0: رجاءً مرحبا بكم الستة وثمانية وعشرين دقيقة على موجاتنا. كما ذكرنا في مواعيدنا السابقة والبارح كان دخل معنا سي مختار بنت ليجان، وبعدها كانت جلسة في مقر ولاية الكيف، وإن شاء الله السير نحو فض الإشكاليات المادية خاصة بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف ودعم الفريق في الفترة هذه حتى ينطلق في تحضيراته لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. نعرفوا رئيس الجمعية كان قدم استقالته، الاستقالة تم رفضها البارح وقف احتجاجية لحبي أولمبيك الكيف. ديما الحلول موجودة، وتحية لوالي الجهة اللي في كل مرة يتوق الخلافات هذوما ويحاول أنه يدفع بالفريق نحو موسم إن شاء الله يكون ناجح، مع يعني طلب كبير هو الجمهور أولمبيك الكيف أنه يقف مع جمعيته للناس اللي تعاون في الوقت هذا. راهو ممكن اشتراك شراء زي بونمو اي حاجه راهي باش تفيد فريق اولمبيك الكيف، لانه الرابطه الثانيه غير الرابطه الثالثه لكره القدم اليوم، مستوى اخر، جمعيات اخرين، يعني فريق باش يرجع للاضواء حبينا ولا كرهنا. يلزم الفلوس ويلزم الدفع الدعم المالي لفريق اولمبيك الكيف. الوعود توجدت البارح في جلسة كانت في مقر ولاية الكيف، إن شاء الله بداية الأسبوع يعني نشوفوا الأمور على يعني تحسنت أكثر، نشوفوا الوعود هذه تجسدت، والفريق غدوة باش يبدأ تحضيراته، غدوة يبدأ تحضيراته فريق أولمبيك الكيف المباشر. معاي كوتش مكرم العامري. كوتش أهلا وسهلا بيك خويا، تحية ليك، وغدوة إن شاء الله فريق أولمبيك الكيف يبدأ في تحضيراته معاك. نعرفوا ثم جلسة صارت بينك وبين الهيئة المديرة، وغدوة إن شاء الله تعملوا على ربي تبدأ الخدمة والتحضير للرابطة الثانية في انتظار أن الأمور المادية تتسوى بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف. مساء الخير.
1: مساء الخير، مرحبا بك أختي حنان، مرحبا بالسادة المستمعين.
0: عايشك، مرحبا بك.
1: الجلسات هي كانت بصفة دورية مع الهيئة المديرة منذ نهاية الموسم الفارط، معنا جلسنا عديد المرات، حددنا نقائص الرصيد البشري للفريق، ثم جلسة ثانية حددنا البرنامج التحضيرات حسب التاريخ. معناها صحيح عندنا تاخير حسب البرنامج اللي حطيناه، فما تاخير نتاع اسبوع، لكن مازال عندنا الوقت الكافي، معناها 6 أسابيع نتاع فتره تعداد موجودين. بالنسبه للرصيد البشري حاولنا نحافظوا على النواه الاساسيه نتاع الفريق نتاع الموسم الفارط، مع تدعيم الفريق بعض الانتدابات خاصه في النقائص اللي بدت عندنا العام الموسم الفارط في عديد المباريات. نقائص كبيرة في الخط الهجومي، كيف كيف معناها في التعويضات، معناها الدوبلور، معناها في كيف معناها في بعض المراكز، وخدمنا على الشيء هذا. ترى معناها عطينا النقائص حسب المراكز، الهيئة قامت باتصالات عديد اللاعبين، شفنا اللاعبين، سألنا عليهم، تفرجنا عليهم، معناها وصار الاتفاق عليهم، وصار الإجماع عليهم. مؤخرا فما لاعب فقط خرج من المجموعه هذه اللي كنا معناها كسرت،
0: اللي هو شوقي زيتوني اللي امضى لسبورتينغ بنعروس، باش نكونوا واضحين، وربي يوفقه وربي يوجهه خير زيد،
1: وربي يوجهه خير. بقيه اللاعبين معناها صار الاتفاق، وان شاء الله في بدايه الاسبوع اثنين ثلاث تولي الامور بصفه رسميه ان شاء الله.
0: اللي فهمته من كلامك انه المجموعه نتاع العام اللي فات خاصه اولاد الجمعيه، مش لانك معايا، اللي اعطيتها من ثقه سيرتو في المقابلات يعني المصيريه والحاسمه، اعطيت فيهم برشا ثقه وكانوا في المستوى. اليوم مش يتواجدوا مع المجموعه في الرابطه الثانيه، المستوى جيد بالنسبه لاغلب المجموعه واغلب اللاعبين سي مكرم، يعني ينجموا يلعبوا في الرابطه الثانيه بشويه خدمه بال يعني الحاجات اللي نعرفوها في التدريب والاعداد البدني والذهني وغيرها، ما همش بعاد برشا على اللي موجود يعني في الرابطه الثانيه.
1: صحيح، هو العام اللي فات معناها في الموسم الفارط من اللي جيت من 22 ديسمبر الاجتماعات الاولى في الاسبوع الاول مع اللاعبين، قلنا راهو الهدف نتاعنا بناء فريق على مرحله طويله شويه، على 2 مواسم 3 مواسم، وراهو السنه باش نحطوا القاعده نتاع الهرم باش نبداو نخدموا، فما لاعبين عندهم الامكانيات، الشبان الصغار عندهم امكانيات، لكن المنافسه في الرابطه الثالثه ماهيش المنافسه في الرابطه الثانيه.
0: صحيح.
1: الرابطه الثانيه باش تكون اسهل في حاجات وباش تكون اصعب في حاجات.
0: معقول.
1: الملاعب اللي عنده الامكانيات البدنيه والفنيه والتكتيكيه والذهنيه ويركز بشيء باش ينجح باش يلقى سهوله كبيره في الـ في, الـ في الاندماج في الرابطه الثانيه. والملاعب اللي عنده بعض الصعوبات باش يحاولوا ياخذوا معاه باش يخلطوا مالا من اولاد الجمعيه. ما تنجمش تنتدب فريق كامل، ما تنجمش معناها هو القانون عندك 10 انتدابات واربعه معناها اوركوتا معناها خارج الاطار اليوم اقل من 20 سنه. لا نتصور انا انسان معناها بشويه موضوعيه يخمم اولاد الجمعيه يكونوا احسن. يلزم تحافظ، ما فماش تنجمش تبني فريق من غير ركائز اساسيه من اولاد النادي واللي متكونين في النادي ولاعبين في النادي وعدوا عديد المواسم في النادي. محمد العرفاوي باش ما ننساش، يوسف جلاسي، شعبوني فاهم، سيف كرير اللي تسمى ولدنا ولد كيف، الشبان البرهومي التوأم البرهومي، سيلي، جاسر العثماني، عندنا عدي احمد الرحالي، عندنا ياسين العبيدي، يحيى بنومي، فما اللاعبين اللي نجموا نبنوا عليهم مع بعض مع خمسه انتدابات معناها مؤثره. يكون عندنا رصيد بشري متوازن، برشا خدمه، لازمنا برشا خدمه وبرشا تركيز، لازم تضحيات. الرابطه الثانيه تتطلب تضحيات من الملاعبيه. دخلنا في الاحتراف، اللاعب يلزم يكون على ذمه النادي انا طيله ايام الاسبوع 7 على 7 24 24 هذاك هو الاحتراف، يتقاضى في اجر من اجل العمل. برشا حاجات باش تتغير، وديجا بدينا نحطوا في النواه نتاعها الموسم الفارط مع اللاعبين. الاحتراف صحيح عندك حقوق اجر تتقاضاه وعندك منح، وفي المقابل عندك واجبات يلزم تقوم بها على اكمل وجه.
0: هذا هو على مستوى حراسه المرمى شوشان ويعني الحراس نتاع اللي نعرفوهم في فريق اولمبيك الكيف. هذوما تقريبا المجموعه باش يعني الخدمه باش تصير على ابناء الفريق، ما ثماش يعني نيه الانتداب بالنسبه لحراس المرمى، فقط هو الاكتفاء. لانه بصراحه وقت نحكي على الموجود ربيع شوشان من احسن ما ثم، يعني وانا نعرف في الرابطه الثانيه مستواه طيب، يعني قادر باش يتحسن ويكون واحد من الاسماء في الرابطه الثانيه.
1: صحيح. هو ربيع للامانه معناها حتى كي اتصلوا به الهيئه وتحدثوا معاه مع عطاء الاولويه الاولمبيك كيف عنده عدد عروض من عدد النوادي في الرابطه الثانيه. عطاء الاولويه الاولمبيك كيف ثم الحراس الشبان.
0: ايه.
1: حارس الاواسط محمد امين، والحارس اللي برز في نهايه الموسم مع الاصاغر وترشحوا للنهائي كاس الرابطه في رابطه بن زرد كيف كيف باش يكونوا معنا في الرصيد البشري نتاع الاكابر. لانه يعني نعرفوا حتى في اصناف الشبان اذا ما يلعبش في الاكابر عندنا الاكابر با وعندنا الاواسط وعندنا صغر ا وصغر با وداني ا وداني با، معناها يتدرب مع الاكابر وينجم اذا لعب فك بلاصته مرحبا، ما فكش بلاصته يرجع يلعب في اصناف الشبان يكون معناها في احسن مستوى.
0: ريت الرابطه الثانيه تفتح افاق جديده لو حتى اللاعبين الشبان غير عكس يعني الرابطات الاخرين. الافاق كبيره. اليوم نحكي على الستاف اللي معاك كوتش، نعرف اللي عم ناول ستاف كيفي 100% تبارك الله، كلهم اطارات وكلهم يعني من خيره ما موجود اليوم على الساحه الرياضيه في تونس. وقت نحكي على شهيد وتكوين الاكاديمي اليوم اولمبيك الكيف ينجم يدخل بولاده للرابطة الثانية، ويعني ما ثمش صعوبات في الأمور هذه، ثم تدعيم ستاف ليه هذيك هي المجموعة.
1: نفس المجموعة بتاع الموسم الفارط وقع تدعيمها بمساعد مدرب مساعد سي أحمد لوبي مع سي محمد أمين السامع سي عقبة السيدني سي آدم العبيد مدرب الحراس سي محمد علي لوبيري ليطار شبه طبي باش نواصلوا الاستقرار. عملوا معناها خدمنا مع بعضنا عائله واحده في كنف الاحترام والتشاور، قرارات تشاركيه في الشقيقه والرقيقه معناها في الحاجه الصغيره والحاجه الكبيره، ونجحنا وربي وفقنا. علاش ما نواصلوش نفس العمل؟ طبيعه العمل تستدعي باش نزيدوا مساعد معناها باش نجموا نخدموا في اريحيه. لان
0: سيد احمد الهبي هو اللي مش يكون معاك ايه يعني لانه عنده زاد اختصاص محلل اداء كان ما خنتيش الذاكر.
1: صحيح. إيه؟ عنده شهاده محلل اداء باش يخدموا نحن بطبيعتنا من العام اللي فات مع محمد الزغلامي ومحمد علي شيرني يوفروا لنا في الـ في الـ في الـ الماده معناها الصور الفيديوهات ونحن نخدموا في التحليل مع سي محمد امين. بس معناها ديما باش نواصلوا بنفس الطريقه نخدموا بنفس الطريقه معناها حتى منصه ديوان سبور معناها فيها المقابلات تبدا معناها مسجله موجوده فيها.
0: تنجموا ترجعوا لها في اي لحظه.
1: معناها باش تعرف على المنافسين نتاعك، باش يكون العمل كيما العام اللي فات خليه واحده، وكل اولاد كيف وكل عائله واحده، ونحن اصدقاء قبل ما نكونوا معناها يترفدني ولا يسمعوا بعضنا. اولاد جمعيه اولاد بلاد، ونغيروا على كيف ونحبوا كيف ونحبوا اخينا كيف، وان شاء الله ربي يوفقنا. وان شاء الله في اول مداخله نتاعك ذكرتي معناها الدعم المادي، راهو الرابطه الثانيه ضمان البقاء، راهو معناها مش باش تنافس على الصعود، معناها ضمان البقاء معناها ميزانيه بين اجور اللاعبين والمنح والاقامه والتنقلات والشبان ما قلش من من من معناها من 800 900 الف دينار. هنا معناها يلزم الكافيه برجوليه، معناها الكافيه يوقفوا مع جمعيتهم، يلزم مع جمعيتهم كما اقترحتي مقترح نتاعك والله وجيه، ان شاء الله تتبناه الهيئه وتمشي فيه، اللي هو نتاع المريول نتاع الجمعيه، كشكول معناها الانخراط، هذه حاجات اللي تنجم توفر سيوله، لانه من نهار من نهار الاثنين من غدوه باش
0: يبدا من غدوه المصروف،
1: من غدوه المصروف كراش شقق اللاعبين، الاعاشه نتاع اللاعبين اللي من خارج مدينه الكاف اللي هما اولادنا ربيع سيف حازم، معناها من غدوه باش تبدا المصروف، معناها المطعم والسكنه نتاعهم وتاسيس المنازل وبرشا حاجات، معناها ان شاء الله الكافيه يوقفوا مع جمعيتنا، وان شاء الله نقدموا موسم طيب ونثبتوا اقدام الفريق في الرابطه المحترفه الثانيه، لانه للامانه معناها بعد التسع سنوات في الرابطه الثالثه، نحن صحيح فريق عريق من اربع سنوات يمكن في 105 سنوات، لكن ضيعنا الثوابت نتاعنا كنادي معناها كفريق في الرابطه.
0: وهذا هو الكلام المعقول، راهو ولازموا يعرفوه العباد، راهو اليوم وقت تشوف وقت تشوف القائمه نتاع الجمعيات الموجوده اليوم في الرابطه الثانيه في المجموعه الثانيه، راهو بصراحة نقول باهي كيف نعملوا موسم باهي، حاجة خارقة للعادة للأمانة.
1: هذه قناعة حتى عند بعض
0: بالضبط
1: يومي حتى بالجماهير، تو الإدارة هذه قناعة عندهم، الإدارة الفني قناعة عندنا، حتى بعض الجماهير معناها حاسين وعارفين الوضع. لكن صحيح المجموعة نتاعنا فيها نوادي عندها اسمه ولا كيف عنده اسمه.
0: نعم اما نكونوا واقعيين شوي زيادة.
1: الواقعية مطلوبة. شرط من شروط النجاح وتحقيق الاهداف المبرمجة في اول الموسم انه نسين نكون واقعي. ما نحلموش برشا وما نشاءموش برشا.
0: بالضبط.
1: بالضبط. اولمبيك كيف
0: نعم.
1: صحيح منافسين معناها نوادي محترمة وكبيرة ونكونوا لهم كل الاحترام والتقدير، لكن في الملعب ديما فما حاجات اللي تخليك تتميز على نوادي
0: هذا هو.
1: وتتفوق على نوادي، وان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق للاولمبيك الكيف الرابطه المحترفه.
0: يعيشك، شكرا لك كوتش مكرم العامري. غدوه تبدا تحضيرات اولمبيك الكيف الخمسه تاع العشيه في مركب رياضي بالخمسه ونص. هي الخمسه ما سلمتوا على بعضكم، ما هذا الا جت الخمسه ونص تبدو ان شاء الله الحصه التدريبيه.
1: تجمع اللاعبين نعملوا اجتماع
0: ومن بعد تبدا الحصه التدريبيه. يعطيك الصحه، شكرا لك كوتش مكرم العامري مدرب فريق اولمبيك الكيف. من الكيف نمشي لباجه، الاولمبي الباجي زاده باش يبدا تحضيراته في عند راهم في تربص اعدادي هو الاول، وغدوه يلعبون مقابلته الوديه. مرحبا بك جلال، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا بك حنان، مساء الانوار، مساء الخيرات، مساء المحبه والسرور، مساء الرياضه، البارح في الثقافه اليوم في الرياضه. البارح اجواء رقيقه منعشه البارح
0: في
2: افتتاح مهرجان الدولي بو مخلوف في الكاف، وتحيه لهذا المهرجان الهيئه المديره السيد باسم السندي يعني المدير الدوره، خونا صديقنا صالح الفرداوي مكلف الاعلام، وفي الحقيقه اجواء رائعه ومنعشه في مدينه عريقه اسمها الكاف.
0: الحقيقه ونورتنا بحضورك جلال البارح وكافه الزملاء،
2: ناس
0: يعني عنا مده ما تقابلنيش قبلنا البارح. مرحبا بكم الناس الكل في الكيف المضيفه يعني، والبارح تحس هكاك المحبه للجهه وللمدينه في عيون ضيوفها البارح.
2: نعم، في عيون ضيوف، احنا مروحين معناتها من الكاف الى تونس العاصمه مرورا بباجه. كل زملاء صحفيين جاوا وتابعوا افتتاح الدوره، اشادوا بحسن التنظيم وبالحفاوه الكبيره اللي لقوها في مدينه مضيفه جميله جدا الحقيقه حنان، في ذلك المعلم الذي يشهد على عراقه تلك المدينه الضاربه في التاريخ، وعلى معناتها ناسها اللي في الحقيقه مضيفين بشكل رهيب ورهيب جدا. اندهش الجميع من حفاوة الاستقبال، برافو للهيئة هيئة مهرجان لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، وإن شاء الله تكون دورة متميزة متألقة كعراقة مدينة الكاف ثقافيا بتاريخها في احتضان كبرى التظاهرات الثقافية. نعود للرياضة حاليا، وفريق الأولمبي البيجي يتربص غدا، ينطلق بعد تحذيرات انطلقت منذ 12 جويلية في ملعب وجمع الكميتي بيجا فترة تقريبا دامت على 3 أسابيع، تنطلق الجديات مع أولى تربصات فريق الأولمبي البيجي في مدينة عين درهم. ينطلق غدا التربص لكن بمباراة ودية من أول يوم في التربص في مدينة برقة ستكون مع الفريق
0: الجزائري. جليل عادي منطقي، الأولمبي البيجي بدأ تحضيراته تقريبا عنده 15 يوم، أي خلينا نشوف 15 يوم شنو عطت مع فريق قبو، صحيح فريق ماهوش كبير مي لقاء ودي، يعني غدوة لسعد معمل ينجم يشوف هل 15 يوم من خدمته شنو ينجم يعطيه.
2: بالضبط بالضبط، هذا هو الفلسفة، فلسفة أخرى بالنسبة للمدرب لسعد معمر بالنسبة مع فريق الأولمبي البيجي. انطلق في التحضيرات 12 جويلية، انطلق معها الانتدابات الضرورية لفريق الأولمبي البيجي. إطار فني يحب يمشي لتحضيرات لتربص فريق الأولمبي البيجي مع لاعبين، موش يمشي معناتها التربص لأنه تعود في فريق الأولمبي البيجي، يمشي للتربص مع مجموعة من اللاعبين في التربص، يوقع يعني انتقاء إلى غير ذلك. وقت تنطلق البطولة تلقى تقريبا 90% من اللي يشاركوا في تربصات فريق الأولمبي البيجي مش موجودين، هذه أخطاء كبيرة قاتلة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، وكأنه معناتها يحضر اللاعبين إلى فرق أخرى. لا يعني تمشي تربص كل أمور تقريبا 80-90% حاضرة مع تكمل تربص 3 لاعبين أو 2 لاعبين آخرين، ويتسكر ملف التحضيرات تبقى على جدية بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. هذا هو فلسفة المدرب لسعد معمر في فريق الأولمبي البيجي. قلت يلعب غدا الساعة 6 مساء في مدينة عين درهم مع فريق الجزائري، وستكون بفتح الفرصة للمدرب حتى يقف على معناتها التحضيرات الأولية للاعبين بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي معناتها في الموسم الفارط، وكذلك المنتدبين جدد، وهذا أهم حاجة بالنسبة للمدرب لسعد معمر. آخر انتدابات فريق الأولمبي البيجي يتعلق بعد استغناء عن لاعب سليمان وترا،
0: هذا هو
2: لم يقنع الإطار الفني، لم يقنع الإطار الفني، وكذلك الناس أنه حتى المبلغ والتفاوض مع الهيئة التسهيل لفريق الأولمبي البيجي كان مبلغ مشد جدا، 200,000 دينار طلبها اللاعب،
0: طلب 200 مليون. راهو بعد يعني نحب نعرف جلال يعني اش هزه هو للنادي الافريقي، اش خلاه يركب يمشي البيجا بدا يتدرب، ثم شكون اصلا حتى حكى على عقد تم امضاءه. ومن بعد تفاجات يعني وقت عرفت اللي سليمان وترا غادر فريق الاولمبي البيجي، لانه كل الاخبار اللي تجي من بيج تقول انه السيد يعني هو موجود في الفريق الاولمبي البيجي. شنو اللي صار بالضبط؟ 200 مليون علاش 200 مليون طلبهم هو جلال ومنعرفش حاب ياخذ افونس قبل ما
2: هو بطبيعة الحال هو لعب يعني وقت كانت مع مستقبل اليوم استعرفت اللاعبين الاجانب وقانون وقت الفريق ينزل الرابطه الثانيه.
0: جليل تو تذكر وين ونسال وين وين وين نعرفوا سليمان وترا كان يلعب في مستقبل جيبس، ايه شهزوا للنادي الافريقي ما نعرفش هو اصلا اللاعب هذا ما فهمتش يعني ما حتى في جيبس ما طولش راهو جليل ما بقاش برش شهزوا للنادي الافريقي
2: تقريبا اعطاها فيها مردود متميز مع النادي الافريقي مع مستقبل جيبس
0: بالضبط
2: وقتها يعني، وكان مقابلة معناتها ما تعطيش الوجه الحقيقي للاعب لانه تقريبا فشل في كل الفرق اللي مشى عمل فيها اختبارات فنيه، وباعتبار انه اللاعب فك الارتباط، تعرف القانون شو يقول وقت فريق يغادر من الرابطه الاولى الرابطه الثانيه خاصه اللاعبين الاجانب الا والعقد معناتها ينتهي اليا، يتم فسخ اليا العقد يصبح اللاعب حر
0: يعني انتقال حر يعني ما
2: انتقال حر
0: واضح ايه يعني اليوم مستقبل جاي بس ما يش مش تربح منه حتى من ليم وين ما كان وين ما مشى
2: بالضبط بالضبط هذا هو اللي حصل بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي. وطبعا حال امكانيات فريق الاولمبي البيجي هو تو لحد الان انه الحمد لله انه الفريق اغلق ملف مستحقات اللاعبين 4 ملفات كبرى بالاضافه الى ملف عبد الله باتيلي تقريبا حدود 325,000 دينار 100,000 دينار لعبد الله باتيلي و225,000 دينار اربع ملفات تم تصويت الوضعيه نتاعها، والاولمبي باجي يصبح مؤهل رسميا للمشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى في موسمها الجديد 2026 2027. هذا اذا كان تجيب انت لاعب 200 الف دينار وعلى حساب شنيه، والامكانيات الماديه والخزينه والوضعيه الماليه صعبه صعبه جدا للاولمبي باجي مزاره، وعنده مواضيع اخرى وملفات اخرى بعد خلت تطلق ساعة البطولة، فما ملفات أخرى قادمة. وقال عليها رئيس الهيئة التسييرية، قال لنا عملنا نصف المسافة توا، مازالت نصف أخرى مسافة، وفما قضايا أخرى حتى الأولمبي البيجي يغلق نهائيا ملف النزاعات اللي مثل عقبة كبيرة وفي تطور فريق الأولمبي البيجي. وذلك علاش فريق الأولمبي البيجي عانى في السنوات المفرطة من هذا الإشكال. قلت نرجع المقابلة الودية، ستكون تقريبا 3 مباريات ودية بالنسبة للفريق الأولمبي البيجي في أسبوع، تقريبا كل 3 أيام مباراة حتى يرفع نسق الأسعد معمر في فريق الأولمبي البيجي، وهكا معناتها تولي الأمور معناتها أفضل بكثير من السنوات الماضية. هذا يعني التربص بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. واضح جدا المدرب يرفض النجومية بالنسبة لاعبي فريق الأولمبي البيجي، ولو أن هناك بعد استغناء عن 10 لاعبين وحكينا عليهم، هناك كذلك مفاوضات فسخ عقد اللاعب متوسط مدن الدفاع محمد علي الرقوبي والمدافع محمد أمين الذويبي قبل انطلاق تربص عند راهم. قلت فما تقييم شامل،
0: ثم اتصالات بين الشلغومي من النادي الافريقي، صحيح يعني الكلام والا لا؟ الشلغومي مع المجموعه بدا صحيح متاخر، شنو صحيح من الغالب؟
2: نعود الى موضوع ثلاثه لاعبين تاع فريق الملعب الافريقي المزبرجي اللي انتدبهم فريق الاولمبي باش، حارس حسين السماوي، المدافع اسلام الشلغومي، والمهاجم محمد هادي الحدوش. الثلاثه لاعبين هذوما يربطها معقد مع فريق الاولمبي باش الى غايه 2028 جوان 28. الزوز لاعبين حارس شاين السماوي ومحمد هادي الحدوشي التحقوا بتمارين فريق الاولمبي البيجي، الا اسلام الشلغومي رفض الالتحاق بتمارين فريق الاولمبي البيجي. التحق يوم الاثنين، نحن يوم الاحد، التحق في بدايه الاسبوع هذا
0: زي المدني كان حاضر، وبعد
2: التحق لانه شاف وانه ما عنده حتى حل، ما ينجمش معناتها يركب راسه ويمشي للنادي الافريقي ويتفاوض مع فريق النادي الافريقي وهو مربوط بعقد مع فريق الاولمبي البيجي. ثم اكثر من هذا، حتى فنيا للاعب ماهوش في صالحه، وانه تتاخر التدريبات والتحضيرات حتى ولو وافق فريق الاولمبي البيجي على انتقال هذا اللاعب للنادي الافريقي، النادي الافريقي لو ما خرجش لاعب ماهوش جاهز بدنيا، ماهوش جاهز للنادي الافريقي حتى اي فريق اخر. فاللاعب وكانه رجع الى يعني الى الجاده، ورجع للتمارين وجلس مع الهيئة التسييرية لفريق الأولمبي البيجي ورئيسها سيد كمال والي. وقتها نجم تحصلوا على بداية تفاوض مع الفريق النادي الافريقي وحتى فريق آخر. وقتها شوفوا طلبات فريق الأولمبي البيجي، مش معناتها أنت جابك فريق الأولمبي البيجي مش سهل معناتها تمشي معناتها هكاك مغير ولا مليم يصنفع به فريق الأولمبي البيجي. وأكثر من هذا حنان، وأنه تعرف أنت الوضعية المالية لفريق الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي القدر نتاعه واضح أنه يبيع ملاعب باش تعيش المجموعة الباقية،
0: يعيش الفريق
2: توا شكون موجود؟ عندنا شريف كاميرا موجود في محور الدفاع، فما حمزة المبروك قائد فريق المستقبل سليمان موجود في موجود كذلك في انتدابات فريق الأولمبي البيجي. كل هذه الوضعية تؤكد معناتها حسب قراءتي أنه إسلام الشلغومي قريب جدا من الخروج من فريق الأولمبي البيجي، لأنه التحضيرات نتاعه متأخرة إلى غير ذلك، حتى اللاعب أصبح غير راغب في مواصلة معناتها الرحلة مع فريق الأولمبي البيجي. وإن شاء الله الأيامات القادمة وتربص عند راهم ستتوضح الرؤية بالنسبة لتحول فريق إسلام الشلغومي إلى فريق النادي الإفريقي أو فريق آخر. على كل المعاش رزنامة فريق الأولمبي
0: البيجي بسرعة، لأنه فوزي ينتظر جليل.
2: رزنامة فريق الأولمبي البيجي بسرعة،
0: تعاود البطولة
2: مش تعاود، فلا يمكن الحديث عن رزنامة مش تعاود. والأولمبي البيجي في الموسم هذا كلمة فقط، أنه بدأ يتعظ من أخطاء الموسم الماضي.
0: هذا هو. يعطيك صحة، شكرا لك جلال. هذه أخبار فريق الأولمبي البيجي، غدوة مقابلة ودية 6 نتاع العشية أمام مقبول الجزائري، ويبدأ تربص عند راهم مع المدرب لسعد معمر. سليمان وطراء رسميا غادر فريق الأولمبي البيجي، الانتدابات الأخرين اللي حكى لهم جلال اللي كان سميناهم ليامات الفارطة. حد سعيد فريق الأولمبي البيجي، جندوبة رياضية فوزي مساء الخير، أهلا وسهلا بك، واسم سعد الله الخلفاوي مطروح في الشارع الرياضي في جندوبة على رأس هيئة تسييرية تسير فريق الموسم القادم، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك يا حنان، تحية لك للسادة المستمعين. بالفعل في غياب مترشح لرئاسة جندوبة الرياضية، الحل المعروف هو تكوين هيئة تسييرية، هل خلينا نقولوا سلبي أو إيجابي بالنسبة للفرق الرياضية. المهم أنه مثل ما أشرت اسم سعد الله الخلفاوي متداول في الشارع الرياضي لحد الآن لقيادة الهيئة التسييرية لفريق جندوبة الرياضية بعد عزوف أغلب المسؤولين الذين تنكروا بطبيعة الحال لهذه الجمعية العريقة. على كل تقريبا يوم حزن ويوم خميس يتم تكوين هيئة تسييرية، قد يكون أقول سعد الله الخلفاوي الذي قاد الفريق في موسم 24-25 لما لعب الفريق السعودي لآخر اللحظات، كان هذا ب5 نقاط. على كل كان تعاون خليجية وداخلية خلت فريق جندوبة الرياضية ما يصعدش للرابطة المحترفة الأولى. الأكيد أنه سعد الله مبدئيا أقول سيكون رئيس الهيئة التسييرية في انتظار أن تتضح الأمور يوم الأربعاء أو يوم الخميس مع السيد طيب الدجي والي جندوبة. سعد الله الخلفاوي معروف بالرصانة والهدوء، صحيح ما عندوش تجربة في الرياضة لكن عنده تجارب أخرى في جل القطاعات. يعني حنان يعني هدوء كبير ويتسم بالرزانة هذا الرجل. إذا قبلت الهيئة التسييرية نقول له بطبيعة الحال ألف شكر، لأنه جندوبة الرياضية خلينا نقول دخلت في نفق مظلم باعتبار أنه جميع الفرق بدأت تستعد على مستوى التحضيرات والانتدابات والإطارات الفنية. بطبيعة الحال ربما ثم شيء ايجابي في فريق جندوبة الرياضية في غياب مسير لحد الان، انه على ذمه الاطار الفني الجديد والهيئه التسييريه الجديده تقريبا 18 لاعب مازالوا يعني
0: على ذمه الفريق. به 18 مش خايبه، مع شويه انتدابات تنجم تمشي الامور،
3: يكون الفريق جاهز على مستوى الزاد البشري. هذا بالنسبه لفريق جندوبة الرياضية. حنان نفس الشيء لاتحاد بوسالم وكذلك مرجان تبرقة يوم 16 أوت الجلسة العامة الانتخابية، إلى حد الآن لا مترشح. كذلك اتحاد بوسالم إن شاء الله الأسبوع القادم يكون الانفراج بالنسبة لفريق جندوبة، فريق جندوبة الرياضي اتحاد بوسالم وكذلك المرجان الرياضي بتبرقة.
0: وديما نختم بالمركبات، أعداد كبيرة فوزي، أعداد كبيرة في تزايد يومين، اليوم اتحاد العاصمة مقبو، الفريق اللي درب فيه منذر الكبير نبيل معلول كلهم موجودين فيه، الحزم السعودي اللي يكمل اليوم ويرجع للعاصمة هو، نادي الإفريقي زاد اللي كمل اليوم وانتصر من فريق النادي الرياضي البنزرتي 2-0، سادة قديدة وغيث الزعلوني سجلوا أهداف فريق كيفاش فوزي؟
3: 3 أشواط المقابلة.
0: 3 أشواط، هو ماهر كنزاري يلعب ديما 3 أشواط، يعني ثم حركية كبيرة موجودة في المركبات اللي موجودة في ولاية جندوب.
3: فعلا حنان حركية كبيرة وتنافس كبير خلينا نقول بين مركب عندراب، مركب تبرقة وكذلك مركب حمام برقيبة اللي موجود فيه فرق جزائرية. هي فرصة كبيرة بالنسبة لهذه الفرق من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد من خلال المباريات الودية العديدة اللي دارت الأسبوع الفارط وهذا الأسبوع والأسبوع القادم، إضافة فرصة كذلك للحكام من أجل الاستعداد للموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية. حركية كبيرة حنان، يبقى السؤال المطروح ديما نسألوه في كل آخر موسم آخر تربصات، متى ستستفيد الجهة من هذه التربصات؟ ربما العديد يقول يعني سؤال يعني غريب، شنو هذا السؤال؟ يعني الاستفادة واضحة حنان، أنه تتحسن البنية التحتية بالنسبة لولاية تبرقة وكذلك مركب وكذلك حمام برقيبة وكذلك بنمتير. كذلك بنمتير حنان يعني مركز التربصيات والاستياف، يعني تقريبا 60 شخص موجودين في هذا المركب من العاب القوى، يعني من مختلف ولايات الجمهورية. يعني السؤال ديما يبقى مطروح، متى ستستفيد الجهة من هذه التربصيات العديدة؟ والقادم باش يكون أكثر حنان، لأنه فما فرق أخرى ستكون بطبيعة الحال إن شاء الله في المواسم القادمة، حتى فرق أوروبية إن شاء الله الاستفادة تكون كبيرة لولاية زندوبة من خلال هذه التربصات.
0: شكرا لك فوز، يعطيك الصحة.
3: إلى اللقاء.
0: هذه أخبار فرق ولاية جندوبة والمركبات اللي موجودة في الجهة، كما ذكرت أعداد كبيرة من الفرق اللي موجودة. شكرا لك لأسعد في الإخراج، تحية الفريق والكل، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة.

مرحبا بكم، هذا مع جديد من برنامج ذات صيف، سهريات الزمان اللي نحب نتذكروها من خلال سواء المهرجانات، كذلك انه نحكي على المجموعات خاصة الغنائية اللي تنجم تكون موجودة او المجموعات الفنية اللي تنجم تكون موجودة معنا. اليوم حبينا نتنوعوا، حبينا نمشي ولاية سليالة، نحكي شوية على الفن ونحكي على مهرجانات في هذه الولاية وهذه الربع. يمكن نحكيه على ولاية سليانة، يمكن نحكيه على مهرجان انتهى او الدورة انتهت الايامات هذية، خاصة كي نحكيه على مهرجان سيدي حمادة. كي نحكيه ونذكره مهرجان سيدي حمادة وهذه المدينة الجميلة، اكيد نذكره من خلالها سلمية سيدي أحمد. على ذيك اليوم حبينا من خلال هذايا نحكيه على هذه الفرقة الصوفية، المجموعة الصوفية اللي غنيت واللي برشا غنايات قاعدة تتعاود توا، خاصة تعتبر من التراث وقاعدة تتعاود بالنسبة لنا احنا. كي نحكيه على المجموعة هذه اكيد يهمنا انه نحكيه على تاريخ هذه المجموعة، نحكيه على ذكريات هذه المجموعة وحضورها في المهرجانات، خاصة وأنه هذا المهرجان كيف هذه المجموعة الفنية تسمت على هذه المنطقة، كذلك المهرجان تسمى على منطقة سيدي حمادة. على ذيك حبينا نربط اليوم بين هذه المجموعة وكذلك هذا المهرجان، مهرجان سيدي حمادة. اليوم مش نحكيه فن، مش نحكيه تاريخ، مش نحكيه زادة الغناء الصوفي من خلال هذه المجموعة الموسيقية. إضافة إلى ذلك أكيد مش ناخذ في بعض الأغاني اللي تعرفت في فترات خاصة القديمة، فترة التسعينات، مع نجوم هل نشوفوا فيهم توا في المهرجانات التونسية، ولكن زادة ثم غنايات ما زلنا نتذكروهم، ما زلنا إلى حد هذه اللحظة كي نسمعوهم نذكرونا بالزمن الجميل. كذلك اليوم حفلة من مهرجان مش ناخذه وتكون مسك الختام مع نجاة الصغيرة، هذا الصوت اللي نحبوه برشا، الفنانة المصرية اللي نحبوها برشا خاصة في أعمالها وأغانيها اللي قدمتها. اليوم يرافقني في تأمين الحصة كل من عايد من أمام الكونسولات في الغرفة الفنية المركزية أمين، ومعكم من أمام الميكروفون إيمان. خلينا ننطلق مع الإيقاعات وراجعين.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: كيف ما حكينا منذ البداية هاكا الانطلاقة كانت مع الزمن الجميل مع نجاة الصغيرة، ولكن توا رانا مش نحكيو على سلمية سيدي حميدة وهذا المهرجان، ارتباط حتى المهرجان بهذه التسمية. يمكن نحكيو على السلمية، نحكيو على بعض الأغاني اللي لحد هذه اللحظة ثم كالتجديد بالنسبة لنا احنا، خاصة كي نقولوا مثلا يا نسمة فيزي اللي تعرفت على سلمية سيدي حميدة وتوا ولا فيها التجديد، تعتبر من التراث خاصة لهذه المدينة مدينة سليانة. اليوم مش نحكيو عن هذه الذكريات خاصة مع الأستاذة الموسيقى والفنانة مريم التازي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك. مريم، اليوم نحكيو على التراث، تراث سيدي حميدة اللي يختزل يمكن في سلمية سيدي حميدة. باعتبارك أستاذة موسيقى يعني تنجم أنت اللي تفيدنا أكثر كذلك، أنه خلينا نحكي شوية خاصة على المنطقة هذه، وأنت أصيلة هذه المنطقة الجميلة سيدي حميدة، كذلك أنه الوالد كان مشارك زادة في سلمية سيدي حميدة.
1: اي مهرجان سيدي
0: يعني
1: حميدة
0: يعني مش نبداو.
1: اي صحيح، قعدت ننظم في الافكار. مهرجان سيدي حميدة، نقولوا سيدي حميدة طول يجي لبنا مهرجان سيدي حميدة، خاطر نوعيه الجمهور اللي يجي لسيدي حميدة والجمهور اللي يتواجد في وقت المهرجان سبيسيال، هو سيدي حميدة بكلها سبيسيال من ناحيه الجغرافيه ومن ناحيه ثقافيه وتاريخيا بطبيعة. نبدأ بالمرحلة. بالنسبة للتراث، تراث نحكي موسيقي أنا. بالنسبة للتراث الموسيقي لسيد حميدة ما كبير برشا وغني برشا، راهو متفرع إلى البرشا أجزاء، ما هوش يكن سلمية. فما الفرق الشعبية المتمثلة عنا الطبيل وعنا المزود وعنا سلمية، ثلاثة أنواع موجودين. ثلاثة أنواع راك يقولوا مزود في سيدي حميدة، مش هو بيدو المزود التونسي، مختلف تماما، ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. كيقولوا الطبيل زادة كيف كيف في سيدي حميدة، مش هو الطبيل الموجود في أي بلاصة أخرى، كيف كيف يختلف برشا، وكيف كيف السلامية. بينجيو احنا نبداو من الناحيه الشعريه ونبداو بالمرحله. هو احنا نعرفوا اللي سيدي حميدة معناها لاباز الكل متاتي، خاطر احنا في الاصل الاصيل كنا رجال دين وكلهم متعلقه اصلا بالانشاد الديني من الاول، مازال ما فماش صوفي من الاول. حتى الاناشيد الدينيه بحته تتغنى معناها كان بالرسول، بمدح الرسول او ذكر الله معناها، وحتى الشعراء اللي كانوا موجودين والقصائد اللي فاغم متاع القصائد، أشكال القصائد عندهم أشكال معينة وعندهم قوانين معينة كيفاش تكون الأبيات مرتبة بالأباجدية من الأليف، معناها كل بيت يبدأ بأ ب أليف ب واحنا ماشيين، حتيكش الآخر بيت الشاعر يذكر اسمه في الآخر بالكل يذكر اسمه. هذا من ناحية القصائد الدينية هوني نحكي. ما كانتش فما السلمية، كانت فما عنا نبيتة، احنا نقول نبيتة هي تكون نبيتة بالبنادركة وفي الجامع معناها، ولا وما كان ما اسمه السلمية، نحن نعرفوش معناها السلمية. شابيتر آخر خلينا نقول هي تسمية حديثة نوعا ما سلمية مع التجديد، أنا في الأصل أصيل هي مبيتة. كيف الطبيل متاعنا يكون ما حتى طريقة عرض الطبيل يكون أكثرية انسترومنتال، معناه موسيقى أكثر منه، فمش برشا غناء في الطبيل، هي ألحان يعملها مع عازف عازف الذكرى ونسميهم نحن تروك. طرق طرق مش معناه كما طرق الصيد المعروف في بلايس في الجنوب، في بلايس اخرين. الطرق عندنا احنا كما نقولوا احنا وصله راقصه، وصله راقصه على نغمه نقولوا احنا مسمينها يا طرق محمد بالحاج اللي هو عازف الذكرى الله يرحمه هو اللي جايب النغمه هذيك تتسمع لي. وبعد سميت فما طرق اخر اسمه طرق حسين جلال اللي هو تسمع له اسم شخص معين ليس عم حسين ربي يطول في عمره، يا كل ما يعمل ذكر نغمة ذيك يهبط عم حسين يشتح، سميت ترجع حسين جلال. وإلى حد هذه اللحظة موجود خذي عازف المجد اللي هو ولد عازف الذكرى خذي التروقة ذوكم النغمة ذوكم وطوحهم على المجد، توحهم على المزود ومعناها بتطور جاي المزود مش من الاول جاي، هذا نحكيك على المراحل الكل. وهذا راهو الغشيخ نتاع الماجستير نتاعي، يعني نحكي لك انا من ناحيه علميه وكل شيء موثق وكل شيء مكتوب. دونك المزود زاد كيف كيف في في في روح خاصه فيها، والكلهم الكلهم النقطة الوصل بيناتهم الكل واللي وحدهم الكل هو الإيقاع، الإيقاع الحميدي نتاعنا اللي هو ريتم، عنا ريتم خاص نتاعنا اللي هو اسمه الإيقاع الحميدي. حتى كي تمشي غاديك للي يمارسوا في اللي يمتهنوا في التوا في السلمية ولا الطبيل ولا غيره يقول لك العربي نتاعنا، هم يسميوا العربي نتاعنا ولا الحميدي يسميوا إيقاع الحميدي نتاعنا، وكلهم يتمركزوا على الواحد. بشوية بشوية تطورت معناها بتبيع ما ونعرفوا احنا الدنيا تتطور. ديما احنا نحن بلاد علم معروفة سيد حميدة وكل موجودين الشعراء كما الهادي عبد الملك ربي يطول في عمره هو اللي كتب يا نسمة فزي والله يرحمه عم فيصل زروق، سي فيصل زروق اللي كتب حميدة شيخ الشيوخ. ونوبة سيد حميدة هي راهي تعملت على مراحل اللي هي نسمة فزي وبعد هي بابا يا حميدة وبعد حميدة شيخ الشيوخ معناها كلهم اتعاملت على مراحل ما جيتش من الاول. معناها احنا في الاصل خطر علاقتنا بالولي سيد حميده هي علاقه ابويه، معناها نمشي نزورو كيما نزورو قبر الجد، معناها خطر كنا اولاده فهمت، ما عندناش زرده، احنا ما نزردوش وما نوعدوش في سيد حميده، مستحيل عندنا زرده ومستحيل يكون عندنا طقوس نتاع الزرده اللي متعارف عليها في برشا مناطق اخرين، ما عندناش الزرده هذيك ولا والطقوس هذيك تاع الزرده. دونك نوبه سيد حميده جيت عبر مراحل اللي هما كلهم لحنهم والدي الله يرحمه محمد صاحب التاجري وتلحنت عبر مراحل، ما جيتش يعني اسمها فيزي جيت من بعد، معناها ما جيتش من الاول بالعكس بابا يا حميد قبل ومن بعد شيخ الشيوخ ومن بعد جيت يعني اسمها فيزي. وبطبيعه نعرفوا احنا كلهم قاعدين يتطور، معناها كل شيء يتطور وحتى في شيء وصلت للشكل اللي هي وصلت له تو وقاعده تستهلك بالنمط هذيك وبالطريقه هذيك. ونفرح انا يعني كي يقولوا اللي هي تراث منشيرة نفرح ومنشيرة لا نفرح، اني نقول انه انا حضرت وكنا حضرنا وشفنا على معناها نقولوا احنا تاريخ بلاد كامل تلخص في حاجه شفتها قاعده تشوف فيها انت قدامك هذه حاجه معناها حاجه ياسر بيا شي نهار باش تولي تراثها بطبيعتها وبيا انها تمثل البلاد وتقدم صوره البلاد وحاجه بيها برشا. بالنسبة للفرق الشعبية اللي موجودة في سيد حميدة مرة بركة في دورة مهرجين واحدة صارت انهم تلموا الكل في ليلة واحدة وما عودتش تعاودت الحكاية ذيك، مانيش ثابتة يا اما 2012 يا اما 2013 واحدة منهم في دورة 2012 ولا في 2013 في دورة من الدورات في ليلة من الليلة خد رح نجي ما نعرفه التوى موجودة الطقوس هذي في مهرجان سيد حميدة السهرية الأحمدية موجودة خطر يزوها تكون موجودة البصمة الأحمدية بما انه هو مهرجان في الأصل هو مهرجان تراثي معناه يتغنى لازم يكون تراثي هو. دونك في دورة واحدة وصلوا تلموا الفرق الشعبية الكل من سلاميات من مزود من طبيل في دورة واحدة بركة. وفي نفس الدورة هذه نذكرها وقتها خطر الوالد كان الله يرحمه محمد صاحب التاجري كان مدير مهرجان وشد مدير مهرجان 2011 12 13 14 بعد 2015 ولد جمعية مع عند سي توفيق الطاهري اللي هو كان زاد كيف كيف كانوا يخدموا مع بعضهم هو والوالد مع بعضهم حتى الدورات السابقه كانوا يخدموا مع بعضهم صحيح الاداره معناها رئيس مدير المهرجان هو الوالد اما روى معناها رمى بعضهم كل شيء مش واحد بركه هو اللي فهمت 2015 ولات جمعيه ولات معناها بديت تقدم اكثر واكثر في الدورة هذه 2012 على ما نذكر 2012 وقتها في رمضان نذكرها خذوا حاجة ياسر بيارة خذوا 10 طبل وعطاوهم كونوا معناها كونوا 10 صغيرات وكان قبل بطبيلة ما هو يخرج بيقول أنا في الصيف وعطلة ونحن في سيد أحمد النصر ونجم حتى تشوفوا توا الفيديوهات ما شاء الله في اللي قاعدين يدوروا حتى عروستنا تبقى الآخر وقت معناها الآخر معنيش وقت محدد معناه بطبيلة يفوض ما يمشي فيق العبيد العبيد تبقى تستنى فيه صيف والناس جاية تتفرهد الناس الكل تعرف سيد أحمد في الصيف تتعبى ما شاء الله أولادها يروحوا له 10 وليدات كونهم كبوتبيلة هذيك ويبدأوا يدوروا معه البلاد وعملوا بها دخلة متاع السهرية هذه اللي قلت لك عليها اللي قلت لك انه في النهار في الليلة السهرية هذيك انه الفرق الشعبية الموجودة في سيد احمد الكل طلعت على ركح واسوا سهرية سهرة ياسر مزيانة وياسر حلوة من الوقت هذيك ما عودتش تعاودت للأسف وإذا حاجة ياسر مهمة وبية في من ناحية التوثيق من ناحية التوثيق وتركيز الهوية زادة حاجة ياسر مهمة ومهمة برشا
0: هو كي نحكيو على المهرجان وكي نحكيو على القرية قرية سيدي حميدة أكيد عندك الذكريات خاصة هاكا بدينا مع المهرجان كذلك أنه كي نحكيو الوالد يرحمه كان مرتبط برشا بهذه القرية كذلك نحكيو على يعني اسمها فزي وشارك في الكلمات كذلك كي نحكيو حتى على التحذير لمهرجان
1: مش الكلمات هو ملحنها
0: سامحني ملحنها
1: صاحب اللحن كلها
0: صاحب اللحن سامحني ولكن وكي نحكيه حتى على بالنسبه لنا احنا انه مثلا برمجه حتى السهرات اللي تكون قريبه من متساكنين سيدي حماده وتكون حتى تجلب الجمهور يعني احنا ماناش مش نحكيه كان على متساكنين وهكا كأنها سهرة عائلية بالعكس راهو حتى المناطق المجاورة تكون موجودة في مهرجان سيدي حميدة
1: هو راهو حتى ما شاء الله الزوار اللي يجيوا لسيدي حميدة يجيوا على خاطر الجمهور ريت أي عرض موسيقي آخر أي عرض نقول لك أنا نعشك أنت تسمح لي نسمي ولا لا أي عرض موسيقي يجي لسيد حمادة مش كيما نفسه يبدأ نفس العرض نفس الكونسيبت نفس المحتوى مش كيما يعرض في سيد حمادة مش التجاوب اللي يلقاه في سيد حمادة مش كيما نفس العرض يعرضه في بلاصة أخرى لازم نعطيك حتى داخل سلينا يعني مش كيما سيد حمادة كيما حتى نقول احنا نفس العرض بين سيد حمادة وبلاصة أخرى داخل سلينا راهم ما يلقاش كيف على ذيك هما الزوار ونأكد هيلك هما بيدهم الزوار يجيوا باش يتمتعوا مع تفاعل الجمهور مع العروض اللي اللي اللي تجي للبلاد ونشكر ديما انا لهوني هيئه المهرجان اللي يجيو الكل في حسن اختياراتهم للعروض اللي تجي لسيد حماده وليت سيد حماده رغم انها قريه الا انه عندها مكانه والفنانين الكل يعرفوها وما فماش فنان طلع والا اي اسم اذكره انت ما بديتش من سيد احمد اي فنان وتقعد ديما سهرة سيد احمد تقعد له في البيت
0: وهو بالنسبه لك انت كمريم الترزي اصيله القريه هذه اصيله منطقه سيد حماده وكذلك نحكيو على انك فنانه استاذه موسيقى كيفاش انطباعك خاصه كي نحكيو على مثلا مهرجان سيد حماده نحكيو على ذكريات الطفوله لانه نعرفوا مثلا استقرارك مش في سيد حماده ولكن ديما ترجع لسيد حماده
1: هو راهو انا نقول كي راهو نقراو في تونس راهو معناه شكليا اما المخ والتركيبه ونمط العيش راهو معناه سيد حماده خاطر حتى الويكاند رانا نروحوا احنا ما نقعدوش فهمت دونك علاقتي انا بالبلاد علاقه معناها ما نجمش نقول انا هاني عشت في تونس، ما لا نجم تقول المخ وتركيبة المخ هوني معناها فهمت. بالنسبة للمهرجان سيد حميدة كيما كيما كيما كل حميدي انا نقول حتى في بالك حتى الناس الكل معروف الوقت نتاعو من اول الدنيا نفس ديما البريود اللي يخدم فيها المهرجان الناس الكل تبرمج كون جهيتها على الفترة هذيك معناها راهو كي نقول لك حاجة مقدسة حاجة مقدسة بكل معناه نشاركوه بكله بجميع الأنشطة نتاعو قبل دون لو طون كانت الحافلات نتاع المطالعة والإعلامية قبل ذلك كانوا يجيو توا تطورت قعدوا ماشيين في نفس النسق ولا عنا الروبوتيك توا وليت فما الأكلات الشعبية كيف كيف ليلة البحث على الكنز مازالت للتوا كيف كيف عنا يوم العلم اللي هو راهو يوم العلم ما شاء الله فقرة مهمة ياسر عشوية ذيك عشوية مخطط خاصص للناجحين والناجحات في جميع المستويات من بكالوريا للإجازة للهندسة للماجستير للدكاترة للمحامين معناها الشهائد الكل تتكرم الكلها تاخذ جوائزها وإحنا بلاد نقدروا برشا العلم والكل عندها طابع خاص ومكانة خاصة. شنو آخر فما فقرات توا في الدورات اللي فاتوا زادا كيف كيف نعملوا زادا يعملوا زادا خرجة الحاج وعودة الحاج هي قبل كانت تتعمل فزعة خاصة للحاج اللي باش يمشي ما كانوا يمشيوا على البر قبل الحاج اللي باش يمشي يودعوا وكيجي ويستقبلوا ويخرجوا من الجامع ويقبلوا من الجامع يستقبلوا كيف كيف عمناه وزادا تعملت خرجة الحاج معناها تعاودت اللي باش يمشيو للحج تعاودوا استقبلوهم واللي باش يمشيو في الربيع ودعوهم معناها كل عملوا لهم توديع نتاعهم كيما كنا قبل. دونك فخوره برشا بقريتي فخوره برشا بثقافه اللي ننتمي لها فخوره برشا بانتمائي للرقعه الجغرافيه هذه اللي هي صغيره في مساحتها وكبيره بثقافتها وكبيره بأصالتها وكبيرة بموروثها الثقافي ونتشرف برشا اللي أنا ننتمي للبلاصة هذه.
0: ذي هو بالنسبة لك أنت رسالة الماجستير متاعك كانت حول التراث الموسيقي ويمكن كعينة التراث الموسيقي بسيدي حمادة
1: منطقة سيدي حمادة ممارسات الثقافية
0: أي به هو بحث نادر كذلك أنه كي نحكيه على القيمة اللي تنجم تضيفها مريم الترزي للتراث الموسيقي بهذه المنطقة كي نحكيه مثلا بالنسبة لنا أنه راهو ثم تفاصيل تنجم تحكيها كان أنت باعتبارك أصيلة هذه المنطقة باعتبارك زادة يمكن البحث اللي قمت به مش يحكي في تفاصيل ما يعرف هاشي الآخر يعني تعرفها كان مريم الترزي والمحيطين بالمنطقة هذه
1: هو الرسالة أنا مش نسي كل تنجم تقراها معناها كمبادرة مني أنا عملت عرض موسيقي سميته عرض التراب بلادي اللي هو وثقت فيه وحاولت نخرج أكثر الحاجات اللي نجم تخرج شخصين معناها على الركع في رسالة الماجستير هذه والعرض لقى استحسان برشا الحقيقة ونجح زادة بالكدي وعرضنا داخل سليانة وخارج سليانة أما ما عرفتش السيدة حمادة راه للأسف
0: ولكن هذه مهم حتى أنه هاو كان عارفوا بالثقافة نعرفوا بالتراث المخزون مهم. الموسيقي اللي موجود
1: مهم برشا أما أنت تعرف معناها الظروف اللي تمر بها البلاد وعرض كيما هذه الحقيقة استنزفني برشا ماديا ورغم انه العروض اللي عملتهم راهم ناجحين بالكدي ومعناه عرض مختلف عن العروض ما هوش عرض حضره ما هوش عرض هو عرض يشمل الانماط الموسيقيه اللي قلت لك عليهم الكل من انشاد ديني اللي هو فعنا الذكر الشعبي، خاطر ما هو الذكر مش كله لغة عربية فصحى ولا كله، لا معنا الذكر الشعبي، من ذكر شعبي من قصائد شعبية دينية إلى نمشي من بعد الإنشاد الصوفي إلى نمشي من بعد للشعبي متاعنا. كما قلت لك حاولنا أنه إحنا التروقة ذوما الترقة النغمات ذوما اللي نقولوا إحنا بلغة الموسيقى ماني ميوزيك انسترومونتال، الترقة ذي اللي يتأدى بآلة المزود انه يتوثق ويبقى موجود وما يندثرش، فهمتني؟ الى انه نختمه في الاخر في اخر العرض نختمه بيان اسمه فيزي، وسميته عرض تراب بلادي خاطر عنا فما غنيه ملحنها والدي زيدا كيف كيف وكتبها المرحوم فيصل زروق، تقول تراب بلادي والسرج الهادي يميم النادي ودموعي السخيه، بحكم انه قريه سيد حميده تقع تحت جبل السرج.
0: اي
1: واضح؟ اي ناري وجادة منطيق زيادة يا بابا حميدة داوي اللي بيا، هي اللي نفتتحوا بيه، وفيهم تدى مراوحة مع الشعر مع الشعر أحلام المنصوري، تكون فيها فقرات تتغنى بكيف كيف بالمنطقة وكل. هو أنا راع عرض يوثق الموروث الموسيقي بجيهتي أنا سيد أحمد، مطعم بشوية من سليانة من هون.
0: به هو الأكيد أنه أستاذة الموسيقى فنانة نحب نسمع الصوايد.
1: عيش بي مادام جبدنا عرض تراب بلادي قلنا تراب بلادي، كل ما نتعدى ديما نغني أنا نسمع في زي خلي مرة هذي نقول تراب بلادي.
0: به
1: عيش عيش نمشي للخلوة نحملها

0: تبارك الله، اكيد السعود
1: شكرا.
0: وفنانه، يعني كي نحكيو على مريم التالي
1: ميرسي.
0: نحكيو على فنانه.
1: عايشك الله يخليك. شكرا.
0: أكيد يعطيك الصحة مريم التافزي، أستاذة الموسيقى والفنانة، اللي بالحق نستحقوا هذه العروض، نستحقوا أنه تكون ثم حاجة ذكرنا بتراثنا، خاطر ثم الجيل القادم لازم يبقى متشبث بالتراث أي كان، المادي أو اللامادي. كذلك حتى كي نحكيو على الموروث الموسيقي، مهم جدا أنه نطلعوا عليه، أنه نفهموه. يمكن الرسالة متاعك خاصة في هذا البحث حول التراث الموسيقي بمنطقة سيدي حمادة ينجم يعاون، ينجم زادة يستفيدوا منه الكثير بالنسبة لكم انتم في منطقة سيدي حميدة، او بالنسبة حتى للتراث الموسيقي، لانه ماهوش بالسهل انه نحكي او نتغنوا بالموروث الغنائي بالنسبة لنا احنا.
1: صحيح، ما شاء الله، ما خليتني ما نقول، مش نزيد. مهم مهم برشا، والعروض اللي من نوع هذايا اللي خاصة كما قلت تكون عندها رسالة واضحة وهدف واضح، مهمة، خاطر تقرب أكثر وتسهل أكثر وتخلي الناس إذا تبحث أكثر، معناها تفتح الباب باش
0: أي.
1: الناس الكل تولي تبحث بالك اللي غاب عليا أنا يكتشفوا إنسان آخر، بالك اللي ما نجمتش أنا نتطرق له ولا ما لقيتلوش الطريق كيفاش أنا نوصل له، شكون آخر ينجم يلقى له طريق. وهذه مهمتنا راهو بالأساس إنه إحنا كمختصين في المجال، هذا، وكمختصين في الموسيقى، مهم برشا ان نوثقوا الموسيقى نتاعنا اصلنا باش نوصلوا بها. شوف انت ارقى الشعوب باش باش باش وصلت، وباش وصلت انها هي ارقى شعوب، انها حاولت تتشبث اكثر بالاصاله نتاعها وبالموروث نتاعها، مش نحكي كان في تونس، نحكي في خارج تونس، معناها حتى البرة، معناها كل راهو مهم برشا. الميوزيك اتنيك راهي مهمه، مهمه برشا، وراهو من خلالها هي نجم نوصلوا لبرشا برشا برشا حاجات. معناها ساعات تلقى من صوره شعريه ومن كلمات نتاع شعر، لو انت تنجم تحدد فك الوقت هذاك، ونجم نوصل كيما الاثار، كيما علم الاثار، من منحوته صغيره نجم يقول لك راهو كانوا قبلها والمواد اللي كانوا يستعملوهم وكذا وكذا وكذا. كيف كيف لو حتى الموسيقى كيف كيف الانتقالات، انت كي تفهم انت مثلا من صوره شعريه ومن انتقالات صوتيه معينه، تنجم تفهم انت البيئه ذيك كيفاش كانوا يعيشوا، شنو كان فما المواد اللي كانت تستعمل، معناها فما تحاليل وكل شيء ورموز كانوا يتقالوا في الشعر او من خلال الحان معينه وانتقالات كما قلت لك معينه، لازم تفهم بها برشا حاجات. ساعات من انتقال صوتي تفهم انهم مثلا هذا بدو، معناها راهو ريف، راهو بعيد، كانت المناطق راهي بعيده برشا على خاطر فما انتقال صوتي، معناها مسافة كبيرة برشا، على ذلك كانوا يعيطوا برشا، وإلا كان الانتقال المسافة الصوتية ذيك بعيدة برشا، ولا كما قلت لك من صورة شعرية معينة تفهم إنه البلاصة ذيك راهي جبلية، وراو كانوا يعيشوا على الماشية وعيشوا، يعني نجموا نحدوا جغرافيا كاملة وحقبة زمنية كاملة من خلال راو أثر موسيقي، راو هذا كله نجم نرجعوا له من خلال اثر موسيقي، معناها نجم نحدوا به تفاصيل معينه نتاع حياه كيفاش كانت تتعاش من اثر موسيقي، من ممارسه موسيقيه معينه كانت تستهلك. معناه
0: هو خلينا زيد كي نحكيه على هذا الموروث الموسيقي، نحكيه حتى على التجديد في اللحن بالنسبة لنا احنا، خاصة في إعادات هذا التراث، الأغاني التراثية. شوفوا برشا مثلا انهم يجدوا او انهم حسب نوعية الصوت اللي مش يستخدموه، يكون ثم تنوع، يعني ما هوش كيف مثلا ما غنت ينسمة فيزي مريم التازي كيف ما غناها مثلا أي كان من الفنانين، رغم اللي هي تراث، يعني هذا التجديد ينجم يفقد زادة قيمة الأغنية.
1: باش نبدأ واضحين، هو اللي أول إنسان خذي يعني اسمه فيزي شريها معناها تباعت مع عند الملحن ولا مع عند الملحن والشاعر، هي الهادي حبوبة اللي هو حاول يطوعها عليه هو، معناها بتوزيع يتماشى مع النمط الموسيقي نتاعو اللي أديه الهادي حبوبة، خرجها من الريتم نتاعها اللي تتأدى به هوني مع التوزيع الموسيقي بتباع. فما تقنية صوتية معناها تقنية وآليات تاع تسجيل هي اللي حاولت تتبدل شوية منها، ومن بعد أديتها زهرة لجنف
0: أي.
1: اللي بعد غنيتها بخاتيك ما تشبه شوية لهذه حبوبة، أما كتجي تسمعها في الفيرسيون أصلانية لهنا تقول شبه مش كيف كيف، ما همشي كيف كيف. هذه متطلبات السوق نقولوا احنا ما نجمش مدام وصلت معناها توليت ولات يعني اسمها فيزي بركه مش نوبه كامله تاع سي احمد، يعني اسمها فيزي بركه. هذيك متطلبات السوق مثلا هو وقتها معناها هكاك متطلبات
0: يعني ما تفقدهاش قيمتها مثلا انه كي نحكيو على منطقه سيدي حميده ونحكيو حتى على ارتباطهم بالاغنيه هذه بالنوبه هذه ما تفقدهاش مكانتها، ما تفقدهاش الأهمية متاعها بالنسبة لمتساكني سيدي حمادة.
1: هي راهي سلاح ذو حدين،
0: أي
1: هي سلاح ذو حدين، من ناحية إنها تنتشر حاجة مهمة، ومن ناحية إنها ما تنتشرش زادة معناها وتبقى محصورة في البلاصة هذيك وتبقى محافظة على طريقة الأداء هذيك بركة زادة مش باهي. بتبيع هي حاجه كي باش تستهلك باش تفقد معناها كيما كل حاجه تستهلك، معناها مش ناس كل معناها مش ناس كل باش تستهلكها بنفس الطريقه. ديما يقول لك هي الاغاني الى حد هذه اللحظه اي انسان يغني لام كلثوم يقول لك مش كيما ام كلثوم، فهمت كيف كيف نفس معناها هي راهو. فما تنجمش تقول تفقد ما تفقدش، هذا يبقى رهين الذوق العام وال معناها اذا يبقى راي، اما تبقى ديما طريقه الاداء نتاعها في منطقه سيد حميده من متساكني ومن اللي موسيقيين معناها يقولوا احنا موسيقيين اللي يخدموا اللي يغنيوا فيها معناها من الفرق الشعبيه هذوما اللي يغنيوا فيها تقرب اكثر للاصل. البركي باش تخرج ما تنجمش تقول له ليه يزمك تعمل هكا، اذا هو يجتهد ويعطي مجهود من عنده انه يحفظها ويحاول يأديها ويحاول يقرب للاصليه، نحن نشكره ما نجمش نقول له راك غلط ولا ماكش غلط، بالعكس نشكره خاطر هو يعاون فينا ان هذيك باش توصلوا كل شيء. واكيد كيما كنا نرجعوا كيما كنا نحكيو من خلال البحث اكيد معناها انسان باش يوصلوا للاصلانيه ويقولوا هذه مقارنه بين الاصل والتقليد معناها، وتبقى ديما تبقى هذيك نقاشات اخرى معناها طرح اخر من نوع اخر.
0: بالنسبة لمريم التيرزي وحضورها خاصة في مهرجانات سواء صيفية أو بعد المهرجانات الصيفية،
1: بالنسبة لي متواجدة
0: بنفس العرض اللي هو عرض تراب بلادي.
1: الحقيقة عرض تراب بلادي عندي مدة ما عرفتش بيه، قلت لك لي معناها ظروف مادية
0: بحتة
1: خطر أي مادية بحتة، خطر عرض يتكلف برشا وما عادش نجم نصرف عليه الحقيقة. معناها وقت اللي نلقاو الإمكانيات نتمنى أنه يرجع بيان سور، وحاجة تفرحني برشا أنه يرجع. بالنسبة لحضوري أنا كأنا موجودة وين نلقى فرصة باش نقدم إضافة، وين أنا نجم نلقى روحي زادة أنه كي مثلا كي تم استدعائي من بلاصة أنه زادة أنا نجم نضيف للمهرجان اللي باش نتواجد فيه والمهرجان زادة في نفس الوقت يضيف لي ما نبخلش. أما إذا كنت نحس روحي أن ما نجمش لا نضيف ولا كيف كيف معناها من شيرتين سواء من شيرتي أنا أو من شيرت المهرجان خير أني أنا معني ما نظهرش على اني نظهر بنفس الصوره بنفس النمط النمط اللي نبين به معناها، والكل نخير ديما اني كل مره نبين في حاجه مختلفه مش ما نكونش محصوره في كادر معين معناها.
0: اها به هو بالنسبه ليك انت عندك انتاجاتك الخاصه او انه تعتمد على التراث الموسيقي؟
1: هو راهو من الاول انا ما كنتش ناويه نخرج جمله للعلن الحقيقه،
0: ايه
1: اما بعد ما فات والدي وهي وقتها وليت حاجه هكا نقول كيفاش اللي عامله واللي تخدم، وزيد من تشجيع من لونكادرور نتاعي يقول لي معناها راهو الرساله هذه زي ما تخرج سيغ سين وكل شيء، ما قعدت اعوام صحيح خاطر ما برشا خدمه، وزيد توفى الولد قلت حاجه تخلي اسمه يتواصل معناها ويكون اسمه موجود وحاجه تستمر معناها. بالنسبه لانتاج خاص الحقيقه مش نقول راه عندي حاجات كبيره، ما عنديش، عندي حاجات صغيره، اما حاجه هكا اللي اللي اللي انا نقول هذا انتاجي انا الخاص مازال ما عنديش، ونحب كي يكون عندي انتاج خاص يكون مدروس 100%.
0: اها به يعطيك الصحة مريم التافي، أستاذة الموسيقى
1: الله يخليك،
0: والفنانة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق، إن شاء الله نستدعوك في
1: الله
0: أعمالك
1: يخليك،
0: الخاصة هكايا،
1: شكرا،
0: وتكون ضيفتنا في مهرجاناتنا، علاش لا، باعتبارك أنه هاكا تنتقي في وتختار أنه تغني الموروث المنطقة سيدي حمادة، كذلك عندك إنتاجاتك الخاصة. يعطيك الصحة مريم التافي،
1: عايشك الله يخليك، شكرا،
0: مرحبا بك، يعطيك الصحة. احنا مازلنا
1: عايشك الله
0: مواصلين
1: يخليك،
0: اكيد لقائنا في الجزء الثاني من مساحتنا، بعد مش نحكيه شوية فن، خاصة وانه مش نسمعه شوية بعد من نوبة سيدي احمد، كذلك انه مش نحكيه شوية فن خاصة في زمن التسعينات، وبعض استرجاع بعض الذكريات اللي تم هذه الفترة.

ذات صيف. ذات صيف مع إيمان مرعي.

هذه كانت نوبة سيدي حمادة، وخاصة أنه اليوم حكينا على المهرجان سيدي حمادة وكذلك سلمية سيدي حمادة. كانت في ضيافتنا أستاذة الموسيقى مريم التازي والفنانة اللي قدمت عرض تراب بلادي، وكذلك حكيت على ذكرياتها في سيدي حمادة، منطقة سيدي حمادة ومهرجان سيدي حمادة. احنا باعتبار أنه نحكيه على كيف ما حكينا ذكرياتنا، نحكيه على بعض الإصدارات اللي كانت موجودة خاصة في فترة التسعينات، الأغاني اللي كانت موجودة. اليوم مش نسمع مع بعضنا أغنية بحب في غرامك للطيفة العرفاوي اللي تم إصدارها سنة 1993، والأغنية كانت من ألبوم حبك هادي، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان صلاح الشرنوبي. لكن قبلها زادة مش نسمعوا من ألبوم ساكن، نسمعوا ساكن أغنية ديانا حداد اللي كانت في 1996 وبالتحديد في شهر فيفري، وكانت زادة من الأغنيات اللي تعرفت في الفترة هذه.

يستمتعوا بها خاصة هذا الجيل، ونحب نجدوها خاصة أنه ثم برشا من الفنانين اللي يحيوا في حفلات في تونس مختلف المهرجانات اللي موجودة في الجمهورية التونسية.

هذه كانت الوصفة الغنائية اللي اختارنا لكم لليلة في سهريتنا ذات صيف اللي ترجع للتسعينات بالتحديد 96 و93 مع ساكن لديانا حدد. احنا الأكيد انه كي نحكيه على الحفلات وجو المهرجانات نحب نعديه بعض الأغاني اللي تنجم تكون موجودة خاصة في مهرجاناتنا بالنسبة لهذه السنة. نحكيه على الفنانة السورية ميادة الحناوي اللي ترجع بعد غياب 21 سنة لمهرجان قرطاج الدولي. اليوم كي نحكيه على المهرجان نحكيه على حضورها نهار 6 أوت في المسرح الروماني بقرطاج. الحفل مش يكون حفل مشترك مع الفنان محمد خيري، هذا مخصص للاحتفاء بالأغنية الترابية السورية. وكذلك كي نحكيه على المرافقة الموسيقية أو مش يكون مع الفرقة الوطنية بقيادة المايسترو يوسف بالهاني. هذا بالنسبة لنا احنا، خاصة ميادة الحناوي كيف ما حكينا انه عندها سنوات ما كانتش حاضره في مهرجاناتنا، وهذه السنه مش تكون عندها عوده مع بعض الاغاني اللي نتذكروها. خلينا احنا مسك الختام مش يكون مع مش عوايدك لميادة الحناوي من الروائع اللي غنيتها هذه المطربه السوريه. هكا احنا نسلو ختام مساحتنا، موقع كان يقول لكم تصبحون على محبه.

فوحق حكمتك التي آتيتني، حتى شددت بنورها برهاني. لئن اجتبيتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام. مع نسائم فجر اليوم، دعوة من القلب لكم جميعا دون استثناء. أسأل الله أن يفرج همكم ويسعد قلوبكم ويحقق أحلامكم، فقد قولوا يا رب.

أسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لنا همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحنا بحزن فأمسينا بفرح، وإن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج.

إلهي وسيدي ربي ورب الخلائق أجمعين، وهذا دعاء قضاء الدين يعلمه سيد ولد آدم محمد بن عبد الله لمعاذ بن جبل فيقول: يا معاذ، ألا أعلمك دعاء تدعو به؟ لو كان عليك من الدين مثل صبير أداه الله عنك، فادع الله وقل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منها وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم يا ولي نعمتي، ويا ملاذي عند كربتي، هذا دعاء أفضل خلقك إليك، أرفعه ربي إليك في هذه الساعة المباركة، لعلها تكون ساعة استجابة وإجابة، وبشفاعة قائله حبيبك وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم يا من تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، فأنت تعلم دون سواك ما أنا فيه، اجعلها بمشيئتك وحدك لحظة إجابة، فاغفر ذنوبي وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وفرج همي ويسر أمري، واشرح صدري ودبر لي أمري، واقض عني ديني يا أكرم من سئل، يا أجود من أعطى، وأرني اللهم يا جبار عجائب قدرتك فيما تعلم عني، وبشرني اللهم بعظيم عفوك ورضاك.

اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم ثبت علي عقلي وديني، وبك يا رب ثبت لي يقيني، وارزقني رزق الحلال يكفيني، وابعد عني شر من يؤذيني، ولا تحوجني لطبيب يداويني. اللهم استرني على وجه الأرض، اللهم ارحمني في بطن الأرض، اللهم اغفر لي يوم العرض عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، طريقي والرحمن رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمسني. اللهم أعوذ بك من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملئين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء، ألا تبقي لي همًا ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجة فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي. اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها، كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشر من يستمع إلينا بحاجة تفرح قلبه وتدمع عيناه منها. اللهم يا من لا تضيع لديك الودائع، احفظنا وأهلنا وأحبتنا والمؤمنين، وأنت الحفيظ، وأنت القريب، وأنت المجيب.

ربي، ها أنت ترى مكاني وتسمع كلامي، وأنت أعلم من عبادك بحالي. ربي، شكواي لك لا لأحد من خلقك، فاقبلني في رحابك في هذه الساعة المباركة. ربي، إني طرقت بابك فافتح لي أبواب سماواتك، وأجرني من عظيم بلائك. اللهم يا مسخر القوي للضعيف، ومسخر الجن لنبينا سليمان، ومسخر الطير والحديد لنبينا داود، ومسخر النار لنبينا إبراهيم، سخر لعبادك الطيبين من حولي، وسهل لي أموري، وارزقني من حيث لا أحتسب. ربي، بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت وحدك القادر على ذلك، وحدك لا شريك لك.

اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك وطمعي برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله. اللهم إني أشكو لك قلة حيلتي وهوان أمري وضعف قوتي. اللهم إني أسألك أن تصرف عني شتات العقل والأمر والتفكير. ربي أثرني ولا تؤثر علي، ربي انصرني ولا تنصر علي، إلهي ارحم ضعفي وفرج همي واجبر كسري وآمن خوفي، وامطرني برزق من عندك لا حد له وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له. ويا رب إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم ولمن يستمع إلينا في هذه الساعة. ويا رب في هذه الساعة أسألك الراحة لكل مسلم ذاقت عليه دنياه وظرفت عيناه، فيا الله أفرح قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم، وأسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم. اللهم اغفر لي ولوالديها ولهم جميعا. اللهم ادخلنا جنتك وأنت أرحم الراحمين، وأنت القريب، وأنت المجيب.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. أترككم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: ارفعوا على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: واجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقو فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف. صحتك، إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: هذه إذاعة الكاف. نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم تتابعوا فينا في برنامج صحتك. كما عودناكم كل أسبوع نتناولوا موضوع معين، بطبيعة موضوع يهم صحتكم. اليوم باش نحكيو في موضوع مهم برشا، باش نحكيو على الشمس بصفة عامة. الشمس اللي تعد نجم نقولوا سلاح ذو حدين، تعتبر الشمس ضرورية للحياة والصحة، لكن التعرض المفرط لها ينجم يحمل معاها مخاطر جسيمة بطبيعة على صحة الإنسان. هذا هو موضوعنا اليوم مع دكتور دشراوي، حاضر معنا في الاستوديو. دكتور نهارك زين، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك يا مينا، ومرحبا بمستمعي إذاعة الكاف.
0: الشمس دكتور، وما أدراك ما الشمس؟
1: إيه،
0: اللي هي أي ضرورية للحياة.
1: أكيد الشمس ضرورية للحياة، لكن الشمس متاع الأيامات هذه شمس خاصة،
0: شمس سبيسيال برشا.
1: احنا نحب الشمس الباردة
0: المعتدلة.
1: المعتدلة يا مينا، مش نسألك، تعرف شو الفرق بين الشمس والجيلة؟
0: يظهر الجيلة أقوى
1: بالضبط. مش أقوى هي الشمس وقت بدأ الشمس اللي تحبوا عليها، الشمس اللي عندها منفعة على الجسد وعلى حتى النفسية. تعرف اللي كي تبدأ طقس مش بس تبدا النفسيه نتاعك مرتفعه، وكي يبدا الطقس سخون معناها تبدا الدنيا مغيمه، وكل حتى المورال نتاع العبد
0: يبدا مكتئب.
1: وصلوا في البلدان نتاع الشمال كيما النرويج والسويد اللي ما عندهمش برشا شمس، وصلوا تو لو يستعملوا اشعه نتاع الشمس دي زولترا في، معناها ال الترا في أ والبي، هما أشعة شمسية فوق البنفسجية من نوع أ وبي، ضوء يحطوه في بيت الاستحمام الصباح كي يقوموا باش يتحصلوا على أشعة اللي هي تهزلهم
0: من خلالها ياخذوا الطاقة الإيجابية.
1: الطاقة الإيجابية. لكن احنا تبارك الله عندنا بزيت شمس
0: ما شاء الله،
1: لكن اليوم مع الشمس نتاعنا ولات فما شوية حرارة، وهذا كل
0: ولد قايلة مش شمس
1: قايلة بالضبط. وذلك علاش احنا نقولوا مش نروح نقايل نهرب من الشمس، معناها كل حاجه كل شمس نحبوا نهربوا منها تولي قايله. وكي تبدا الشمس باهيه يقول لك واحد ماشي للبحر باش نقعد يتشمس ولا نعمه ولا هذاك. علاش الشمس يزم نردوا بالنا، هو راهو كي تجي تشوف الدنيا هذيا البرد يحفظ الفخوا كونسيرف، بينما السخانه تبيد تبدا سخونه برشا. والمشكله نتاع الشمس هو من اللي صارت الثقب في في
0: الأوزون،
1: في طبقة الأوزون، ولات عندنا مشاكل، ولات الأشعة نتاع الشمس ولات محرقة. وخاصة مخاطر الشمس فما زوز أنواع نتاع أشعة، فما الفوق البنفسجية من نوع A واللي هي تعطي البرونزاج وتحرق الجلدة، وفما من نوع B اللي هي تعطي الفيتامين D. هذيك علاش احنا نردوا بالنا أكثر من لي زوفيا، هم اللي هما ينجموا هما يعطوا البرونزاج. لكن الانسان وقت يقعد في الشمس الجلده نتاعو يتغير اللون نتاعها، وهذه حاجه باهيه للناس اللي يحبوا خاطر هي البرونزاج هو طريق الدفاع نتاع البدن، نوع نتاع دبغه يخرجها البدن، الميلانين يخرجها البدن باش تسمار تحت اشعه باش ما يخليش الشمس تحرق. فالناس تختلف، الكل عند شمس عندنا شمس واحده، لكن كل واحد والظل نتاعو. مثل هذا يقولوا معناها الانسان يبدا اسمر الشمس تاثر فيه اقل، بعد يجي الانسان اللي جلته بيضة، بعد اللي يجي اللي شعره احمر اللي روكا هما يضروا اكثر. بيان سور اكثر ناس نخافوا عليهم وما يلزمهمش ياخذوا اطفال القمور هذاك
0: جمله، ما يلزمش ياخذوا في الشمس.
1: معناها كل بشره عندها كميه معينه نتاع الشمس ينجم يتحملها، مش الناس كل تتحمل الشمس بنفس الطريقه.
0: الطريقه اي، ومش كيما الصغير كيما الكبير.
1: باكيد أي. ومش كيما الجلده نتاع الوجه كيما الجلده نتاع الظهر.
0: اي
1: معناها الحساسيه
0: الوجه يكون اكثر. أي.
1: تختلف خطر. فما ناس كيما قلت لك مثلا يوسف يقعد في الشمس يتحرق الجلده نتاعه،
0: فما
1: دي بريلور دو دوزيام ديغري، معناها حروق من الدرجه الثانيه في الشمس في البحر. هذاك علاش انا نقول للناس اللي يمشيوا يقول لك انا مشيت للبحر واني قاعد في الظل، مش صحيح. حتى كي تحت الشمسية ديما أشعة الشمس تنعكس على الماء في البحر، تنعكس على التراب، تنعكس على الحشيش، حتى كي تقعد على الجازون.
0: يعني غالطة شمس كيفاكي تو برشا تقول له الشمس كيفاكا ماهيش متاع عمان، باهي يقول لك باهي منعوم، شمراني تحت الباراسول. غالطة تحت الباراسول راهو الشمس
1: الشمس قوية وتحرق،
0: تحرق
1: توصل
0: من خلال الرملة،
1: نعطيك مثلا
0: من خلال الماء.
1: فما ناس أكل الغواصة اللي يهبطوا يمشوا في البحر يوصلوا وقت يخرج من الماء ظهره يتحرق، خاطر الأشعة متاع الشمس
0: في الماء،
1: في الماء أقوى. تكون أقوى
0: كيما
1: الأشعة وقت تبدأ في السيارة وتبدأ من البلار
0: أقوى،
1: اللي في لوب يولي يحرق،
0: تحرق هيك تبدا في السياره على البلار، تحرق.
1: وداير تو نحكيو في الموضوع، كنت حب حتى من تو نحب ننبه الناس، برشا ناس يمينه كي بدا يسافر يقول لك تو نروح في القايله، انا هبت لتونس ولا
0: البلاصه
1: في القايله عندي كليماتيزور مكيف في السياره. صحيح كي تبدا في السياره تبدا تحس روحك كيما تو انا وياك
0: استوديو بارد.
1: لكن اشعه الشمس كي تدخل من البلار تحرق، فهمتي؟ تحرق جلد. هو يبدا شيء خطر في البرود، ما في بالوش اللي الجلد نتاعو
0: تتعرض لاشعه الشمس،
1: بعد كي يهبط من السياره
0: يحسها.
1: هذاك علاش ننصحهم، هذا فخره ننصحهم كي تركب في السياره ومسافر وحاط الكليماتيزور البس حاجه تغطي لك
0: مونش لونغ،
1: مونش لونغ، وحتى وجهك حاول اعمل ان شابو يغطي لك.
0: عباره هو راهو مش هو حاسبك البروده وكل
1: بالضبط.
0: الفريشور نتاع البروده وهي اللي راهي سخانه، معناها
1: اشعه الشمس راهي توصلنا
0: ومضرة
1: في الظروف الكل، فهمت؟ كو ساسوا على البحر ولا على في تحت الشمسيه
0: ولا في السياره،
1: اي الرد وين
0: برضو وين ما كنت،
1: فتنجم تعمل. معناها الناس اللي تخاف من الشمس ولا تحب تحافظ على البشره نتاعهم ينجموا يعملوا ستائر ريدوات في السيارة من تالي، يركبوا من تالي باش ينقصوا من أشعة الشمس،
0: من أشعة ومن الحدة نتاعها.
1: اي فما حاجة أخرى يا مينا، برشا وخاصة النساء اللي تحب تحافظ على جمالها، تحب تقعد ديما صغيرة، ننساو اللي الشمس وأشعة الشمس هي أول سبب في ظهور التجاعيد.
0: الشمس
1: بيسير الجلدة نتاع البشر بالمفعول نتاع الشمس تتكون التجاعيد.
0: أي.
1: فاللي يحب يحافظ على بدنه أولى على البشرة متاعه تقعد
0: صغيرة
1: ما يقعدش في الشمس،
0: يتجنب.
1: لأن نعرف برشا نساء في الصغرى متاعهم قعدوا ياسر في الشمس في البحر، يقعدوا بثمانية سوايع
0: ظهر عليهم تجاعيد على بكري،
1: يحبوا على البرونزاج. وهذاك هو فيما بعد يخلي تظهر التجاعيد. ومشكل بعد التجاعيد معناش ليه حل، فماذا بينا الحل موجود
0: بالنسبة للناس اللي تقول لك نقعد في الشمس ونعمل الكريم أنتي سولير.
1: متفهمين؟ لكن الكريم
0: نجم تحمي؟
1: أي. لكن الكريم أنتي سولير يمينة فيها قواعد، ماذا بيك تحطها قبل ما تمشي ولا قبل ما تقعد في الشمس، مثلا قبل ما تخرج للشمس مش في خير وقت، ماذا بيك كل ساعتين،
0: كل ساعتين تعاود تعمل
1: تعاود
0: نفس الابليكاسيون،
1: وكيف تعرق تعاود، خاطر العرق ينحيك المفعول، كي تدخل للبحر
0: تعاود.
1: وفما انواع كيف انت والنوع نتاع البشره. فما المراهم اللي يستعملوهم اكران هذاكم للشمس، فما نمرو 10، فما نمرو 15، فما نمرو 50.
0: أي
1: هو في بلادنا احنا مهما كانت البشره 50، لانه ايش معناه 50 و10؟ معناه باش تبرنزه يلزمك 50 مره اكثر.
0: فهمتك.
1: العشرة 10 مرات اكثر، كي تعمل الجلد معناها ما تتبرنزه الا بعد 10 مرات من التعرض الى اشعه الشمس. احنا في بلادنا 50، ويلزم نحافظوا على القواعد. خت عندي برشا يعملوا الكريم يقعد بها نهار كامل،
0: لا هو كل ساعتين تتعاود، بطبيعة
1: كل ساعتين تتعاود
0: وكل ما يخرج يعاود.
1: يعطيك الصحة. هذاك اللي يحمي البشرة نتاع الإنسان. فالكل ماذا بينا مهما كانت النوع، راهو المشكل الآخر بخلاف التجاعيد يمينا اللي تظهر من جراء الشمس، أشعة الشمس، فما أمراض توا جلدية ولا تظهر نتيجة الأشعة نتاع الشمس اللي هو راهو فما
0: مثلا دكتور
1: سرطان البشرة،
0: سرطان الجلد،
1: كونسير دو لابو، ولات حاجة موجودة بزايد أكثر من قبل
0: مليق.
1: وننساه وإحنا في بالنا كان تبدأ البشرة متاعه بيضة ولا هو المعرض أكثر.
0: لا.
1: فما ناس سمر غامقين 25% منهم يعملوا كونسير دو لابو،
0: هما سمر
1: ومش كان اللي جلته بيضة. فالناس هذا ما يلزم الواحد يراقب ديما، يطل على الجلد نتاعو. والمشكله وين؟ فما بلايص ما نجموش نوصلوا لها، مثلا في الظهر فمشكون ما ينجمش يشوف شو عنده في داره. تو ولات الامور سهله، ولو ينجم بالبورتابل نتاعو يصور ظهره ويشوف فماشي حاجه ظهرت مثلا، ولا كيمشي من العاده ما يفيق بها الا الطبيب اذا كان مش يعديله، ولا اللي يعمل له مساج، ولا كيمشي للحمام مثلا الطياب ولا الحارزة يشوفوا يقول له راه عندك هذيك. يلزم معناها بالبورتابل ينجم يتبع التطور. هذه مهم برشا اليوم، ولا سرطان البشرة مهم برشا من قبل
0: يعني، ولا شائع اكثر من قبل، موجود برشا.
1: يلزم نراقبه، يلزم نشوفه، يلزم شكون ينجم،
0: كيما الصغير كيما الكبير، كيما في صفوف الصغار كيما
1: صغار اقل اقل. انا قلت لك لو كابيتال سولي اللي يقعد في الشمس من الصغرى مع طول الوقت،
0: مع الوقت
1: بعد 40 سنة
0: هو معرض أكثر من
1: أكل اللي قعدته في الشمس قبل يظهر
0: بعد سنوات.
1: يولي عنا مثل يقولوا اللي كلته الماعز جداري يظهر على ظهرها دباغ.
0: هذه هي يعني كيف
1: اللي قد ما قعد في الشمس قبل قد ما تطول في الشموسات، واللي يخدموا في الشمس واللي يخدموا في البحر هذيكم معرضين اكثر من غيرهم. لو تشوف انت فما فرق بين البشره نتاع فلاح وبشره نتاع واحد يخدم في البيرو، ماهيش
0: نفس العمر تلقيهم، وهذاك يبان عليه الكبر تقولش بيه مش عمره، هذاك يبان عليه يعني اللي اصغر، هذيك نتيجه يعني يبقى برشا في في في الشمس.
1: الشمس تهلك البشره فهذيك علاش لازمنا ديما نردوا بال. مثلا في الملابس نتاعنا يا مينا، في اللبسه ماذا بينا كي تخرج للشمس، هذه برشا ناس ما يعرفوا، تلبس حاجه غامقه في النهار، غامقه لانه تلبس حاجه كحله ولا غامقه ما تخليش اشعه الشمس، هي تمتص اشعه الشمس تسخن. صحيح
0: تسخن
1: ما يهمنيش انا، انا يهمني نحمي البشره نتاعي
0: الجلده نتاعي.
1: بينما في الليل كي تخرج ما فماش اشعه شمس تلبس الابيض على روحك وما فماش حتى
0: في بالي العكس، انا كي تبدا اشعه الشمس تلبس حاجه
1: فاتحه باش تبرد لكن اشعه الشمس تمر.
0: فهمتك، اما باللكحل
1: تمر وتحرق، باللكحل ما تعداش لان اللون الاسود هو اللي يمتص هذاك علاش تسخن انت، خاطر الحوايج نتاعك تسخن تشد اشعه الشمس. بينما الابيض داير هذاك علاش كي تمشي للبحر صغير برشا صغيرات يلبسوهم مريول ابيض ويابط يعوم، كي يبدا مبلول المريول ولا بالابيض يتحرق اكثر الصغير.
0: بالابيض وفي الماء يتحرق اكثر، يتحرق اكثر غامق مارون ولا الجلده يحميها اكثر،
1: يحميها اكثر. هذاك علاش في اللباس نتاعنا لازم نردوا بال. هو يمينه راهو حتى
0: دكتور سامحني نحن نحكيو على المدار، حكينا على حدوث تغيرات في الجلد واللي نجم يعمل سرطان الجلد ويعمل النمش زاده والكثف
1: لا لا لا
0: على الجلد.
1: لا لا لا يظهر. اذا كان فما شكون عنده مش يزيد يظهر اكثر في
0: دكتور ما حكي احكينا على الشيخوخه المبكره، هل انه فما شكون يقول لك يمكن لي اشعه الشمس فوق البنفسجيه تنجم تسبب اضرار بانسجه العيون، يعمل ضباب يولي
1: والله ينجم يقولوا فما شكون يقولوا الماء الازرق نتاع العين ينجم يكون السبب نتاعو اشعه الشمس.
0: اشعه الشمس يعني ياكل مطاوله بعد سنوات.
1: لكن يمينة المشكل سكو الحل موجود، تحمل نظارات طبيه
0: شو
1: لا كتاب طبيه، لا كتاب طبيه هي اللي تعرضك اكثر لاشعه الشمس. ديما لما فينومين معناها اشعه الشمس كي تتعدى على البلهار تكون محرقه اكثر. كي تبدا تحمل انت نظارات طبيه يلزم تعمل لك لابليك يعطيك الصحه باش وابليك صحيحه، مش اللي جيك اللي تتباع في السوق.
0: لا
1: يلزم ابليك
0: عن طريق
1: تمتص الساعه. لا عند لوبتيسيان تاخذها يعطيك الابليك الصحيحه اللي تمتص اشعه الشمس الفوق البنفسجيه من نوع ما تخليهاش تتعدى باش ما تتحرقش العين. كان بتاخذهم عاديين بلار وكهوة معناها أبليك بلاستيك ولا تنجم تحرق لك عينك. دونك نردوا بالنا كي نخرجوا للشمس نستعملوا النظارات. هذا كي تركب في السيارة كيف كيف يمين مثلا فيما يخص شابو القبعة المظلة، وقت يقول المظلة راهو مظلة، المظلة اللي تبدأ عريضة ماهيش الكاسكيت،
0: مش كاسكيت المظلة العربي نتاعها،
1: خاطر الكاسكيت تغطي لك الراس بينما المظلة تحميلك كتافك
0: البورتور
1: وتحميلك طول البورتور وبرخة برشا الناس يلبس كاسكيت وينسى وبعد يلقى كتافه تحرقت من فوق. دونك لازمنا المظله نتاعنا ولا جيت برشا نسيت ويمشيو اكلي شابو عراض
0: العريضه
1: العريضه هذيك اللي تحمي انت حتى في دارك يمينه ماذا بيك تسكر لي فولي. لو احنا مش نرجعوا للوقت نقول لك بين 11 و 4 سيفري اقوى اشعه الشمس بين 11 و 4 تسكر البرسيانات تعمل الستائر في الدار ظلم خاطر حتى اشعه الشمس لو كي تحط لي فولي برك ويدخلك اشعه الشمس مرات تنجم تكون عندها تاثير. وحاجه اخرى بنحب نذكر بها احنا مادام نحكيو على الصغيرات
0: بيه دكتور قبل ما نحكي باش نمشيو نعملوا لهم بارتي وحدهم الصغار بتبيع حاجه مهمه هل انه الشمس مفيده لحب الشباب دكتوره؟
1: سؤال حلو برشا برشا صغار مراهقين يموتوا على الربيع والصيف علاش؟ خاطر حب الشباب نتاعهم يرتاح
0: كريمة
1: يمشوا للبحر يشيخوا ويروحوا فرحانين لكن ما الفرحه ما تدومش في اكتوبر يعاود يهيج
0: اكثر
1: بالطبع لانه في الشمس الجلده تتكبس وتغطي كحب الشمس حب الشباب وش يصير يمين كيما النار اللي تحت الرماد
0: تخبيها
1: وبعد في اكتوبر تعاود تهيج
0: بقوة.
1: هذاك علاش انا ننصحهم يبدا عندك حب الشباب تستعمل المرام اللي يعملوها على الوجه باش تحمي جلدك من الشمس لان بالشمس هي باش تتكبس وكل حبوب هذاكم يدخلوا لداخل مع جزارين معنا كان واحد لابس ماسك
0: اي فهمت يعمل الليكران
1: يعمل الليكران يحمي وجهه من الشمس ما كانش باش يخلصهم كاش في اكتوبر وفي نوفمبر فهمتني
0: ما حكيناش دكتور على حاجة مهمة لو نحن ديما نحكي ونسمع في النصائح من وزارة الصحة ومعهد الوطني للرصد الجوي ردوا بالكم من أشعة الشمس حكيت على كل شيء دكتور وما حكيناش على ضربة الشمس لا قدر الله
1: هذيك مشكلة أخرى أما يمين مادام نحكي على أشعة الشمس حبيت نقول حوية أنتر بارانتيز بين قوسين للأولياء اللي يهزوا صغار من البحر يقول لك على الفيتامين دي به لا أنا موافق أنا لكن فما شكون يحط ولده في السيارة ورا البلار يقول لك شوية فيتامين دي أشعة من نوع ب الفوق البنفسجية ب اللي خاطر هو الفيتامين دي شنو عنا الكل برو فيتامين دي في البدن
0: أي.
1: ما تولي فيتامين دي إلا تحت مفعول أشعة الشمس الفوق البنفسجية من نوع ب هذه ما تعديش من البلار
0: يزم مباشرة
1: يعطيك الصحة يزم تكون مباشرة سألت أنت على
0: ضربة الشمس
1: ضربة الشمس هذه أشعة الشمس وذلك علاش ماذا بينا كما نقولوا ديما صغار حتى في البحر نبلوا لهم روسهم نعطيهم قبعة يلبسوها لأنه أشعة الشمس توصل تعمل إدام نفخ في الرأس معنى حاجة
0: شنو علاماتها دكتور ضربة الشمس
1: فما يجي القي الردان وجعة في الراس الدوخة تخيل انت المخ يتنفخ معنى كيما واحد
0: وقت هو المخ يتنفخ
1: المخ يتنفخ كان واحد كلا ضربة على وجهه يتنفخ وجهه هنا أشعة الشمس تعمل دول الدم سيريبرال يتنفخ وتولي معنى ضغط على المخ ضغط كبير معنا
0: عندها مضاعفات خطيرة
1: أكيد
0: تجمعات
1: يعطيك الصحة معنى أشعة الشمس على الرأس هذيك علاش تحمي أكثر حاجة يزمك تحميها
0: الرأس
1: هو الرأس هذيك علاش قلت تكتوى على القبعة حاجة أكيدة
0: مهمة
1: ونقول خاصة للرجال اللي شعرهم خف معرضين أكثر لأشعة الشمس من اللي عنده مازال شوية شعر فوق رأسه
0: يحمي نجمي بالحق يحمي الشعر
1: هو راه فما توا ما الرجال ما يجبش تستعمل الليكرون على على راسه فهمني
0: يعمل
1: مضاد فما فشفشات يستعملوهم للناس اللي عندها
0: فراغ في الشعر
1: فراغ في الشعر يستعملوه باش يحمي الراس هو شنو ماذا بيه يبعد على الشمس ما يخليش سرتو يمينه في الشمس راه في نص نهار يقولوا للسولي توزينيت معناها تجي من الفوق اقوى شمس هي نص نهار تبدا جايه من الفوق وتهبط على الراس
0: مباشره
1: على الراس الشمس راهي كي سرتو في الفصول نتاعنا نتاع الصيف تولي حاره تولي تحرق لي زولترا فيولي ا يوليو يحرقوا يوليو يدخلوا تحت الجلده ويدخلوا تحت البشره وحتى تحت الجلده نتاع الراس معناها يسخن الراس هي سخانه راهو اون فان كونت لو كو دو سولي اللي قلت انت ضربه الشمس فما ضربة سخانة لو كوت شالور سخانة برشا تنفخ الراس وذلك مرات بيضر العبد هو لو كوت شالور الانسان تلقى راسه يولي كانه دايخ معناه يولي
0: يموج موجان
1: يموج موجان وراسه يوجع برشا لانه يقع نفخ على مستوى الراس.
0: حكينا تو على المظهر دكتور نتاع الشمس نحكيو عليها راهو بصفه عامه على الناس العاديين تو راه الناس اللي عندها امراض مزمنه مثلا السكري وارتفاع ضغط الدم واللي عندهم امراض الكلى تاثيرات نفسها كيما الانسان العادي ولا تكون اقوى؟
1: والله يمين فيما يخص القلب اللي عنده مشاكل قصور في القلب ماك تعرف انت اذا كان باش يقوم اي مجهود ويبدا عنده مشكل في القلب يتعب اكثر خاطر القلب الموفمون معناها الحركه نتاع القلب تتعب في السخانه يولي يلزم يقوم بمجهود اكثر كيما موتور السياره
0: اي
1: كي تبدا في السخانه الموتور
0: يتعب
1: يتعب يولي معناها
0: مجهود اكثر باش
1: بالضبط يسخن الموتور القلب نتاع العبد نفس الحاجه
0: نفس الحاجه
1: في السخانه اللي عنده قلب مثلا قصور في القلب ولا قلبه منفوخ كل ما يقوم بحتى مجهود في السخانه يقوم يقعد مرتاح. فيما يخص الكلاوي الكلاوي هما ناس فما اللي عندهم امراض في الكلى وعنده قصور في الكلى نعطيهم كميه معينه نتاع ماء يشربوها ما ينجموش يشربوا الماء كما يحبوا فماذا بهم ما يقوموش بمجهود كبير باش ما يستحقوش كميه كبيره نتاع ماء. دونك عندهم كميه نتاع ماء سورتو في السخانه ماك تعرف الواحد يولي يعرق. فيستحقوا اكثر ماء يردوا بالهم ما يكثروش من استعمال برشا ماء لانه تولي تعب الكلوه نتاعك. فماذا بينا نقعدوا في البرود.
0: هذوما الناس اللي يعملوا الدياليز.
1: الدياليز. ولا حتى اللي عنده قصور الكلى فما ناس ما وصلوش للمرحله نتاع الدياليز. ينقصوا من معناه من الخروج في الطقس السخون هو راهو النصائح الناس نسمعهم فيهم ديما في الاذاعه وفي التريك الناس في ابتداء من عمر معين. الناس الكبار في العمر ننصحهم باش ما يخرجوش خاطر نظرا للامراض هذه
0: المزمنه
1: اللي تلقاها عندهم
0: السكري وارتفاع ضغط الدم زايده
1: اي هي اكيد اكيد ارتفاع ضغط الدم اقل اما ارتفاع ضغط الدم يكون معاه كيف القلب يتعب ارتفاع ضغط الدم ما شوفوش جلطات جلطه مثلا نتاع
0: في الصيف
1: كل لانه يعني العروق تتمطط بالسخانه تتحل مش كيما في الشتاء في الشتاء نشوفوا برشا جلطه تظهر جلطه اكثر
0: تتكمش.
1: العروق تتكمش في البروده وانت تقوم بمجهود اما في السخانه اقل من تتمطط العروق اما ماذا بينا ما نقوموش بمجهود ما نجموش نقوموا بمجهود كبير.
0: مرضى السكري دكتور
1: مرضى السكري ما عندوش السخانه ما عندهاش الا يولوا يشربوا بزايد ماء وكاو سيتو ما فماش حتى
0: فماش حاجه تذكر
1: يعني لا في بيخص السكر
0: بالنسبه للصغيرات دكتور الصغار ونعرفوا توا وقت صيف والامهات والاباء يقول لك سيد قول وقت هذا راه مش وقت تبحيره برشا سخانه سيرتو كنت تحكي انت دكتور خاصه السخانه راه ما تقولش راني تحت الباراسول صغيري تحت الباراسول بالعكس تحت الباراسول تضرب في الرمله تاثر تضرب في الماء الشمس تاثر يعني الشمس نفس المظهر نتاعها تحت الباراسول والا في الماء
1: اكيد اكيد
0: شنية تنجم دكتور بالنسبة للصغيرات شنية الإضافة اللي تنجم تضيفها بالنسبة لمدار الشمس سورتو الصغير
1: المراقبة صغير ما تخليش وعدد الساعات كيف
0: سورتو
1: ما تخليش مسيب على طوله
0: التوقيت
1: التوقيت بين 11 والأربعة ماذا بينا قبل 11 وبعد الأربعة نتاع العشية
0: ما يسالش به
1: الصغير ماذا بينا ديما نبللو راسه مثلا نهبطوه في الماء شوية ونعاودو ما نخليوش على طول في الماء راهو يتحرك كيما في الماء كيما البرة
0: كيف نفس سورتو في الماء يمكن أكثر
1: وحاجة أخرى يمين نحب نذكر بها الناس اللي تظن برشا ناس برشا نساء اللي عندها مشاكل نتاع التهاب المفاصل الروماتيزم يمشيوا للبحر يقعدوا في الرمال السخون يكمدوا في بالهم يكمدوا وننساو السخانه وسورتو اللي عندهم ليفاريس مثلا
0: مضره
1: وتحط سقيك في الرمل فما شكون يغطوا سقيهم بالرمل السخون
0: اخطر حاجه ليفاريس
1: هذاك مش به ولا شنو ننصحهم الناس هذوما اللي عندهم دي بروبليم دو فاريس في سقيهم الدوالي هذاكم ماذا بهم يمشيوا على حرف البحر
0: وين الماء؟
1: وين الماء؟ وين فمك الرمل
0: مبلول؟
1: مبلول يعطيك يعني كي يبدا يعفص ساق وتغطس يخرج الاخرى، الساق تغطس الاخرى، فهمني؟ معنى اخر
0: مهمه،
1: مهمه خاطر تحرك العضلات نتاع الفرق،
0: اكزرسيس
1: اكزرسيس وتحرك الدم. اما ما تحطش ساقيك تغطي، يغطي بدنه الكل ويخلي ساقيه في الشمس، وهذاك اللي مش باهي،
0: مخطر على الليفاريس
1: بيزور، يزيد يكبرهم، يزيد ينفخهم، وبعد في الليل تتنفخ ساقيه.
0: يقول لك عندي الروماتيزم، نقعد في الرمله
1: يا بنتي، الروماتيزم لا يفيد فيه لا السخانه ولا البرد،
0: ولا البرد،
1: معناها سيتي ملادي، معناها مرض مزمن،
0: مزمن
1: ايريديتير سوفون، تقع في امور
0: وراثيه. كنت نتفرهد بعد ما استعملت
1: احساس إيه.
0: حاله نفسيه
1: توا مثلا في الكدمات مثلا، ولا في الرياضه توا في الطب الرياضي وقت واحد تقع له صدمه، كلا ضربه في ساقه، فما شكون يستعمل الثلج، فما شكون يستعمل الكماده.
0: العكس،
1: اي ما فماش قاعده، مش صحيح، لا الكماده ولا الثلج. الزوز معناها انت والشخص، هو فما شكون يحب حاجه بارده، فما شكون يحب حاجه سخونه يكمد بها، ما فماش قاعده راهو. اكل بومادات وكل
0: نفس النتيجه
1: تستنى انتي انفلاماتوار، تستنى ما الاستعمال البراني، ما عنده حتى الروماتيزم. توا احنا الروماتيزم يبداو يدهنوا بالبومادات، تي امور نفسيه اكثر من كل شيء،
0: اي خاطر هي مرض مزمن،
1: هو راهو
0: يتحير وقت لازم يتحير.
1: يمين يعني احنا عندنا ما في لغتنا يقولك على الروماتيزم يقولوا البرد. عنده البرد، هو ماهوش برد، البرد موجود هذا حتى في نيجيريا وفي البلدان السخان،
0: سخونه برشا موجود،
1: اسمه البرد، ما اسموش البرد، اسمه روماتيزم، خاطر ماهوش من البرد. بقى صحيح وقت تبدا عندك التهاب في المفاصل والدنيا بارده تزيد تحسه اكثر، اما هو مش هو البرد، هو اللي يعمل البرد.
0: في السخانه موجوده ما تحسوش اكثر
1: بالضبط. يمين انا ذكرت لك تو اذا النيجر والله تفكرت حكايه تو، تعرف كما قلت لك قبيله البرد يحفظ والسخانه تبيد. تعرف اللي اكثر ناس تعيش معناها طول العمر، معناها معدل الحياه موجود اكثر فوق ال 100 سنه في شرط روسيا وشرط سيبيريا،
0: البقايه على البرده برشا،
1: يعطيك الصحه،
0: موان 10 موان 12،
1: واللي اقل في نيجير، يعني في النيجر
0: البلاد السخونه،
1: 50
0: 50 سنة،
1: 50
0: معدل
1: نتاع معدل الأعمار.
0: وشنية عليه
1: السخانة؟ اش تحب؟
0: السخانة هي اللي يعني مظهرها أكثر،
1: واحد يعيش عمره كل فك السخانة هذيك، بيسير
0: مظهرها أكثر.
1: معناها كما يعني احنا في تونس مثلا 75 سنة
0: معدل الطقس،
1: معدل الأعمار نتاعك،
0: خاطر الطقس معتدل،
1: هما 50 سنة. معناها كي واحد يتوفى في عمر 50 سنة يقول لك هكا هو وصل 50،
0: يعني مظهرها أكثر من منفعها الشمس.
1: سخانة هي مش سخانة وشمسية، القيلة مضرة. فردوا بالنا معناها نحافظوا ديما نبعدوا على الشمس، لأن تنقص حتى في الأعمار،
0: حتى في المعدل الأعمار،
1: معدل الأعمار أكيد،
0: الأماكن البارده،
1: كي الأمراض الكلها، الجراثيم، كي حاجة حطها في الشمس في السخانة تتعفن، حطها في الفريجيدير يقع الحفظها، معناها البرودة تحفظك الحاجة.
0: هذا هو دكتور، عنا استراحة غنائية
1: نعم استراحة
0: لنا عندها.

0: مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في إذاعة الكيف مع الدكتور دشراوي، نحكيه على مدار ومنافع الشمس. حكينا على مدار الشمس دكتور، ثم نقطة مهمة برشا اللي تنشى ذوكم اللي يظهروا على الجلدة، برشا ناس يخافوا من التطور نتاعهم. وقتاش يوليو دكتور لا قدر الله سرطان
1: هو الجلد؟ نقول لك حاجة، بوسط الخال، فمش كنت قاعد بوسط خال في بقعة من البقايا، ما تخوفش عمرها ما تولي حاجة.
0: بوسط الخال،
1: بوسط الخال إذا كان معناها باش تتطور ماهيش باش تولي، أما فما اللي يخوف هي حاجة تظهر جديدة كي بوسط الخال هي وتقع معناها وتتطور فيما بعد تولي حاجات أخرى. وقتاش؟ وقتاش نردوا بالنا؟ وقت نشوفوا هو يقولوا فما يسميوها عاملين أ وبي وسي ودي وأ. في الأ معناها السيمتري، عدم التماثل، تولي ما عادش منظمة. هاك البقعة هذيك مش ريغوليير. اللون كيف يتبدل بي البور يولي الحروف بلتو حروف غير منتظمة. السي لا كولور الالوان يتبدل ما يغمق ولا يولي الكبر نتاعها يفوت 6 مليمترات. اذا كان عندك بقعة غامقة وكبرت في 3 اشهر وفاتت 6 مليمترات والتطور نتاع القابليه للتوسع في وقت قصير تكبر. هنا ماذا بينا نزرب ونمشي للطبيب، خاصه طبيب الجلديه اللي يثبت ومرات ينحي وقت الطرف
0: هذاك
1: عينه ويحلوه. فهنا نردوا بالنا ديما نراقبوا سورتو ليفوليسيون رابيد اللي تقع
0: تطور سريع
1: سريع يقع وقت تخافوا. فهمني هو راهو مش الكل ها كونسير دو لابو تخاف كونسير دو لابو ما يخوفش، اما يلزم يداوم كان فما اللي حميد وفما اللي هو مضر. فردوا بالنا فيهم نمشي وما خسرنا حاجه، سورتو البلايص اللي ما نشوفوهمش نشوفوا شكون في العائله يخزر لك ظهرك ويقول لك عندك ولا ما عندك شذيه مراقبه. فما حاجه اخرى يمينة على ليتاش اللي تحكي عليهم، فما الدسه.
0: اي الدسه
1: شوفوا اللي عند المراه الحبله
0: في الصيف،
1: هي المراه الحبله تظهر عندها الدسه ماذا بها تبعد على الشمس ولا تستعمل ليكرون توتال. فما كيف الصغار هذه نحب ناكد عليها الحكايه دي، برشا جاوني وليد معناها جاو من البحر قالت لي مشيت للبحر وشفت طلع لي يفلي انا حقه داوتها هيك لي شامبينيون يداويوها قبل ما نمشوا للبحر
0: قبل البحر
1: ديما قبل البحر خاطر كي تمشي للبحر وقتها يظهر هو لازم نداويوها وبعد نمشيو للبحر باش كي يقع البرونزاج يونيفورم كلها تغمق كي يبدا فما شامبينيون ما يخليش البلاصه هذيك تغمق وذيك علاش نشوفوها. دونك هذيك علاش يلزم نداو ديما سورتو لي زادوليسون معناها المراهقين يداو قبل
0: ما يمشيو للبحر
1: قبل ما يمشيو للبحر. فما حاجه اخرى ناكد عليها اللي ياخذوا في الدويات ما يردوا بالهم من الشمس، فما دويات مع الشمس يعطوا مفعول خايب تظهر بقايا
0: مثلا
1: لوكسيت تراسيكلين فما انتيبيوتيك وقت تاخذ وتقعد في الشمس هما تلقى مكتوب عليه الدواء راه ما يمشيش معاه
0: مع الشمس.
1: وفما حاجه اخرى نحب نقول عليها لبرشا نساء ما نعرفش تو ولات لونغلوريك اللي يستعملوا يحطوا الظوافر نتاعهم باش يعملوا الفيرني بيرمانون يحطوا يديهم في اباري تو
0: لاباري
1: الترا فيولي هذيك اشعه فوق بنفسجي من اوقات يحطوها باش يكبس الواحد فينجمك الاشعه هذيك تعمل كونسير دو لابو. ايش نعملوا؟ ناخذوا ايكرون نعملوه على يدينا وقت نحطوا يدينا فكر لاباري هذيك
0: اي مهم برشا سورتو توا والتوندونس
1: اي ولا التوندونس هذاك علاش ظهرت بالكشف اللي بوكو دو كونسير دو لابو ناتجه من الاستعمال للترا فيولي في الماكينات هذيكم.
0: دكتور الشمس وتاثيراتها الايجابيه على الجسم، دكتور انه الشمس يعني تساعد يعني في تحسين جوده النوم يعني يولي طريق النوم نتاعو
1: لا
0: ماهوش
1: ما عندها حتى علاقه معناتها أه. شنو اللي باهي في الشمس فما امراض كيما مثلا يعني الصدفيه
0: فهمتك
1: بسوريزيس الصدفيه داير في فرنسا ما عندهمش برشا شمس برشا تونس كي تطلع للصدفيه يقولوا روح لتونس امشي للبحر وتتنح معناها الشمس باهيه للصدفيه عندك الصفره الصفرة باهية وسي كي تقعد في الشمس باهية للصفرة.
0: علاش حكيت دكتور على تحسين جودة النوم على خاطر ثم وقت اللي يتعرض الإنسان لأشعة الشمس ثم هرمون في الجسم هذايا يعني يطلع أكثر ويأثر على الحالة النفسية بالإيجاب وقت اللي يأثر على الحالة النفسية بالإيجاب يعني يعملك الاسترخاء هذاك.
1: هذا اللي حكيت لك
0: يعني أثر
1: في البلدان
0: يأثر على جودة النوم
1: لا المفعول الإيجابي نتاع الشمس اشعه ايه؟ الشمس قلت لك تولاو يستعملوا اذاعه ايه خاصه ايه؟ تفرهد كي تشوف الشمس كي تبدا الدنيا مغيمه ايه؟ مورالك يطيح كي تقعد في الشمس تتفرهد اكيد لا سيروتونين ايه؟ تنقص في وقت تحت مفعول اشعه الشمس اكيد هذاك علاش تو بوشناقي يغني انت شمسي انت خاطر الشمس هي اللي تشيخ تفرهد
0: ايه ايه ايه.
1: لكن فما طاقه معينه ما يلزمش نكثروا
0: في العظام. هل صحيح تقويه العظام بالشمس فيتامين دي؟
1: هي يعني قلت لك الالترا فيولي بي الفرق البنفسجي من نوع بي هي اللي تعطي الفيتامين دي وماذا بينا حتى للعينين يمينه ماذا بينا ناكلوا مثلا بزيت السناريا على جال الفيتامين ا مع اشعه الشمس السناريا وسي باهيه الحليب وسي نكثروا خاطر الفيتامين دي يلزم نعطيوها برو فيتامين دي اللي موجوده.
0: حكيت لنا انت زاده دكتور على زياده متوسط العمر الناس اللي تعيش في بقايا
1: بارده
0: اعمارها اطول
1: أكيد.
0: اطول من الناس
1: أكيد.
0: اللي
1: أكيد.
0: تعيش
1: أكيد.
0: في اماكن أكيد. يعني فيها برشا حراره. تقويه جهاز المناعه
1: اكيد كي تبدا الانسان شيخ ومتفرد
0: أه؟
1: واموره مورال ومهزوز المناعه نتاعو تطلع
0: لكن
1: يبدا الانسان متقلق وعنده مشاكل اكيد. يمينة ما عادش كان تعرف اغنيه ازنابور يقول اي باغي كو لا ميزير اي موان بينيبل او سولي، معناها الميزيريا تتحملها خير في الشمس من اللي في البرد. تخيل واحد في بقعه بارده وثلج وميزيريا
0: ايه.
1: على الاقل كي يبدا ميزيريا وفما شمس الشمس تنقص
0: ايه شويه تبدا تنقص مك الاكتئاب
1: اكيد
0: تنقص
1: مك حالات. اما فما حاله من حاله
0: تو كي نحكي والدكتور انت تحكي على الفوائد نتاع الشمس مش الشمس القويه هذه
1: ايه
0: مش
1: ايه ايه
0: الشمس معتدله نتاع الشمس
1: الباهيه ايه
0: مش ايه الشمس القويه
1: لينا.
0: دكتور بالنسبه لي النصائح اللي تنجم تقدمها للساده المستمعين والمستمعات يعني وقت الخروج للشمس اللي عنده ضرورة العمل مثلا، أول حاجة تجنب الأوقات الذروة كما كنت تحكي أنت من 11 حتى الأربعة هكي
1: أكيد ندوخ وقت نشوف ناس يمينة قاعدين يدوروا في الدنيا في قايلة حتى عندك أي قضية تحاول تبعد على معنى الشمس والسخانة بالليل معناها ما يخرج للشمس
0: للضرورة
1: إلا للضرورة
0: القصوى
1: باش يمشي الاستعجالي باش يمشي معناها باش
0: نجي نخدم كيما هكا
1: كيفك أنت
0: يعني حاجة ضرورة العمل مثلا
1: العمل نورمالمون بالطقس بالأيامات هذوما نورمالمون تشق البلاد ما تلقى لا طاير يطير ولا سير يسير
0: حفاظا بالطبيعة شمس قوية
1: إيه لا
0: أكثر
1: وحتى كان خرج كما قلت لك ناخذوا الاحتياطات
0: ارتداء القبعة
1: اللبسة تكون
0: مهمة نظارات شمسية دكتور
1: نظارات شمسية هذا هو الحاجة تي مرات الكياس تلقى القطران يذوب في الشارع فهمتي
0: مهم برشا شرب الماء دكتور مع السخانة هذا
1: اكيد
0: دكتور انت ديما تحكي تقول لي راهم الكبار يفقدوا الاحساس بالعطش يعني نحن نتفقدوا
1: هنا نسيت حتى في الدار كي بدا قاعد في الظل والكل
0: نعطيوه
1: دبوزه نتاع ماء نتاعو خاصه
0: بيه
1: يلزم نعرفوا قداش يشرب لانه ينجم يشيح من الماء وما تفيقش بيه وهذا اللي قاعد يصير توا في فرنسا بالكانيكول هذيا برشا ناس قاعده تموت
0: نتيجه
1: يقع عايش وحده وما عندوش شكون
0: يتفقدوا
1: ما حطوا له الماء ما
0: يشربش
1: وهذاك اللي هذا اللي
0: انا نسمع الدكتور حسب التقريب المعدل شرب الماء
1: انت والوزن نتاعك يا مين حسب الوزن اما من المعدل توا في السخانه إترا و200 الراجل الكبير ولا المراه كبيره يلزمهم يشربهم
0: إترا ونص به
1: إترا ونص خارقة للعادة
0: باهي برشا
1: خارقة للعادة المشكل سكو فما ناس اللي تخرج مثلا دور كل العرق هذاك كي قد ما تعرق قد ما يلزمك ترجعك الماء اللي ضاع منك مثلا كي تمشي في الشارع والدنيا سخونة وتعرق وشعرك يتبل الكل يلزمك ترجعه هذاك أما كان قاعد في الدار تقريبا إترا و200 وكان خرجت تولي تطلع إترا ونص
0: صحيح دكتور انه الحاجات اللي فيها الماء كيما برشا غله برشا ناس توا الدلاع هل انه الماء هذاك يعوض الماء العادي
1: لا لا لا الماء هو الغله والكل المشكل نتاع الغله مش مشكل هو كي تاكل الغله مي حلوه كي تبدا حلوه تشرب معاها الماء سوفون وانا توندونس
0: مثلا ما تعوضش الماء
1: ما تعوضش لا لا ما تعوضش
0: لازم ماء
1: السوائل نقول انا
0: سوائل
1: بسيطه مثال الحليب الحليب في السخانه ما
0: يقعدش
1: لي جو خاصه لي جو يعطيك صح فهمت العصير سيترونات
0: باهيه مهمه برشا
1: تساعد لكن
0: صحيح انه سيترونات دكتور تنجم تطيح شوي في ارتفاع ضغط الدم لي معلومة مهمة
1: طيح نجم طيح لكن ما نعملش عليها نعمل كان على الدواء راهو زايد انا وقت نسمع شكون يحكي لي على ورق الزيتون يغلي ورق الزيتون ويعمل من عشان هو مثالش كان ما ينفعش ما يضرش اما دواك ما تقصوش خاطر فما شكون يستعمل الدواء العربي ويقص الدواء السوري
0: لا لا لا مش نحكي كذا يعني بصفة
1: مكمل مكمل
0: مكمل
1: كم تو لي كومبليمون اليمونتير تو اللي يستعملوا فيهم مثالش مرة حتى مانع ديما باهي هذا يوريني الشخص هذاك مهتم بصحته وانه يجري ويحب ياخذ الدواء ويعمل السيترونات وقالوا لي
0: ويعمل مكمل كيما السيترونات
1: اما الدواء ما نقصوش
0: ما نقصوش شكرا لك دكتور الشراوي على حضورك معنا رغم التزاماتك وعلى النصائح اللي قدمتها لنا مشكورين الناس كل على حسن المتابعة والاهتمام إلى اللقاء
1: إلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: الوطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
2: من قصبة الكاف إلى ساحات التحرير، قصة نضال.
1: من هنا، من هذه الجبال الصخرية الشاهقة، انطلقت جذوة تغافل عنها التاريخ عام 1881، قوة من الفرسان تعدادها 400 من مختلف القبائل من شمال الكاف و1200 من المقاتلين المشاة من السرس ووردان والفرشيش وماجر وأولاد مناع وأولاد رزق وعرفة وجوين وجانة ونبر وسيدي مدين ووتاسة والمالح وبرج المسعودي والمعاريف وحمام بياضة وغيرهم كثير من سكان الكاف. انتفضوا مع الأشراف ليقولوا لا للاستعمار الفرنسي القادم من الشرق الجزائري، بعد أن أحسن الجايد رشيد حاكم المدينة الاستسلام لهم مع عدد من المتواطئين برسائل سرية، وتعهدوا الدخول دون إهدار نقطة دم واحدة، إلا أن أهالي الكاف رفضوا وجودهم، وكان الكر والفر في جبال الدير ونبر، حيث كانت معركة عين حمام بنبر والدير بالكاف.
3: بلاد تونسية كل من الشمال إلى الجنوب انخرطت الكل في النضال ضد المستعمر الفرنسي بكل الأشكال. يعني هناك رفض تام للمستعمر، جميع الفئات الشعبية بالمواطنين العاديين بالمثقفين بالمناضلين المقاومين في الجبال كما الطرق الصوفية، كلها كانت ملتحمة وكلها ساهمت في دفع الاستعمار الفرنسي.
4: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
1: بروح المبادرة والاستقلالية في التفكير والتخطيط، تميز صالح بن حمودة بن علي بن أحمد سليل الولي الصالح سيدي مدين الغربي التلمساني، أصيل منطقة سيدي مدين المحاذية لوتاسة والتابعة لمشيخة نبر، أحسن قيادة عدد من الغارات السريعة من هنا وهناك بجبال نبر والدير، وصعد نجمه قبل خروج علي بن عمار العيار من السجن، ولم ينتظر طويلاً للانخراط في المقاومة الشعبية المسلحة، بل إن صائفة 1881 كانت كافية لتبرز شخصيته القيادية في توحيد القبائل والعشائر وربط الصلة بزعمائها وتجميع الأسلحة والخيول والأموال والشروع في التدريب والحركة.
3: في البداية عند دخول الاستعمار الفرنسي كيف مثل بقية المناطق، باعتبار أنه الاستعمار الفرنسي برا دخل من جندوبة والكيف. بالنسبة للكيف عنا عديد الشهداء، بعض الوثائق تذكر مثلا الشيخ العياشي بن عمرو محمد بن بجاسم بابري.

0: إبراهيم بن شداد مبابري، هذا ما فيها معركة في عين الحمام في نبر.
1: شهد النضال ضد المستعمر أشكالاً مختلفة، وأخذ من الوطن أبناءً بررة أقسموا أن لن يغمض لهم جفن حتى يرحل عن أرضهم.
0: في إطار انتشار الوعي الوطني في صفوف الفلاحين وفي صفوف المثقفين في الكيف وانخراط جميع فئات المجتمع في النضال، كانت الكيف تمثل مركز سري للاجتماعات نتاع قادة نتاع الحركة الوطنية خاصة في الثلاثينيات. الحين نحكي على الحزب الجديد، وعندنا حتى في كتاب هذه تونس لحبيب ثامر، حبيب ثامر هو قائد تاريخي للحركة الوطنية، يحكي يعني على عام 37 على اعتقال القادة كما صالح بن يوسف وكما الهادي نويرة في ولاية الكيف. بعد الفترة نتاع الانفراج بينهم بين السلطات الاستعمارية في فترة حكومة الجبهة الشعبية، كراجت فرنسا للحملة نتاع الاعتقالات انطلقت من ولاية الكيف، لأن ولاية الكيف احتضنت اجتماعات سرية للقادة الوطنيين. كذلك انطلقت صحيفة نضالية سرية كانت تسمى الهلال، مثلت دعم للحركة الوطنية وكانت تحت تصرف الطيب المهيري بمساعدة نور الدين القماطي. نور الدين القماطي بين ذفرين هذا يعني شخصية تعود يعني أصولها إلى جهة الكيف.
1: إن الإحساس بالوطنية والوعي بالنضال لم يكن يحتمل ثقافة أو علما، بل كان حب هذا التراب يكفي. هندة بنت التيرزي بن سالم بن علي بن جويدر والمعروف بالتيرزي الجريدي تتحدث على لسان والدها.
2: بابا من نفطة كان تاجر متاع دقلة، يجي للكيف يقعد أشهر. جت معاه زوجته ولدت، جابت بابا قاف الكيف وهو شاب، دخل يخدم مع عكاشة حجام في الكيف معروف، تتلم عنده الشخصيات وتتلم عنده عيال البلاد وتصير حوارات ونقاشات على الوضعية هذيك في البلاد اللي كان استعمار، وكانت العباد معناها متشنجة. بابا كان يراقب، كان يشوف في برشا حاجات مش عجباته، وكان هو يحس في روحه يحب ينتمي للمجموعات ذي وللقيادات ذي. وقتها قرر باش ينخرط في الحركة الدستورية عام 1946 تحت إشراف السيد صالح عياش رئيس الجامعة الدستورية في ذلك الوقت. وفي 1951 وقع مؤتمر الشعبة الدستورية واللي ترأسه عبد الستار بن علي، وقتها بدأ العمل الإيجابي.
1: بوبكر بن صالح بالحاج بدر رجل 90 عاماً ظل صامداً قوياً، لم تهزم جسده الرصاصة القابعة آثارها في رجليه ولا الأيام الحالكة بين الجبال ووديان السرس. لم تكن الحياة سهلة ولا النضال أيضاً، انخرط الجميع دون اختيار، فالوطن كالعرض لا شرف من دونه.
3: نمشوا للجبال ونضيقوا في الاستعمار، كانت القوات متاع فرنسا وجدرمية هم اللي يطلعوا هم اللي يفركتوا، ندنوا عليهم بالحجر ما يشوفوناش، البلاد واعرة يرجعوا ساعة ساعة نضربوا الكراهب متاعهم يرجعوا يفتشوا علينا ما يلقوناش. عام 55 هزوني فرنسا باش نزلوني وباش يهزوني بالقوة، وهزوني بالقوة.
0: بعض يعني الطرق الصوفية ساهمت في نشر الوعي الوطني وساهمت في دعم النضال. سيد علي بن عيسى 9 سنوات سجن لأنه دعا إلى المقاومة ضد الاستعمار. هناك وثيقة موجودة هي في الكيف ومعروفة على الشيخ الهراغي كيفاش كان من ضمن الأشخاص اللي كانوا يجمعوا في التبرعات للحزب الجديد، يعني فما وثيقة بالأسامي شكون تبرع للحزب إلى غير ذلك. كل هذه الوقائع تبرز أن الكيف كانت في قلب العمل السياسي للحركة الوطنية التونسية.
1: الحياة والموت يتساويان أمام ذرة من تراب هذا الوطن، والثمن غال، فإما أن تعذب وتصلب أو تموت أو يموت من نحب.
2: بابا ولا الوالد الله يرحمه كان هو من بين العباد اللي قاعده تنفذ في اللي قاعده تقوم به القيادات العليا. وقت كان يجي بورقيبه وكانت هو اللي يقود للاجتماعات ويعطي تعليمات ويعطي اوامر، هما مش ينفذوا بالطبيعه، هما يقسموا رواحهم وناس اخرى تطلع للميدان من مناشير، من شراء الأسلحة، من شراء الخراطيش، من الاتصال بالشعب وتوعيته بالظروف المعيشية اللي تعيشها. وصلت الحدود لعباد فقر مدقع، معناها قال لهم يلزمنا ندافعوا على ثرواتنا، ندافعوا على بلادنا بكل ما أوتينا من قوة.
3: ثم اللي يسير فينا نمشوا بالتعليمات يقول لك معناها استعمار أو باش يجي من هنا كان يلزم تخرجوا البقعة الفلانية. نحن نشد ونرد قدام اللي يجي يقلقوه بالكرتوش ونحن بالحجر تبعنا سلاح سيفين ساعة ساعة نضربوا به نتنقلوا الليس هذاك بلاد واعري جبل واعري عندك معازل زاد كيف كيف عندك بصلاح بصلاح عريانة شوية بخايا واعرة بدواميز تنقلوا فيها عندك جبل كبوش.
2: كانوا يخدموا بصدق منهم مرة بعثوه مش يجيب صندوق متاع خراطيش من تالا إلى الكيف تسلمها من طرف إبراهيم الخميسي عضو الجامعة الدستورية وجاب الصندوق هذا ليلتها بيت في الجبل خطر الدوريات والجيش متاع المستعمر قاعد يدور في كل بلاصة
3: كنا نحاربوا بالحجر بعد فنتي تحملنا السلاح.
1: إن النضال لا يعرف حواجز جغرافية فأينما كان العدو وجدت المقاومة.
2: عام 1951 قاموا بمظاهرة كبيرة وكان جل أفرادها مسلحين. وقتها ألقي القبض على بعض المناضلين وكان الوالد بيناتهم ونقلوهم محتشد جلال ببنقردان وقع بطبيعة تعذيبهم والتنكيل بيهم. في 25 ماي 1952 أطلق سراحه. صارت انتخابات بلدية وقعت تصدي لها من طرف المناضلين ذوما والحزب بأوامر من قيادة العليا. وقتها وقع إبعاد وسيد وزيد.
0: ما نجموش ننسوا المناضل البازمي، صحيح هو البازمي أسير بازمي يعني ولاية قبلي، لكن تواجد نتاعه كان في الكاف والنضال نتاعه تركز في ولاية الكاف وتم يعني قتله في منطقة فزارة وديال القلاع الزعترية في مدين. حتى الصحف الفرنسية كتبت عليه برشا كيفاش أعطيت الأوامر لضرورة يعني تصفية البازمي الثقل نتاعه يعني ضد الاستعمار الفرنسي. لكن هذا ما يعنيش اللي عنا ثنا عناصر من الكيف التحقت بالمقاومة في العديد من المناطق ببلاد تونسية. ومعركة سيدي عيش الثاني في 21-22 نوفمبر 1954 خير دليل، وتذكر المصادر يعني قائمة من المقاتلين من السرس من المتجروين من الكسور التحقوا بالمقاومة. المقاومة ما كانش عندها حدود جغرافية معينة. كيف ناضلت وكانت في قلب النضال يعني خاصة الكفاح المسلح في التل الغربي وفي البلاد التونسية بصفة عامة.
1: الطاوس زوجة لزهر الشرايتي لاذت بأهلها في منطقة بوصليعة من مدينة السرس، ولكن التعذيب طالها. ففي إحدى جلسات الاستماع بهيئة الحقيقة والكرامة استذكرت رحلتها من السرس إلى الكاف حد الألم.
4: الجدرمية متاع الكاف رم حاملين فيه رم يهزوني وربطيني ويضربوا فيه وعاملين لي السيلون على كتافي وحطوا لي مسطرة على ركابيا ساعة ساعة يضربوني بالكرة يضربوني بالكرة وقم أنا نعيط بالماء قطر علي بارد عملوا فيه هما المجع قوم الموت بين دار عمتي وجبل واد واد كبير بالماء قلوا له واد تاسع كيعطنا في شطر الواد أحجر وماء عفست على حجرة جرحتني في صبعي حيطت أنا عيطت وهما سمعوا هو شعل في دبركي شعل باش يشوفني هما يضرب على كالضوة ذاك يضربوني على ساقي لا ركبتي بكر رصاص يدخلي فركابية.
1: فكما كانت الطاوس الشرايتي تحمي زوجها وتساعده على النضال دون أن تكون عبئا في حياته، كانت مهنية الورتاني ابنة الدهماني الأبية الأبية كما كانت المرأة التونسية دائما ولا زالت الزوجة والحامية والأم والمناضلة. كانت تدفن تحت طيات الملحفة سلاحا أو مناشيرا تتحدى الموت والمستعمرة من أجل معنى أسمى هو الحرية.
5: كانت تجيب الماكلة للمقاومين ساعات تعدي سلاح تعدي منشورات خاطر ما كانوش يفركتوها من ساك ما يشكوش فيهم.
1: الوجع ألوان والعذاب أشكال. تفنن المستعمر وبطانته ممن خانوا هذا الوطن وجبنوا في ثوب الجلاد، هكذا صاغ تيرزيغويدر صرخته كما لو كان معنا.
6: وقت شدوني عذبوني عذبوني ياسر، لقيت اضطهاد كبير ومعاملة سيئة، تعذبت برشا واللي عذبني نتفكره وعمري ما ننساه. يقولوا له بشير المرابط الجلاد اللي تفنن في تعذيبي جردني من حواجي حواجي الكل خلاني عريان قدامهم لكن حب الوطن كان سترتي وبرنوسي نكل بيا وربطني من يدي وساقيا وصلبني على راسي كان يضرب وين جاء لا شفقة ولا رحمة وين ندوخ ونفقد الوعي يحبس وين نفيق يرجع يعاود من جديد بحقد وبغل وبكره للناس اللي يعتبرهم أعداء في الحقيقة كنا أعداء لكن للذل وللخونوع وللاستعمار وكنا أصحاب للحرية والاستقلال ولبلادنا تونس ولو مش حالتي الصحية شفعت لي راهم ما سيبونيش وقت اللي خرجت كان عندي سقوط في بدني وصدري بالطبيعة هزوني أصحابي المقاومين واختفيت على انظار لمدة معينة في العاصمة واللي عالجني هو الدكتور كمون حتى بريت ورجعت للكاف وبالطبيعة ما شعفتش لا على الكفاح ولا على النضال
7: الوطن يا ابني الوطن غالي ترابا
1: عاشوا لهذا الوطن وأحب ترابه مات من مات وبقي منهم من بقي على قيد الحياة غرف من غرف وبقي آخرون على الربوة ينتظرون إنه الإحساس بالضيم كانوا يعتقدون أن أبناء الغد سيعترفون بجميل من ضحى بحياته وببعض من جسده ليمروا إلى بر الأمان ولكن
3: أنا تو مضم كفاح متاعي من 51 ما ثمش عيني بي حقي قاعد مظلوم عندي رخصة متاع الوالد من 74 في الخزينة ومدرقينها التو وعندي منحة متاع العويتي عندي متاع باهي لدغم عندي متاع المجسلين عندي متاع الطيب المهيري عندي الدنيا كل كل نعم عليا وكل قالوا استحق يرجعوها للولاية لهنا كان الولاية تبرك ما تمشي لهذه ساعة وراقي عندهم والملفات متاعي عندهم ويعرف المقاوم ومناضل أنا طلعت في الرايد الرسمي في المعتمد السر أنا تفاحت ياسر بنت قوي تعبت ياسر تعبت ياسر
2: ديرزي بن سالم بن علي قويدر ما تحصل على حتى حاجة معناها نحبها شرفية ماهيش حاجة مادية نحن نحبه حاجة شرفية مثلا نهج تخلد له اسمه

0: ساهم في تأثيث هذا الوثائقي المناضل بوبكر بن صالح بالحاج بدر، هند جويدر ابنة المناضل التارزي بن سالم بن عليا بن جويدر، الأستاذ حاتم العبيدي أستاذ التاريخ والجغرافيا، كمال ستيري في تجسيد لشخصية التارزي جويدر، العربي الصغيري رئيس جمعية الوفاة لمقاومي ومناضلي الحركة الوطنية، موسيقى الشارة أنس الزمالي، إعداد وتقديم سندس مسعاوي، إخراج هند اليونسي.
1: حماة وطن،
2: حماة وطن،
1: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.
0: ساقيت سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما يرضيك، وأسمعني ما يرضيك، وأنطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم رزقا حلالا طيبا يرضيني يا رب العالمين. من أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب العزيز الحفيظ والحافظ، قال تعالى: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقال: وربك على كل شيء حفيظ. وأما الحافظ فقد ورد في قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسبحانه الحافظ يحفظ السماوات والأرض وما فيهما لتبقى مدة بقائها، فلا تزول ولا تندثر. قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو سبحانه يحفظ عباده الصالحين من كل سوء. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمره، ويحفظ على الخلق أعمارهم، ويحصي عليهم أقوالهم، ويحفظ أهل الإيمان فيعصمهم من الذنوب. والحافظ للسماوات السبع والأرضين وما فيها هو الله وحده لا شريك له. وهو سبحانه يحفظ السماء أن تقع على الأرض، قال عز من قائل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والله سبحانه يحفظ أعمال عباده فلا يضيع منها شيء، ويوافيهم بها يوم الحساب. في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقد وكل بهذه الأعمال حفظة كراما من الملائكة. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولا يسقط من الصحف شيء ولو صغر. والله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ العبد من الشرور والآفات. روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وقد مدح الله سبحانه الذين يحفظون حقوقه وحدوده، فقال بعدما ذكر بعضا من صفاتهم في سورة التوبة: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وهذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فمن أعظم ما يجب على المسلم حفظه من حقوق الله هو حق التوحيد، فإن من حفظ هذا الحق حفظه الله يوم القيامة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم.
قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والمحفوظ هو ما حفظه الله سبحانه وتعالى وشاء له أن يحفظ، وقد تكفل الله بحفظ كتابه العزيز من التغيير والتبديل يوم القيامة، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك.

اللهم إني أسألك باسمك الحفيظ وباسمك الحافظ، وأسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، نسألك باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وتثبت أقدامنا وتنصرنا على أنفسنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض، كلنا ناصرا ومعينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وآتنا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم يا كريم، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة. اللهم حقق إيماننا وثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا، اللهم في الفردوس الأعلى من الجنة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تمكن مساء أمس عوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين، تمكنوا من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام البياضة من معتمدية الكريب، وذلك بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسريانة صبري الولاني، فيما تتواصل عمليات التبريد بعدد من الجيوب النارية. تمتع أكثر من 13,000 شاب وشابة بولاية باجة ببرامج وأنشطة صيفية متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية لهذه السنة، منها برامج تم اختتامها وبرامج أخرى لا تزال متواصلة، وفق ما أفاد به بلقاسم خير الدين المندوب الجهوي للشباب والرياضة بباجة. في بلاغ نشرته أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026، وأفادت بأنه يمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. أصيب مساء أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، ما أدى إلى أضرار في ممتلكات الفلسطينيين. أكدت منظمة العفو الدولية أن انتشال رفات 112 فلسطينيا من تحت أنقاض مباني مدمرة في غزة بعد نحو 3 أعوام على استشهادهم في غارة صهيونية يكشف حجم جرائم الاحتلال التي طالت عائلات فلسطينية بأكملها خلال العدوان على قطاع غزة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، موعدكم الآن مع زميل عادل الخماسي في منوعات الصباح الأولى. صباح النور عادل.
2: صباح الخير عقيلة، إن شاء الله نهارك مبروك أنت وكل الزملاء في قسم الأخبار. لسعد صباح النور، 3 دقائق بعد 6 على بركة الله ننطلق أصدقائنا المستمعين في أولى المساحات التنشيطية المباشرة على موجات إذاعة الكاف من توا حتى للـ9:30 في العشر بريتو في رحلتنا صباحنا رباح.
3: صباح نرباح
4: راديو الكاف.
3: راديو كيف.

إذاعة الكيف 14 دقيقة بعد الستة نتاع الصباح على موجاتنا أصبحنا رباح حتى إلى العشرة نتواصلوا مع بعضنا. تحياتي لكم ولكل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، نهاية أسبوع مريحة للناس اللي ترتاح والناس اللي تخدم بالسعادة والفكر، نقول لهم ربي يعاونكم، الناس اللي قاصدين ربي، الناس اللي مروحة من خدمتها كيف كيف، إن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة والعافية. نشاركم مواصلين معنا إن شاء الله بمعنويات مرتفعة، طقس به نسبيا بعد اللي تعدينا به الحمد لله طقس به برشا في رحلتنا. لسعد بن عياد في إخراج الرحلة، من الأستوديو رفيقكم حتى العشرة بإذن الله عادل الخماسي.

النبي انا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي

0: صوت الشمال الغربي في الكريب على الذبذبة 88.2.
1: إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم جميعا. اليوم السبت 8 أوت الموافق ل 24/1448 هجري. فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم: الفجر كان في 3:55 دقيقة، الظهر في منتصف النهار 38 دقيقة، والعصر بإذن الله في 4:17 دقيقة، المغرب سيكون في 7:30 دقيقة، وأما العشاء سيكون بإذن الله في 9:06 دقائق.

0: السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أفاد رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني بأن عملية السيطرة مساء أمس على حريق بجبل المرقب بعمادة حمام بيضة من معتمدية الكريب قد تمت بنسبة فاقت 98%، فيما تتواصل عمليات التبريد بعدد من الجيوب النارية. وأكد الولاني أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية أو في الممتلكات، لكنه أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي، ومن المنتظر أن يتولى عدد من المهندسين المختصين بمصلحة التحديد بالإدارة العامة للغابات لاحقا تحديد المساحة المحترقة وأنواع النباتات المتضررة. دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول وورود عديد التشكيات من الفلاحين، وفق ما أفادنا به عضو الاتحاد رؤوف حسني. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار من ولاية باجة محمد علي المجري انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وأضاف المجري أن الاستعدادات متواصلة لتأمين عملية تسويق صابة سواء بالتصدير أو البيع المحلي، مشيرا إلى أن الدورة العاشرة لمهرجان التين بجبة من معتمدية تبار المبرمجة من 20 إلى 23 من الشهر الجاري ستكون مناسبة لبيع المنتوج المحلي من مادة التين. تتواصل حملة المناصرة التي أطلقتها مؤخراً جمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالم لدعم مشروع المنطقة الصناعية بالروماني بوسالم وإيجاد حلول للإشكاليات التي تحول دون تقدم الدراسات الخاصة به باعتباره يمثل فرصة هامة للتنمية والتشغيل بمناطق الشمال الغربي. في بلاغ أصدرته أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. أصيب مساء أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة ببلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة، كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، ما أدى إلى إلحاق أضرار في ممتلكات الفلسطينيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكف.

0: إذاعة الكيف، مرحبا بكم. 13 دقيقة بعد 7 على موجات إذاعة الكيف في رحلتنا صباح رباح عن أحوال الطقس. خوي سليم بن ميلاد مباشرة مع عدل الوطني للرصد الجوي، فكرة عن نهاية الأسبوع وتطلعات الأسبوع المقبل إن شاء الله. سليم، صباح النور.
1: صباح الخير عادل، وصباح الخير كيف مستمعين إذاعة الكيف.
0: الطقس خوي البارح بالنسبة لنا نحن النسمة الكافية بالحق حاضرة حتى الصبح هي.
1: صحيح، هو البارح نسمتنا نسمة شمالية ساهمت في تلطيف الأجواء، بينما ظهرت خلايا رعدية بالوسط ثم شملت محليا الجنوب. كانت مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة وين ما تجاوزتش 5 مليمترات بالمكناسي من ولاية سيدي بوزيد. بالنسبة اليوم الاستقرار على كامل البلاد، وتكون سحب قليلة بأغلب المناطق، بينما الرياح هي اللي تكون قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وبالتالي اليوم البحر باش يكون مضطرب فجر الاضطراب بخليج تونس وقليل الاضطراب فمضطرب بقية السواحل. والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة بقية الجهات. اليوم صار في جهة كيف سجلوا 36 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعدات العادية لهذه الفترة. جندوبة 39، باجة 37، سليانة 37، بينما تبرقة 32 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للأيام الجاية غدوة نهار اثنين نهار ثلاث، مازال متواصل الاستقرار وتكون سحب قليلة على كامل البلاد، والحرارة تقعد في ارتفاع طفيف، تقعد في نفس المستويات هذايا، بينما البحر هو اللي مازال مضطرب خاصة بمناطق الشمال وقليل الاضطراب بقية السواحل. هوني ردوا بالنا ونتمنى السلامة للجميع
0: إن شاء الله. شكرا لك خويا سليم، إن شاء الله نهاركم مبروك، إلى اللقاء.
1: شكرا.

0: 27 دقيقة بعد 7 صباح نارباح. فكرة عن الصيدليات المواب والولايات الشمال الغربي. نبدأ بسليانة في مكفر صيدلية شاد اللواتي، توفيق الريحي في قعفور بعرادة، محمد رجب صفر، حسنين العيادي في الكريب، كسرة يوسف المفداوي، عصام بن عطية في برقو، كذلك في الروحية محمد هادي العرابي، في سليانة المدينة كمال الهمامي، في سيد اسماعيل فراس النصيري، نادي شلواتي في واد الزرقاء، تبار رفيق قزم، سونيا قدور في نفزة، باجة المدينة خديجة الشيخ وعلتيف بوجناح، في تستور محمد رضا هرقلي، تبرسق أيمن غديرة، مجاز الباب سليم شاكر، في الكيف نبدأ بساقيد سيد يوسف أمال بوغانمي، خالد التتاني في القصور، سر صيدلية عبد الوهاب الحسني، لسعد المحجوبي في تاجروين، منصف عاشور قلعة سنان، في الكيف المدينة زفيتا لنا بالشيخ، سميرة تبرزقي، ليلى بن ضيف، عمر الشيرني، عمر الحناشي في النبر، الدهماني، عمار الجيزاني، نكمل مع ولاية جندوبة، في عند رهم نادي المرزوقي، في غرديمة صيدلية العروسي الانكشاري، تبرقة بهاء السعداوي، في بوسالم صيدلية عبد الفتاح حسني، جندوبة الشمالية مهدي المهدواني، إيمان الرزقي في جندوبة الجنوبية، وفي فرنانة طارق العلوي.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: 7:30 صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
4: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. السيطرة على حريق جبل المرقب بمعتمدية الكريب وتواصل عمليات التبريد بعدد من الجيوب النارية. الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول. بولاية باجة تبحث بشأن الاستعداد الجيد للموسم القادم للزراعة الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بضرورة توفير الأسمدة وضمان وصولها إلى الفلاح في الآجال المناسبة. تواصل حملة المناصرة لدعم مشروع المنطقة الصناعية بالروماني ببوسالم ودعوة إلى إيجاد حلول للإشكاليات التي تحول دون تقدم الدراسات الخاصة به. هذا الاثنين إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. والمندوب العام لحماية الطفولة يحذر من مخاطر توظيف الأطفال واستغلالهم عبر الفضاء الرقمي. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبها في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.

الأولى معيدة للرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد للجميع، صباح النور، صباح الفل والياسمين. أخبار الرياضة، البداية بأخبار فرق الشمال الغربي. نادي مكتر اللي يعلن جلسته العامة الانتخابية نهار 20 أوت، وآخر أجل لغلق باب الترشحات باش يكون نهار 19 أوت الجاري. اليوم جلسة عامة تقييمية لفريق جندوبة الرياضية، فيها تلاوة لتقريرين ماليين، وبعدها الإعلان عن تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة لفريق جندوبة الرياضية. أتحدث عن الرابطة الثانية لكرة القدم الأولمبية البيجي، وصل تحضيراته في مركب عين دراهم، وبعد لقاء من النجم الرياضي الساحلي الفريق عنده لقاء ودي مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي يوم 13 أوت الجاري. هذا بالنسبة لفرق الشمال الغربي. لنذكر أولمبيك الكيف بعد جملة من الانتدابات وتجديد عقود اللاعبين الفريقي، وصل تحضيراته في المركب الرياضي بالكيف استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. مدام نحكي رابطة ثانية، الجديد على مستوى فريق الشبيبة القيروانية البارح تغيير يسير على مستوى قيادة فريق الشبيبة وهيئته التسييرية، انسحاب محمد ليوان المعوض، هو صاحبي عمامة، هو رئيس والكاتب العام لبلدية القيروان. صاحبي عمارة هو الرئيس الجديد لفريق الشبيبة القيروانية كما ذكرت الشبيبة في الرابطة الثانية. إلى أخبار الرابطة الأولى وفرق الرابطة الأولى، وديات البارح النادي الإفريقي فاز أمام تقدم سقيط الدير 3-2. تديس رسميا في فريق النادي الإفريقي، هو هداف الملعب المالي في المسابقة الأغلى قاريا. رسميا يمضي لفريق النادي الإفريقي. نجم الرياضي الساحلي البارح فاز أمام أمل حمام سوسة 2-0. النجم اللي توصل لغلق الملف والنزاع رقم 16 بهبة تاريخية لجماهير النجم الرياضي الساحلي من 5000 مليم حتى 200 مليون. وفريق النجم الرياضي الساحلي مازالوا عنده زوز ملفات أكا هو يلزمهم يتفضوا قبل 10 أوت الجاري. البارح فض ملف لسعد دريدي والمدرب فوزي البنزرتي، وكما ذكرت التفاف كبير من أحباء النجم الرياضي الساحلي بمختلف أشكال الدعم للجمعية، الأزياء وكذلك البورتكلي وغيرها، الدفع نقدا. كل السبل تؤدي إلى غلق ملفات النزاعات بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي. كما ذكرت البارح الملف رقم 16 بين لسعد الدريدي والمدرب فوزي البنزرتي مازالوا زوز ملفات فقط، هما ملفات لاعبين. الملعب التونسي فاز البارح امام فريق اوغبو الجزائري هدف مقابل صفر. شبيبه العمران ينتصر البارح في لقاء ودي امام منتخب اقل من 21 سنه لحضر الالعاب البحر الابيض المتوسط هدف مقابل صفر. وشبيبه العمران تنتدب الحارس السابق لفريق ترجي وسيم القروي في تجربه جديده باش تكون مع فريق شبيبه العمران. النادي الرياضي الصفاقسي بعد تربص سوسه والمستير يبرمج تربص في العاصمه، يبدأ من نهار 11 حتى 16 أوت الجاري. كما ذكرت لقاء ودي مع الأولمبي البيجي نهار 13، ونهار 16 لقاء ودي مع فريق النادي الرياضي لحمام الأنف. النادي الرياضي الصفاقسي البارح اللي أبرم عقد احتراف للاعب محمد بن نصر، متكون في فريق النادي الرياضي الصفاقسي، يصبح من على مجموعة اللاعبين المحترفين في فريق النادي الرياضي الصفاقسي. الاتحاد المنسيري البارح كان ربح 150 ألف دولار من صفقة انتقال مصطفى صامب للتعاون السعودي، وعائدات مالية هامة لفريق الاتحاد المنسيري. هذه أخبار الرياضة وبرقية الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع.

0: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
2: تمام الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: السيطرة على حريق جبل المرقب بمعتمدية الكريب وتواصل عمليات التبريد بعدد من الجيوب النارية. الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول. في ولاية باجة تبحث بشأن الاستعداد الجيد لموسم القادم للزراعة الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بضرورة توفير الأسمدة وضمان وصولها إلى الفلاح في الأجل المناسبة. حملة المناصرة لدعم مشروع المنطقة الصناعية بالرمان ببوسالم تتواصل، ودعوة إلى إيجاد حلول للإشكاليات التي تحول دون تقدم الدراسات الخاصة به. في تفاصيل هذه النشرة: تمكن مساء أمس عوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بيضة من معتمدية الكريب، وذلك بنسبة فاقت 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبر الولاني، فيما تتواصل عمليات التبريد بعدد من الجيوب النارية. وأفاد الولاني بأن عمليات الإخماد إخماد هذا الحريق الذي اندلع ظهر الأربعاء المنقضي بعد توسع حريق النشبة بجبل لنقاع بجندوبة تواصلت على امتداد 3 أيام متتالية، مؤكدا أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية أو في الممتلكات، في المقابل أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي، ومن المنتظر أن يتولى عدد من المهندسين المختصين بمصلحة التحديد بالإدارة العامة للغابات لاحقا تحديد المساحة المحترقة وأنواع النباتات المتضررة. يشار إلى أن تضرر عدد من بيوت النحل وتصهد أحد المنازل، كما تم تأمين عدد من قطعان المواشي وإبعادها عن الحريق، وتم وضع عدد من شاحنات الإدفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقرب من عدد من المنازل لمنع تسرب ألسنة النيران إليها. في شأن جهوي آخر، تتواصل حملة المناصرة التي أطلقتها مؤخرا جمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالم لدعم مشروع المنطقة الصناعية بالرمان ببوسالم وإيجاد حلول للإشكاليات التي تحول دون تقدم الدراسات الخاصة به، باعتبار أن هذا المشروع يمثل فرصة هامة للتنمية والتشغيل بمناطق الشمال الغربي نظرا لموقعه الاستراتيجي القادر على استقطاب المستثمرين في عدة مجالات وخلق فرص العمل. نائب رئيس جمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالم شوقي المغربي وهذه الإضافة:
4: هذا المشروع لا يزال يشهد تأخيرا كبيرا، وفي هذا الإطار تطالب جمعية مجتمع التنمية والمواطنة كلا من الوكالة العقارية الصناعية والديوان الوطني للتطهير توضيح الإشكاليات والعراقيل التي تحول دون استكمال الدراسات والتقدم في إنجاز مشروع المنطقة الصناعية بالروماني. بعد مرور 7 سنوات لا يزال أهالي الجهة ينتظرون انطلاق هذا المشروع التنموي الاستراتيجي الذي من شأنه استقطاب أكثر من 18,000 موطن شغل واحتضان 10 المؤسسات الصناعية المختلفة في تحويل المنتوجات الفلاحية التي تزخر بها ولايات جندوبة والكاف وباجة وسليان، مستفيدا كذلك من موقعه الاستراتيجي وقربه من طريق السيارة تونس بوسالم. كما تلقت لجنة الإحاطة بالمستثمرين بولاية جندوبة العديد من المطالب الحصول على مقاسم صناعية بهذه المنطقة، وهو ما يعكس وجود رغبة حقيقية في الاستثمار ويؤكد جاهزية المشروع لاستقطاب المستثمرين. ندعو إلى التسريع في استكمال الدراسات ورفع كل العراقيل الإدارية والفنية في أقرب الأجال، بما يفتح آفاقا واعدة للتنمية الاقتصادية والتشغيل.
2: دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول وورود عديد التشكيات من الفلاحين، وفق ما يضيف عضو الاتحاد رؤوف حسني.
5: فجأنا إنه الفلاحة ضمن سياحة معيارين لها بالقمح، كنت أعرف ب 110 و 109 و 112 و 120، في حين إنه هو سلم التعيير راح من عند الدولة وصل 142 دينار الكنتا. كيف أقول لك يا أخوي، خاطر القمح أبيض، الفلاحة شنو دخله بالقمح أبيض؟ هي هذه مضطرة تصبر في وقت الحصاد، عوامل خارجية ما تدخلش في العمل الفني بتاع الفلاح، سوايا في أمور خارجة على نطاق الفلاحة. يعني نورمالمون الدولة تاخذ ديسيزيون في الحكاية هذه، تفرض على المجمعين إنه يتبدل سلم التعيير. الفلاح لو خسر يزي هو خاطر من أول العام والمشاكل اللي صايرة، وزيد الكثرة على ذلك تو الإشكالية اللي صايرة هذه بتاع إنه جمع بريسك عطيه بفلسين الحق، وهذا راه ماهوش معقول، وعلى سلطة الإشراف من التدخل المناطق كلها اللي صبت فيها المطر، وإحنا حسب المتداول تويكة ما سمعناش إنه ثم شكون خذا، يعني يقولوا نحن في الجمح أكثر من 130 ليرة. في آخر زيارة لها في الوقت الجد سليانة وفي معتمدية تكريب بالذات، أكدت إنه راه الفلاح ما يتحملش مسؤولية في البيوضية اللي سايرة في الجامعة هذه كلها.
2: تم مؤخرا بولاية باجة تقييم الموسم الفلاحي المنقضي والوقوف على أبرز الإشكاليات والنقائص المسجلة، كما تم التباحث بشأن الاستعداد الجيد للموسم القادم للزراعة الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بضرورة توفير الأسمدة وضمان وصولها إلى الفلاح في الآجال المناسبة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري جبي وأكثر تفاصيل.
6: الإشكال في علاقة بتراجع السابق اللي كانت متوقعة فعلا تكون سابقة قياسية، فما أمطار متوزعة على حسب النورام، ولكن السابق كانت أقل دون المأمول، فتم الوقوف على أنه أسباب على الأقل. كنقطة أولى، التغيرات المناخية كانت سبب سخانة جات في شهر أفريل، كانت سخانة تجاوز 30 درجة في الليل، أقل من 8 درجات كانت سبب رئيسي. السبب الثاني، عدم توفر المدخلات في الوقت المحدد من دياطية ومن أمونيتر في الوقت اللي يلزم تكون موجودة فيه. السبب الثالث هو نقص التداول الزراعي، والسبب الرابع هو وجود أعشاب أصبحت مستعصية في مناطق الإنتاج في باجة الشمالية وعمدون، وخاصة على غرار المنجور والبصيب الجالي والبروم. إن شاء الله في الموسم القادم نتذكر المسألة هذه ونكون نبدو إن شاء الله موسم 26-27 على أحسن وجه.
2: وبولاية باجة أيضا، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بتبار محمد علي المجري انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. وقال المجري أن الاستعدادات متواصلة لتأمين عملية تسويق صابة سواء بالتصدير أو البيع المحلي، مشيرا إلى أن الدورة العاشرة لمهرجان الكرموس بجبة المبرمجة من 20 إلى 23 من هذا الشهر ستكون مناسبة لبيع المنتوج المحلي من التين.
7: موسم الجني كرموز صابت موسم بخير رغم التغيرات المناخية اللي موجودة في الشهيد يضايا ودرجة حرارة فقط المعدل العام، ثم مؤشرات ثم شوية فيها حتى كرموز، لكن الناس قاعدة تفادي فيه بالشق وإن شاء الله بشوية ماء. صابت تتراوح ما بين 4000-4500 برناطة. بالنسبة للتسويق أنا ما عندناش في إشكال، عندنا ثلاثة محاور نتاع الكرموز في جب، المحور الأولاني هو التسويق البر، ثم عندنا مستثمرين يصدروا فيه خاصة للشقيقة ليبيا، مع عامل بتاع التحويل مزات ما تنقدش شويه اخر تنطلق نص الموسم ان شاء الله. التسويق المحلي ثم كميات تضيع، تو ثم حكايه تاع يتحجر الكرموس توصلوش الماء، تبقى دوره ب 10 ايام ولا ب 8 ايام تاع ماء، ثم شويه ضياع. المهرجان انا على باذن الله ينطلق 20 اوت ان شاء الله، انا نحضروا ليه ثم تحضيرات ثم سهرات ثم ندوه. المهرجان مازال في البدايه نتاعه ومتم شويه صعوبات تمويل.
2: في شأن آخر، واحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت من كل سنة، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد غد الاثنين وبمختلف ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وفي هذا الإطار تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف فعاليات هذه المبادرة على المستوى الجهوي، وذلك انطلاقا من معتمدية القصور. وتتمثل هذه التظاهرة في قافلة جهوية تضم مختلف المؤسسات البنكية والهياكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية بالجهة من خلال أجنحة متخصصة تقدم استشارات وخدمات متنوعة تهدف إلى تأطير وتطوير المشاريع وسبل التمويل والمرافقة والتسويق، بما يضمن مسارا متكاملا لمرافقة النساء في إنجاز مشاريعهن من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. ومع قرب الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، يجري العمل على ترسيخ مكانتها وتعزيز حضورها في مختلف المجالات من خلال رسم سياسات وبرامج وطنية تهدف إلى النهوض بالمرأة، حيث أكدت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليان عايدة نصر تواصل تنفيذ برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء خاصة في الوسط الريفي، حيث يتواصل العمل على الإحاطة بالعديد منهن وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع ذات طابع ريفي، إضافة إلى الأهمية للمجامع الفلاحية والسعي لإحداث المزيد منها وتطويرها.
8: برنامج الإدماج الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي من خلالي بعث مشاريع ذات طابع ريفي في سلينا، أيضا برامج إحداث وتطوير المجامع الفلاحية النسائية اللي هي اللوزة 1 و2 في كسرة، كذلك مجمع الوفاق المنصورة، الأمل، برج المسعودي، حراير سيد حمادة، وأخيرا انضم إلينا مجمع نسائي فلاحي جديد في سليانة هو مجمع حمام سخون بالكريب، واللي ساهمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تطوير هذا المجمع باعتبار أنه فيه أكثر من 54 امرأة يعملنا في المجال الريفي. كذلك أيضا البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار، برنامج رائدات، أيضا يهتم في جزء كبير منه في تمويل المشاريع الفلاحية من خلال خط التمويل الذي يقدمه الشريك في التمويل البنك الوطني الفلاحي، إلى جانب الخطوط الأخرى للتمويل. نحن في سلينا أكثر من 75% وسط ريف، لذلك أيضا نحن نهتم بهذا الجانب باعتبار خصوصية منطقة سليان.
2: في إجابة على سؤال كتابي توجه به النائب مجلس نواب الشعب يسر البواب حول تنامي ظاهرة التسول واستغلال الأطفال والأشخاص في وضعية هشة، أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بأنها تسعى إلى استكمال دراسة ميدانية حول ظاهرة التسول لدى الأطفال لوضع خطة عمل متعددة القطاعات للحد من هذه الظاهرة لدى الأطفال وإعادة إدماجهم في أسرهم. وبخصوص وضعية التسول والتشرد لدى كبار السن، بيّنت الوزارة أنها تعمل من خلال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030، تعمل على التنسيق لتنفيذ برامج صحية واجتماعية مستجيبة لحاجيات كبار السن، وخاصة الذين هم في وضعيات صعبة ووقايتهم من العنف والممارسات الإقصائية والتمييزية. وأكدت أنها تعمل على دعم مقومات العيش الكريم لكبار السن داخل أسرهم ودعم قدرات الأسر على دعم دورها الرعائي، مذكرة بإطلاق الرقم الأخضر 1833 للإنصات والتوجيه لفائدة كبار السن، وذلك في إطار دعم آليات الإشعار. وفي بلاغ نشرته أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وأوضح أن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة. ضمن أنبائنا العالمية، أصيب أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في منطقة ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال باتجاه المناطق الشمالية والشرقية من القطاع، ما أدى إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين. وأكدت منظمة العفو الدولية أن انتشال رفات 112 فلسطينيا من تحت أنقاض مباني مدمرة في غزة بعد نحو 3 أعوام على استشهادهم في غارة صهيونية يكشف حجم الجرائم الصهيونية التي طالت عائلات فلسطينية بأكملها خلال العدوان على قطاع غزة. نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. السيطرة على حريق جبل المرقب بمعتمدية الكريب وتواصل عمليات التبريد بعدد من الجيوب النارية. الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانة يدعو إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول. بولاية باجة تباحث بشأن الاستعداد الجيد للموسم القادم للزراعة الكبرى، خصوصا فيما يتعلق بتوفير الأسمدة وضمان وصولها إلى الفلاح في الأجال المناسبة. وتواصل حملة المناصرة لدعم مشروع المنطقة الصناعية بالروماني بوسالم ودعوة إلى إيجاد حلول للإشكاليات التي تحول دون تقدم الدراسات الخاصة به. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: إشهار.
11: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300.
12: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
10: إشهار.
13: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
14: المرصد الوطني لسلامة المرور.
15: صباح نرباح
16: راديو كي.

0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تيك. هاي تيك. صباح الخير أصدقائنا المستمعين. مستخدمو خدمة شات جي بي تي المجانية يواجه بعض مستخدمي قيود على عدد المحادثات النصية في حال جاوزت الحد المسبوح به، لكن هالقيود هذه الخاصة بالنصوص فقط ستزال قريبا أمام الرأس اللي تتضمن ملفات أو صور ظل خاضعة للقيود حسب إعلاناته أوبن أنه مشاقعة لمستخدمي الخدمة المجانية جي بي تي أنه يمكنهم من الوصول إلى قدرات استدلال أعلى للأسئلة الأكثر صعوبة. وستحدث شركة أيضا لهؤلاء المستخدمين نموذج الذكاء الاصطناعي الافتراضي لشات جي بي تي اللي تم إصداره مؤخرا. بالنسبة لمشتركي الباقة المجانية يكون أكثر دقة في التعامل مع البيانات بحسب الشركة. ضم نموذج جي بي تي 5-6 سول الجديد لتقليل الأخطاء، خاصة عندما تعتمد الإجابات على التواريخ أو الأرقام أو المصادر أو القواعد أو الافتراضات، وذلك من خلال تحسين استخدام المصادر اللي يعتبر عليها الإجابة على السؤال. يقدم كذلك نموذج التطبيق المجاني بتنسيق أكثر دقة. وتؤكد الشركة أنه روبوتات الدرج الخاصة بشات جي بي تي ستجنب التفاصيل الزائدة عندما لا تكون مفيدة.
3: هاي تيك.
0: إشهار.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: إشهار. كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300.
1: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.

0: إذا كيف متواصلين مع بعضنا زي قناة المستمعين أصبحنا رباح جندوب الآن مش نمشي مباشرة رفقة العبيد نشوف أجواء التزود والأجواء العامة في ولاية جندوب. رفقة صباح النور.
1: صباح الأنوار عادل، صباح الفل والياسمين، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كان.
0: شنو أجواء الطقس عندك اليوم؟
1: سخون اليوم يا عادل، اليوم طقس سخون بالقدا
0: والله
1: تعطى بحيرة بالصباح
0: إن شاء الله ربي يستر، لأنه على قليلة قال لك اليوم حتى النهار الثلاثة ما زالت الأمور لاباسة.
1: هو البارح العشية كانت الحماية المدنية تقريبا في تبات خرجت العدد الكل من الحارس في حدود تقريبا 5-6 تاع العشية هكاك، لأنه كان هايج برشا، كان مستغرب بشكل كبير، دونك دخلت الأعوان الحماية المدنية وخرجوا الناس الكل معناها من البحر، خاطر بالحق كانت حركة هيجان كبيرة برشا وخايفين معناها على العباد. اليوم على ما يبدو معناها صباح راه الطقس معناها سخون وهادئ جدا وراكح، وديما كي نمشيو بين عند الواحد نحن عادل كيك سوا
0: تقصدي ولا يروح، المهم يقضي على بكري ويروح على بكري، وكا هو سرتو النهار معناها نهاية أسبوع بالنسبة للناس اللي تخدم
1: بدا معبية معبية بالجديد، تستقدم تبقى نهاية الأسبوع تستقدم عدد كبير من الزوار، مع اليوم سبت وحد دونك مع غدوة يكون عدد الزوار أكثر من العادي، رغم أنه هي في الأيام العادية ديجا معبية ووجهة المصطفين للشاطئ بالأساس، ودبنا على روحنا على كل حال من الشمس ومن البحر نستمتعوا.
0: نعم تفضل يا ميمي.
1: نعطيك فكرة على الأسعار اللي هي زادة غالية.
0: أنا أكيد كيما الطقس هذيك.
1: مرتفعة مرتفعة وزادت ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير. برشا ثم بعض الحاجات المفقودة كنا حكينا عليهم احنا في وسط الجمعة. بطاطا زادت طلع صومها لل 2400 و2500 والجودة ماهيش حاجة زادة حقيقة عادل. الطماطم بالنسبة للطماطم والفلفل الحار والحلو مع دايس في اللحمة اللي هو بين دينار و15 ميل أسعارها تتراوح بين 2300 3000 3500 3 دينارات و8 ميل، هذا بالنسبة للفلفل والطماطم والفقوس كيف كيف في نفس السوم بعد ما كان سومه طاح شوية في الفترة الأخيرة لكن رجع ارتفع خاصة بعد فترة الحرارة، البصل بين دينار و15 ميل السنادة ب17 ميات معناها تبقى السوم هذا مرتفع، دا نعرف ديما موش وقتها ولكن طيلة الشتاء والصيف بقات ديما في 17 ميات. بالنسبة للخاص بالتولي هذا مش موجود معناها بكميات متوفرة ولا وين ما تحب تمشي تلقاه زادة حتى ال 17 ميات الكعبة والكناوية حتى ال 2500 وثلاثة دينارات البيت نجرام الخضار الورقية بين 300 و500 الأكثرية ب 500 ربطة، ثم القرع الأحمر 18 الأخضر مش موجود والله بمعناها مفقود نسبيا معناها مش موجود بكميات كبيرة بين 3000 و500 لكن ماهوش قليل برشا، ما عندي مدة ما شفتوش موجود إلا قلة قليلة عند بعض الخضارة وإلا في الفضاءات التجارية الكبرى، ثم الكرنب زادة موجودة عند بعض الخضارة وفي الفضاءات التجارية بين 15 و2000 الكعبة، الباذنجان حتى 3800 والقارص بين 2000 و2500. بالنسبة للغلة عندنا نبدأ بالكرموس اللي طاح ما شاء الله ولكن
0: طاح بركة طاح بركة ما نحضر للاستهلاك برك
1: طاح في حدود 16 دينار
0: اي شفتي شفتي الطيحة مسكين وطاح اي
1: على ما يبدو يظهر لي أفضل معناها بسبب مانيش فاهمة حتى الارتفاع المشط، هو الجمعة اللي فاتت جيت ب 9 دينارات الجمعة دي 16 دينار مرتفع جدا بشكل غير عادي، ويجب ترجع الأسباب حسب الناس اللي تبيع معناها والفلاحة يقول لك خاطر البريود بتاعة الحرارة أصلت باشا فما كميات كبيرة سجلت معناها عاد الهيفة نقولوا نحن ما فماش، وثما كان موش لتو مازال ثما باش ناس عندها حتى في ديارها مثلا في السوني نتاعها لتو مازال ما طاحش اصلا دونك الوقت طاح كما قلت انت ارتفع السعر نتاعو بشكل غريب جدا 16 دينار ما نعرفش ثما اقبال ولا لا الحقيقه ما نعرفش ما شفتش ناس تشري ولكن هو موجود في الأسواق معناها موجود عند الخبرة موجود. البنان موجود بقلة زاد حتى ل 15 دينار وكان موجود كميات كبيرة في الفترة الفائتة يجيبوه من جزائر ما عنده مدة ده ماهوش موجود كيف العادة كان موجود بين 9 و 12 دينار ماهوش موجود، تمور بين 8 و 12 دينار 13 دينار و 12 و 200. عندنا البطيخ بين 15% و 2300 الكيلو، يسمى زاده غالي. ثم الدجاج 15% الكيلو، وثم اللي يبيع بالكعبه توصل حتى 5 دينارات. الحقيقه بالكيلو تحسها خير من اللي بالكعب، ما نعرفش، هذا حسب رايي المتواضع. التفاح بين 7000 و 8000، هذا كيف كيف معناها، يسمى سمو ما طاحش بالكل سنه، الا في بعض الاسواق الاسبوعيه العوينه 4800. بالنسبه للحوم البيضاء اللي فيها نقص، مش نقص كبير، ولكن كيف كيف ارجعوا النقص هذايا وتمشي مخها زي ما تلقاش بسبب موجه الحراره والانقطاعات اللي كانت الفتره الاخيره شهدتها البلاد، خاصه في الوطن القبلي. معناها فما برشا دجاج فسد، هذاك علاش السوم بتاعه، السوم بقى كيما هو لكن مفقود. معناها عاد دجاج 8490، خاب دجاج ودار دجاج حتى 18 دينار ب 500، 19 دينار. فخاف داند كيف كيف بين 11 و 14 دينار، سكالوب داند ودجاج حتى لل 20 دينار، بعضهم 900 الحارة، ثم اللي بيع بدينار، ثم اللي عنده ب 1800 الحارة، جبنا دجاج 7 دينارات. بالنسبة لعلاش بقى نحافظ على السعر نتاعو، هو والبرش 165 دينار، الهبرة 43 دينار، المخلط 33، الهبرة 43 دينار عفوا، والمخلط 33 دينار، المرقاس حتى ال 50 دينار سبيسيال، تبدأ في 60 دينار علوش و55 دينار البقري، وسقط علوش وبقري بين 10 و15 دينار. هذه مختلف الأسعار موجودة للدون عادل، والأسماك زادة موجودة وغالية، زادة مرتفعة السعر نتاعها بشكل كبير برشا.
0: ربي يبقي ستر رفق، هذا ما نجم نقوله وكهو. يعطيك الصحة أختي الغالية، إن شاء الله
1: شكرا
0: نهارك
1: ليك.
0: مبروك. مبارك كان مش تاخذي الكرموس ولا عملية تصويرة بحذاها وعادي هنا
1: والله
0: للبازو.
1: عندك شيء في الشيء.
0: واضح. يعطيك الصحة، شكرا ليك.
1: شكرا
0: 43
1: ليك.
0: دقيقة بعد 8 أصبحنا رباح على موجات إذاعة الكيف القيادة، ومع الأسعد فاضل للأسعد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام الساعة 9 صباحا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تتواصل بولاية جندوبة حملة المناصرة التي أطلقتها مؤخرا جمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالمة لدعم مشروع المنطقة الصناعية بالرومانية وإيجاد حلول للإشكاليات التي تعيق تقدم الدراسات الخاصة بها باعتباره يمثل فرصة هامة للتنمية والتشغيل بمناطق الشمال الغربية نظرا لموقعه الاستراتيجي القادر على استقطاب المستثمرين وخلق فرص العمل. دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة بسليانا إلى مراجعة سلم تعيير الحبوب بعد تراجع تسعيرة قبول المحصول وورود عديد التشكيات من الفلاحين. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري باعتبار انطلاق موسم جني التين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وأضاف أن الاستعدادات متواصلة لتأمين عملية تسويق الصبا سواء بالتصدير أو البيع المحلية، مشيرا إلى أن الدورة العاشرة لمهرجان الكرموس بتجبة من معتمدية اعتبار المبرمجة من 20 إلى 23 من هذا الشهر ستكون مناسبة لبيع المنتوج المحلي من الطين. في بلاغ نشرته أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع لشبكات ومنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض الصور إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكالها. أصيب مساء أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في منطقة ببلدة بيت لاهيا بشمال القطاع، كما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال بمناطق مختلفة من قطاع غزة. أكدت منظمة العفو الدولية أن انتشال رفات 112 فلسطيني من تحت الأنقاض في غزة بعد نحو 3 أعوام من استشهادهم في غارة صهيونية يكشف حجم جرائم الاحتلال التي طالت عائلات فلسطينية بأكملها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
4: صباح نرباح
2: راديو الكاف.
4: راديو الكاف.

0: الله
1: من أجمل ما غنت ميادة الحناوي في صبحيتنا صبحنا رباح. فكرة وتذكير بالنسبة لمن لم يسمع أحوال طقس بالنسبة لليوم: سحب قليلة بأغلب المناطق، تكون أكثر كثافة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، الريح من القطاع الشمالي وبالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بخليج تونس، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج تونس، قليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 31-35 درجة بالمناطق الساحلية، المرتفعات بين 36-41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور أشهلي محلي.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نعم نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: 31 دقيقة بعد التسعة. مرحبا بالجميع على www.radiokaf.tn. مليكة الخلفاوي، صباح الصفاء والإخاء والوفاء والتفائل بالأمل، راحة البال والتوكل على الله إن شاء الله. شكرا ليك مليكة، إن شاء الله نهارك مبروك. سفيان الكوكي، صباح الفل والياسمين. مليكة شمام، صباح الورد، صباح يحمل لكم الفرح والسعادة، صباح التفائل وأماني محققة إن شاء الله. زهور كذلك تقول صباح الخير. إسمهان العزيزي، صباح الفل والياسمين. سمين صابرين اليونسي، صباح النور والورد المنثور ومحبة الرسول. تحية لك عادل وكامل فريق البرنامج اللي معاك، بالتوفيق للجميع ولكل مستمعي إذاعة الكيف. مروان العوجي، صباح الورد والفل والياسمين. تحية صباحية لصوت الشمال إذاعة الكيف، دمتم في رعاية الله وحفظه. شكرا لك. بن شريف، أهلا وسهلا وصباح الخير. عمار بوعلي، صباح النور والسرور. عبد الستار بن نقيب، نهاركم زين. صابرين اليونسي، بطاقة بري جميلة جدا كذلك. عبد الإله، بونجور، تحياتي لكم الناس الكل اللي يتابعوا فينا داخل وخارج الحدود على موجاتنا. مازلنا متواصلين معاكم في صباحنا رباح.

0: الكاف.
1: إذاعة الكيف نقترب من وقت نهاية رحلتنا. بالنسبة لصباحنا رباح للرحلة انطلقت منذ 6:02. ملاحظة فقط قبل ما نكملوا، ككل أسبوع ملاحظة نسوقها لأهل الاختصاص، كل واحد في ميدانه ويأخذوا بها ولا ما يأخذوش، المهم نقولها. فما حاجة معناها الملفتة في خصوص المعلقات الإشهارية متاع المهرجانات اللي موجودة في، على الأقل مش حكي على الشمال الغربي متاعنا، معناها نحن نقول عنا وليدات بلغتنا العامية، طيارة في البحث في التكنولوجيا في كذا، معناها أنه نشوفه توا تقريبا أخوي لاسعد نحكي في الموضوع مديري المهرجانات ولا من معهم، معناها مستعملين هو كيفاش نقولوها الانتليجنس عطيها لي بالعربي مغاديك لاسعد، الذكاء الاصطناعي يعطيك صحة وسامحني، الذكاء الاصطناعي من يحط له بعض المعطيات ويخرج له لافيش. طيب مثلا نحن في الكيف مثلا نقولوا، ولا في جريسة ولا في الدهماني ولا ولا ولا ولا في الشمال الغربي كل، نقولوا نحن يا رسول الله معناها الرمز متاعنا اللي هو شنو سبولة والزيتونة والجبل معانا وعنا الأثار متاعنا، نلقوا أثار أثار خاتيتنا ونلقوا نخلة وقريب نلقوا بحر في بعض فما اي متحف الجنبين عاد ذاك، معناها فما حاجات تصور معناها خصوصيات المهديه، خصوصيات سوسه لقوها في ليزافيش نتاعنا، راهي ماهيش معقوله. فما وليدات راهم ينجموا يبحثوا ودارسين وحتى مش مدارسين معناها عاشقين للمهنه هذه، نجموا نعولوا عليهم ويعملوا ليزافيش حلوين برشا، اللي هي راهي المعلقه راهي تعيش لسنوات وسنوات. معناها انتم تشوفوا في المهرجانات الكبيره كيفاش يبدو يناقشوا في الالوان المستعمله في المعلقه الاشهريه، فما بالك المعلقه في حد ذاتها. هذه ملاحظه حابين نقولوها، مع ان ما نقصدوا حتى حد، وانما خلونا شويه بحث، راهو معناها البحث هذا مع الحاسوب والتكنولوجيا يعطيه كل شيء ويعطي كل شيء ماهيش هي. على كل شكرا لكم ازيقنا المستمعين اللي تابعتونا، لاسعد بن عياد في اخراج رحله، اصلاح الشرني في مراقبه البث، ألف أبو عشا في التنسيق العام، وعادل الخماسي من الأستوديو.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط

0: وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام، والساعة 10 صباحا. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد غد وبمختلف ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وفي هذا الإطار تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف فعاليات هذه المبادرة على المستوى الجهوي انطلاقا من معتمدية الكسور. وتتمثل التظاهرة في قافلة جهوية تضم مختلف المؤسسات البنكية والهياكل ذات العلاقة بمنظومة ريادة الأعمال النسائية بالجهة من خلال أجنحة متخصصة تقدم استشارات وخدمات متنوعة تهدف إلى تأطير وتطوير المشاريع وسبل التمويل والمرافقة والتسويق. أكدت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بولاية السلي أن تواصل تنفيذ برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء خاصة بالوسط الريفية، حيث يتواصل العمل على الإحاطة بالعديد منهن خاصة العاملات في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع ذات طابع ريفي، إضافة إلى إيلاء الأهمية للمجامع الفلاحية والسعي لإحداث المزيد منها وتطويرها. تواصل بولاية جندوبة حملة المناصرة التي أطلقتها مؤخرا جمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالمة لدعم مشروع المنطقة الصناعية بالرومانية وإيجاد حلول للإشكاليات التي تحول دون الدراسات الخاصة به باعتباره يمثل فرصة هامة للتنمية والتشغيل بمناطق الشمال الغربية. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري باعتبار انطلاق موسم جني الطين بالمنطقة وسط توقعات بإصابة هامة رغم التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وأضاف أن الاستعدادات متواصلة لتأمين عملية تسويق الصابة سواء بالتصدير أو البيع المحلية، مشيرا أيضا إلى أن الدورة 10 لمهرجان الكرموس بالجبة المبرمجة من 20 إلى 23 من هذا الشهر ستكون مناسبة لبيع المنتوج المحلي من هذه الثمرة. أصيب 3 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الإصابات وقعت جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع للمواطنين شمال خان يونس. أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في بلدة المنصورية بقضاء صورة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: هذا البرنامج إعادة.
3: إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكاف وبرنامج صحتك. بالطبيعه كل اسبوع نختاروا موضوع معين، موضوع يهم صحتكم. اليوم خيرنا باش نحكيو في موضوع مهم نجم نقولوا، اللي هو موضوع الساعه، ارتفاع درجات الحراره والامراض المزمنه. نعرفوا ارتفاع درجه الحراره الايامات هذه ينجم يتسبب نقولوا في تفاقم الامراض المزمنه خاصه بشكل مباشر. هذيك علاش خيرنا باش نحكيه في الموضوع هذا مع الدكتور رضا الملاحي، حاضر معنا عن طريق الهاتف. دكتور اهلا وسهلا ومرحبا بك عبر موجات اذاعه الكاف.
1: مرحبا بك، نشكركم على الاستضافه.
0: مرحبا
1: بمستمعي اذاعه الكاف. نعرف بروحي دكتور رضا الملاحي، رئيس قسم الطب العام ورئيس اللجنه الطبيه بالمستشفى الجامعي بالبرد.
0: مرحبا بك دكتور. موضوع مهم برشا ووقته توا مع ارتفاع في درجات الحراره، الناس اللي تعاني واللي تشكي من الامراض المزمنه ينجم يسبب الارتفاع هذا في تفاقم النجم نقولوا الامراض المزمنه بشكل مباشر، على خاطر نعرفوا انه موجات الحر يعني تزيد من العبء النجم نقولوا الفيزيولوجي على اجهزه الجسم، هكا ولا ليه دكتور؟
1: صحيح.
0: مثلا كيما القلب يولي يخدم بجهد مضاعف بطبيعة ولا لا باش يحافظ على استقرار درجة الحرارة، وهذا ما ينجم يعرض يعني المصابين لعدة مخاطر. نبدأ معك أنت دكتور، ارتفاع درجات الحرارة كيفاش تنجم تفاقم الأمراض المزمنة؟
1: وفيما يخص ارتفاع درجة الحرارة، هو بصفة عامة ارتفاع تسمى درجة حرارة الهواء عن المعدلات الطبيعية، وهذا بالطبيعة يأثر في صحة الإنسان خاصة على الفئات الأكثر عرضة، مثال مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن، لأن الجسم الإنسان بالطبيعة خاصة عند الفئة هذوما يبذل مجهودات إضافية للحفاظ على درجة الحرارة حرارته الطبيعية، باش يخلي درجة الحرارة الطبيعية. الناس هذوما اللي عندهم أمراض مزمنة يبذلوا مجهود أكثر. على سبيل الذكر هم نذكروا ثم أمراض، مرضى ارتفاع ضغط الدم، مرضى القلب، مرضى السكري، مرضى الكلى، ومرضى الجهاز التنفسي.
0: باش ناخذوهم دكتور حاله بحاله، هذوما الامراض المزمنه، ارتفاع ضغط الدم، السكري، امراض القلب والاوعيه الدمويه، وامراض الكلى، هكا ولا ليه دكتور؟ نحكيو على موجات الحر هذه اللي تهدد صحة الناس اللي عندها أمراض مزمنة. مانيش نخوفوا في الناس، أما هنا للوقاية، يعني الناس اللي تبدأ يعني ما تبذلش مجهود، ما تخرجش في أوقات الذروة بين العشرة حتى الخمسة، ما نقولوش لحتاش نبدأهم العشرة، يعني تبدأ حالتهم الصحية مستقرة، يعني الحرارة هذه ما تنجمش تأثر عليهم، يعني يعيشوا عاديين، هكا ولا ليه دكتور؟
1: هذا هو بالضبط. نبدأ مثلا ناخذ مرضى ارتفاع ضغط الدم بصفة عامة. المرضى هذم وقت يسمى
0: مرضى الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم دكتورة؟
1: نبدأ مرضى ارتفاع ضغط الدم هم ليبرتونسيون ارتيريال هذم بصفة عامة. وقت يسمى ارتفاع في درجة الحرارة، الناس هذوما يعملوا تمدد في الأوعية الدموية اللي هم سموهم فازودايلاتاسيون. وقت يصير تمدد في الأوعية الدموية يتسبب هذايا في يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم تسمى إيبوتونسيون. كي تتحلك الأوعية الدموية والسبب بتاعها هي ارتفاع درجة الحرارة، الأوعية الدموية تتمدد تتحلك، وقت اللي تتمدد هي يتيح ضغط الدم يسموه إيبوتونسيون، وهذا يؤدي لانخفاض ضغط الدم هذايا. تعرق شديد، يبدأ عنده برشا عرق، يقولوا عندهم يشعر بدوخة، فقدان التوازن، والسبب زاد تمدد الأوعية الدموية في فقدان الأملاح، ويؤدي زاد إلى جفاف. هم مرض ارتفاع ضغط الدم اللي هم يسموهم مع الليبرتونسيون ارتيريال، هم تصير لهم فازودايلاتاسيون ديزارتير هم الاوعيه الدمويه في السخانه يتمددوا، وفي الشتاء يتخلصوا،
0: اي
1: يتمددوا في السخانه ويتمددوا، تصير انخفاض في ضغط الدم، تصير ايبوتونسيون، يحس روحه بدوخه فشله، التونسيون بتاعه مثلا كان كل واحده 13 7 ولا طيح طيح التونسيون بتاعه ل 11 10 نتيجه تمدد هذا، التمدد هذا بتاع
0: ايوه
1: انخفاض ضغط الدم، لانه يأثر مباشره على الاوعيه الدمويه.
0: اها احنا دكتور بجينا بالناس اللي عندها امراض مزمنه بالطبيعه، بعد باش نحكيه على الرضع والاطفال الصغار زيدا هما اللي ما زالت اجسامهم في مرحله تطوير القدره بالطبيعه على تنظيم درجه الحراره، واللي يستحقوا عنايه بالطبيعه في مثل يعني هذا التوقيت، كيفهم كيف الكبار في السن والناس اللي عندها امراض مزمنه، هكا ولا ليه دكتور؟
1: الأمراض بالنسبة للرضع
0: مازلنا بتو نرجعوا لهم ساعة ناخذوا الناس اللي عندها أمراض مزمنة، حكيت لنا على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم. دكتور حكينا شنية المشاكل اللي تنجم اللي تصير لهم مع ارتفاع درجة الحرارة، يعني وقت اللي عرضوا نفسهم بالطبيعة يعني يخرجوا في أوقات الذروة ولا يعملوا في درجات حرارة مرتفعة بين 10 حتى ل 5 نقولوا، ينجم يصير لهم هالإشكاليات اللي كنت تحكي عليها انت دكتور. كل حاله وحالتها دكتور بطبيعه، باش نحكيو على الوقايه بالنسبه للناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، كيفاش تنجم تكون الوقايه بخلاف انهم يواظبوا ياخذوا دويتهم في وقتهم، برشا حاجات انت كطبيب بطبيعه باش تحكينا على الوقايه، الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم باش تنصحهم دكتور؟
1: بالطبيعة احنا قلنا في نتيجة ارتفاع درجة الحرارة عند الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، هذا يؤدي إلى الدوخة، ألم في الصدر، صعوبة في التنفس. بالنسبة للنصائح للمرضى هذوما، خاصة شرب كميات كافية من الماء،
0: سورتو اي
1: وعلى طول النهار، احنا ما نجيش نشرب وقت ونبقوا برشا ما نشربوش،
0: اي
1: على طول
0: مش في
1: النهار
0: نفس الوقت تشرب الماء هذاك الكل، تشرب على طول
1: ولا
0: النهار. اي
1: على طول النهار. يعطيك الصحة. تجنب لازم نتجنبوا التعرض للشمس، خاصة ما بين الساعة 10 للساعة 5 مساء،
0: اها
1: نبعدوا البقيع السخونة، حتى الملابس، حتى الملابس ولا بين تكون فيها تحت اللون،
0: اي
1: ماهوش
0: باش ما
1: ماهيش دافن،
0: تجلبش
1: ماهيش
0: السخانة.
1: دافن،
0: اي
1: ماهيش دافن. ننصحهم بالبقاء في أماكن جاي فيها تهوية، مهوية، وزاد عدم ممارسة أي مجهود، معناتها للناس الكبار في العمر تلقى يمشي في الفلاحة ولا في الثانية، ولا معناها من عدم ممارسة مجهود بدني شديد.
0: والبقاء بطبيعة في أماكن تكون يعني باردة نوعا ما، الاستحمام زاد بما يعني يكون بارد شوية ينجم يساعد يعني في انخفاض درجة حرارة الجسم.
1: بالنسبة للناس اللي تعاني من مرض القلب، بتاع القلب في وقت اللي يسمى ارتفاع درجة الحرارة يبذل مجهود أكبر، هو
0: يولي
1: الناس
0: يبذل مجهود إضافي أكثر من العادة.
1: إضافي يعطيك صح لضخ الدم هذاك إلى الجلد ولتبريد الجسم،
0: يعني للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية هكا ولا لا؟
1: يولي يعمل أكثر من طاقته، وارتفاع درجة الحرارة هذه ما يؤدي في بعض الأحيان إلى خطر الذبحة الصدرية، لازم يعملوا نسموها انفراكتيز الميوكارد، او قصور القلب يسموه انسفيزونس كاردياك احنا لدى بعض المرضى،
0: يعني
1: لانه من
0: دكتور
1: القلب
0: كما كنت تحكي انت هنا في ارتفاع درجات الحرارة الناس اللي عندها امراض القلب، يعني يحاول الجسم يعني تبريد نفسه هكا ولا لا؟ كما كنت تحكي انت عبر توسيع الاوعية الدموية وزيادة تدفق الدم كما كنت تحكي الى سطح الجلد، هنا شنية يصير للقلب؟ يعني هذا ينجم يؤدي الى تسارع ضربات القلب، كيفاش بالضبط؟ انخفاض ضغط الدم كيفاش بالضبط دكتور؟
1: هذا يولي القلب يعني يخدم اكثر من طاقته، ولا ثم تسارع في عمل
0: ضربات
1: القلب،
0: القلب. اي
1: اي ولا، وهذا لازم يؤدي في بعض الاحيان الى قصور القلب،
0: ها
1: يسموها انسفيسونس كاردياك احنا، والا يعني والا عند بعض المرضى لازم يؤدي لنا حتى للذبحه الصدريه، اللي هي معناها انسداد القلب يخدم اكثر من اللازم، وتنجم يعمل انسداد في الاوعيه الدمويه بتاع القلب، وثاني تصير نتيجه ذلك ذبحه صدريه عند بعض المرضى، اللي هم امراض عندهم مرض مزمن العقل.
0: يعني الارتفاع هذا في درجة الحرارة ينجم يؤدي للناس بطبيعة اللي تعاني من أمراض القلب، ينجم يؤدي إلى ذبحة صدرية.
1: بالطبيعة علاش يؤدي إلى ذبحة صدرية؟ خاطر الجفاف، الجفاف بصفة عامة هو يزيد من لزوجة، معناها يبدأ لزوجة الدم، الدم ما عادش يولي سائل أكثر من اللازم، يسمى لزوجة، قد معناها هذا يأثر حتى على يولي عنده خطر وينجم يعمل لنا ذبحة صدرية.
0: اي شنية تنصح الناس اللي عندها المرض هذا المزمن، أمراض القلب والشرايين؟
1: هو الناس يضم يتجنبوا التعرض المباشر لدرجه الحراره مرتفعه.
0: اي
1: باش يقللوا من مخاطر المضاعفات هذه اللي هم معناها احسن حاجه شرب السوائل بصفه عامه، حتى معناها شرب الماء في البرود وصلاية غله يبعدوا على الماكله الدسمه، مثلا قصي مقارونه. الناس هذوما سيرتو ياخذوا حاجات فيها سوائل، يكثروا من شرب السوائل. والتعرض كما قلت لك بذيك هو التعرض، تجنب التعرض للشمس ما بين الساعة 10 والساعة 5، البقاء في أماكن أنها فيها تهوية باهية، الابتعاد سيرتو الابتعاد على الأماكن اللي فيها تجنب فيها عرضة للشمس كبيرة. أضم نصائح بالنسبة للناس اللي عندها أمراض القلب، وخاصة معناها استمرار في تناول الأدوية حسب تعليمات الطبيب،
0: وخاصة أي
1: ما يوقفش على الدواء، ياخذ الدواء في وقته كما قال الطبيب، إذا كان قال نقص الملح ينقص الملح. أضم توصية معناها الأدوية يبقى ياخذها باستمرار، ما
0: أي
1: يوقفش الدواء، ما يوقفش على الدواء بتاعه.
0: مهم برشا بتبيع دكتور شرب الماء.
1: شرب الماء، شرب الماء يلطف درجة حرارة الجسم، يخلي القلب والكلى تخدم باستمرار وتخدم مرتاحة، ينقص الجفاف بتاع الجسم، ما يخليش الجسم يتسبب ديزيدراتاسيون نسموها، يولي جاف. الجفاف بتاع الجسم هذاك هو سبب في تعكرات للمرضى هذوما.
0: باهي دكتور، نعملوا استراحة غنائية ثم لن نعود نرجع نحكيه على بقية الأمراض المزمنة اللي تنجم تأثر يعني عليها ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم المشكل، تنجم تؤدي إلى مضاعفات لا قدر الله، تنجم تكون خطيرة على صحة الإنسان. استراحة غنائية ثم لن نعود دكتور.

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: إشهار.
2: مرحبا بالجميع، كل مستمعين ومستمعات تابعوا في إذاعة الكيف وبرنامج صحته كانت تناولوا فيه اليوم ارتفاع درجات الحرارة والناس اللي تعاني من الأمراض المزمنة مع الدكتور رضا الملاوحي. حكينا على خطر ارتفاع درجات الحرارة على الناس اللي تبذل مجهود، نحن ما نحكيوش عن الناس اللي عندها أمراض مزمنة وتبقى في أماكن يعني مكيفة وما تجهدش نفسها وتواظب على يعني شرب دواها، هذه كناس بقدرة ربي عادية ولاباس بالطبيعة، والدكتور رضا الملاوحي يعني لح برشا على شرب كميات كافية من الماء حفاظا على يعني اكتساب يعني حرارة جسم طبيعية، باش ما نجهدوش كما كان يحكي الدكتور يعني القلب وينجم يسبب في مضاعفات نجم تكون اختراق. حكينا الدكتور على الناس اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، حكينا على الناس اللي تعاني من أمراض القلب والشرايين والارتفاع هذا الكبير متاع درجة الحرارة، والناس اللي تبذل مجهود ولا تعرض نفسها لحرارة الشمس تنجم تؤدي إلى ذبحة صدرية لا قدر الله. دكتور نرجع معاك، أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى.
3: مرحبا بك معاش.
2: دكتور نحكيه على الناس اللي تعاني اللي عندها مرض السكري، نعرفوا مرض السكري عند الصغير كما عند الكبير، يعني ما هوش حكر على الكبار في السن، كيفاش تنجم تأدي التعرض لأشعة الشمس ولا الارتفاع هذا درجة الحرارة، كيفاش ينجم يعكر الحالات متاع الناس اللي عندها مرض السكري؟
3: صحيح، ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في اضطراب مستويات السكر في الدم. الناس اللي عندها مرض السكري وقت يتم سخانة وارتفاع درجة الحرارة يتسبب لهم اضطرابات في مستويات السكر بالدم. على كيفاش هذا يصير؟ الجفاف بصفة عامة هو ديزيدراتاسيون يؤدي إلى ارتفاع تركيز السكر في الدم، وقت تبدأ الشياح جلدة شيحة من ارتفاع درجة الحرارة هذا
2: ارتفاع السكري ولا انخفاض السكري؟
3: لا ارتفاع،
2: ارتفاع بالعكس.
3: تصير ارتفاع توجونا برشا على الكتاب للأسف، يقيموا عندنا برشا مرضى هضمة وخاصة في فصل الصيف، هي برشا حاجات منهم
2: يعني مرضى السكري حالتهم تقريبا ديما تتعكر مع ارتفاع درجات الحرارة أكثرها.
3: لا ارتفاع درجة الحرارة يجوا بأربع غرامات ثلاثة غرامات خمسة غرامات سكر في الدم، وهذا نلقاهم ديزيدراتين، نلقاهم شيحين، الجلد نتاعهم شيحة، لأنه ارتفاع السكري في الدم يؤدي إلى التبول برشا، يمشي التواليت برشا كل خلال يمشي على بعض التواليت ومطبيعة يشيح منها ارتفاع درجة الحرارة ومنها التبول، يشيح الدم من الماء وهذا يتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم. ثم مرض السكري إذا كان سنتو في مرض السن إذا كان يتعرضوا الارتفاع في درجة الحرارة راه وهذا يتسبب في الجفاف وهذا يؤدي إلى ارتفاع تركيز السكري في الدم. نحن احنا بالابتعاد على
2: كيما الكبير كيما الصغير دكتورة.
3: الصغير الحقيقة احسن مش يعني الصغير بصفة عامة كمية الماس مش كبيرة بتاعه اقل من الكبير، والصغير بصفة عامة معناها مكثر الماكل بتاعه هي سوائل ما هوش كيف كبير في سماء درجة الحرارة إذا كانت مرتفعة يتسبب هذا في ارتفاع مستوى السكر في الدم.
2: شنو هي النصيحة دكتور؟
3: هو نتيجة لك الجفاف اللي يصير في الجسم. يصير جفاف في الجسم يسموه احنا ديزيدراتاسيون، يصير ارتفاع في تركيز السكر في الدم، وبالطبيعة يصير اللي يصير تيرني برغ بسيمية ضمة اللي يجوا من الحقيقة وكيف في المستشفيات القسم اللي نعمل فيه انا، يجي نعمل لهم ايدراتاسيون، احنا نعمل لهم التلفزيون بتاع السيروم، التلفزيون بتاع السيروم باش نحوك الشياح هذاك، ونزرقوا لهم بتاع الانسولين يرجع مستوى السكر في الدم يرجع عادي،
2: يرجع طبيعي.
3: يرجع طبيعي بمجرد ان تتنحك الجفاف في الجسم يرجع طبيعي. وانا ننصحهم بالطبيعه بالخروج، اثناء الخروج من القسم ننصحهم باش يشربوا الماء بالله وياخذوا الماء بتاعها في وقتها. و هذاك هذاك هذاك هذاك مرض السكري.
2: يعني دكتور ديما المشكل هنا في الناس الكل تقريبا اللي عندها امراض مزمنه كيما ارتفاع ضغط الدم، كيما السكري، كيما الكلى، المشكل في الشيح، في الجفاف.
3: في الجفاف الشيح هذاك هي اكثر مرض يسبب يعكر الامراض نتاعهم، كما ضغط الدم، كما السكري، كما المرضى تاع الكلى. زاد اللي عنده المرض نص تاع الكلى، خاطر الجفاف بصفه عامه
2: لا، باش نرجعوا له الكلى توا، باش نحكيو عليه بصفة خاصة، خاطر ما نجموش ناخذوه يعني لمحة صغيرة. الناس اللي تعاني عندها أمراض الكلى، يعني سواء الحاد وإلا المزمن، كيفاش تنجم يأثر درجات الحرارة عليهم؟
3: صح. بالنسبه لامراض الكلى نشوفوا المرضى هذوما ستوء الحال، نشوفوهم في فصل الصيف. علاش نشوفوهم برشا في فصل الصيف؟ يجونا الاطفال المستعجلين بعدد كبير منهم صغار حتى في عمر صغير،
2: اي يعاني من مرض الكلى.
3: 20 25 30 سنه، نشوفوهم برشا. الناس هذوما هو السبب هو الجفاف. وش يعمل الجفاف؟ يزيد في تكون الحصيات في الكلى، معناها تم نقولوا احنا حجرات صغار في الكليه. الجفاف واحد كي ما يشربش الماء بالباهي ويبقى يبقى للشمس، للحراره تاع الشمس، يكون معرض للحراره تاع الشمس، هذا يكون قله التبول لانه ما يشربش بالباهي. وقت تصير ثم قله التبول تتكون حصيات في كلوه، ويجي افيك ديكريز. نحن نجي للمستشفى
2: نحن نقولوا الاحجار في الكلى.
3: ولا يجي افيك ديكريز في الارجانس، يتوسع ويتقيأ. هو يسموها كريز دو كوليك نيفريتيس، احنا نسموها كوليك نيفريتيس، اللي هما النتيجه نتاعهم هي نلقاو حجرات صغار، حصيات صغار في الكلوه، الوسبه نتاعها هي الجفاف. وخاصه المريض اللي ما يشربش، مش قاعد يشرب في الماء الباهي، نجي نسالوهم يقول لك انني ما ننسى ما نشربش ولا ما بعطسش، ويعدي نهار كامل وهو طقس حار، يعدي نهار كامل هو الدم بتاعته قاعد يفرز في العرق، قاعد يعرق منها. والانسان ما يشربش الماء ينقص التبول، وتصير تتكون حصيات في الكلى.
2: ابار دكتور الحجر في الكلى، الناس اللي عندها الكلى ما تخدمش بالكدا، يعني الكرياه يبدا طالعه، شنو هي التاثير نتاع الارتفاع الحراره عليها؟ يعني تولي تزيد، ما عادش تخدم اكثر، كيفاش بالضبط؟
3: لا، هم الناس اللي تعمل في معناها في
2: ابار دياليز، الناس زاده اللي تعاني يعني ما تخدمش بالكدا، ومازال يعني ما هوش في
3: ما
2: مرحله الدياليز.
3: تخدمش بالكدا، وسيرتو الناس اللي يوصل الكلى تاعهم في مرحله متقدمه وما تخدمش بالكدا، ومرحله قبل الدياليز والتباع ما تخدمش بالدياليز، فهم معناها عندهم نسبه كبيره يكونوا بطبيعتهم عندهم السكر، وعندهم الدم، وعندهم ارتفاع ضغط الدم، وعندهم مرض السكر. على هذاك هو شو الاسباب اللي تخلي الكلى
2: ما
3: توصل
2: تخدمش بالكدا
3: لمرحله
2: نتيجه للمضاعفات نتاع السكري والضغط الدم.
3: اي عند امراض عند كبار السن هم السكري وضغط الدم. هذوما وقت اللي ما يشربش الماء الباهي ويكون عرضه للشمس تصير جفاف، ومعناها الميكانيزم برينسيبال السبب الاساسي هو الجفاف. وقت تصير الجفاف تصير ديزيدراتاسيون، يشيح الدم، وعلى هذاك الكلوه تولي حشها بك الماء، وهي مش قاعد يشرب ماء، تضعف الكلوه وتمشي في لا يقدر في اتجاه تصفيه الدم.
2: به دكتور، بالنسبة للجهاز التنفسي، ارتفاع درجات الحرارة كيفاش تنجم تأثر على الجهاز التنفسي؟ ما نعرفش، باش تحكينا على الناس اللي تعاني من عندها مشكل في الجهاز التنفسي.
3: كيف كيف كيف مرضى السكري ولا الكلى اللي نشوفوهم برشا في الصيف، عندنا زاد مرضى الجهاز التنفسي هذوما يجولنا انا في القسم توا عندي مرضى من نوع عظم، اللي هو السبب نتاع شو هنا الهواء كيبدا ساخن، الهواء الساخن، وثم رطوبه في الهواء هذاك يزيد من ضيق التنفس، من ضيق التنفس سيرتو عند المرضى اللي عندهم الربو هو لازم، ومرضى اللي عندهم انسداد رئوي هذوما اللي زادت في جوز ريسبيراتوار واللي زادت ماتيك هذوما عندهم مرضى الربو. الهواء الساخن والرطوبه والميديتي، احنا الرطوبه دي تزيد من ضيق التنفس، يولي يتنفس بصعوبه، تحسوا يلهج احنا نقولوا، يولي يتنفس بصعوبه، يولي صدره يزفر برشا، ويولي نقولوا ترانسفير، يولي يثبت في الهواء بصعوبه، تحسوا يثبت يعمل فيه مجهود كبير باش يتنفس. وهي اسباب نتاعها هي الهواء الساخن والرطوبه هذاك اللي هما ما يساعدوش الناس هذوما اللي عندهم مرض الربو ومرض الانسداد الرئوي.
2: هذا هو دكتور، حكينا على الأمراض كلها تقريبا، عن الناس اللي تعاني من أمراض القلب، حكينا على الناس اللي عندها ارتفاع ضغط الدم، الناس اللي عندها السكري، الناس اللي تعاني من الربو. دكتور، لا قدر الله ضربة الشمس، نعرفوا ثم برشا ناس تتعرض يعني للمشكل هذا، لضربة الشمس. شنية هي ضربة الشمس بالضبط دكتور؟ شنية علاماتها؟
3: هم شوفوها ضربة الشمس سيرتو عند العباد عند كبار السن.
2: كبار في السن سيرتو موجودة عند كبار السن؟
3: سيرتو عند كبار السن. وهم العلامات تاعها هي تؤدي إلى دوخة، العبد يحس روحه داخل دايخ، تؤدي إلى صعوبة في التنفس، يبدأ يتنفس بصعوبة.
2: التعرق الشديد زادة؟
3: عرق شديد. يتقيا يبدا نشوف يبدا جهه حاله تاع تقيا. وهم كي نقيسوهم ضغط الدم نلقاوه طايح بطبيعته، لانه الدم ضرب تاع، ونشوفوا نقيسوا له درجه الحراره نلقاها مرتفعه وعاليه. وهذوك الحقيقه راهو هذايا المرضى هذوما يجب ناخذوهم بسرعه في الاستعجال، وتصير لهم الادراك الصعب، على نحطوا لهم تلفزيون على هذوما، ونعطوا لهم دواء على ضد السخانه، وهذوما نبقوا نراقبوهم حتى لتتيح لهم درجه الحراره ويفيقوا. وصرتوها من ضربات الشمس هذوما اللي قلت لك، صرتوها في الوقت كما هي تضم عند صرتو عند كبار السن، وعند الناس اللي يخدموا، ونشوفوها حقيقة عند الناس اللي يخدموا في سيرتو في البناء، الناس اللي تخدم برا في الفلاحه يبدا يحصد، هذوما يجولنا من الاستعجال، سيرتو العباد هذوما اللي يبداوا سيرتو يحضروا المحاضر البناء، ولا يبدا في الفلاحه يخدموا برا، هذوما يجولنا الاستعجال بضربه الشمس.
2: دكتور، ثم دراسة تقول أنه الارتفاع متاع درجات الحرارة هذه تأثر على النساء أكثر من الرجال، يا هل ترى حكاية هرمونات شنية بالضبط دكتور؟
3: الله حقيقة ما
2: يعني حاجة صحية الهرمونات النساء، ما نعرفش كيفاش نعرف حاجات مثلا المرأة مثلا أبار لي زورمون أنت تنجم تحكي عليها كطبيب، المرأة زادة تبذل مجهود نتصور أكثر مثلا في المطبخ، هي اللي تعيل عائلتها، أما الهرمونات عندها دخل هنا دكتورة؟
3: الحقيقة ما نعرفش فرقة، ما سيبتوا المرأة أنا تبذل مجهود أكثر برشا من الرجل، سيبتوا في توقف الفلاحة، في الفلاحة سيبتوا النساء هم اللي قاعدين يخدموا يكملوا مخر، الناس تخدم في الشمس، الناس تبذل مجهود في المطبخ، هذوما ما على نتيجة العمل نتاعها، ما عندهاش علاقة الحقيقة، ما شفتش علاقة بالهرمونات ولا.
2: صحيح دكتور، هل أنه الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ينجم يأثر على عمل الدماغ؟ يعني يتراجع التركيز أكي ولا لا؟
3: ينقص الكونسنتراسيون، ينقص التركيز، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة يكون ثم خمول، وضغط الدم تلقاها طايح شوية، والناس هذوما سيرتو بشرب الماء، أهم حاجة هي أهم حاجة شرب السوائل، شرب السوائل وتجنب التعرض للشمس هذوما، وحتى في اللبسة نلبسوا حاجات فاتحة اللون معناتها، ما نلبسوش حاجات داخلة، وسيرتو بان ديما العبد يبرد روحه ويشرب ماء بالدي، هذوما هذوما هذوما هذوما سيرتو باش ما يخليش العبد تصير لها هكا خمول ولا تشبه تعب.
2: بالنسبه للاطفال دكتور والرضع مهم برشا يعني مع ارتفاع درجات الحراره نجم تقع عليهم مضاعفات او يعني يتعرضوا بطبيعه لاشعه الشمس والا يبدا المكان ماهوش نجم نقولوا مكيف والا برد شويه كيفاش بالضبط دكتور؟
3: هي صحيح سواء بالصيف على اللي كان سموهم ديزيدراتاسيون هذوما لي زونفون اي لي نوفوني لي نونسون ديزيدراتي هذوما يجيو في الصيف مع العدد تاعهم الحمد لله تو نقصوا بالباهي نقصوا بالباهي لانه النتيجه تاع معناها تو تاع الاولياء اللي احنا نقولوا ديما المراه تجي خارجه من الماترنيتي ولا الفيداتري باش تتنقص باش الماكسيموم تاع الصغير ديما تعطيه يشرب يشرب الماء الباهي ديما تقوم بالاغتسال نتاعو هذوما الحاجات اللي خلوا اللي خلوهم ما ينقصوا الهيدراتاسيون وثم ثم ثم مرضى هم صغار هم كانوا يشكوا بعاد شفتوا على المستشفى وإلا العائلة نيموس كوربي معناتها الحالة نتاعهم اجتماعية ما هيش باهية وثم نرقدهم في السبيطار حقيقة ما سيبوهمش ما سيبوهمش نعملهم في قلت لك الهيدراتاسيون الترفيزيون حتى اللي يشد روحه بالصغير وقتها نسيبه سيرتو اما كي يبدا واحد قريب والعائله نتاعو فاهم نفسروا لازم يشرب الماء بالباهي تنقص لها الدبش
2: هنا دكتور باش نحكيو على الاجراءات الوقائيه يعني مع ارتفاع درجات الحراره ماهيش في تونس بركه راهي في العالم في عده دول في العالم هنا عده نصائح بطبيعه يقدموها الاطباء بالنسبه للناس العاديين يعني لاباس والحمد لله والناس اللي عندها امراض مزمنه بطبيعه شنو هي النصائح دكتور خاصه
3: هي هي هي
2: تجنب الخروج الساعة في أوقات الذروة
3: ضمن المرض ضمن الناس عندها أمراض مزمنة هم أكثر مع تأثر بموجات الحرارة هذه الوقاية الحقيقة لازمة تجنب التعرض المباشر مع درجة حرارة مرتفعة شرب كمية كافية من الماء
2: وخاصة السوائل الماء
3: السوائل يعني صح تجنب التعرض للشمس لأن قلنا سبتوما بيناتهم العاشرة للخمسة لقيت هذاك الناس اللي عندهم كبار السن وعندهم أمراض مزمنة ماذا بها ما يخرجوش كيف قلنا راهو نبقى في مناطق ما فيها تهوية باهية عدم ممارسة مجهود معناتها أثناء الحر ارتداء ملابس تكون فاتحة والاستمرار في تناول الادويه حسب تعليمات الطبيب.
2: بالطبيعه هذا الكل دكتور الى جانب التغذيه السليمه بالطبيعه باش الجسم
3: بالطبيعه هذا التغذيه ما هو سيرتو التغذيه في الصيف تغذيه سليمه وتكون الحمد لله انه في الصيف برشا حالات فيها ماء
2: أما نعرفوا دكتور بصفة عامة أنه برشا ناس يعني تفقد الشهية في الصيف ذيك علاش أكدنا على التغذية السليمة كما ذكرت أنت برشا حاجات فيها الماء الخضرة مثلا فيها الماء الغلة فيها الماء
3: الغلة فيها الماء السلطة فيها الماء ونشرب رغم ذلك ديما نحطوا بحضان الماء ونشرب الماء على الأقل نخرج الفطور الصباح القاية الفطور نص نهار الفطور العشاء نشرب الماء ما بيناتهم في العشية نشرب الماء في الليل حقيقة ذلك أهم دواء هو أنه شرب الماء
2: وتجنب يعني الخروج أوقات الذروة والتعرض مباشرة لأشعة الشمس بقدرة ربي إن شاء الله صيف سليم للجميع يعني الناس اللي ما تجهدش نفسها
3: نتمنى صيف بدون
2: مشاكل صحية. أي
3: مشاكل صحية إن شاء الله.
2: آه. آه هذا هو موضوعنا اليوم، ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها السلبية على الصحة بصفة عامة، سواء كان الناس الأسوياء اللي يخافوا من ضربة الشمس، ولا الناس اللي تعاني من أمراض مزمنة. دكتور رضا بطبيعة الملاوح يأكد على تجنب يعني الجلوس وإلا البقاء تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، وإلا الخروج أوقات الذروة، وينصح بشرب الماء خاصة والبقاء في أماكن تكون يعني درجة الحرارة متاعها ما هيش سخونة برشا وما فيهاش الضغط. هكا ولا ليه دكتور؟
3: هذاك هو بالضبط. إن شاء الله نتمنوا الصحة والسلامة لكل كده
2: للجميع. شكرا لك مرة أخرى دكتور رضا الملاوحي، شكرا لك على حضورك معنا رغم التزاماتك المهنية والنصائح اللي قدمتها للسادة المستمعين والمستمعات. بتبيعة مشكورين الناس الكل على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تمام الساعة 11:00.

إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأنباء. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد غد وبمختلف ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. وفي هذا الإطار تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف فعاليات هذه المبادرة على المستوى الجهوي انطلاقا من معتمدية الكسورة. في بلاغ نشرته أمس وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال. تتواصل بولاية جندوبة حملة المناصر التي أطلقتها مؤخرا جمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسلمة لدعم مشروع المنطقة الصناعية بالرومانية وإيجاد حلول للإشكاليات التي تحول دون تقدم الدراسة الخاصة بها باعتبارها تمثل فرصة هامة للتنمية والتشغيل بالشمال الغربي. صدر بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ يوم أمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة ب 260 دينارا. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من غرة جان في 2026. نفت الشركة التونسية للملاحة اليوم القيام بإلغاء السفرات دون إعلام مسبق لمسافريها مؤكدة أن ما حدث هو تأخير على مستوى انطلاق سفرتين أمنتهما سفينة طانيت وقرطاج على إثر وقفة احتجاجية لمدة ساعة نفذها الأعوان يوم أمس الجمعة على خلفية مطالب اجتماعية. في العالم أصيب 3 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية بأن الإصابات وقعت جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع للمواطنين بخان يونس. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: كرهبتي
1: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج كرهبتي. تحية إلى كل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع يا رب تكون آمنة ورائقة، وإن شاء الله تكون ممتعة للجميع، وإن شاء الله ديما أكيد تلقوا معنا الإمتاع والمؤانسة. موعد جديد في عالم الميكانيك، مرحبا بكل استفساراتكم وبكل أسئلتكم في عالم السيارات، عالم الميكانيك، التأمين والسلامة على الطرقات. مرحبا بكم في الأوتوموبيل اللي يرافقكم ديما، نكون معاكم ال11 حتى الماضي ساعة. احنا نبحثوا ديما على التندونس، نبحثوا على الماركات الجديدة، نبحثوا لكم على الجودة، على الرفاهية، على القوة. احنا معلينا ديما نقول كلمة، ديما نلوجوا وانتم عليكم الاختيار، بما انه احنا ديما في خدمة السادة المستمعين، واحنا ديما برنامج خدماتي مباشر على الهواء لكل اصدقائنا، خاصة مستعملي الطريق اللي تبعوا فينا برشا. بالمناسبة نحييهم الكل، وديما نقول لهم سايس رواحكم، احنا حاجتنا بكم ديما سالمين غانمين، وتوصلوا ان شاء الله الوجهات متاعكم في احسن الحالات. ركن الاول اللي تعوضوا به كالعادة زوز السيارات في الميزان. لما برشا يسألون يقول شنو الفرق بين سيارة شعبية وسيارة ما هي شعبية. سيارة شعبية اللي نستنوها بالمطلب ونبقوا نستنوا 4-5-6 سنين انت والنوع الكهرباء، والسيارة اللي ما هي شعبية تنجم تاخذها في شهر في شهرين، اما ثم فرق كبير في السعر بيناتهم، وهما نفس السيارة، نفس العلامة، نفس الديزاين، نفس الشكل، كل شيء كيف كيف، ولكن ثم فرق كبير في السعر بيناتهم. شنو الفرق هذا وعلاش الفرق هذا بين زوز سيارات؟ ندخل بعد عالم الخدمات. بالطبيعة ديما ركن أوتوميكانيك حاضر معنا بامتياز باش يجاوب على الأسئلة متاعكم كلها في ميكانيك وكهرباء السيارات. ركن أوتو ترانسبور يحكي ديما على مشاكل قطاع النقل الغير منتظم ديما، وخاصة الإشكاليات متاع النقل متاع تداخل الخطوط متاع الأماكن اللي ما فيهاش نقل أساسا، وبرشا إشكاليات موجودة الحقيقة تنتظر الحلول والتدخل السريع. ركن أوتو فيزيت كيف كيف، نحكو ديما على خدمات مراكز الفحص الفني، فماش بعض الملاحظات، فما برشا ناس توقع في إشكاليات كبيرة، خاصة يشروا كهرباء من غير ما ثبتوا، وبعد يحصل فيه ما لا يحبط عقباه، ويبقى بعد في مشاكل كبيرة، وحتى السيارة يشوفها قدامه ما يجيبش سوقها باعتباره فيها برشا مشاكل. احنا ديما ننوروكم، ديما نستنوا منكم أسئلتكم وتليفوناتكم، ما تنساوش ركن أوتو أسيرونس ومشاغل قطاع التأمين. الأخبار المتفرقة اللي وقعت الدوله خلال هذا الأسبوع، وديما بطبيعة نبحث لكم على الجديد الجديد في عالم السيارة. تدخلاتكم ديما عتكون على 78-227-700، سينون طلعتكم رقم أخر من بعد بالسبعين، من بعد نعطوكم من بعد باش نجموا تدخلوا عليه وتكونوا ديما حاضرين معنا في المباشر. سويعتنا الثانية باش نكملوا كالعادة، نجاوبوا على الأسئلة اللي وصلتنا في السويعة الأولى وما خليناش الوقت باش نجاوبوا عليها، ثم من بعد ندخلوا في ركن السلامة على الطرقات. اليوم باش نشوفوا الوضع كيف تسير الأمور على طرقاتنا، إيش عامل كرهبنا على طرقاتنا من أول العام لتو، خاصة في شهر جويلية، وإحنا تو تقريبا 8 أيام في شهر أوت. كيف نتابع هذا الوضع المروري؟ كيف نقيم؟ ولو أن التقييم مازال عنده برشا وقت، شنو أبرز الأسباب تاع الحوادث اللي لاحظناها تو؟ لأنه ثم جهات مختصة قاعدة تعاين وقاعدة تسجل في الأشياء هذه كلها، وخاصة ثم حاجة لاحظتها الصيف هذا بالذات، وقع التركيز على الفحص الفني العرضي على الطريق بالاشتراك بين الهياكل الأمنية وبين الوكالات الفنية للنقل البري. علاش وقع التركيز على الفحص الفني العرضي؟ لهذا السبب أو لهذه الدرجة أنه العربة والت تشكل زاد خطر كبير على الطرقات. هذا كله بيجوهم بعد ونحكوا فيه مع المرصد الوطني لسلامة المرور. بطبيعة الركن الأخير ركن المسابقات والجوائز، اليوم عندكم كود من الكيف مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، ومعها 5 سوايع سياقة فعلية، وعندكم زادة كود من مدرسة سليم هادي بجندوبة اللي تفرح بكم وتكونكم من القريب ومن بعد. إذن زوز من أحسن المدارس تعليم السياقة اللي تبعوكم ويهدولكم تعليم مجاني باش تاخذ الكود، معناها باش يربحوكم على الأقل في مبلغ مالي كبير بين 200-300 دينار، وتتكونوا تكوين جيد، تكوين فاعل اللي نجم يحميكم مستقبلا تكونوا سواق محترفين. هذا تقريبا كل ما عنا من هنا، ما تنساوش زادة باش
نحيي كامل الفريق الفني اللي يأمن لكم هذا النقل المباشر. نسمعوا نغم ومن بعد هنا راجعين نوصل معكم هذا اللقاء.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم هذا اللقاء 11-16 دقيقة واللقاء نتواصل معكم إلى حدود الواحدة بعد الزوال. مرحبا بكل المستمعين الأوفياء اللي تحقوا بنا على موجات راديو كيف كيما نرحبوا زادة توتليكيب الحاضر معنا كالعادة. اليوم على يميني سي محمد خضيري ذيفلي، رئيس لجنة النقل وممثل الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، ومرحبا بسي محمد
0: البسيري. مش نقدموا هذا، مش نقدموا
1: على وحش كبير عليه.
0: اي مرحبا سي محمد صالح، نعدوا معناه طول الخط ديريكت سي محمد صالح. هاي خبيرنا في ميكانيك وكهرباء السيارات اللي جينا بطبيعه من ولايه القصرين خصيصا بالشركة معنا في البرنامج. مرحبا سي محمد صالح.
2: شكرا سي توفيق، مرحبا بكم، مرحبا بالزملاء.
0: شنو حوال القصرين و...
2: الحمد لله.
0: اه باهي الجو غادي
2: الحمد لله،
0: باهي باهي
2: في صور
0: حياه التقاعد باهي. ها
3: تو مسح جرس
0: تو عمل فلاحي تو
1: عندما كان سخن.
0: حاتم بالشاد لي كرونيكور البرنامج، مرحبا يا حاتم.
3: مرحبا صباح الخير.
0: هاي حضرتينا برشا اخبار ولك العاده.
3: ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله.
0: لا مش ربي يسهل ان شاء الله، ديما ربي
3: يسهل. الحقيقه ديما الاخبار تبدا خاصه على الحوادث تبدا ديما
0: مفجعه ديما والله. يولينا يمين تصفحوا المواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات كلها نسمعوا كان أخبار الحوادث.
3: الشيء الملفت الشيء الملفت للنظر اللي كانوا ديما الشاحنات الثقيلة والحافلات اللي هي
0: هي قاعدة متسبقة.
2: طرح نقص في العدد نتاع الحوادث، لكن العدد نتاع القتلى
0: ارتفع لأنه مؤشر الخطورة هو اللي ارتفع. عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التأمين، مرحبا عصام.
4: صباح النور توفيق، مرحبا بك ومستمعين الى مكانك.
0: ان شاء الله ذاك حد البيست رجعت لنا في فورم ان شاء الله.
2: ان شاء الله
4: ان شاء الله الله ان شاء الله يا سي توفيق الله يرحم والديك
0: النفسي. ان شاء الله ديما في فورم وديما منورنا يا عصام. الخط عايشك الخط طول. سي منظر يعقوبي زاد خبيرنا في الفحص الفني، مرحبا سي منظر. منظر مازال ما اتصلناش به، باه مازال بيتصدد الاتصال. صديقنا منظر اليعقوبي خبيرنا في التأمين، كيما نرحبوا زادة بتوتليكيب اللي تعدي لكم هذا النقل المباشر. سليم الرزقي قود الرحلة تقنيا، زميلنا علي اليونسي في الديجيتال باش يخرج لكم أحسن صورة ألفة في التنسيق العام للحصة مواضي في استقبال المكالمات الهاتفية. نبدأ بالركن الأول، ركن الكومباراتيف زوز سيارات اليوم في الميزان. خلينا نبدأ معك سي محمد صالح حتى يبدأ منظر حاضر معنا.
2: احنا خذينا زوج سيارات، الاثنين كيا افريكان، لكن واحده شعبيه
0: واحده
2: عاديه. العاديه اللي باش نحكي عليها تو هي 1.2 لتر، فهمتني؟ سمارت فيها بوت فيتاس ميكانيك الموجوده ديسپونيبل سيتادين، فيها غارانتي 5 سنوات، 5 بلايص 5 بيبان. الاهم حاجه باش نحكوا فيها الموتوريزاسيون تاعها، فيها موتور 4 سلندر ايسونس
0: 4 سلندر من غير تيربو،
2: اتموسفيريك.
0: باه فيتيس مانيوال عاديه،
2: بوت فيتيس مانيوال عاديه، فيها 5 رابور 5 فيتيسات، فيها 84 شيفو دي. باهي بالنسبه للموتور هذا راهو موتور عادي كلاسيك، مراكب في برشا انواع نتاع كيف، خاصه الكيا راكب في برشا في فهمتني في الريو في فهم الكل فهمتني. الديمونسيون تاعها قلنا بوت فيتاس ميكانيك، فيها الديمونسيون تاعها ماهيش كبيره برشا، 3 متر 59 في الطول، 159 في العرض، و 148 في الارتفاع. الكوفر نتاعها متوسط في 255 متر، من 0 ل 100 كيلومتر في 12 ثانيه. السرعه القصوى نتاعها 173 كيلومتر في الساعه. فيها الكونسوماسيون تاعها معقوله، فيها 5.1 لتر في في 100 كيلومتر، معقوله الكونسوماسيون منطقيه. المحرك عادي ماهوش ماهوش معناها فيه برشا بالنسبه للتصليح نتاعو، الواحد ما نتعودوا به ومعروف وميكانيك كلاسيك.
0: السؤال اللي حاب نساله سي محمد صالح، ثمش ريكلاماسيون على كيا بيكنتو هذل؟ ثمش مشاكل فنيه في الموتوريزاسيون؟
2: لا في بالنسبه للمحرك هذا تقريبا كل الميكانيسيانات تعودوا به وصلحوا فيه وما عندناش فيه اشكاليه.
3: شن حديدي؟
2: ما عندناش فيه اشكاليه،
0: ما
2: عندناش فيه اشكاليه، وقطايح موجوده فهمني.
0: السؤال اللي تطرح ديما سي محمد صالح، كيابي كانتو ب 53 مليون و 480 ذي ما هي الشعبية، والسيارة الشعبية اللي مش نحكوا عليها بعد شوية تقريبا الفرق بيناتهم 21 ألف دينار.
3: تجيبوا كهرباء مستعمل،
2: ما هو الفرق بيناتهم فلوس، ما يعكسش الفرق التقني موجود بين السيارتين. الفرق بيناتهم هو كون المحرك نتاع السيارة الشعبية محرك فيه 3 اسطوانات 3 سيلندر و 4 شوفو و 65 شوفو دي موتور صغير
1: ضعيف شويه
2: اي ولكن الكونسوماسيون تاعو زاد باهيه برشا 4 فاصل
0: مش نحكوا عليه. فماش حاجه اخرى مازالت في الكيا بيكانتو تاع 53 مليون
2: تاع 53 مش نحكوا بون فيها الجونت 15 بوص فيها انت برويار فيها معناها فيها شويه ماهيش اكسيلون في حوايج معناها فيها مش موجوده فيها فيها كليماتيزاسيون مانيويل فيها شويه معناها حوايجات ماهمش موجودين في الشعبي جون تاعها اعلى شويه ذيك 15 بوس الاخرى 14 بوس فهمتني شويه في الروتروفيزور رابطابل الكتريك الاخرى ماشي مش رابطابل معناها حوايجات ديفيرونس اما الديفيرونس ما تعكسش السعر لانه هنا رانا نشوفوا نقولوا شعبيه راهو فما شكون يتحصل على الموافقه نتاع وزاره التجاره
0: اي اي
2: بكل انتظار
0: امش الجو سي محمد صالح صحه منظر بما انه مش تحصل عليه حاتم الكيابي كنتو الشعبيه انت كنت تسمع تو في المشي شعبيه ب 53 مليون والشعبيه ب 32 شنو الحاجه الناقصه على السياره الاخرى
3: باهي بالنسبه اللي كان يحكي لها سي محمد صالح راي ابارتير من 53 عندنا حتى لقرابه 66 مليون اللي هي تبدا فيها بوات اوتوماتيك وثم برشا حوايج تتبدل بالنسبه للمشي الشعبيه الحقيقه
0: شنو الناقص شنو الناقص على المشي الشعبي
3: ناقصها موتوريزاسيون هذه الاولى ما هذيك 3 سيلندر و 1.0 والاخرى في 1.2 هذيك 12 سوباب والاخرى هذيك 8 سوباب والاخرى 12 سوباب يعني ما ديما الاخرى اقوى حتى في الكوبل 95 شوفوا ديما برك ما فاتتش ال 100 يعني الموتوريزاسيون ما نجموش نقارنوها بالشعبيه وما هي الشعبيه لكن الكماليات الاخرى راهو يلزمنا نقولوا راهو المستهلك اللي باش يحب على كهرباء شعبيه راهو من حقه باش يزيد شنو اللي يحب هم يجيبوها بازي الموجوده كما كيكه بالسوم اللي كنت تحكي عليها انت في 32 مليون لكن انت تحب تزيد حوايج اخرى ثم فكتير
0: كل حتى في الشعبيه من بعد
3: في الشعبيه لا لا لا, لا انت وقت اللي باش تعمل تخلص الشعبيه حاجتك في سير شعبيه اش يعطوك 32000 هذيك
0: وبعد يقول لك تحب تزيد
3: اش تحب تزيد وانت تزيد تحب عليه
0: حتى بعد ما تاخذها تزيد
3: تطلع لك ما هو تزيدها من الاول تجي اقل اما كي باش من بعد تشري وتركب تولي مش كيف كيف اما الحقيقه المونتون كبير ياسر بيناتهم
0: فرق بيناتهم
3: قرابه 21 مليون 21 مليون يجيبوا لينا
0: كهرباء اخرى
3: يجيبوا لنا كيا كيا
0: مستعمله
3: كيا ريو صغيره تشوفوا باهيه
0: هذاك علاش الامتياز نتاع السياره الشعبيه لانه ما تنساش انت الناس تستنى 5 سنين و 6 سنين و 7 سنين باش يوصل
3: لهذا الدور انت اللي الشيء اللي ما يقبلوش المخ اللي كون السياره هذيه يعني تعمل عامين وتعمل عام وتطلع للسؤال
0: تبيعها بالسومه نتاعها ولا اكثر؟
3: السومه نتاعها في ال40 وانت ماشي
0: هذه الشعبيه
3: هذه الشعبيه
0: اي سياره شعبيه
3: اي سياره شعبيه تاخذها ب 32 مليون تخرجها تعمل بها عوايم تنجم ما عندكش حق لا احنا ثم
0: عاميه
3: اما تبدا عمرها عام في ال40 ما قلش من 40 مليون 42 مليون توصل حتى ل 44 مليون الشعبيه
0: به هذا هو الفرق بين سياره شعبيه وسياره ما هي شعبيه باش الناس تعرف علاش هذه شعبيه بكذا والاخرى ما هي شعبيه ثم فوارق اما فوارق صغيره هذاك علاش نفسروا الامتياز الجبائس خذي تفضل الشعبيه ولا مش شعبيه
1: والله انا بصراحه كي تبدا تكنيك فيها بالكدا وهذا ديما نفضل السياره الاحسن
0: الاحسن ماذا يلزمك فلوس عصام
1: اي لا يلزمك فلوس
0: هيك كلمه عصام يلزمك شعبيه ولا مش شعبيه يا عصام
4: لا مش شعبيه انا نفضل في توفيق
0: كيفاش
4: لا نفضل مش شعبيه
0: مش شعبيه معناها يلزمك تزيد الفلوس
1: هيك هو
3: سامحني توفيق
0: الواحد واختياره بالطبيعه
3: خلينا نقولوا حاجه راهي في الكيابر ثم سيارات اخرى شعبيه ونفس الموتوريزاسيون
0: كيما الكليو
3: يعطيك الصحه نفس الموتوريزاسيون كان في الكيا بدلت خلت هذيك 3 سلندر وهذيك 4 سلندر والكوب الاكثر والست رواد انا شعبيه كيف نفس الموتوريزاسيون
0: اي كملنا الركن الاول واعطي لكم فكره على زوج سيارات باش تعرفوا شنو الفرق بين السيارات الشعبيه والسيارات اللي ماهيش الشعبيه راه ما فهمش فرق كبير ولكن الفرق هو في المبلغ الكبير اللي بيناتهم اعطي لكم الفكره وان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات هذه عايز سليم حاضر ومضت كرامتي بل ما استقبلوا التليفونات تاع السادة المستمعين تفضل
5: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك. إذا اعتكاف تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.

0: الكلمة ليكم توا بطبيعة لطرح مختلف تساؤلاتكم على 78 227 700، وإلا الخط الهاتفي الموالي 70 70، تليفون يا سليم 200 281 727. إذن عندكم 78 227 700، وإلا عندكم 70، هذا تلقونا طول في المباشر 70 281 727. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية للاستفسار في عالم تسألوا في الميكانيك كهرباء السيارات، إذا كان عندكم بان في كهربتك وما فهمتوش، تجب تسأل في قانون الطرقات، تجب تسأل في التأمين، تجب تسأل زادة في النقل الغير منتظم، برشا إشكاليات يا سي خضيري ديما توصلنا خلال هذا الأسبوع، خاصة إشكالية نبر دشرة وجندوبة، رام تعبونا بالأسئلة وتعبونا بالمكالمات الهاتفية كل أسبوع، يقولك والله كل يوم نصبحوا غدوة نقولوا باش تحل المشكلة، غدوة باش تحل المشكلة، ولكن إلى حد الآن لا مجيب.
1: بالنسبة لل جاوبك تاول
0: تفضل أي تفضل مسيرش
1: بالنسبة لدشرة نبر هذه والإشكال نتاع جندوبة أي. الخدمة في الكورة عند السيد مدير الجهوي للنقل هو اللي خايب بالواجب هذا وقاعد يخدم في خدمته، وإن شاء الله تحضر على قريب والبرنامج يخرج هذا، خاطر فيها خدمة ويلزمها باش ترضى العباد الكل، يعني غاية لا تدرك، لازم شوية دراسة وشوية منه وشوية منه. احنا توا شرفت على النهاية،
0: قال لك ثم يقول ديجا وافقوا على تحسين النقل سي وافقوا عليه، ولكن على أرض الواقع لم يتغير شيء، وكأنه حبر على ورق. المواطن بزال يعيش المعاناة نفسها كل يوم، يبحث على وسيلة نقل توصله للعمل للجامعة ولا المستشفى، راهو هذا يلزم متابعة منكم لهذا الملف، راكم عطيتونا برشا وعود باش تخفف من معاناة الناس، ولكن الحلول ما زالت ما وصلتش لحدين كل يوم.
1: سي توفيق راهو الإجراء غاية، سمح لي نعرف هما يكتبوا ما يحبوا وثم أشياء ما يندروش عليها، راهو ما تجيش السلطة باش تعطيه رخص ديريكت، تطبطب عليه من الديار وتقول له واك رخص، أنتم تمشوا للسلطة المحلية وتعلموهم أنه الخطوط هذه راهي ناقصة نقل، السلطة المحلية تقوم بإجراءاتها مع السلطة الجهوية لكن هي ويخرج السيد الوالي كي يلقى ثم نقص كبير ملزوم عليه باش يعطي في الأمر هذا، يخرج أفي يطلب. أما أنتم قاعدين وباش يجي عايت يقول لك خذ رخص يا ناس ما تجيش، راهي راهو ثم دراسة، أنتم لازم تقوموا مع السلطة العمدة والسيد المعتمد في الشراء نتاعكم وتعلموه الخطوط هذه ناقصة فيها اكتظاظ وناقصة في يعني النقل، وهم ما غادي يقوموا بالإجراءات يسلطوا بالسلطة الجهوية، هنا والسلطة الجهوية تخرج وين تحب تخرج تعطي.
0: باه
1: خاطر ما يجيش يعطوهم هكاك ديريكت وحده.
0: باهي نذكر اصدقائنا المستمعين اذا كان ثم استفسار ثم سؤال تطلبوا على 78 227 700، وصديقنا مولدي في انتظار مكالماتكم، والا 70 281 727. مازال ما تعرفوش النمر ضايع، احفظوه قيدوه عندكم 70 281 727. ثم تليفونات يقولوا لي اي ناخذ تليفون لول. الو على السلامه.
2: الو الو عسام.
0: عسام سيدي مرحبا بيك.
2: اهلا بيك
0: يعيشك
2: توفيق لاباس
0: يعيشك خويا، مرحبا. شكون معايا؟
2: معك جلال من جندوبه.
0: سي جلال من جندوبه، مرحبا سي جلال.
2: بالله انا عندي فان سيارتي تعلق لي تشيك موتير.
0: عاودي نوع الكهرباء شنو جلال؟
2: يا سورتاج عندي.
0: شوف الصوت مش واضح بالقداش جلال، شوف كيف باش تبدل المكان نتاعك، بدل الاتجاه.
2: يا سورتاج تسمع فيا؟
0: بدلت البلاصة نتاعك يا جلال، بدل البلاصة نتاعك شوية.
2: بدك عندي كياس بورتاج.
0: كياس بورتاج اي اي
2: تسمع فيا هكا؟
0: نسمع فيك اي نسمع فيك اي. لا لا يا جلال بدلت يا جلال. جلال خلي الامور، خلي الزملاء التقنيين ينسقوا معاك العملية بالصوت كي يولي واضح، إذا كان ثم مكالمة أخرى ناخذوها بعد نرجعوا لجلال. ها باه حاضر جلال. اي جلال باهي ناخذ مكالمة ثانية حتى اللي حضرنا جلال. ألو عسامة.
3: صباح الخير سي توفيق.
0: صباح الخير عسام عمطار، مرحبا بك.
3: مرحبا بك، مرحبا بالفريق التقني، تحيه سي محمد صالح، اهلا وسهلا بي، تحيه للسي حاتم الشاذلي بعد الغيبه الطويله،
0: وتحيه مش غيبه طويله، جمعه واحده غيب علينا.
3: اي جمعه هذيك طويله ياسر، بالله انا حاب ينام في الاول، واذا كان حبوه يدلل اخوي.
0: اي باهي اي باهي اي ما عادش يغيب.
3: اي تحيه للفريق التقني الغالي، تحيه لكل المستمعين والمستمعات. احنا سمعنا في المده الاخيره ان تونس يعني صدرت شحنه من السيارات الكهربائيه لدول الدوله الاوروبيه.
0: المانيا تحديدا.
3: يعني ما حبيتش نسال.
0: لا لا لا لا مش اشعار، هذا مش اشعار.
3: احنا اذا كان امتلاكي مقوله احنا في السيارات هذه تقدمنا، واحنا امتلاكي مقوله قاعدين نستوردوا في السيارات الاخرى يعني بالعمله الصعبه. علاش انا امتلاكي مقوله ما نشجعوش امتلاكي مقوله ولاد بلادنا ونرخصوا امتلاك ولاد بلادنا ونكسروا من محطات التجويد والكهرباء وهكذا امتلاك دور عجله الاقتصاد وانتم تونس تفلفل وكل المواطنين يتفلفلوا. علاش كل واحد يقعد يستنى مثلا في العاصمه السعاده مع السيارات هذه؟ علاش يقعد يستنى بخمس سنين ست سنين باش ياخذ سياره سعاديه اللي كنت تحكيوا عليها؟ ماذا بدي اذا كان عندكم يعني ما تفيدوني عني اني نسمع.
0: وبارك الله فيك. واضح واضح يعطيك الصحه عمتار، سؤالك واحد واضح ثم بعض ينجموا يجاوبوك. علاش ما نشجعوش المصنعين هذا باش يصنعوا السيارات ويبيعوها للتوانسه هنا باسعار ربما معقولة، وإلا لا ثم اتفاقيات مبرمة بين الشركات المصنعة وبين الدول هذه؟ مكلمة أخرى. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة شتا فيك
0: عبصار، مرحبا بيك.
4: تحية ليك وتحية للخبراء المعات. وإحنا شتا فيك في صف الصيف حار جدا خاصة هذا العام هنا في عيدي في جزئين مش نعبوا بنزين، خاصة بنزين بتنعبوا للسيارة تنعبوها نحن بلان الطويل. هل هذا صالح يعني فماش حتى خطر حتى ضرر؟ السؤال في نفس السؤال. واحد باش يمشي بالريزيرف هو ما ساقش بروحه اللي هو معناه سبحان الله بالريزيرف. هل هذا نحب الخبراء يشترون لي والغيري، هل هذا يقع ضرر للسيارة وشنو
0: واضح؟
4: أنا أقول محبت ثلاثة وأختم ثم أكتونة تسكيت يعطي ساعات البنزين بك يهزب ساعته من طعم تسمية ويعملها في دبوزة أزيك ولا دبوز فلسيك حطه في المعب.
0: لا صوت مش واضح عبصار عبصار عبصار، الصوت مش واضح. السؤال الثالث ما سمعناش وبالجدال لأنه الصوت هرب. عندك زوز أسئلة باهين برشا. البنزين كيلعب الكهرباء بلان فيه خطر والا ما فيش حتى خطر كي نمشوا مسافات كبيره. والسؤال الثاني يقول لك واحد يمشي في الريزيرف ضرر الريشه في الاحمر ويبدا يمشي بالكهرباء، هذا كذلك منصح به والا فيه ضرر والا ما فيش حتى ضرر؟
1: نجاوبوه.
0: بعد نجاوبوه سي محمد صالح، ناخذ التليفونات وبعد نجاوبوه. الو عسلامه.
5: الو سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامه.
5: معك جلول غزواني
0: فرنان. سي جلول مرحبا بيك.
5: بكثر لباس عليك.
0: الحمد لله. عايش سجلول؟ عايش. تفضل سجلول.
5: على الضيوف الكل
0: عايش. مرحبا. تفضل سجلول. اي تفضل.
5: على الاختصاص.
0: تفضل. اي
5: والله بنحكي على الحوادث، على حكايات الحوادث اللي قاعده تتجاوز معناها النسبه قربت فوق الاكثر من اللازم. الاغلبيه نتاع تلقاها صحفي العاريه تلقاني دوبل في اي بلاصه في الخط المتواصل في برشا حوايج، وفراس السرعة دخل مواطن العمران ما عاد تسمع حتى شيء منها. بالله بالنسبة للموتورات نقصت شوية حسب الحملة اللي عملتوها المرة.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح.
5: شوية معناها الحوادث نتاع الموتورات وثم ناس امتثلت للقوانين هذه عملت كاسكات وفيرونس وفيلات.
0: به به يعطيك الصحة يا جلول. بالحق قراءة للواقع يعطيك الصحة أنه الحوادث صحيح الدرجات النارية مع شكل مخلقة في الليل برشا لحظها الحقيقة، ثم حملات كبيرة تحيل الهيكل الأمنية المرورية اللي الحقيقة تجندت برشا من أجل إيقاف هذا النزيف تاع الدرجات النارية. بالنسبة للحوادث قاعدة تكثر.
6: 786 حادث.
0: 786 حادث وين عام كامل؟
6: لا من عندنا 786 قتيل.
0: 786 قتيل وصلنا توا.
6: وصلنا توا من واحد جانفي حتى
0: مازال الصيف ما فيش. مازال الصيف ما
6: فيش. تعرف قداش عندنا 2729 حادث. عندنا بالنسبه للجرحى ما
0: تعطيش برشا الارقام خاطر مازالت بتجينا الارقام بعد في السويعه الثانيه.
6: 3578 جريح.
0: طبعا. يعني شوفوا النزيف بتاع الحوادث اللي قاعد يصير وناس في مجاوزات ممنوعه وفي سرعه رهيبه جدا في الليل. وانا والله ريت البارح في الليل في ساعات متاخره من الليل البارح كنت في الطريق وشفتك المجاوزات الممنوعه وكل شكل شيء غريب. الحق فوضى مروريه كبيره على طرقاتنا، فوضى مروريه باتم على الكلمه. الو عسلامه. تليفون الوالي.
7: صباح الخير. نهاركم طيب.
0: سي صدقي مرحبا بك سي صدقي. سي صدقي انا تعديت في على جندوب البارح في الليل في ساعه متاخره وشفت شفت شفت شفت, شفت مسالم وباجه وشفت الطريق
7: والله العظيم بالحق الجمهوريه كلها تعبه همجيه وعاج اخلاق باهي ساعه تعدي واحد تنتظر منه كلمه يقول لك مرسي عليك ولا بارك الله فيك ولا عايش خويا يقهر لك على جنب يخليك لا تعديه يخليك تفتسه بالحق الطريق والله يروح لباس يقول الحمد لله ويدخل الدار يصلي ركعه يقول الحمد لله اللي روحت لباس والكريبه روحت لباس ناس تعاني وحاجه اخرى والله اللي اصحاب اللي يخدموا في الكرهب ونهارها فوق الكرهبه ويسترخي يمركي نهاره ويروح والله يحمد ربي بالحفله يقول الحمد لله الحمد لله كل حال وان شاء الله يقول ان شاء الله غدو الحي خيم اليوم
0: ان شاء الله السلوكيات تبدل صدق ان شاء الله والله
7: بالحق والله ولا السياقه تقزز في تونس تقزز
0: بالحق ما فهمش بالحق والله بالحق ساعات يعجز واحد باش يعبر على مشاهد قدامه
7: والله العظيم فرتو قسما بالله تقزز خلي الدرج نبقوا هكا تو نحن نكبار شويه مخيخنا بخيخنا ما شاء الله يعني وثم ولدك وولدي غدو الحي يسوق تقيل على اعصابه وكش تربط ويدخل بعضه وعركه وبوني وكسر البلار وكسر البربريز وكسر التلفزيون بالحق راهو يا
0: مجيد والسيركيلاسيون ولت بالحق ولت كبيره برشا
1: اهتزاز مروري
0: كبير ويقص لك منه والاخر منه والاخر منه ما فهمش احترام ما نعرفش ما عمش خايفين من القانون مشكله تفضل صدق
7: توفيق نحب نسلم بعد على الجماعه بالله غير حبيت نكمل على كلامك توفيق حسيتك بلي تكلمت قلبك معبي تحب ماذا بيك
0: لا نريد ريت بالحق ريت
7: والله نب ودك انت توفيق تحبك انت والمجموعه كلها وضيف كرام ومحمد الخضيري توصل معلومه للعباد نسيسوا بعضنا ونحبوا بعضنا في الطريق ونبجلوا بعضنا وعندك ولا عندي كيف ولا مش الامانه خاطر نخدم تاكسي السنه ولا حاجه والحق والله شيء قصد شيء وجع القلب تروح حمريه تروح على اعصابك ساعه واحد يعمل لك جاز والله يبدي معك ليونيت واحد تعمل له يعمل لك باظه وغارت ويسمعك ما يكره يسمعك الكلام والله ربي يسبك والله يقرقشك والله يسب لك امك يا توفيق ري الهمجيه ناس مش متربيه والله سامحني كل نهار من نهارنا مش متربي من رمضان العاده ما قال لي جنيه سما بالحق يا توفيق والله شيء وجع يقل والله شيء بالحق نعرفوها السياق هذه ونعرفوها البولو هذا ونعرفوا الكراب
0: شكرا صدقي قلبك معبي برشا صدقي نعرف
7: اي نعم
0: يا عايشك يا صدقي عايش يا عايش يا عايش
7: بالله الطرقات كلها مرقمه مش مرقمه والله شيء يوجع القلب الطرقات طايبه ياسر الترجع ياسر مع العلم راك تلقى نقريت والتكسيس والواجيز تاعي كهرباء
0: واضح يا صدقي واضح واضح واضح يا صدقي واضح شكرا ليك وعلى ذكر بالله الطرقات وصلنا بلاغ ونداء من اهالي منطقه البزازه من عباده الجواء بالسليانه الشماليه يقول لك رانا وضعيه الطريق اللي تربط المنطقه نتاعنا بمدينه سليانه راي كارثيه طريق راي في حويله بالله النداء الى السيد المدير الجهوي للتجهيز بولايه سليانه انه مثالش تعمل زياره تفقد وتشوف الطريق هذا منطقه البزازه من عماده الجواء سليانه الشماليه يقول لك راهو الطريق في حاله صحيح الطرقات اغلب الطرقات ولكن مثالش نعملوا حتى تدخل عاجل على الاقل ننقذ ما يمكن انقاذه ونبعده شويه على الاقل نسدوا الحفر نصدوا طريق البخترة ومن بعد حتى نستنوا التعبيد متاع الطرقات هذه شكرا لك صدقي مكلمة أخرى حاضرة ألو عسلامة ألو مرحبا أختي عسلامة عسلامة أخويا مرحبا اليوم الأصوات مش واضحة اليوم مشكلة ريزو اليوم العرش ألو عسلامة
8: عسلامة أنا بيك
0: مرحبا سيدي عسلامة شكون معايا سيدي
8: معك منير من تبرقة تكفي
0: منير من تبرقة مرحبا سي منير
8: عايش كبارك فيك
0: تفضل سي منير خوي تفضل
8: لا نرحب بيك بسي توفيق ونرحب بالزملاء اللي معاك ونرحب بكل طارق الدائرة بيك
0: اي
8: بالله يا سي توفيق كلمتك الأسبوع الفيت أسبوع قبل
0: على الطريق الريزو الريزو هربي ذر يا منير الصوت هربي يا منير شوف سليم إذا كان ممكن نعاود نشوفوه سليم منير إذا كان معنا سينو نأخذ مكلمة أخرى لعل يرجع لنا منير الغالب ثم مشكلة في الريزو غادي من برا إن شاء الله تتحل الأمور هاي خلينا نجاوبوا شوية على الأسئلة ثم التليفونات ثم ألو ألو عسلامة بالله نقصوا في الراديو سمعونا من التليفون نقصوا من الراديو ألو ألو عسلامة باه خلت تعدل الأمور يا سليم نجاوبوا شوية ومن بعد نزيدوا ناخذوا تليفونات طيب نبدو من جلال من جندوبة اه جلال مازال ما عطانيش الاشكال نتاع الكيا سبورتاج.
9: باهي سي عبد الستار.
0: سي عبد الستار اي
9: سي عبد الستار
0: البلان
9: البلان البلان ما فيه حتى مشكله.
0: الناس الكل لعبوا البلان كانوا ماشيين مسافات بعيده.
9: هو في باله كي يبدا بلان معناها ثم ايفابوراسيون تاع ايسونس ينجم يقلق في الكهرباء.
0: في السخانه يقول يقلق سبحان
9: الله. لا ما يقلقش. احنا بالنسبه للريزيرفوار ماخذين منه بريز يتعدى عندنا كانيستير باش يجبد فيه وفي شاربون اكتيف فيه فحم واحد باش يعمل باش يمص الفحم هذاك باش يمص الفابور نتاع ليسونس يستحفظ به. والكالكيلاتور كل مره تحلو باش يتعدى الفابور هذاك يتعدى الموتور يتحرك معناها ما ثماش زيرو معناها فابور باش يخرج البر.
6: كل ما تجري بعد 50 كيلومتر تتحل لي فاب تتحل هي الفالفا.
0: شوفوا لي تلهو بيا باش خاطر الكاسك معايا جماعه غد بالسماح من سماح صالح ثم تليفون ناخذوه نرجع لك. الو عسلامة. عنده مده يستنى خلينا ناخذوه. سليم يقول لي عنده برشا يستنى. الو
10: الو صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي عسلامة. سي رشيد مرحبا بك سيدي. مرحبا
10: ربي ينورك.
0: عايش مرحبا مرحبا. تفضل سي رشيد تفضل.
10: المره دي المداخله نتاعي باش تكون نداء للسيد الوالي مباشره.
0: اي تفضل سيدي تفضل تفضل.
10: السيد الوالي السيد الوالي عاد باش يهبط لنا المحطه ولت فيها عديد العراقيل مع بعض الزملاء في المهنه.
0: اي اي
10: هذا هذا يزيد لفتة انتباه.
0: أي.
10: اللي جاينا لارينتري سكولير وجايتنا العوده المدرسيه والجامعيه اللي نحن الخليط اللي وقع بين الزملاء وعلى اساس تحدثنا فيه قبل باش ياخذوا موقف هذا يقول حاجة شكرا لغيره. هذه امور امنيه وهذه امور تنظيميه وهذه وهذه وهذه. نحن لليوم قاعدين نعانوا في اللواجات نتاع يهزوا من كياس ونقلي في يخدم تاكسي وفز يقول لك اخويا هذا يسمى بركاش برش كبير مشكينا ما سمعنا حد. انا نداي للغنيين يا اخويا اللي تلقاه في الصراع يا عبي يا ما غير ما نشدوا انت تعرف خارج من المحطه. اثنين بالنسبه للتنظيم نتاع المحطه كلها وعد لسيد الوالد من قريب العاجل. اليوم عندنا بحال خمسة شهور ولا ست شهور ما فهمت من قريب العاجل الوقت اللي تجي جاي انا في السكولير بعد يقول لك يا اخويا المحطه والطلبه والكلام ده و يا اخويا قداش نكون عانوا نحن. هذا راهو مرار راهو دمار. التاكسي ولت مبرمجه لتدمير القطاع ودمرنا يا اخي. احنا وقت عملنا نداء هذايا نقول لك راهو عديد من الزملاء في اللواجات طالبين المحطه باش تهبط لكن ثم بعض
0: ثم العكس وثم العكس زاد اي
10: ثم لغايه ونفس يعقوب ورغم العبد نتحدث عنه باش خاطر راهي تبجيع اسرار ونحن كل كلمه باش نقولها راني نتعامل مسؤولين باش راهي فما ناس عندها اكس وجريد في المحطه حبوها تبقى ثم ثم ارتزاز وثم ما ندخل في جنسيات الناس تفهم شنو نقصد يحبها تقعد غادي اللي كاري واللي عامل واللي عامل وخويا دمرنا نحن
0: المصلحه العامه. المصلحه العامه يا رشيد المصلحه العامه تقتضي وانه المحطه تتغير لانه اكتظاظ مروري اختناق مروري في المكان هذا في شارع عمود جسيم الكل. صحيح
10: اعطيناهم التنظيم نتاع الطرقات خرج المحطه ونظمناك المحطات خذ بكلامنا بعين الاعتبار وجرب الشر كامل نسحقش الوقت هذا كلومنا اما نحن اعطيناك بلون ا وبي وبحول الله ينجح لكن اخويا وصلنا الدمار وصلنا خبزتنا.
0: ثم ناس ما تحبش يا رشيد شو يا رشيد راهو ناخذ الموقف منا والموقف منا. ثم ناس تحب المحطه تتغير من المكان هذاك يقول لك باش ننظموا باش نحوا الاختناق. ثم ناس يقول لك يا اخي يا اخي انا تهبطني في المحطه اللوطنيه ومن بعد زيد خليني باش نلوج على تاكسي اخرى راهو مشاكل معناها هما بيد السلطه بيدها عندها مشاكل بزوز اراء.
10: هذايا راهو تبرير غير
0: مش تبرير مش تبرير انا نعطيك في الاراء.
10: هما راهو المحطه والمواطن اخي المواطن احنا كي يهبط لتونس ما ياخذش تاكسي يهبط لسوسه ما ياخذش تاكسي يهبط لاي بلاصه ياخذ من المحطه المحطة. انت تعرف المحطه تاع قفصه وين؟ 4 كيلومتر تحت قنطرة العرق.
0: أنا أشوف يا رشيد أنا معاك في تغيير المحطة لأن المحطة بالشكل ذاك بالمنظر ذاك ما تليقش بولاية الكاف. أنا معاك في تغيير المحطة اللي المكان محترم به ها مش مكان كيكة يزم هيقولهم مكان محترم تتنقل له المحطة
10: تمتي مش ما نخش
0: تنحي الاختلاق المهم تفضل. أي
10: شو يعني احنا سيد الولي وعد باش يحل الفجوة وقلت لك راهو نجم نقول 80% من اللواجات طالبة المحطة باش تهبط يا خويا أنت بادر وشوف بعد واحد يقول لك ميزانيه واحد يقول لك هذا واحد وهي راهي غير يحبوا المحطه.
0: واضح واضح يا رشيد مش محتكروش الكلمه. شكرا ليك وان شاء الله صوتك يوصل للسيد الوالي والسلطات الجهويه اللي في الموضوع هذا بتاع محطه المحطه اللي مشكله كبيره عندنا توا تقريبا 10 سنين ونحن نحكوا على المحطه تو بعد سي خضيري وحاتم الكل تعطونا ارايكم في الموضوع هذا. ثم مكالمه اخرى. الو الو
11: الو اهلا بك.
0: عسلامه سيدي مرحبا.
11: معك جلال.
0: هاي سي جلال هاي كيا سبورتاج. ها
11: ايوه
0: هاي شبه الكيا سبورتاج شبه
11: الكيا سبورتاج شعل لي شاك موتور
0: هاي
11: عملت لها دياجنوستيك قال لي ثمك الصوند تعدي الفلتر بارتيكيل بدلها
0: ها
11: ثم شكون قال لي الفلتر بارتيكيل نظفوه ثم شكون قال لي الفلتر بارتيكيل نحوه
0: ها
11: ويلزم يتنحى من الشارته معناها يلزم يتنحى من الشارته وبعد نحوه ميكانيك مو
0: أنا
11: هذا كل واحد يعطيني حل حبيت نعرف الحل من
0: تحب تعرف بتحب تعرف الخبر اليقين سي جلي
9: هي علميا فلتر بارتيكيل تسدد مصر
0: سي محمد صالح مازالك كيفاش قلت لي
11: قلت لك حبيت نعرف الحل وفين
0: واضح واضح ها سي محمد صالح اسمع سي محمد صالح بالكدا وربما ياخذ من عندك معلومه وتو بقدره ربي يعطيك الحل
12: مزبوط ولا ليسونس
0: مزبوط مزبوط
9: هي الفلتر بارتيكيل شي مجهول
0: اي
9: في الفلتر بارتيكول مجهول باش نحيي لي بارتيكول كيفاش تنظف هي مجهوله كونه كل بيريود الكالكيلاتور تعمل ريجينيراسيون معناها تعمل كومبيسيون في ليشابمون باش يسخن تطلع تمبيراتور فوق ال 500 درجه باش هي تنظف الدور نتاعها للفلتر بارتيكول زاد باش تنقص لنا في البوليسيون في البوليسيون
0: تلوث
9: اذا كان احنا شو علميا اذا كان ستصير ريجينيراسيون طبيعيه نتاع بالكالكيلاتور وحدها تخدم اذا وحدها تعمل ريجينيراسيون اذا كان صارت ما عملتش ريجينيراسيون بجو نحن نعمل ريجينيراسيون معناها بوسي باش نعملوا نحن الشيفور باش نعمل ريجينيراسيون باش يحط فيتيس معين يمشي فيه في مسافه تاع مثلا كيما نقولوا 20 كيلومتر ان فيتيس دو 90 كيلومتر باش يلز الكهرباء باش تعمل ريجينيراسيون
1: دجاج في البوسيون
9: واضح إذا كان في الحالة ذي زاد ما صارتش ريجينيراسيون باخذ الشعر اللي يكون الفلتر بارتيكول هنا يلزم نبدلوا الفلتر بارتيكول
12: غير شوية
0: جاوبوه خلي جاوبوه هو
9: باهي نرجع للنقطة الثانية
0: نحبك تخاطبوا هو مباشرة يصلح فينا توا
9: نخاطب النقطة الثانية هو قال لك احنا نحب يعمل انيولاسيون تاع فلتر بارتيكول باش ينحيه معناها باش يدخل يعمل يدخل الكالكيلاتور يليمينيه كون ما فماش فلتر بارتيكول اي يعملوا انيولاسيون معناها يعمل
12: كل شيء
9: ينحيه من الموار بتاع كونه ما عندناش فلتر بارتيكول ويمشي معناها ميكانيك مون باش ينحيه ويحط في بقته جعبه في ناحيه ويحطه هذه الخدمه يخدموا فيها لكن هذه راهي الطريقه مش صحيح
0: باش ننصحوه سي جلال
9: ننصحوه يبدل فلتر بارتيكول بالنسبه للتنظيف بتاعه راهو ينجم ينظفه لكن ما ينظف ينحيه لبرا وثم دي ماشين ثم عندهم ماكينات تنظف فلتر بارتيكول لبرا
12: ثم اللي تسكر في الشتر معاش
9: اي لكن يوصل ثم ينضاف ويرجع ثم ما عادش ينضاف
0: سيد يا حاتم خذ الكلمه يا حاتم ما عادش تقطعهم يا حاتم ما عادش تقطع سخذيني المره فاتت قالك ما عادش تقطع علي يا حاتم خذ الكلمه وتفضل
12: انا تفاعل معاه لا ماشي معاه ماشي معاه في الخط
0: المستمعين هم يتفاعلوا معاه تفضل
12: تفضل هذا هو الحقيقه توا البوليسيون سي محمد صالح هو علميا اما توا على الميدان اللي من عادش الناس
9: تنجم تاخذ
12: الناس كلها تلغي فيه
9: تلغي فيه كما الجيار
12: بذب
9: كيف بذب شوف هي علميا شوف علميا ما عندناش
0: حق الوقت يضغط
9: علينا قانونيا ما عندناش حق باش نلغوه ونورمالمون ينجم يشدك في الطريق وهيك ما لكن في البر احنا هنا حتى الطو نتاع الوقت تعدوا على الفيزيت
0: باش احنا نقولوا ننصحوا ما يلغيش
9: ما تلغيش هو ما تلغيش
0: سخذ لي عندك اضافه
1: والله الخدمه دي بتراجكتوار يعني اللي خدمه عارف الكيفيه نتاعو حاجه تبدا ستابل كيما على البدل نتاع البشر
0: قطعه معموله من
1: حاجه تحفظها منها حاجه لحاجه
0: جسمه ايه عصام معانا في المباشر معه عصام خلينا يستنى برشا عصام حاضر معانا عصام به فين ثم حاجه تو نرجعوا له عصام الدين الدشراوي به هذا بالنسبه لجلال
9: خلينا نكملوا بالله بالنسبه ما جاوبتش بالنسبه سي عبصار
0: انا جايين انا مش نجوهم بالواحد انا مش نجوهم بالنسبه للعم الطاهر اللي يحكي على نجموا نشجعوا الشركات باش تصنع السيارات وتبيعها حتى للتونسيين شو رايكم في الموضوع بعد الشحنه اللي خرجت الالماني في السيارات الكهربائيه
12: بالنسبه للشحنه هذيك راهي شحنه معينه شحنه أي. يعني نعرفوها احنا ماهيش اللي تستعمل الناس الكل
0: اي
12: لكن نحبوا بالحق يعني ما تنجمش
0: سيارات صغيره هما
12: استعمال خاصه كما قلنا نحن باش تعوض التوك توك هذيك اللي ثلاث عجلات اما احنا جايينها وما ناش هاربين منها كما عندنا السيارات والاسكار حاليا باش تدخل في شراكه باش تعود تركب احنا كنوصلوا نركبوا حاليا السيارات الكهربائيه
0: بيه.
12: يعني حاجه كبيره ياسر
0: هنكملوا التليفونات وبعد نرجع مازال لنا عبد الستار مازال برشا اسئله باش نجاوبوا عليهم الكل خلينا ناخذوا تليفونات الو عسلامه
13: عسلامه مرحبا
0: مرحبا سيدي عسلامه
13: شكرا العالي من معتمدين محلي معتمدين
0: نبر مرحبا بك سيدي
13: بالله نحب نعقب على كلام سي الحاج محمد الخليل
0: اي
13: على حكايه التمديد نتاع الرخص نتاع النقريه واضافه الرخص نتاع النقريه اللي بخصوص خاصة سيرتو نبر جن نبر جندوبة نبر برج العيش. بس يقول بجيزمكم تراسل السيد الوالي. بالنسبة لنا كنائب على معتمة عمادة مداد رسلت السيد الوالي عديد المرات. وكلم في الحاج محمد خضيري عديد المرات وعديد المناسبات كلم. لكن هم ديما الوعود متاعها إن شاء الله آخر مارس، إن شاء الله فبريد، إن شاء الله في جويل، إن شاء الله في أوس، وما تنينيش ما تنينيش كلمة صحيحة. تو ناس المواطنين قاعدة تلعب يوميا يمشوا مواطن مشين الجندوبة يمشي يضرب 3 كيلومتر وهو معرض للنقل للشركة قريب يوصل سيدي خيار أصلا قريب يوصل سيدي خيار وناس قاعدة تلعب تو ثم ناس مرة ما تجي تسكري كهرباء ثم ناس تخدم تسكري كهرباء باش يمشي يخدم نجيز يا أخي باش تعطيهم تعطيهم تمدير نتاع رخص وزيدوا الإضافة اتفضلوا مش عاطينهم أعطيهم الإجابة ثم ناس لسه وجهنا المواطن اللي اصحاب النقر الريفي يا اخي وقتاش تمديدها وعندنا موفاتها الناس حتى تفسير واضح
0: جيستمو هذا هذا اللي اعطيته وانا المعلومه اللي وصلتني من مواطنين في نبر وعطيت المعلومه ذي واحنا في الانتظارها سخضير طبعا زيد يعلق لنا على الموضوع نتاع النقل في نبر جندوبه وين وصل. شكرا لك سيد المواطن على الاتصال. مكالمه اخرى. الو
14: الو
0: عسلامة سيدي.
14: الو
0: عسلامة
14: مستفيد.
0: مرحبا يا اخويا. مرحبا
14: نوردين معك.
0: مرحبا يا سي نوردين. مرحبا بك سيدي. مرحبا مرحبا.
14: اي عندي مداخله بعد سي رشيد.
0: اي
14: سي رشيد احكي على المحطه.
0: اي
14: لا مش نحكي على نقطه اخرى.
0: اي
14: مش نحكي على وضعيه الكرام في كيف سي توفيق.
0: حفلات. اي
14: الحفلات زينه وعزيزه ولينا في بن علي تمشي تو الباساج عباره باساج فهمتها؟ مقارنة بالولايات المجاورة وبرغم الولايات المجاورة أكثر منا في عدد السكان قدنا بريسك مرتين.
0: شبه الحافلات؟ أعطينا المشكلة شنو شنو
14: المشكلة؟ مش حافلات في بلادنا احنا عندنا برشا حافلات. يعني هنا ثم إشكالية كبيرة. خلقت الأمبوتياج وخلقت برشا والمحطات مش منظمة. أخي هنا تو من لجيب نبقى نتبع في زينة وعزيز البن عنين تحت في كياس. فهمتها؟ هذه الإشكالية وين؟ احنا عندنا كليون تاكسي راهو باين وكليون كار. عندك ليو تاكسي كي تعمل بعدها كار ما يركبش وعندك ليونات يحب يركب 50 واحد.
0: شنو الحل تقترح انت؟ الحل تقترح نوردين نوردين شنو تقترح الحل انه نقصوا من الحافلات
14: من المحطات اي اي بلاصه تاع محطه تحبس كار ما تحبسش هنا في كياس تحبس على اليمين ونداء للشوفر اللي يخدموا عندك خمسة محطات مثلا حي الأنس بن علي ولا 10 محطات تحبس 10 محطات
0: تلتزم بالمحطات نتاعك
14: ما تحبسش 15 محطة
0: أما ساعات يحبسوا في
14: النهار كار نمر 4 نتبع فيها ولا يعاند في التاكسيات فهمت كيفاه؟ ماشي خدمة ذي كرهونا فيها
0: نوردين نوردين راهو المواطن المواطن هو اللي يجي يوقف سيارته في المكان نتاع الحافلات وما تلقاش الحافلة وتوقف
14: مشكلتي ليه سي توفيق ماشي مشكلتي
0: أي
14: سي توفيق معنا التاكسيات هابطة كمبيالات والناس تخلص في كمبيالات
0: معقول
14: ولا ليه تخنقت العبيد وما تجيش حتى تلقى الجندوبه قدنا في عدد السكان قدنا مرتين ما عندهمش حتى كاروس لازم احنا عندنا باساج ولا عندنا باساج هذه يلزم تدخل من وزاره النقل يعملوا احصائيات وش يلزمها البلاد فهمتها؟ معنا اقل عدد في التاكسيات وبرشا كيران اكثر كيران اكثر من تاكسيات ليه؟ وتو انت تاخذ تاكسي مش تزرب نخت بعض كارت سبقني كارت وهذا كلام
0: واضح هو هو واضح واضح يا نوردين تدخلك واضح واضح
14: الدنيا كل تضافر جهود باش يضمن البلاد يضحك علينا العباد
0: واضح
14: تاكسي تبع في الكارت
0: واضح يا نوردين واضح يا نوردين واضح باش ما ناخذوش الكلمه برشا راهو واضح معناها التاكسي يقول لك انا الحافلات الكل الكبار سيرتو عطلونا في حركه المرور ويسكرونا الكياس ونبقى نتبع فيه ونعمل سفره بعد ساعه باش نعمل سفره هذا صاحب سياره التاكسي عنده رخص وعنده كمبيلات صحيح ولكن له المواطن يقول لك انا زاد نحب ناخذ الحافله ونحب نركب في الحافله اذا شنو الحل؟ الحل نعتقد انه ننظموا المحطات وسائق الحافله ما يحبس كان في المحطه نتاعو والمحطه ما يحبس فيها حتى واحد

0: كل زياده في الكيران خاطر ضي موضوع خاطين ان احنا مكتعرف النقل المتضمن
1: اي لا
0: شروطه
1: لا لا لازمش تدخل هو من حقه كشريك نقل باش يطور وسائل النقل نتاعو ويكثر الحافلات ويوفر النقل هذاك واجبه
0: ثم دراسه ثم امور هذه
1: يستحيل باش نهار نوصلوا نقولوا ما تعملوش لنا حفله
0: ما بالنسبه حفلات ضروريه على المحطات ولا ساعات ثم بعض الشوفره يحبسوا في غير المكان نتاع اللي هبطوا فيه خاطر ضايع يوقع لخبطه هو كي يعمل درج تعمل 100 كهرباء شوف انت فك الدرج هذاك الروتار تعمل تولي سوايع ولذلك نطلبوا مخيانه في النقل المنتظم خاصه سواق الحافلات يحترموا راحهم باش يلتزموا بالمحطات
1: اذا دعوه للشركه الجويه للنقل
0: زاد باش تنظم المحطات نتاع الحافلات باش الطريق يتسرع
1: والهياكل الامنيه المروريه يا اخي اللي يوقف في المحطه نتاع نتاع الحافله ما يخلي مباشره عنده خطيه بالطابلات
0: عزيز 11 متر يعني دورانها وماشيه
1: لازم الناس الكل تخدم
0: يعني ولذلك تحدد لها المحطه نتاعها
1: هي وحكينا على المحطه
0: باش تبقى
1: واضحه اذا عندنا المحطات تنظيم المحطات من قبل البلديه الهياكل الامنيه بالطبيعه اي انسان يتجاوز يوقف سيارته في المكان هذاك مخالفه مباشره يطبق عليه القانون تو تولي التاكسيات تخدم والحافلات تخدم
0: الكبالات كانت تخدم المره اللي فاتت وعطتني فيه بالكدا
1: مش تخدم
0: ما انا
1: احنا شوف الكبالات روخ بيني وبينك راهي طريقه بسيطه ولا تقليديه
0: انا شوف تقليديه سامحني
1: شوف تو يا سي خضير تو الاجهزه يا سي خضير تو راهي دخلنا في الاجهزه الذكيه تو حط لي كاميرا وحط كل شيء تو تخدم دولة تدخل فلوس والناس تولي تخاف تطبق القانون مكبلات ورفع والشنقيل
0: كيفاش يوقع الرد عمله
1: كيفاش جيستومو هلا غلب
0: كيفاش يوقع الرد
1: عمله دقيقة بركة سليم يقول لي دقيقة النجم نجاوبوا في السؤال هاي سي محمد صالح السؤال نتاع البلا جاوبنا عليه ما فيش خطر
2: الوقت يبدا يمشي بالريزيرف
1: بالريزيرف
2: مش باهي خاطر البومب يلزمها ريفروديسمون يلزمها الترومبة تبدا ديما في ليسونس باش تبرد هي الموتور في وسط الترومبة تجبد في ليسونس وتجبد في الغازوال
1: ما وقتاش يوقف الكهرباء وقت تدخل وقت تبدا وقت تبدا الإشارة الحمراء ولا بعدها
2: المستحسن يبدا الشطر نتاع الريزيرفوار
1: وكي توصل له أقل مشطر يمشي ولا
2: يمشي يصب احنا ما نحبوش ديما احسب روحك راك في الشطر هذيك راس الصفر نتاعك
1: في الشطر باه تو باش نفسحوا المجال اللي زملائنا من قسم الاخبار حاتم بوبكري هاو في الكواليس يستنى بعد ال 12 نكملوا معاكم شويه تقريبا 20 دقيقه 15 دقيقه باش نجاوبوا على الاسئله ومن بعد بالطبيعه يجيكم ركن السلامه على الطرقات ابقوا معنا ما تغيروش موجات اذاعه الكف

0: 24 ساعة بوابت إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
1: إشهار.
3: تمام، منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أسعد الله وأوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. احتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق إلى 13 من أوت من كل سنة، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد غد وبمختلف ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وفي هذا الإطار تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف فعاليات هذه المبادرة على المستوى الجهوي، وذلك انطلاقا من معتمدية القصور. بولاية جندوبة تتواصل حملة المناصرة التي أطلقتها مؤخرا جمعية مجتمع التنمية والمواطنة ببوسالم لدعم مشروع المنطقة الصناعية بالروماني وإيجاد حلول للإشكاليات التي تحول دون تقدم الدراسات الخاصة به باعتباره يمثل فرصة هامة للتنمية والتشغيل بمناطق الشمال الغربي.

نظرا لموقعه الاستراتيجي القادر على استقطاب المستثمرين وخلق فرص العمل. نفت الشركة التونسية للملاحة اليوم القيام بإلغاء سفرات دون إعلام مسبق لمسافريها، مؤكدة أن ما حدث هو تأخير على مستوى انطلاق سفرتين أمنتهما سفينة تانيت وقرطاج على إثر وقفة احتجاجية لمدة ساعة نفذها الأعوان البحريون يوم أمس على خلفية مطالب اجتماعية. أصيب 3 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء نقلا عن مصادر محلية بأن الإصابات وقعت جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار على تجمع المواطنين شمال خان يونس. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: كرهبتي
1: كرهبتي
2: كرهبتي
0: كرهبتي
2: كرهبتي
3: مع توفيق الشيري.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نرجع في الجزء الثاني من برنامج كهربتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، نذكر أنه بإمكانكم التواصل معنا على 70-281-727، الرقم هذا يجب تحفظوه 70-281-727 وإلا 78-227-700. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. باش نواصل في الجزء الثاني. واصل معنا سي محمد خضيري، يضيف لي ممثل الاتحاد الجوي للصناعة والتجارة بالكيف، سي محمد صالح البوسيلمي خبيرنا واستاذنا في ميكانيك وكهرباء السيارات، وحاتم بالشادي، هذول اللي كملوا معنا. بالطبيعة مازلنا باش نستقبلوا التليفونات مع السادة المستمعين، لكن قبل هذا خلينا ناخذوا نجاوبوا على الأسئلة اللي وصلتها في السويعة الأولى. رشيد تحكي على المحطة سي خضيري، شنو آخر أخبار المحطة؟
1: والله بالنسبة للمحطة رئيس الاتحاد الصناعي والتجارة مشكور قائم بالواجب في الأمر هذا، وقاعد سعي الكثير باش يحب اللي يقوم بالإجراءات المحطة هذه وتنتقل من بقعتها إلى البقعة الثانية.
0: يعني
1: قلت لك شوية
0: شو معطل الأمور
1: تأخيرت ثم شوية مش
0: برشا عندنا برشا حنستنى
1: في الموضوع. هي عندها سنين مش كان كلامه صحيح وكلامه سليم وصحيح في الأمر هذا وتطوير النقل.
0: شو معطل الحكاية؟
1: يعني قلت لك
0: حتى السلطة الجهوية على رأس الوالي متشجع على الموضوع هذا. شنو اللي
1: يعني قلت معطل الأمور؟ متسجل متشجع وعد زيادة كما قال لك في الوعد هذايا أنه باش يدعم بالشوية نبسطوها
0: ونديروا
1: لها بلوك سينيتير، يعني باش خاطر يلزمها بلوك سينيتير باش
0: سينيتير بالطبيعة
1: وباش تهبط. ما راه انا تو كيما قال لك 5 شهور 6 شهور نستنوا في الوضع هذا ان شاء الله.
0: ان شاء الله تفرج ان شاء الله تفرج.
1: خاطر ديما نشوف الحل الامور هذه راهي بيد السلطه.
0: باهي موضوع نبر.
1: شوف نبر كان في تمديد الرخص ما نجموش نعطوا النبر على جندوبه واحد هيلزمنا باش نحلوا الموضوع هذايا. فهمت
0: على الناس الكل
1: هاي الصناعه والتجاره راهي ساعيه في الامر هذايا باش يتحل على 12 المعتمدين الخطوط الكل. وعددنا وعدوهم قالوا بعد ما تخرج الرخص هذا نتاع اللواجيات والتاكسي ويعمل
0: وقلنا اخر الشهر اللي فات
1: اخر الشهر اللي
0: قلنا اخر الشهر اللي فات
1: انا كي نقول راني كليم جدي بيان يعني كي السلطه تقول راه اخر الشهر باش نحل الملف هذا
0: تقول الكلمه واضحه.
1: ربما يقع زيد والقديم الله غالب هذه خارج عن ارادتي بالنسبه للامر هذا
0: واضح.
1: وبالنسبه اسناد الرخص النقل تاكسي جماعي في الامر هذا تم خطوط ناقصه راهو ولادي راهو لما يعمل اعلان باش تقبلوا ملفاتكم انتم تطلبوا تمشوا للسلطه المحليه وتعلموهم غاديك وهم هنا يقوم مع السلطه
0: الجهويه. ولو التاكسي الجماعي عامل حاله اخويا في الحوادث بشكل كبير بشكل كبير مجاوزات ممنوعه مش في تونس برك وحتى عندنا نحن
1: النقل بشكل
0: غريب
1: جميع
0: يا والله العظيم
1: راهو النقل هذا يحب ثوره كبيره ياسر في الاصلاح
0: بالحق بالحق ثوره في الاصلاح
1: في اصلاح
0: القطاع النقل
1: كبيره صراحه ثم حاجات غالطه يلزمها تصلح.
2: قانون عدد 33 سنة 2004 تصور عنا قرابة يعني 22 سنة مزلنا التوى على طاولة مجلس النواب باش ينقحوه وباش يشوفوا ثم حوايج ما عادش تمشي معنا ما ثماش ما نقحش.
1: نراو الأمر النقل هذايا
0: ثم التليفونات قاعدة
1: تسمى فيه رضع يلزم الرضع أكثر من كل شيء.
0: خلينا نشوفوا التليفون حاضر معنا ناخذوا زوز مكالمات هاتفية ولا ثلاثة فقط. طيب مكالمة حاضر. ألو على السلامة. ألو
3: بخير سي توفيق. الو
0: بالله في انتظار المكالمه لمجد الشيرني يضيع مفتاح في السيتروان سيتروا. لمجد الشيرني يضيع مفتاح سيتروان سيتروا في محطه بن عنين، رجاء اللي يعثر على المفتاح بتاع الكهرباء سيتروا يتصل بينا حتى في الاذاعه بالتليفون والا في مقر الاذاعه واحنا نسلموا المفتاح. ويعطيكم الصحه ديما على تعاونكم معنا الناس الكل في البلاغات بتاع الضياع. نشوفوا مكالمه هاتفيه. الو الو عسلامه. مرحبا عسلامه.
3: بخير
0: ماهوش خلاص عسلامه. مرحبا
3: هشام المشردي.
0: سي هشام تفضل. هشام تفضل.
3: حبيت زعما نشارك في المسابقه.
0: يا هشام رجاء رجاء رجاء نعود احترم البرنامج واحترم رجاء مش كل مره تشاركنا واحنا نناقشوا في مواضيع تشاركنا باش عرفتك عرفته باش يشارك في المسابقه وحبيت نقطع المكالمه الهاتفيه ولكن بالله الفه اي مكالمه هاتفيه تتعدى باش تتحدثوا معاهم باش نشوفوا شكون اللي نجم يتعدى ونجم لا. تبعوا البرنامج رجاء مش احنا نناقشوا وهو يطلب في المشاركه ومش الاولى ومش الثانيه ومش الثالثه ومش الرابعه. رجاء يا هشام المشقي سينو من هكا باش نعودوا نقصوا عليك التليفون، نقطعوا عليك المكالمه الهاتفيه. باه ثم سؤال وصلنا الجمعه اللي فاتت، الامتيازات الديوانيه عند توريد سياره كهربائيه، شنو حاتم الامتياز؟
2: الامتياز حكايه 7%، يعني امتياز به ياسر، يعني تعتبر كاينه ماشي داخلها بلاش. جاء في قانون المالية 2025 تتيح له حتى 7% و 10%، يعني امتيازات كبيرة ياسر. شنو ولا
1: مش يشري منه
2: بالطبيعة؟ هي على جد جت على السيارات الكهربائية وجت على السيارات البريد اللي تتشارجا، راي ثم سيارات اخرين ما فيهاش بورن تتشارجا،
0: غير خاف على
2: غير خاف يزم تجيب سيارة فيها البورن تشارجا به، هذيك دخلت في الامتياز.
0: به به به مدير الوسيط يقول لكم ثم سيارات بريد ذات محرك حراري ومحركين كهربائيين، علاش زوج محركات؟
2: واحد من تالي واحد من قدام،
0: علاش؟ مش كالكوين وقال لك
2: بويسونس، البويسونس بويسونس ولي اكثر
0: سمح الله،
1: البويسونس باش يزيد البويسونس. وفي كيام المحرك واحد يلزمه في الشارج نتاعو يتطلب برشا، دونك اذا زوج محركات شارج تاعهم يبدو اقل. فهمتني؟ هو يتشارج في وقت الاكسيليراسيون في الفريناج زاد يشارج، معناها وقت يبدا الموتور المحرك الحراري يخدم يبدا الموتورات الاخرين يتشارجوا.
0: باه باه ثم مكالمه ألفا وسليم يقول لي ثم مكالمه. الو عسلامه،
3: مرحبا
0: التوفيق، مرحبا سيدي عسلامه،
3: معك محمد صالح،
0: سي محمد صالح من جندوبة. مرحبا سي محمد صالح. مرحبا
3: بالله سي توفيق، انا نحب نسال مثلا عندي كهربتي 3 سلندر، نحب نبدل 4 سلندر،
0: هاي
3: نعمل مطلب للسبيس ونستنى ولا كيفاش ولا نبدل
0: القانون بالطبيعة
2: القانون نحلك على القانون
0: القانون
3: ايوه هذه تشد برشا وقت ولا حاجه ولا
2: به هو القانون يتصل
0: واضح سؤالك
2: واضح واضح واضح
0: لا سي محمد صالح كملت سؤالك سي محمد صالح ولا
3: كملت
0: تفضل خنخذ سؤال وبعد نبدا نجاوب
2: يعمل مطلب للوكاله الفنيه في في تغيير جوهري للعرض
0: التغييرات الجوهريه ممنوعه
2: ممنوعه قانونيا ممنوعه اما يعني على ارض الواقع على العباد قاعد تغير
0: لا لا احنا نعطوا القانون يا حاتم نمشوا بالقانون
2: القانون يلزم يعمل مطلب في تغييرات جوهريه كيما باش يعمل باش يبدل الغاز مثلا باش يزيد طاقه كيما باش يبدل محرك كيف كيف راي تخضع الدوسي مسبق للوكاله الفنيه للنقل البري ويعطوه الموافقه نتاعو ويخلص عليها فلوس ومن بعد تهبط للمعاينه باش يعمل معاينه الاولى بالموتور 3 سلندر ومن بعد يعمل معاينه الثانيه في يعني بصفه منفرده وتبدله في الكارت غريز 4 سلندر
0: ما تشدش وقت
2: لا ما تشدش وقت
1: نفس المحرك مثلا ما حتى مشكله
0: مثلا حتى
2: نفس لا نفس المحرك ما يعملش حتى مطلب
0: باه ما نفس المحرك
2: لا نفس المحرك
0: لا لا هو يقول لك من 3 سلندر ل 4 سلندر
2: لا يلزم يعمل
0: يلزم مطلب للوكاله الفنيه للنقل
2: بالضبط بالضبط
0: والعملية ما تشدش برشا وقت
2: باه وقت
0: باه اخر تليفون معنا الو
4: الو
0: عسلامة سيدي مرحبا
4: ياسين
0: الكيف سي ياسين من الكيف مرحبا سي ياسين مرحبا سيدي تفضل
4: بالله في توفيق مش نستشير على التأمين في كيف
0: التأمين اي تفضل اي
4: امس يجي 5 أو 6 تأمين لهنا في الكيف ما بوش يأمنوا لي ما بوش يعملوا لي ريسيرونس للتاكسي
0: للتاكسي اي
4: اي اي ما فماش حتى سبب بالرياضه التاكسي يجي مسكر علينا التاكسي ما عادش من صورة
0: انت كنت عامل تأمين ولا لا
4: كنت عامل تأمين والكهرباء هذه جديدة يعني مش نعمل لها تأمين أول مرة مش تعمل تأمين
0: أول مرة مش تعمل تأمين
4: أول مرة مش تعمل تأمين
0: أيوه وكنت مأمنها قبل في شركة أخرى تو شوفوا عصام أي تو شوفوا عصام معاني نجم يجاوبكش أي أنت كنت مأمنها قبل ولا
4: التاكسي الكهرباء الجديدة هذه ما كانتش مأمنة جت من برا أول أي؟ مرة مش
0: تعمل تأمين ما حبوش يأمنوا لك
4: ما حبوش الإدارة ما باش تأمن لي
0: وشنو السبب باش يقولوا لك شنو السبب؟
4: ما فهمش حتى سبب حتى نطلب في وثيقة باش يعطوني وثيقة اللي جيتهم ما باش يأمنوا لي
0: ايه؟
4: حتى واحد يعطيني حتى وثيقة
0: باه صاحب السيارة عنده حوادث مرورية قبل ولا
4: موجودة في التاكسي حوادث مرورية قبل أما مش هذا السبب قالت نحن ما عادش نأمنوا التاكسيات
2: مش من هموم هو هو ديجا يعني بلوكي يعني في سيستم بلوكي فهمتني الحل الوحيد
0: الجامع هي لا قال لك مش سيستم بلوكي
4: مش مولا الكهرباء هو اللي بلوكي رام هما اللي بلوكي
2: هما السيستم يعني قبلش التاكسي
0: نسمع بعض نسمع بعض به به خلفهمك بالقدا انت كي عملت مشيت باش تعمل اسيرونس رفضوك طول مباشره ولا بعد ما شافوا الاسم وشافوا كل شيء
4: رافضين مباشره قبل ما يشوفوا
0: الورق تاع السيستم. معناها السيستم من تونس مبلوكين التاكسيات. لا قال لكم اللي قالوا له تاكسي قال لهم لا.
2: هي التاكسيات هما ما يتعاملوش مع التاكسيات حذفوها يعني البرانش تاع التاكسي ما عادش يعملها. اما راهو يلزموا ما ثماش يسمى ممنوع راهو اي اسيرونس ما عندهاش حق.
0: خلينا ناخذوا الخبر اليقين من المنبع اليقين. عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التامين. مرحبا عصام.
5: خويا توفيق مرحبا بك مرحبا اخرى.
0: عايش عصام. عايش ياسين من الكيف معنا ياسين ولا؟ معنا ياسين. ياسين من الكيف يقول لك انا خذيت تاكسي جديده مشيت باش نامنها درت على 5 شركات تامين ما باش يامنوا لي.
5: باهي سي توفيق نتسالوا برك التاكسي قداش عمرها هي؟
2: جديده جديده.
5: اي 4 سنين جديده؟ اي جديده.
0: او معنا ياسين معنا ياسين ياسين تفضل ياسين اعطيه المعلومه ياسين.
5: ياسين عمرها 4 سنين
0: الكهرباء معنا. 4 سنين 4 سنين الكهرباء عيسى.
5: عمرها 4 سنين؟
0: اي
5: لا ثم سي توفيق كومباني تخدم في الكيف تخدم التاكسي اللي عمرها اقل من 5 سنين.
0: ثم كومباني واحده.
5: اي كومباني واحده ينجم يتصل بيا سي توفيق تو نعطوا ونوجهوا تو يخدمها بيد.
0: وعلاش وعلاش واحده بركه عيسى معلش؟
5: سي توفيق ما انا قلت لك احنا راي استراتيجي هذه معناها ولات في اللي كومباني كلها معناها عندهم تعليمات النقل الجماعي النقل الخاص
0: معناها نحبسوا التاكسيات معناها نحبسوا التاكسيات ونحبسوا
1: القانونيه هذه باش يتصرف
5: ليش نحبسوا التاكسيات وحبسوا الكرهب الكبيره معناها لاجيل في ال 25 سنه معناها ديباس 25 معناها سي توفيق فما شويه هكا خاور بصراحه كبير ياسر ولا
0: معناها معناها من القطاع التامين يقول لك راه ثم خاور بالحق معناها معناها
5: بالحق معناها
2: انا شكون يحل الموضوع هذا يا
0: عصام المشكله عند شكون؟
5: الهيئه
0: العامه للتامين.
2: سامحني بالله يا عصام
5: اللي تنجم تاخذ القرار في الحكايه هذه.
2: علاش كل من كل من توجهوا للجامعه ولا توجهوا كذا نلقوا الحل عندها ويتحل علاش مش على نطاق الجهويات جهوي
5: حاتم هي تو الشركات كل معناها تاخذ على الجامعه معناها ما تنجم تعمل حتى ديسيزيون الا بالموافقه تاع
0: الا بامر من الجامعه.
2: علاش الجامعه تلقى حل؟
0: اي اي الجامعه توزع الجامعه توزع يا حاتم الجامعه توزع الهيئه العامه للتامين والجامعه يوزعوا هكا ولا حتى توافقني توافقني عصام يوزعوا في الدرجات الناريه يوزعوا في التاكسيات على شركات التامين بالعدل هكا ولا
5: الجامعه التونسيه شركات التامين تبعثك لشكون تامن تعطيك وثيقه بالميل تبع شركة رسميه والهيئه العامه للتامين تدخل في الحكايه هذه نتاع الكراهب الاجيه والتاكسي والنقل الريفي ولا
0: باش ننصحوه ياسين تو ياسين تسمع فينا ولا
5: سي توفيق
0: باش ننصحوه
5: حتى بوخا ان شاء الله لاندي تو يخدمها
0: ياسين ياسين اتصل بينا في الكواليس نعطوك الرقم بتاع سي عصام ها صاحب شركة التأمين تو يعطيك هو بالضبط وين تأمن سيارة التاكسي نتاعك.
5: 30 ان شاء الله ان شاء الله سي توفيق حضر وثائق
6: كل حاضرين
0: حضر وثائق نهار 30 ان شاء الله تتصل بسي عصام ما نحبوش نذكروا الشركة التأمين نتاعو باش نتفادوا الإشهار تتصل بينا حتى في الكواليس طلعتوك الرقم نتاعو تتصل بينا واضح ياسين أو كعصامي يحل المشاكل في الإذاعة ويحل المشاكل زادة خارج الإذاعة شكرا لك يا عصام يعطيك الصحة شكرا لك عصام هاي كلمة يعني كلمة شكون عنده كلمة يحب يختم بها تفضل سي محمد صالح.
1: والله عندي ملاحظة بركة ثم برشا من اللي يجي في الصيف والسخانة هذه يلغي الترموستان تاع الكهرباء وهذه عملية راهي ماهيش صحيحة يقولك تسخر الكهرباء وناحي الترموستان باش يبقى يسركيلي الماء راهو الموتور بروغرامي باش يخدم في السخانة هذيك في الحرارة هذيك بالترموستان اذا كان ترموستان فاسد يبدلو اما باش يلغيه لا لانه تنقص على الروندمون تاع الكهرباء الروندمون تاع الموتور ما عادش كيف وواحد تاثر برشا حوايج على المحرك قديم
7: الموتور فيه الماء سخون ما
1: يلزم ياثر ياسر على المحرك فهمت
0: اي سي خذيتي باش تنصح ودعوه للسواق الكل
7: انا بالنسبه ننصح للسواق الكل ان شاء الله نتمنى ليهم السلامه
0: اي
7: نقول لهم ردوا بالكم على روحكم وتكونوا متهيئين للسفره ومن احسن تطبيق القانون في الطرقات
0: باه باه حاتم بشادلي حاتم ما نعرفش اليوم ما شفناش الاسئله بتاع الورده على الصفحه
2: المصريه حاجه بركه حبيتها هو الحقيقه مظهر من المظاهر اللي ما تليقش بينا وما تليقش كتوانسه يعني المواطنين اللي موجودين في الخارج في العطله نتاعهم باش يعدوها في تونس مراحم اللي في وسط
0: العطله
2: لا في حلق الوية يعني في عاملين اضراب وكرهب
0: في منحة القلوية
2: والكرهب نتاعهم عالقه فهمتني ما نعرفش علاش شنو السبب مثلا مش حل باش يخرجوا
0: على الاقل حط اشاره حمراء وخدم
2: بدون سابق انذار يعني هما هما يتذمروا قال لك لكن قالوا لنا يعني النهار الفلاني فيه اضراب ما نجوش اما يجوا يهبط الباخره باش يخرجوا الكهرباء تاعهم
0: صح كل واحد يستنى عام كامل باش يروح
2: اضراب كيما كيكا وتشوف الكوارث موجوده ويعدوا فاهم الحقيقه
0: شكرا لكم يعطيكم الصحة سي محمد الخضيري ضيف لي نورتنا يعطيك الصحة كالعادة كل أسبوع كل نهار سبت معنا سي محمد صالح منورنا بالحضور اليوم في انتظار أن نروحوا بين الحضور وبين التليفونات يعطيك الصحة نورتنا حاتم الشادلي عصام الدشراوي كلكم يعطيكم الصحة احنا بعد النغم نواصلوا في ركن على الطريق بالطبيعة مواضيعنا باش تكون متعلقة بالسلامة المرورية نغم ثم نواصل

0: نرجع أصدقائنا المستمعين والأسرة معكم هذا اللقاء توحديثنا مش يكون في السلامة المرورية كالعادة إن شاء الله طريقكم سالم إن شاء الله وفي زينة لكم الكل هاي ومضى على الطريق حاضر سليم هاي وبعد نستقبل ضيفنا مباشرة تفضل
1: على الطريق
2: سور لارو
0: على الطريق مباشرة نرحب بسيد العقيد أيمن الحكيمي مدير المرصد الوطني للمرور بإقليم الشمال الغربي. سيد العقيد مرحبا بك.
3: تحية طيبة لك توفيق لكل المستمعين وكافة العاملين بذات الكيف.
0: مرحبا بك سيد العقيد. أنا نحب نسأل كيفاش تصير الأمور، كيفاش تتابعوا في الوضع المروري إلى حد الآن ونحن في الأيام الأولى من شهر أوت، كيفاش تشوف الوضع إلى حد الآن سيد العقيد؟ في خاصة أنه نسمعوا برشا كل يوم نتصفحوا في مواقع التواصل الاجتماعي يوميا في الإذاعات أنه حوادث مرور وقتلى وجرحى، كيفاش تراقبوا في الوضع الأمني الوضع المروري توا سيد العقيد؟
3: بالنسبة للمراقبة الأمنية هي باش نعطيك يعني آخر الأحصائيات المسجلة في إقليم الشمال الغربي. ولاية جندوبة تحتل المرتبة الأولى بنسبة 33.61%، باجة تليها بنسبة 25.62%، ثم ولاية سليان بنسبة 22.63%، وولاية الكاف بنسبة 18.14% فيما يخص الحوادث. بالنسبة لعدد القتلى ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى بنسبة 31.72%، تليها ولاية الكاف بنسبة 27.59%، ثم ولاية جندوبة بنسبة 22.76%، وتحتل ولاية سليان المرتبة الرابعة 17.93%. الجرحى فيما يخص الجرحى تتصدر ولاية جندوبة المرتبة الأولى بنسبة 34.15%، تليها ولاية باجة بنسبة 27%، ثم ولاية سليان بنسبة 22%، وأخيرا ولاية الكاف بنسبة 18.29%. الأرقام هذه تبين اللي كل ولاية عندها خصوصياتها ومؤشرات تستوجب منا مزيد من المتابعة والتحليل، خاصة فيما يتعلق بالنقاط السوداء، مواقع تكرار الحوادث، العربات كذلك، وطبيعة وأسباب الحوادث، العوامل اللي تساهم في ارتفاع عدد الضحايا.
0: من أبرز الأسباب تاع الحوادث ذي ما نعرفوا عدم الانتباه وشق الطريق، وبقات هي نفس الأسباب سيد العقيد اللي أدت إلى مثل هذه الحوادث؟
3: نعم سي توفيق، ديما عندنا السرعة والسهو وعدم الانتباه ديما يحتلوا المراتب الأولى، في سواء في التسجيل لسبب الحوادث ولا القتلى ولا الجرح.
0: هي شنو الأسباب؟ معناها بقات السرعة زادة بتسبب سيد العقيد خاطر نشوفوا
3: عندنا السرعة سي توفيق، عندنا كذلك نحن المرصد الوطني لسلامة المرور من خلال الفروع نتاعو الإقليمية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء، الوكالة الفنية للنقل البري، وحدة شرطة المرور وحرس المرور، نقوم بقراءة وتحليل هالمعطيات والمؤشرات باش يتم تحديد الأولويات من خلال توجيه التدخلات حسب طبيعة الحوادث وأسبابها والعوامل المرتبطة بها. بالرجوع إلى المغزى نتاع السؤال نتاعكم، نعم نختار مثلا السرعة مرتبطة بالعربات بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، ونوجه العمل الميداني نتاعنا حسب طبيعة السبب.
0: باهي سيد وقت نسمعوا حادث مرور أليم بين لواج وشاحنة ويخلف أربع وفيات، ونسمعوا انقلاب حافلة، ونسمعوا أن هي الوسائل اللي قاعدة تساهم أكثر في الحوادث حسب المتابعة نتاعكم سيد العقيد.
3: هو سؤال غني جدا وثري. نحب نذكر سي توفيق اللي في المداخلة السابقة كنا حكينا على إنجاز الباب في ولاية باجة اللي قمنا بتوجيه يعني عملية بحث فني عربي للشاحنة الثقيلة واللي تبين بالكاش يعني بنسبة 100% مخالفات إخلالات. يعني كيف العمل الميداني نوجهه ماهوش اعتباطي، ماهوش مبني على الصدفة، هو مبني على الأرقام والمؤشرات والمعطيات اللي جبتها سيادتكم. نحب نعطي مثال واضح للساده المستمعين، عملية الفحص الفني العرضي للعربات ماهيش اختيار العربات اعتباطيا، هو أحد محاور الاستراتيجية. نحب نذكر اللي العربات تساهم بنسبة 52.58% من مجموع الحواس المسجلة.
0: أتذكر شفنا معناها في الولايات الكل بتاع الشمال الغربي شفنا برشا حملات بتاع الفحص الفني العرضي اللي تقوموا بها مع الوكالة الفنية للنقل البري. الحقيقة أنا استغربت قلت خي للدرجة العربة ولد زادة متسبب برشا في الحوادث العقيد.
3: أكيد سي توفيق كيف نوصلوا لنسبة 55% عربات كيف نوصلوا لنسبة 35% من مجموع القتلى درجات نارية، هذا شيء خلينا نركزوا ونوجهوا حملات الفحص الفني، نركزوا على نوع الوسيلة نتاع النقل سواء كانت سيارة عربة أو دراجة نارية أو شاحنة ولا حافلة، ونشوفوا مدى مساهمتها في الحوادث من خلال هذه الأرقام وعدد القتلى وعدد الجرحى، بعد نوجهوا تدخلات حسب المؤشرات والمعطيات وحسب المعتمديات زادة. في هذا الإطار نحب نذكر كيف نجبت اللي هو عملية الفحص الفني العربي للعربات راهي متواصلة على مدار السنة مختلف ولايات الإقليم، ما تصرش على فترة معينة لكن بالعكس يتم تكثيفها حسب طبيعة المؤشرات والمخاطر المسجلة خاصة في الحوادث الكارثية كيف مثال لواج اللي جبتها.
0: به سيد العقيد آخر حاجة طوى 12 و7 السخانة بدأت قوية، الناس مروحة باش تفطر، نهاية عطلة أسبوع الناس متسافر برشا باش تقطع مسافات ربما كبيرة مع السخانة هذه مع التوتر مع الضغط، شنو نجم نقوله للناس اللي تسمع فينا تو حال الراديو في برنامج كرامتي إذاعة الكاف، شنو نجم نقوله لهم السواق تو اللي يسمعوا فينا؟
3: هو نوجه ديما رسالة راهي سلامة الجميع راهي مسؤولية مش مسؤولية السائق فقط حتى مسؤولية الركاب، راهي السلامة المرورية تتطلب تواصل وتنسيق والعمل الميداني بين مختلف المتدخلين والسواق، نعتبروكم عنصر مهم جدا في السلامة المرورية، بما نحاولوا كسائقين كسواق مهنيين كسواق عربات عادية نحاولوا نلتزموا قوانين الطرقات مجلة الجولان. في هذا الإطار سي توفيق حب بالمناسبة هذه نستغل الفرصة باش نحيي ونثمن المجهود الكبير اللي تقوم به الوحدات حرس المرور شرط المرور بخلاف الشمال الغربي واللي متواجدين على مختلف الطرقات والمفترقات ويخدموا على مدار الساعة في مختلف الظروف في مراقبة الطرقات، راهو عمل وقائي كبير. كذلك إن شاء نثمن المجهود المتواصل اللي تقوم به الوكالة الفنية للنقل البري خاصة في الجانب الفني، ولا بيناتنا تنسيق عالي ولا حرفية ومهنية كبيرة، وهذا كل يندرج في صالح الناس اللي تسمع فينا كافة مستعملي الفضاء المروري اللي نعاودوا دائما على الوعي نتاعهم والناس ذو الوعي نتاعهم سواء سواق أو ركاب.
0: نعم وأكيد الكرة توا عند السواق كلها باش يحترموا قانون الطرقات إشارات المرور يسيس الواحد ما يسرعوش ما يجروش حتى كان توقع حاجة راهو ماهوش يجري راهي تكون الأضرار طفيفة جدا. إذا نردوا بكم إن شاء الله طريق السلام عليكم وكل شكر لك سيد العقيد أيمن الحكيمي مدير المرصد الوطني للمرور بإقليم الشمال الغربي نورتنا اليوم وإن شاء الله طريق السلامة لكم الكل.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود أصدقائنا المستمعين إلى الركن الأخير من برنامج كهربتي، ركن المسابقات والجوائز. وديما كما قلت نكتفي بخمسة أو ستة مكالمات هاتفية فقط للحصول على زوج جوائز. الجائزة الأولى هي تكوين مجاني في قانون الطرقات، معنا الخطوة الأولى تربحها معنا في قانون الطرقات، ونزيدوك خمسة سوايع في الجوالين بلاش إذا كانت تحب تبيع. تكمل تحصل على رخصة السياقة هذا من مدرسة الياس محجر لتعليم السياقة شارع الملك سليم بجانب مقر الإذاعة الجوي بالكاف. الجائزة الثانية إذا كانت تحب تعدي البيرمي وتولي تسوق وانت مرتاح وتلوج على التكوين الجدي والكود، معليك كان تتعلم الخطوة الأولى من مدرسة سليم هادي بجندوبة، يعلموك الكود بلاش عن بعد وإلا بالحضورين، وتوفر لك زادة دروس في قانون الطرقات. وتحب تأخذ أكثر تفاصيل سليم هادي أوتو كل هذه الباج فيسبوك، واحنا الناس كلها بطبيعة نفرحوا بكم وتاخذوا الكود معنا، ومن بعد تزيدوا تكملوا تاخذوا البرمية. هذه الجوائز المتوفرة اليوم في البرنامج. مش نستقبلوا المكالمات الهاتفية، المكالمة 78 خلنا نذكر بالتليفون 78 227 700، وإلا 70 281 727. نذكر نعاود التليفون الجديد هذا باش تعودوا تشاركوا به 70 281 727، وإلا 78 227 700. في انتظار مكالماتكم الهاتفية للفوز بزوز جوائز من البرنامج. إذا كان حتى بزلت عندكم مناسبة بتاع أفراح ميساج، نعطيكم ديكادو متاع بون بور قيمته 100 دينار من مؤسسة الغزبان لكراء لوازم الأفراح. كل واحد بطبيعة يختار الكادو متاع. نسمعوا نغم سليم، مش مشكلة نكملوا مع الأنغام حتى الماضي ساعة إذا كانت مع تليفونات المسابقة. ميساج شاي تث نسمعوا ميساج شاي نسمعوا باهي، قولي ثم المكالمات بدأت توصل باهي، خلينا نسمعوا نغم في انتظار.

0: إذن نأخذ المكالمة الهاتفية الأولى ونذكر مرة أخرى بالتليفونات 78-227-700 وإلا 70-281-727. ألو على السلامة.
1: ألو على السلامة، منيرة النعيمي من جريسة.
0: منيرة النعيمي من جريسة، مرحبا بك يا منيرة. منيرة تسمع فيا منيرة؟ هاي منيرة، شنو الجائزة تحب تربحها يا منيرة؟ كود
1: فضاء الغنج.
0: اليوم عن لا لا لا لا، اليوم عنا الكود، ما عندناش فضاء الغنج اليوم يا منيرة. هاي يا منيرة، شنو الجائزة تحب تربحها يا منيرة؟
1: كود ميسيل.
0: باه، شكون الكود يا منيرة؟
1: لا
0: ليك. باه، كود ليك انت. اي السؤال يقول، حاضره منيره،
1: حاضر.
0: باه، انتهاء رخصه صلاحيه رخصه السياقه، شنو العقوبه نتاعها؟ منيره
1: 200 دينار.
0: لا لا، 20 دينار فقط اذا كان البرمي يوفى وتضبط دوريه امنيه، المخالفه نتاعها 20 دينار فقط. شكرا لك يا منيره، شكرا لك. مكالمه اخرى اذا كان جاهزه على الخط، تذكر 78-227-700 والا 70-281-727. ثم مكالمه. الو
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا.
2: لبستي توفيق.
0: يعيش اختي، مرحبا بك.
2: صابرين جوادي من جنت ملكيف.
0: صابرين
2: جوادي ملكيف.
0: الجوادي ملكيف، شاركت معنا قبل صابرين؟
2: شارك ان شاء الله المره نربح.
0: ما ربحتيش قبل معنا؟
2: ما ربحتش.
0: شنو تحب تربح انت يا صابر؟ كود.
2: كود ان شاء الله.
0: شكون ليك؟ ليك
2: ايان.
0: باه، هاي حضر لي روحك، سهل. نسالك سؤال سهل ولا؟
2: ان شاء الله سهل لي سي توفيق، ربي سهل عليك.
0: باه، عدم اجراء الفحص الفني للعربه، واحد يسوق قربه وموش عامل فيزيتا وتضبط دورية أمنية، أشنو هو المخالفة الكبيرة اللي باش تجيه؟ هاي صابرين، هاي المخالفة الكبيرة.
2: 200 دينار.
0: هي 200 دينار. قديش؟
2: 200 دينار.
0: باهي 200 هي الكبيرة، أما تبدا من إلى قربت الإجابة، عطيتي 200 الأخرانية أو قبلها قديش؟
2: من 60.
0: لا لا لا، ما ثم 60 هذيك مخالفة. اطلع الفوق، شوف الران، شوف الران. من 100
2: ل 200 دينار.
0: ال 200 دينار، هذه اللي جابها الاولى صحيح، من 100 ل 200 دينار. نزيدك ولا يزي؟
2: ان شاء الله يزيني برك، ان شاء
0: الله يزي. باه، ابقي معنا في الاستماع صابرين، شكرا ليك. مكالمه اخرى. الو الو، عسام. عسام سيدي، مرحبا.
3: وبيك عايشك يا اخوي.
0: شكون معايا اخويا؟
3: عبد الجليل الهملاجي، قرا قصر.
0: سي عبد الجليل الهملاجي من القلعة الخصبة، مرحبا بك سي عبد الجليل.
3: وبيك عايش
0: كمان. عايش عايش، شنو تحب تربح يا سي عبد الجليل؟
3: كود لولدي.
0: لولدك في الكيف. لولدك في الكيف، ان شاء الله ربي يفضله لك. هاي
3: ان شاء الله.
0: هاي جاوب لي، ثم صابرين جاوبت على سؤال، انت تجاوب على زوز تقول لي انت هو اللي تربح
3: ان شاء الله. هاي ان شاء الله.
0: هاي نبدو بالسؤال الاول ولا؟
3: هاي نبدو.
0: به اذا كان كهرباء ما فيهاش قارورة اطفاء، اسمعني من التليفون، اسمعني من التليفون ونقص في الراديو يا عبد الجليل.
3: باه
0: نقص في الراديو، اسمعني من التليفون. اذا كان الكهرباء نتاعك ماهيش مجهزه بقاروره اطفاء، شنو العقوبه نتاعها؟
3: مش مجهزه
0: اكل نطفوا بها انكا نتاع حريق انصندي، نطفوا بها هي ننقذوا كل شيء. اذا كان ما فيهش الكهرباء شنو العقوبه؟ خاصة التاكسي واللواج.
3: 60 دينار.
0: برش برش برش.
3: 20 دينار.
0: 20 دينار، الإجابة صحيح. 20 دينار. أنا كيما عاونت صابرين شوية، عاونتك أنت شوية.
3: يرحم والديك.
0: نزيدك سؤال ثاني ولا تبقى أنت وصابرين كيف كيف؟ هاي ونعمل
3: لك. زيد لا زيد على
0: زيد. هي عندك الحق، انت فاهم اللعبه، مش كيما صابرين قلت يزيني حق تزيد.
3: لا
0: تقول تقول كان جبت صحيح انا فتها، كان ما جبت صحيح انا كيفها. ها
3: انا كيفها. باهي يا اخوي يرحم والديك.
0: باهي نعطيك حاجه. القياده بسرعه 70 كيلومتر في الساعه، اي مجال الرؤيه قداش يولي من درجه؟ إذا كان واحد يمشي بسبعين كيلومتر في الساعة، مجال الرؤية قداش يولي من درجة تقريبا؟ ما تبعدش خمسة الفوق وخمسة لوط، هاي تقريبا. هو ثم رقم
3: تقريبا. أي
0: قديش من درجه؟ احنا عندنا من 100 درجه وانتهبت حتى ل 30 درجه.
3: 65 درجه.
0: 65 والله بعد والله اعطيت الفارق 10، انا قلت 5 لفوق 5 نقطه نحسبك صحيح، هي 75 درجه وانت اعطيت 65 بعدت ب 10 درجات، وانا قلت تطلع ب 5 نقط تقول لي 70 نقول لك صحيح، تقول لي 80 نقول لك صحيح، هبطت ب 65 ب 10 درجات ولي عندك اجابه واحده صحيحه يا عبد الجليل، وتبقى في نفس المستوى مع صابرين بعد نعمل عمليه القرعه ان شاء الله. شكرا لك على الاتصال. شكرا لك. مكالمه اخرى. الو.
4: الو.
0: عسلامه، مرحبا.
4: ليك يا عايش اخويا.
0: شكون معايا اخويا؟
4: معك بالقاسم من تبرقه.
0: تعاودي الاسم؟
4: بالقاسم، بالقاسم من تبرقه.
0: بالقاسم اللقب يا بالقاسم.
4: كرواعي.
0: دلاعي.
4: كرواعي، كرواعي.
0: كرواعي. اي
4: نعم.
0: كرواعي من تبرقه. مرحبا بك يا سي بالقاسم.
4: ليك يا عايش.
0: هاي سي بالقاسم، تحب كود في جندوبة؟
4: انا عندي كود في تونس مش في جندوبة.
0: ايه احنا الكود عنا من مدرسه التسليم هذه في جندوبه موجوده.
4: لا عندي الفرميه انا نسوق قاعد نسوق.
0: ملا شاركت معنا علاش انت توا؟
4: نحب نشارك ما نجاوبش على سؤال.
0: ايه تجاوب شو تربح معنا ما غير جائزه تقول انت؟
4: حد يكتب الله.
0: هاي يا بالقاسم خلص هلوك، هاي يا بالقاسم انت تسوق، انت تسوق توا ولا؟
4: اي توا نسوق يا عم قاعد نسوق.
0: باهي كهربتك قديش من مازوت وليسانس؟
4: مازوت.
0: مازوت قديش من شوفو؟
4: لا لا لا لا محمد رسول الله ويتشوفو
0: ها؟ دي ماكس. باهي انا مش نسالك على سؤال. باهي عندك فكره عن نقل التاكسي واللواج واحد ولا؟
4: اي نعم عندي
0: فكره. الامتناع عن نقل حريف، تحبس تاكسي والا لواج وقولك ما نهزكش.
4: ايوه
0: تتسمى خطيه مخالفه. قديش خلص الخطيه المخالفه؟
4: لا هو حر ما يحبش يهز الا كان امور قانونيه يهزك من السيف عليها، الا كان امور مش قانونيه ما يهزكش.
0: اي كي هو فارغ ويقولك ما نهزكش يتسمى مخالف هو. قديش يتعاقب؟
4: تخطيتها ما
0: العاشر حتى 20 دينار. لا يا راجل كبيرة كبيرة المخالفة، يا المخالفة كبيرة كبيرة 150 دينار تقريبا المخالفة. إذا كنا امتنعوا على حمل حريف وهو في هو يخدمه وهو يخدم ما يلزمش ما يلزمش نمتنعوا، الحريف يحبسك وأنت تخدم معلقك البلاك نتاعك وفارغ تخدم يلزم تهزه. واضح؟ شكرا لك يعطيك الصحة على الاتصال. نكملوا مكالمة أخرى. ألو.
5: ألو
0: عسلامة. عسلامة مرحبا بيك.
5: وبيك عايشك معك شريفة الشيرني.
0: شريفة الشيرني شو الجائزة يا شريفة؟
5: كود.
0: الكود الكود أي لازمك تجاوبي على زوز أسئلة يا شريفة.
5: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. به عند السير بسرعة 90 كيلومتر في الساعة كيفاش نحسبوا مسافة التوقف يا شريفة؟ مسافة التوقف كيفاش نحسبوها؟ هاي شريف هاي شريف
5: في الستة.
0: تسعة في الستة.
5: ايه
0: تبتي تسعة في الستة. ها شريفة اعطيته المعلومة دي اعطيتها برشا مرات. الوقت نحسبوها تسعة في التسعة يا شريفة، نحسبوها تسعة في التسعة باش تولي 81 متر. مسافة التوقف هي 81 متر يا شريفة. ثم مكالمة أخرى نأخذ آخر مكالمة. احنا وعدنا بخمسة 2 4 5 بزال به نأخذ السادسة آخر مكالمة. ألو.
4: ألو عسلامة.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
4: أويت أخوي لباس
0: يعيشك فيه. الحمد لله.
4: عادل معي.
0: عادل لقب
4: علوي.
0: عادل العلوي منين يا عادل؟
4: الدهماني.
0: من الكاف الدهماني الكاف. هاي كود الكاف بالطبيعة.
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هاي يا سيدي حاضر معايا.
4: أنا حاضر ولا ما العرب.
0: به اللي يمشي يعدي البرمي ويطيحوا شنو الأخطاء الجسيمة اللي ما يسمحش عليها المهندس بتاع السياخة نهار البرمي؟ أعطيني على الأقل، أعطيني على الأقل زوز ثلاثة
4: أخطاء معناها قديش
0: الأخطاء ثم أخطاء ينجم يسامحك فيها وثم أخطاء ما يسامحكش فيها خلاص يطيحك في البرمي يقول لك لا إن شاء الله يأجلك معناها يقول لك المرة الجاية. شنو الأخطاء هذه؟
4: لا اختار هي ما عنديش عليها فكره في طريق، اما
0: ونعطيك عادل باش تاخذ فكره. اذا كان واحد ما يحترمش علامه ستوب قف مثلا يحبسك ديريكت يقول لك حبس ما عادش، اذا كان واحد ما يحترمش الاولويه كيف كيف يحبسك طول يقول لك لا، اذا كان واحد يعمل مجاوزه ممنوعه يقول لك لا. هي ذي اخطاء ما يسامحكش فيها، تنجم تسكت الكهرباء ما يسامحك، تنجم تجري اكثر من لازم يسامحك يعداها، اما ثم اخطاء نقولوا نحن جسيمه ما يسامحكش فيها ويهبطك ويقول لك المره الجايه ان شاء الله. شكرا لك يا عادل يعطيك الصحه، شكرا ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله المره الجايه. اذا عندي صابرين وعندي عبد الجليل، هذول اعطوه زوز اجابات صحاح. لحظات موسيقيه في انتظار نعطوكم اسم الفائز بالجائزه.

الطلبه الاولويه اللي هم في البرمي هذاك علاش تفهموا شويه الوضعيه. هكذا اعزائي المستمعين الى نهايه هذا اللقاء، شكرا لكامل الفريق اللي يملكم هذا البث المباشر، نتقابل معكم السبت الجاي، الى ذلك الحين دمتم اوفياء، طريق السلامه، شيء طيب للجميع، الى اللقاء.

تمام الوحيدة. السلام عليكم. السيطرة على حريق جبل المرقب بمعتمدية لوكريب وتواصل عمليات التبريد للجيوب النارية. المطالبة بالتسريع في حفر أبار عميقة لحل إشكالية نقص مياه الريب بالمنطقة السقوية العمومية بتبر. بولاية جندوبة ضبط برنامج متنوع للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة يرتكز على دعم برامج التمكين الاقتصادي للنساء. تفاصيل الأنباء. تمكن أعوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والدعم بشاحنات إطفاء من بعض الولايات، وعدد من المتطوعين والمتساكنين تمكنوا من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمامة بيضة من معتمدية لوكريب، وفقا لما أفادنا به رئيس الدائرة الجهوية للغابات بالمكان صبري الولانية. هذا وبين المصدر نفسه أن عمليات التبريد تتواصل حاليا لمنع اندلاع النيران بالتوازي مع تواصل المراقبة لأيام. أعلن المجلس المحلي بكسرى في بيان أصدره أمس تعليق نشاطه انطلاقا من الفاتح من أوتى الجاري احتجاجا على عدم تفعيل محاضر الجلسات مع السلطة المحلية والجهوية لمعالجة المشاكل المحلية، ومنها إشكالية نقص مياه الري وتردي وضعية المسالك الريفية، إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي.

0: رئيس المجلس المحلي بكسرى محمد مسلم يضيف في متابعة لماهر الهمصية.
1: احنا بينا 15 جويلية على أساس ثم جلة من المطالب ما تنفذتش معناها وعدونا بها. السلطة المحلية والجهوية ما سمعوناش، تكتب غادي لكن الأقل. عديد الجلسات تقدمناها وعديد المداخلات دخلناها مع السيد الوالي وما صار فيها حتى شيء حد اللحظة، وحتى لك عملنا معنا عبارة تعليق نشاط يبدأ من واحد وما سمعوناش، ما عايت الناس صورة الجهوية ما عايت الناس والمحلية كيف ولينا علقنا البارح حبتنا بيان إن إحنا ما عطل النشاط، وإذا كان مش يزيد يكملوا كيف إحنا مش نتلزوا حاجات أخرين.
0: طلب الاتحاد المحلي للفلاحة باتبار بالتسريع في حفر 10 أبار عميقة بما من شأنه حل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية باتبار التي سجلت تضرر أشجار الزيتون والكروم، وذلك في ظل تعثر مشروع تغذية البحيرة الجبلية بالجهة، وفقا لما صرح به رئيس الاتحاد المحلي محمد علي الماجري للزميل ناجي الخلولي.
2: يعني نحن الوحيد اشتيانا الوحيد هو الماء، هو تم نقص شادح على مستوى الجبة لأن توه كانت السندجات تلخ شيء ماء نهارات السخانة جدد السندجات كلها، أن البحيرة الجبلية زعما مش نقع عليها شوية يمكن ربما تتأخر شوية لأن فيها سيانة برشا، حتى كان نصلنا نوصل معناها بالنسبة للسنية عملية تاع السخانة طالعة برشا الكروم تأثرت. هو تم برنامج طموح إن شاء الله بإذن الله تمشي معانا فيه المندوبية، هو حفر آبار عميقة بعد البراج إن شاء الله، خاطر توا بالنسبة للبرنامج هذاك اللي كان قبل تغذية البحيرة الجبلية تاع طيبات كأنه ما عادش فاعل، إن شاء الله الدراسة الجديدة تاع حفر الآبار العميقة على مستوى وكبار ان شاء الله يدخلنا شويه ماء. نحن عندنا تو بير واحد اللي قاعد تو يخدم هو تو تاع زليز، والله ان شاء الله باذن الله هذا برنامج طموح مقترحين الجهه المحليه للثاني ان شاء الله باذن الله توسع المساحات تاع الزيتون ولا ثقافه جديده بالنسبه لنا نحن، حتى سقي الزيتون ولا ضروره مع التغيرات المناخيه ولا اصبحت اشجار الزيتون بحاجه ملحه للماء.
0: احتفاء بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت الحالي، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد غد وبمختلف ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. هذا وضبطت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة ضبطت برنامج الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة والذي ينطلق في 10 من أوت ويختتم في 13 منها، ويتضمن أنشطة متنوعة تركز على برامج للتمكين على الاقتصاد للنساء وفقا للمندوبة الجهوية للمكان لشؤون المرأة والأسرة والطفولة منير المديوني.
3: تنطلق في مختلف الجهات الجمهورية فعالية هذا الاحتفال بدءا بيوم 10 أوت بالنسبة للمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة، ننطلق إن شاء الله نهار 10 أوت إطلاق المبادرة الوطني لتوحيد مساريات الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بمعتمدية ويد مليس بنادي الأطفال. يكون عندنا مداخلة لتفسير وتوضيح البرامج النسائية يوم 11 أوت إلى يوم 13 أوت، 3 أيام متواصلة انطلاق المعرض الجهوي لتسويق منتوجات النسائية، لأن اخترنا معتمدية زمليز والشراكة متاعنا كانت مع جمعية المرأة الريفية بجندوبة مع الديوان الوطني التونسيين بالخارج بجندوبة مع طبعا الولاية المعتمدية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. يوم 11 أوت صباحا كيف عدنا في الولاية توزيع أو إشعارات برنامج رائدات، يختتم الاحتفالات بيوم 13 أوت مساء بمعتمدية وتمليز سهرة مميزة إن شاء الله بمهرجان شمتو للتراث والفنون.
0: توصل الكشافة التونسية جهة جندوبة فرع نور الشمال أنشطتها الصيفية المختلفة والتي استقطبت عددا مهما من الشباب خلال هذه الصائفة. رفقة العبيدية.
4: أنشطة صيفية مختلفة قامت بها الكشافة التونسية فوج نور الشمال بجندبة وهي متواصلة إلى نهاية شهر أوت الجاري. أكثر تفاصيل عن أهداف هذه الأنشطة الصيفية مع القائد إنصاف عيادية.
5: نشاطنا الصيفي كان حافل برشا، كنا ما بين النادي وخارج النادي. في النادي بدينا ساعة باستقبال البرشا مخرتين جدد اللي نعودوا فيهم ساعة ونعمل حملة تحسية وتوعية حول القيم والمبادئ الكشفية وكيفاش انضباط النظام الداخلي، كيفاش نظام الداخلي انضباط التزام برشا قيم يتعلموها وخاصة طقوس كشفية كيف كيف. عملنا مخيم صيفي اللي هو بخمس أيام يسمى أذكرنا، ما كانش وحدنا، شاركنا مع فوج الثقافة اللي هو بجهة كفصة. قلناها ما شاء الله بالحق تعلموا برشا قيم، تعلموا أهم حاجة أنهم يتواصلوا بين بعضهم، يندمجوا، يعملوا علاقات. خاطر العلاقات مهمة برشا مش نجم تواصل، خاصة في التطوع، خاصة في النشاط الكشفي. تعلموا زاد أن يعتمد على النفس، تعاونوا بين بعضهم، تعلموا اكثر العمل الجماعي، انه واحد وراه ما تنجمش يجي وحده، ما تصفقش. سقطوا احنا في الكشافه عن المجموعات الصغرى، كنت قدمت دراسه هكا مشتوله برشا على اهميه المجموعات الصغرى في النشاط الكشفي، وكل واحد شنو مهامه وكيفاش تكون مترابطه ومتكامله المهام ما بين بعضهم.
4: وقد استقطبت الكشافه التونسيه فوج نور الشمال هذه الصائفه عددا هام من المنخرطين سواء كانوا اطفال او شباب، وشاركوا في عدد الانشطه التي ستكون متواصلة إلى نهاية هذا الشهر.
0: في الشؤون الوطنية الآن، حيث صدر بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ أمس الجمعة قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 ديناراً، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024، والذي كان قد حدد المنحة المالية المزداة لهذه الفئة بقيمة 260 دينار. ويدخل القرار المشترك حيز التطبيق ابتداء من الفاتح من جانفي 2026. نفت الشركة التونسية للملاحة اليوم القيام بإلغاء سفرات دون إعلام مسبق لمسافريها، مؤكدة أن ما حدث هو تأخير على مستوى انطلاق سفرتين أمنتهما سفينة تانيت وقرطاج على إثر وقفة احتجاجية لمدة ساعة نفذها الأعوان البحريون الجمعة 7 أوت على خلفية مطالب اجتماعية بحتة. ولفتت الشركة إلى أنه تم منذ صباح يوم أمس الدعوة لعقد اجتماع لتقريب وجهات النظر في سبيل رفع أي إشكال من شأنه المساس بحقوق أعوانها، وخاصة تلك المتعلقة بحقهم في الصحة. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. هذا ونشر قسم الوظيفة العمومية اليوم اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين، والتي انعقدت يوم الفاتح من أوت الجاري، متضمنة جملة من المطالب من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وآلياتها ومعداتها، وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية، وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. وضمن أخبار العالم مستمعينا، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم قال إن إعادة فتح مضيق هرمز لا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، بل هي مشروطة بقبول الولايات المتحدة لشروط طهران. أصيب 3 فلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء نقلا عن مصادر محلية. أفادت بأن الإصابات وقعت جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع سكاني شمالي خان يونس. ميدانيا توغلت قوات الكيان الصهيوني اليوم في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط بسوريا برفقة دبابتين وجرافتين وعدد من الآليات العسكرية، وشرعت في تجريف الأراضي الزراعية في المنطقة وفق ما أوردته الوكالة الأنباء السورية صانع. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، وفيما يلي تذكير بالعناوين: السيطرة على حريق جبل المرقب بمعتمدية لوكريب وتواصل عملية التبريد للجيوب النارية. المطالبة بالتسريع في حفر آبار عميقة لحل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بتبر. بولاية جندوبة ضبط برنامج متنوع للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة يرتكز أساساً على دعم برامج التمكين الاقتصادي للنساء. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا، نلتقي بإذن الله.

ثاني مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل مستمعينا وين مكان وأخبار الرياضة. البداية بأخبار فرق الشمال الغربي. اليوم العشية الجلسة العامة التقييمية لفريق جندوبة الرياضية. من خلال الجلسة باش يتم تلاوة التقريرين الأدبيين وخاصة التقريرين الماليين، وبعدها الإعلان عن هيئة تسييرية مبدئيا يقودها السي سعد الخلفاوي لرئاسة فريق جندوبة الرياضية في الموسم القادم. دائما مع أخبار فرق الشمال الغربي، الأولمبي الباجي باش يلعب لقاء ودي، هو الثالث في هذا التربص اللي يخوضوا في مدينة عين دراهم. الموعد مش يكون نهار 13 أوت من فريق النادي الرياضي السفاقسي. الأولمبي الباجي اللي مازال يواصل تحذيراته في تربصه الأعدادي الأول. نادي مكثر جلسته العامة الانتخابية باش تكون نهار 20 أوت، و 19 أوت غلق باب الترشحات. فريق أولمبيك الكيف بعد جملة من الانتدابات وتجديد عقود اللاعبين اللي عنا عليها في مواعيدنا السابقة، يوصل تحذيراته في الكيف مع برمجة تربص إمكانية كبيرة نكون في عنابة في الجزائر. إلى ودية الأندية التونسية، نادي الأفريقي فاز البارح أمام تقدم سقيط الدير 3-2. نادي الأفريقي اللي تعاقد مع تاديس النيجيري القادم من فريق الملعب المالي، وهو هداف الملعب المالي في رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. النجم الرياضي الساحلي فاز أمام أمل حمام سوسة 2-0 في لقاء ودي تلعب البارح. والنجم الرياضي الساحلي غلق البارح الملف رقم 16، هو ملف فوزي البنزرتي، قبله الملف رقم 15 ملف لسعد الدريدي، وتبقى زوز ملفات خاصين باللاعبين. الملعب التونسي كان أجرى لقاء ودي فاز فيه أمام فريق قبول الجزائري هدف مقابل 0، وفريق شبيبة العمران فاز أمام منتخب أقل 21 سنة هدف مقابل 0. شبيبة العمران كان انتدب حارس الترجي وسيم القروي. نادي الرياضي السفاقسي باش يدخل في تربص اعدادي نهار 11 أوت الجاري في العاصمه، يتواصل حتى 16 من نفس الشهر كما ذكرت. لقاء ودي امام الاولمبي البيجي مبرمج نهار 13 أوت، ولقاء ثاني امام فريق النادي الرياضي اللي حمام الانف مبرمج نهار 16 أوت. البارح سي اس اس عقد احتراف للاعبو اللي تكون فريق النادي الرياضي السفاقسي محمد أمين بن نصر، يمضي عقد احتراف مع فريق النادي الرياضي السفاقسي. الاتحاد المنسيري ينهي إجراءات انتقال مصطفى الصامب لفريق التعاون السعودي مقابل عائدات مالية هامة لفريق الاتحاد المنسيري قرابة 150 ألف دولار، نصيب الاتحاد المنسيري من هذا الانتقال. شبيبة القيروانية وانسحاب محمد ليوان رئيس الهيئة التسييرية، هو المعوض باش يكون صحبي عمارة هو الرئيس الجديد لفريق الشبيبة القيروانية. هذه أخبار الرياضة على موجاتنا، شهية طيبة للجميع.

0: يلا نغني مع إيمان حناشي.
1: Hey, c'est parti!

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، يو كانت ريزيست.
0: إشهار.
2: تحياتنا لكل أصدقائنا، مرحبا بكم ديما معنا في يلا نغني. يلا نغني توصل معكم حتى للثلاثة أكيد مع الموسيقى، مع تواصلكم أنتم زيدا معنا مع أهم زيدا العروض اللي بش يكون عندكم موعد معهم في مهرجاناتنا في ربوع الشمال الغربي. هذا حديثنا في الصيفية، بشك تكونوا موجودين وتكونوا حاضرين في مختلف طبعا الجهات. مرحبا بكل كل الأصدقاء، وكالعادة الموسيقى زيدا ديما تكون حاضرة معكم. خليكم مع الموسيقى ورجعينا.

0: تحية مجددا لكل أصدقائنا ومستمعينا، مواصلين معكم أكيد المشوار، وكما حكينا يلا نغني في الصيفية زيدا فيها جانب حابين يكون مع فنانين زيدا اللي عندهم عروض في جهة الشمال الغربي، باش هكا نعطيكم فرصة أنكم تاخذوا فكرة على مختلف العروض هذه وتكونوا موجودين وحاضرين فيها. بطبيعة نحكي اليوم على نسمات كافية، عرض الفنانة لبنى بن صالح اللي باش يكون موعد معاه نهار 12 اوت بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي. حابين ناخذوا فكره اكثر على العرض هذايا، معانا الفنانه لبنى بن صالح على الخط. مرحبا لبنى، شنحوالك؟
1: مرحبا بك امونة، ومرحبا بكيف مستمعي اذاعه الكيف.
0: يعيشك.
1: والله معناها نفرح كي لمحاله اذاعه الكيف نحبها برشا. وزاد كي كلمتيني يا منى زاد فكرت مروه جدعوني بالحق، على خاطر اي والله يرحمها خيتي. هي ديما معناها كي يبدا فما عندي عرض ولا حاجه معناها انت حنين بن مصطفى هي يرحمها، ما نحبش ننسى معناها البنات والكل يعني بالحق. كي كلمتيني تفكرتها والله بالحق.
0: تعرفش قديه معناها في الوقيت هذه خاصة والمهرجانات وغيره، نعرفوا محبتها الكبيرة برشا المختلف المهرجانات. الكل في بينا، هي ديما في بينا ما الحقيقة والله. مع العروض وأجواء المهرجانات ياسر بالحق على بينا. ياسر الله يرحمها
1: والله أكيد هي ديما موجودة،
0: ربي صبر عائلتها إن شاء الله، يصبرنا الكل. يعيشك يا لبنى. أحكينا على العرض.
1: عرض نسمات كافية معناها عرض معروف هو ديجا، باش يكون السنة في لدوز أوت في المركب الثقافي صاحبي المصراتي، في إطار الاحتفال بعيد المرأة. كيف بالزادة باش يكون لو 25، بون ما زلت ما نعرفش الدات بالضبط، باش يكون في الساقية. هنا معناها قاعدين نحضروا معناها والكل، أكيد فما شوية برايف هذيك معناها ما حاجة لا سبيل إليه.
0: أكيد أكيد، وأنا نعرفك هكا تهتم ياسر زادة بالتفاصيل لبنى، هذيك علاش ديما عروضك ما شاء الله تكون هكا فيها انسجام وتكون حاجة حلوة برشا. نسمات كيفية كان نجمو نحكيو عليه شوية للي مازال ما مشاش، مازال ما تفرجش في العرض هذا وما كانش حاضر فيه قبل، كان نحكيو عليه شوية شنو نجمو نقوله؟
1: عرض نسمات كافية، بون كي نقولوا نسمات كافية هو بالحق عرض كافي 100% من معناها من الكوستيم، من الأغاني التراثية متاعنا، من الديكور، معناها كي تتفرج في نسمات كافية اسمه على جسمه معناها من العناصر اللي فيها كل شيء.
0: به والأغاني أكيد من الأغاني الكافية زيد،
1: أكيد أكيد تراثي معناها ما نكذبش عليك، معناها هو تراثنا ما شاء الله، معناها ما عندكش علاش باش معناها يجيب غنية أخرى من بلاصة أخرى والكل، فهمتي؟ تراثنا ما شاء الله فيه الجو، فيه معناها حتى الأغاني الصوفية زادة فيها، معناها عرض متكامل هو من أغاني وفيه الفرجة، معناها عرض غنائي فرجوي هو.
0: أنا متأكدة حتى اللي حضروا باش يرجعوا حتى اللي حضروا أكيد فرصة زادة نعرفوا مش كان من الكيف حتى من بقية الجهات زادة من الناس اللي حضروا له كزميتي من مرعي في الكواليس تقول لي عرض جميل برشا أكيد، وباش تكون لولا إيمانة باش تحضر مرة هذية زادة به تقول حضرت في العرض الأولاني وكزيدة إن شاء الله باش ترجع زادة المرة هذية. نشجع على الناس اللي باش يكونوا موجودين، وكل ما تكون فما حاجة هكا مع الأغاني الكيفية الحقيقة ماهيش حكر كان على أبناء الكيف، خاطر يجي وزادة من الجهات الأخرى معناتها فما برشا يحبوا الأغنية الكيفي معناتها يجوا حتى من بقية الجهات ويكونوا موجودين وحاضرين، وفرصة احنا كي يكون فما في المهرجانات حاجة قريبة منا في الولاية حتى المجاورة نتنقلوا في الليل والصيفية ما تحلى كان هكا بك التنقلات مع العائلة والأصحاب، دونك ينجموا يكونوا موجودين وحاضرين. هو العرض 12 أوت يبدأ 8
1: 12 أوت معناها باش يكون معناها 12 أوت في هما حاطين معناها ما بين 8-8 ونص، خاطر فيه زادة تكريمات
0: شكو فما التكريمات من الأول
1: في تكريمات للمرأة
0: بالضبط، وماذا بيهم بطبيعة يجيو بكر شوية بشي يشدوا بلاصتهم زادة
1: معناها لبنى مقري تدعو معناها نسيل كلها معناها حراية للكيف كلها، ماذا بي انهم يكونوا معناها موجودين مش نحتفلوا ببعضنا مع بعضنا في هي ديجا مرة تجي مرة في العام مرة هي الاحتفال بعيد المرأة
0: صحيح صحيح
1: ماذا بيك الكفيات الكل يكونوا حاضرين، معناها نحتفلوا مع بعضنا
0: ان شاء
1: معناها
0: الله يا رب.
1: بعيدنا
0: هو في تكيات لبنى ولا كيفاه بالضبط باش هكا المعلومه تكون
1: هو
0: كامله؟
1: مجانا عاملينه
0: بالضبط، هذا الفكره اللي عندي، اما حبيت ناخذها على لسانك باش هكا يتشجعوا الناس يسمعوا فينا. اي
1: مجانا معناها لا تكيات لا شيء، باش العباد معناها نسيت تحتفل يعني بعيدها، وهذاك علاش نقدم الدعوه للنساء وحراير الكيف ماذا بيكونوا معناها انه موجودين نهار 12 اوت في المركب الثقافي صاحبي المسرات.
0: يعطيك الصحه لبنى، ان شاء الله ديما منورتنا في مختلف العروض، وان شاء الله المره الجايه هكا لما بحذينا لهنا في استوديو. مرحبا بك، تنورنا كالعاده يا لبنى، بالتوفيق ليك، ان شاء الله نتلقاو زيد نهار العرض ان شاء الله. تحيه ليك،
1: يعيشك
0: الله يخليك، شكرا لك. اذا كان فيما يخص بطبيعه عرض 12 اوت اللي بطبيعه في إطار الاحتفال بعيد المرأة في المركب الثقافي صاحبي المسراتي من تنظيم طبعا مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف، والمركب صاحبي المسراتي والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكيف. العرض ينطلق 8 مع الفنانة لبنى بن صالح مع عرض نسمات كيفية. مواصلين احنا معكم على غاني الكيفية.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام، وثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال
2: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تمكن أعوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بسليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز ودعم بشاحنات إطفاء من بعض الولايات وعدد من المتطوعين والمتساكنين، تمكنوا من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بيضة من معتمدية الكريب، وفقا لما أفاد به رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني. أعلن المجلس المحلي بكسرى في بيان أصدره أمس تعليق نشاطه انطلاقا من غرة أوت احتجاجا على عدم تفعيل محاضر الجلسات مع السلطة المحلية والجهوية لمعالجة المشاغل المحلية، ومنها إشكاليات نقص مياه الشرب وتردي وضعية المسالك الريفية، إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات. طلب الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار بالتسريع في حفر 10 آبار عميقة بما من شأنه حل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بتبار. تواصل الكشافة التونسية جهة جندوبة فرع نور الشمال أنشطتها الصيفية المختلفة والتي استقطبت عددا هاما من الشباب خلال هذه الصيفة. أفادت الشركة التونسية للملاحة اليوم القيام بإلغاء سفرات دون إعلام مسبق لمسافريها، مؤكدة أن ما حدث هو تأخير على مستوى انطلاق سفرتين أمنتهما سفينة تانيت وقرطاج على أثر وقفة احتجاجية لمدة ساعة نفذها الأعوان البحريون يوم أمس. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ

اتفاقيات سابقة. توغلت قوات الكيان الصهيونية اليوم في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط بسوريا برفقة دبابتين وجرافتين وعدد من الآليات العسكرية، وشرعت في تجريف الأراضي الزراعية في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Tết đi mà.
1: مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. تحية مجدد لكل حبينا ومستمعينا، مازلنا معكم ديما على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكل كل الأصدقاء، مازلنا مع أهم زدة السهرات اللي باش يكون عندكم معهم موعد. سهرة زدة اللي نحب نحكي عليها وانا ديما مع المهرجانات، نعرف مهرجانات فيهم من المسرح والشعر والعروض للأطفال. ما أنا أكيد في يلا نغني ركز على العروض الغنائية غدوة الليلة الساعة الليلة باش يكون الموعد في الكيف في فضاء القصبة مع عرض الحضرة ناس الفقرة اثنين. اكيد عمدكم فيش تتفرجوا فيش تسمعوا مع عرض جميل برشا باش يكون المغرومين بأجواء الحضرة الليلة في القصبة وغدوة. اكيد ناس اخرين ولا ينجم يكون راهو ناس شخص يكون مغروم هكا وهكا. انا واحدة من الناس الحقيقة كل انماط موسيقية هكا عندي فيهم ناس معينين نحب نسمعهم ونحبهم الحقيقة. غدوة شمشيو موندو آخر من الموزيكا، غدوة العرض باش يكون مع جنجون اللي يحبوا جنجون. أكيد الموعد إن شاء الله باش يكون في فضاء القصبة زيدا كيف كيف في إطار مهرجان بو مخلوف الدولي. هذوما أقرب العروض الموسيقية بالنسبة لمهرجان بو مخلوف الدولي. هذه فكرة خذيناها أكيد معاكم أنتوما وين ما أنتوما موجودين، تنجموا تكونوا موجودين وحاضرين من الفنانين اللي تحبوهم. ما منعرفش انتوما زيدا كيفي وليما ديما ناخو فكرة ونحب نشوف العروض اللي في المعتمديات اللي ينجم يكون هكا فنان اللي تحبوه مش باش يكون موجود في المهرجان اللي قريب منك كما تمشي له. كما الحقيقة مهرجان مخلوف برشا سنة خاصة اللي لاحظته يجيو من مختلف المعتمديات وحتى من الولايات المجاورة بذمة فنانين معينين اللي ما همش موجودين في مهرجانات اللي قريبة منهم. تحياتنا لكم من جديد النساء كل شوية ورجعينا معكم زيدا مع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف.

تحياتنا ليكم مزيقانا ومستمعينا الكل، مازلنا مواصلين معكم بطبيعة المشوار في منوعتنا من يلا نغني. سمعنا برشا موزيكا، سمعنا جنجون، سمعنا زيدا بلتي، وسمعنا غوست مين. إن شاء الله يكون بخير. غوست مين زيدا من الفنانين اللي سمعناهم في بدايات البدايات على موجات إذاعة الكيف. الحقيقة ما من بدايته كانت موزيكته ياسر حلوة، عنده هكا خط سبيسيال وخاص به، وإن شاء الله يكون موجود معنا وحاضر معنا في الاستوديو بعد سنوات هذية اللي أثمرت زيدا على موزيكا أخرى وفي نفس الريتم تقريبا، لكن فما اجتهاد وفما رشاشة حلوة. دونك إن شاء الله يكون حاضر معنا ونسمعوه أكثر ونشوفوا هالسنوات هذية كيفاش تعديت معاه، ويهمنا برشا الحقيقة نحكيه أكثر مع ليزارتيست اللي من أبناء الجهة من أبناء الشمال الغربي. فما زيدا برشا برشا اسماء الحقيقة اللي تعديت معنا واللي مازالوا معناتها في الموسيقى، فما اللي بعد على مجال الموسيقى اختار طريق اخر كيما ام سي هاش، كان يسمع نقدم له تحيه. ام سي اي زيدا برشا برشا هكا لي سليم شبيبه وقت تعديت معنا، كان عندهم برشا موسيقى حلوه الحقيقه. هو حتى معناتها جنجون الحقيقه في لقاء معاه كان ذكرني لاول مره تعدى فيها زيدا، تعدى فيها وقتها معايا مع في موجات على موجات اذاعه الكيف، كان عندنا مساحه باب مفتوح لكل الأصوات، لكن فما برشا أصوات وبرشا أولاد من رابريت وغيره رغم بداياتهم وقتها، لكن كانوا يقدموا في موسيقى ياسر حلوة. الأسماء هذية باش نحاولوا في كل مرة نرجعوا لهم علاش ليه هكا شوية فلاش باك للبدايات، ونرجع زادة معاهم وينهم توا شنو يعملوا في مشوارهم بطبيعة إذا كان اختاروا يواصلوا مع الغناء. برشا أسماء نسلم عليهم الكل كل كل من تعدى على موجات إذاعة الكيف معانا، نسلم عليهم الكل. إن شاء الله الكل يكونوا بخير، إن شاء الله اللي هكا شدوا في حلمتهم زيدا يكونوا حقوا الحاجة اللي يحبوها، وراوهم إن شاء الله في حاجات أكبر برشا من اللي يتمنوها إن شاء الله يا رب. احنا مازلنا معاكم بطبيعة مع بقيت مخترناكم من موزيكا، واليوم الحقيقة كان مفروض نسمعوا معنا جنجون. نذكركم الحفلة متاعه إن شاء الله غدوة باش تكون في مهرجان بو مخلوف تعذر، هذية ما إن شاء الله يكون بخير. هذية اللي هم نعرفوا برشا سهرات كل ليلة، ثم سهرات فما فنانين يكون عندهم كل ليلة تقريبا مواد، كل ليلة يكون عندهم سهرة في مختلف الجهات، برشا تعب وبرشا إجهاد وإرهاق، ما إن شاء الله الأهم يعديوا حفلات حلوة مع جمهورهم ومع الناس اللي تحبهم. احنا مواصلين مع بقية اختياراتنا الموسيقية ديما معكم في يلا نغنيه.

وصلنا هكذا لقاءنا مع الموسيقى لنهاية مشوارنا معكم لليوم من الحفلات زادة اللي تعديت ناجحة في واحد من مهرجانات الشمال الغربي. نحكي على مهرجان تبرقة مع حفلة كانت مع أمينة فاخت. أمينة فاخت اللي وين ما تمشي أكيد تعمل برشة جو في مختلف المهرجانات. احنا حبينا نعيشوكم أجواء مهرجانات والحفلات مع الفنانة التونسية أمينة فاخت اختيارنا في ختام مشوارنا معكم لليوم. سليم الرزقي في التكنيك يسلم عليكم من السيكل. كيف كيف بتبيع كنت معنا ألفة بوعشة في التنسيق العام للحصة. فيصل محيمدي في مراقبة البث مغفى فنية مركزي من حنيشي ميكروفونية. خليكم مع أمينة فاخت. باي باي.

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
0: إشهار
2: الثالثة زوالا هنا على موجتنا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. طالب الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار من ولاية باجة بالتسريع في حفر 10 آبار عميقة بما من شأنه حل إشكالية نقص المياه، مياه الري خاصة بالمنطقة السقوية العمومية بتبار التي سجلت تضرر أشجار الزيتون والكروم، وذلك في ظل تعثر مشروع تغذية البحيرة الجبلية بالجهة وفقا لما صرح به رئيس الاتحاد المحلي محمد علي الماجرية. أعلن المجلس المحلي بكسرى من ولاية سليان عن تعليق نشاطه إلى فترة غير محددة على خلفية ما وصفه بعدم التفاعل مع مخرجات جلساته وتغييبه على المستويين المحلي والجهوي وفق بيان أصدره المجلس. وتتعلق مطالب المجلس المحلي بكسرى التي قال بأنه لم يتم التفاعل بشأنها بإشكالية التزود بالماء الصالح للشرب بكامل المعتمدية وعدم تهيئة عدد من المسالك الريفية، إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات، فضلا عن إشكالية أخرى في قطاعات الصحة والثقافة والشباب والرياضة. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة 2 يوم مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقية سابقة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أعلن عن إطلاق فرصة تمويل جديد بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 73384 شهيدا وأكثر من 174000 مصاب، وذلك بعد وصول شهيدين متأثرين بجراحهما و6 إصابات إلى مستشفى

0: قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشان مسار ملحي جديد عبر مضيق هرمز، لكنه ذكر أن هناك شروطا لذلك، منها التعويض عما تصفها طهران بأنها انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. وختاما، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن أمس من أن اليمن يواجه خطر العودة إلى صراع واسع النطاق، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والانخراط في مفاوضات بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة. شكرا على المتابعة، اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

مع فتح الرايس. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات. حديث كبير اليوم، المعنى اللي باش نحكوا عليه اللي هو قيمة التعاون والتضامن والتآزر. هذا يظهر لي خاصة نذكر قلت هذه القيم وهذا المبدأ اللي من المفروض نشوفوه في وقت اللحظات الصعيبة، لأنه أنا شفت في علاقة بالتآزر والتضامن وغيره اللي ناس متطوعة تعاون باللي تنجم. خلينا من الدولة تعرف خدمتها وخير والسلطات يعرف خدمتهم، ولكن في علاقة بهذه القيمة. هذا هو اللي مش نحكو عليه، ولكن نذكر تعقبينا في الاستماع بعد شوي يكون حضر معنا عم صالح، ثم من بعد ناخذ مكالماتكم تباعا الرقم اللي تعودتوا به اللي تعرفوه. أهلا وسهلا بكم، حديثكم كبير رشين.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، هذا حديثكم كبير، تنجموا تطلبونا تفاعلوا معنا. نذكر اليوم تعذر علينا عم صالح، ما نجمش يكون حاضر معنا، ما يهمش يكون، المهم إن شاء الله يكون المين خير. نذكر اليوم باش نحكوا على قيم. من بين هذه القيم قيمة مهمة اللي هي قيمة التضامن، التعاون، الاتحاد، نوقف مع بعضنا باش نساندوا بعضنا، خاصة في وقت الغسرات. ربي يبقى علينا الستر في الغسرات والأزمات وخير، ولكن للأسف هذه هي، وفي الغسرات في الأزمات وغيره تبان هذه القيم والمبادئ وتطبيقها الفعلي، خاصة اللي هو فيها الكثير من التعاون من أجل هدف معين، باش نخرجوا بأخف الأضرار، باش نعوضوا بعضنا، اللي ما عندوش يعاون اللي عنده، واللي ما يقدرش يعاون اللي يقدر يعاون من اللي يعاون اللي ما يقدرش. وبالتالي خاصة يكفيش نذكره اللي الظرف الصعيب نوعا ما، مش ناول ولكن راهو صعيب، اللي نتعدوا به في علاقة بالحرائق، راهو يستحق منا باش نفكروا في غيرنا. نعرف البعض يفكروا تفكير سلبي وغيره، راهو مخليني من البعض يعملك خطبة فيسبوكية ولا البطولة الفيسبوكية ولا يعملك قصيدة ولا يعملك مش عارف شنو، وبالتالي والبعض يهبط يحكي كلام مش عارف ما عنده حتى قيمة وفيه الكثير من العاطفة وبعيد عن الواقع. مش هذا، مش هذا، مش هذا. اللي قادر باش يعاون، قادر باش يضامن باللي يقدر، ثم البعض يعاون باللي جهده، ثم البعض حتى بشربة ماء، حتى بدبوزة ماء، حتى في كل الحالات ثم البعض اللي حاول، لأنه ثم شفنا الناس تحاول باش تطفي النار بي بي بي باللي يقدر. نعرفه ثم أماكن اختيرة ما نجمش يدخلها، وذلك ثم حماية أو ثم أطراف متداخلة تقوم هذا دورها، وللأمانة حتى في بعض الأحيان يكتفوا باش يرابطوا حذو الدواوير، وبالتالي ما نجموش، لأنه زايد مش لازم نشت جهدنا في نار ساعات تكون باش نطفوها حاجة مستحيلة، ولكن الماء والجهد اللي عنا هات خلنا نستحفظ عليهم لوقت الغسرة، وقت اللي النار تجي للدوار. وذي شفناه في أكثر من دوار، شفناه في دوار القل، في دوار نصيبية، في غيره من الدواوير، في فرشان، في زاكي سيدي يوسف، جبل الطويلة، في نبر. وبالتالي قلنا لهالقيم وهالمبادئ هذه تخلينا بصفة عامة أقوى، وتخلينا قادرين، وثم دوار طرف، وثم يعني خاصة في علاقة بالماء، لأنه الماء هو كل شيء في الغسرات هذه، خاصة اللي عنده طرف ماء ويحاول قدر المستطاع بشي في الدواوير هذه اللي تنجم تكون مهددة من النيران، سواء بالدخان، بالوهج نتاع النار. الطرف المال اللي عنده أكيد ما كفيش، ينجم يكون الضوء قاص، ينجم تكون المقاس، وطرف المال اللي عنده ينجم يساهم باش يطفي بهم النار اللي قاعد تقرب له، ولا باش يروي بهم العطش بتاعه وإن كان يعني، وبالتالي في أمس الحاجة لشربة ماء. هذا علاش اليوم نحكو في حديثنا الكبير على التضامن. تنجموا تطلبونا تفاعلوا معنا على القيم، على المبادئ هذه، على 78 227 700 في علاقة بهذه القيم اللي قلت وأعيد، نحن في أمس الحاجة لها. وراو قوة الشعوب تبين في الغسرات هذه، صارت والحوادث مماثلة في وقت سابق، صارت الفيضانات، عام الفيضانات عام 69، واحنا جايين وحتى قبل اكيد، لانه نعرفوا الاستعمار والشيء اللي صار والظلم وغيره فرنسا. ذاك علاش اليوم في حديثنا الكبير حبينا نسلط الضوء على هذه القيم، على هذه المبادئ اللي تعبر بشكل او باخر على وحدة الشعوب، خاصة في مواجهة الأزمات. أهلا وسهلا بكم، ذاك التحقوا بينا في الاستماع، تنجموا تطلبونا تفعلوا معنا، مرحبا بكم، في انتظار مكالماتكم. هذا نغم نمشو ثم لنعود رجعين.

0: أهلا وسهلا بكم. ما بعد جبل فاطمة على جبل نذكر بالقصب وقلنا دي خاص كل يسمعوا فيه. اليوم نحكوا على جبل الطويلة، جبل تكرونة، نحكوا على طارف، نحكوا على دواوير للأمانة مستها النيران، نحكوا على أضرار مادية في الملك العام في الملك الخاص، ظروف صعيبة. بين هذا وذاك قلت اليوم نحكوا على قيم، هذه القيم اللي تبين تظهر خاصة في وقت الأزمات وقت اللحظات، قيمة التآزر التضامن وغيره. من أحسن اللي نجم يحكينا على هذه القيم ويربط الأحداث ببعضها سي عماد. مرحبا، أهلا وسهلا بك، تحية كبيرة ليك.
1: تحية ليك سي فتحي، وتحية للفريق التقني جنود الخفاء
0: أهلا
1: في
0: وسهلا مرحبا.
1: هذا المناخ القاسي شوية الحار. صحيح هو حار المناخ، ولكن أحر منه هي قساوة الظروف
0: أي.
1: يعني والصعوبات اللي نعيشوها
0: أي.
1: خاصة في الفترة هذه. تحية لكل مستمعي إذاعة الكاف من داخل ومن خارج حدود الوطن. نحن اليوم نعيش تغيرات مناخية،
0: أي.
1: نعيش
0: قاسي.
1: قساوة الطبيعة، نعيش ردة عنف الطبيعة، الطبيعة اللي علفناها نحن. اليوم ردة الفعل متاحة كانت أعنف، أنها يعني كبدتنا خسائر كبيرة ياسر يا أبنائنا. زطلينا على الخضار، زطلينا على الأكسجين، زطلينا على مورد الرزق متاعنا اللي أثر على الاقتصاد. أخي نحن نشوف الاتحاد قوة، بس خرجنا الاستعمار، نحن ما عملنا لنا حد مزية، نحن خرجناه برجالنا ونسانا. نحن بالإرادة متاعنا والعزيمة فرضنا على اليهودي، فرضنا على العدو باش يخرج مطعطأ الرأس من 1881 حتى 1963. نضالاتنا كانت شاهد التاريخ عليها. اليوم الكوارث الطبيعية هذه يلزمنا نتصدوا لها، يلزمنا في الاتحاد قوة. أخي مش هو نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. أخي مشنا كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وين نحن اليوم؟ أخي واحد منا ذاك يستغيث ويبكي وخاسر رزقه، ونحن نرقد وغطوا روسنا ونحضروا في المهرجانات ونغنوا ونشطحوا. نحن اليوم نحسوش ببعضنا، هذا راهو تقصير منا. بكل صدق نبزعوا مع بعضنا بالقليل بالكثير. نحن لا قادرين نخزروا الصحراء، الصحراء خزروها. أخي وين المجتمع المدني؟ 25,000 جمعية ومنظمة وينهم؟ أنا راني كلمكم كلمكم معناتها بمعزة، كلمكم بحرقة، لأنه الإنسان إذا كان ضيق بيه يمشي لخوه، يعيط لخوه راهو مهما يكون. غير نحن كي كنت نحن نقول عليه أبو ملاها، نحن مالينا في وسطنا يستغيثوا عطشا يستغيثوا، ونحن قاعدين ننعموا. إيش من حياة نحن؟ وين الإرادة متاعنا والعزيمة؟ نحن من اليوم نهبوا نداء هدايا من أخ لخويته، نحن نحسوا ببلادنا، ولو غدوة تظهر البلاد راو تستبدي أزمة فريجي ولا حال يدوم راو، كيف ترجع الخضار تو يرجع الأكسجين تو ترجع الشجر. أما نحن حسيتنا الفترة هذية، الفترة الحساسة هذية اللي يلزمنا نوقفوا مع بعضنا في الاتحاد قوة، نحطوا يدينا في دين بعضنا المواطنين، ما نستنوا حتى شيء. اللي عنده سطل ماء يشرب خوه معاه، اللي عنده ستيرنا ماء كركلها بالتراكتور ويهزها للدوار هذاك، اللي نجم يطفي طفي، اللي نجم يدخل بيده للميدان ويطفي طفي. راك تطفي هذيك على بلادك، هذيك هذيك على شجرتك انت، هذيك راك ترتاح فيها، هذيك رقعة الأرض نتاعك، هذاك التراب نتاعك، راك ما تحسش ببلادك، ما حسيت بحد شيء، ما عندك ما عملت في الدنيا، ما عندك ما قدمت، ما عندك ما ضحيت. أخي نحن وقتاش باش نضحي؟ وقتاش؟ لوالو ما عادش ترى الخلان حين تعدهم ولكن في النائبات قليل. نحن نحبوا خلان بالفم والملاء، نحبوا نقفوا مع بعضنا وقت يشتكي واحد منا نسلموا عليه الكل. نوقفوا معاه، وهذيك القيم متاعنا، هذه القيمة الإنسانية، هذه القيمة الحضارية، هذه القيمة الإخلاقية اللي ربينا عليها أولادنا واللي تربينا عليها واللي ربتنا بلادنا عليها. واللي دقبنا عليها نحن من الصغرى واللي وقفنا واللي قلنا عن بلادنا واللي رفعنا عالمنا. هذا نداء اليوم يجبنا نصد القساوة الطبيعة. هذا صدينا قبل العدو. هذا نجحنا. هذا وفقنا بفضل إرادتنا وعزيمتنا بفضل معناتها رباط الجيش وقت حطينا في دين بعضنا يدينا في دين بعضنا رغم يصعب علينا حتى سائرة راهو كل شيء يسهاد استدي أزمة فرجي. نحن نتأذر بالكلمة الطيبة بالقليل بالكثير نضرب أمثال متاع الدول. شوفوا نحن ليتواليا وقت اللي عملت صندوق الحصار واحد عطا ما عنده لبلاده اللي عنده ذهب حطه اللي عنده فلوس حطها اللي عنده ما يكسب. وقت تحررت البلاد وقفت وعملت عندها عالم وولت بلاد الناس كلها استفادت. الناس كلها خذت وجوه مضاعفة ليش تحقق الخير وعمل خير. اليوم بلادنا يلزمنا ما فماش حتى حسابات راو ما فما حتى حساب راو. لو خوك ذاك التونسي نحن معناش الأجانب الناس نحن توانسة منا فينا لحما ودما رانا واحد برك. يلزم تتوفر عزيمة يلزم تتوفر إرادة. وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون. هذا نقول هنا ونقول رانا كمثل الجسد الواحد نختم بها دي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصغر والحب. شكرا صفاتي.
0: شكرا يا تكسر.
1: وإن شاء الله حديثنا يكون قياس. وإن شاء الله حديثنا تسمعوا العباد الكل. وإن شاء الله تصحوا كل الضمائر. الضمائر الحية. وتاوي في الخضار. وتاوي عم الخير. لأن الدنيا هذه لا مش لنيا راي. مش كلها خير راي. فما خير وفما الشر. فما عثرات. تاريخ العثرات كما قال قصون بشرار قال لك أخويا. تاريخ العثرات. اليوم نتعثروا غضون فزوا ونتكبوا ونتقعدوا اما يزمنا نستخلصوا العبرة نستشرفوا المستقبل ونوقفوا مع بعضنا اخوين كلنا اخوة رانا نحبينا ولا كرهنا حتى اللي عندك معها عداوة واللي عندك كأنه يعني رو خوك اذاك اخوك يزم توقف معاه في الشدة نحي كل شيء ووقف معاه ونبعث تم حسابك.
0: شكرا يعطيك الصحة سيمات. شكرا على هذه الكلمات. أهلا وسهلا مرحبا. هذا هو حديثنا الكبير. جينا من عند سيمات. شكرا جزيلا. ما عندي منزيل بعد هذه الكلمات. نمشو نغمثوا مرنا ودرجين.

اهلا وسهلا بكم، نذكر تحقوا بينا في الاستماع. حديثكم كبير، التراث المادي متاعنا بكل ما فيه سوى، خاصة نحكوا اليوم على الغناء، منسية الكيف، غيمة مروك على جبال الكيف، خاصة الدير وغيره. ربي بقى الستر اكيد، وان شاء الله ما يصير كالخير، ونطلب ربي سبحانه باش هالحرائق وغير هذه تتعدى على خير، وان شاء الله الاضرار تحبس غادي. جد في اضرار ماديه ربي يعوض سبحانه، ونعرف التوانسه قلوبهم كبار، وما يصير كالخير، ومش في كل الحالات باش نتجاوزوها، ولكن في كل الحالات هل نذكر تعقوا بينا في الاستماع في حديثنا الكبير اليوم. حكينا في علاقه بجملة من المبادئ والقيم اللي تربينا عليها وقاعدين نربوا في صغارنا عليها، اللي هي التآزر والتضامن والتكافل عند الأزمات والغصرات اللي كيما هكا، يعني خاصة اللي في علاقة بالتضامن والتآزر، خاصة اليوم اللي بعيدا عن البطولات الفيسبوكية، اللي قادر يعاون بشربة ماء، قادر يعاون بأي حاجة ينجم يعاون، وباب الاجتهاد في هذا محلول ومحليها أن يتنافس المتنافسون، والأجر عند ربي كبير. خلينا أجر الدنيا ذاك آخر اهتماماتنا، لا حاجتنا باش نوثقوها بسيلفي، ولا حاجتنا باش نوثقوها شوفوني، ولا احنا ما حاجناش بالأجر متاع الدنيا وبالجمات والحواج هذه، حاجتنا بالأجر قدام ربي سبحانه، وكل شيء مأجورين عليه، وربي قد الخير، وإن شاء الله ما يصير كالخير. أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا كل من ساهم في هذا المباشر. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله، وإن شاء الله ربي يبقي الستر على الجميع. في الأمان.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: مساء الخير تمام الرابعة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. طالب الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار بالتسريع في حفر 10 آبار عميقة بما من شأنه حل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بتبار التي سجلت تضرر أشجار الزيتون والكروم، وذلك في ظل تعثر مشروع تغذية البحيرة الجبلية بالجهة، وفقا لما صرح به رئيس الاتحاد المحلي محمد علي المجري. أعلن المجلس المحلي بكسرى من ولاية سليانة عن تعليق نشاطه لفترة غير محددة على خلفية ما وصفه بعدم التفاعل مع مخرجات جلساته وتغييبه على المستويين المحلي والجهوي وفق بيان أصدره المجلس. قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة 2 مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي اليوم إن إيران وعمان قريبتان جدا من التواصل لاتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكنه ذكر أن هناك شروطا لذلك منها التعويض عما تصفها طهران بأنها انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. موعدنا الأخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 5. إلى اللقاء.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: هذا اللي جرى.

0: يا بشير.
1: نجاك ربي يا صالح، غدوة فهمة قدرة.
0: ما نحبش نكبرها، الصحافة تعمل قاوق، المهم عاد شي دور بي.
1: غدوة نكريلك دار محترمة فيها تليفون والتاكسي تجيك الباب الدار.

0: هكا يا علي عباس عملت غلطة قد راسك.
1: قلت أخف الأضرار أنا.
0: ليه ليه ليه هكا الغلطة كبرت والصلح صعيب. عندك حل واحد، أعمل جهدك تتصالح معاها.
1: العصفور اللي خرج من القفص زعما يرجع
0: هكيك؟ أنت وشطارتك، ما تضيعش الوقت، اجري في الصلح برا قدام الرشيدية اليوم. هاكا عندها بروفيت تبدل 10 متاع الصباح، يزرب عندك اليوم وغدوة البروفيت متاعها في الصباح.

0: خالتي محرزية. قلت قبل ما نكلمها أنا، كلمها أنت.
1: أطلع من داري اللي ما تحشمش، عندك وجه باش تقابلني؟ ها؟
0: غلط الله غالب.
1: لو كان جيت بصحتي كيما قبل. حليلي يا ربي، ناري على محرزية العاتية كبرت.
0: يا خالتي محرزية الله غالب، الشيطان أحضر ورميت يمين الطلاق.
1: علي عباس، راه ربي سبحانه عطاك من خيره، لمكنتي انت ما تستاهلش. راهو الفقر كي تجي تشوف ما يظلمش. وش بيك صالحة؟ راي عانتني، صرفت عليا ملي مات المرحوم، ما خلتني نستحق لحتى حد. ربي بارك لها، حنينة واللي فيدها مش ولاها. كي تجي تشوف ربي يرحمها كي انت رميت عليها اليمين.
0: مش هين عليا، كيفاش نعيش من غيرها؟
1: حرقي راي ملت، عافاتك، قرهاتك، خير نين حزار ما فيك ما يتلم.

0: الأستاذ المرزوقي أشرقت الأنوار، ش عندك جديد؟
1: المحفظة مليانة بالشعر، الكل على ذمتك يا صليحة يا سمحة.
0: وش اخترت لي؟ قلت لي عندك قصيدة جديدة.
1: عندي قصيدة جديدة، نسمع حالك واعطيني رأيك. عيون سود مكحولين على المسمية، قرابيل مليانين صبوا فيا.
0: يا سلام على العيون السود، وينك يا سيد محمد التريكي؟ هيا تلحني العيون السود.
2: عيون سود مكحولين على المسمية، تبارك الله عليك يا المرزوقي. المرزوقي يقرأ، محمد التريكي لحن، وغدوة بحول الله تغنيها يا صليحة.
0: عيون سود على المشكاية، منهم عذابي ومحنتي وشكاية. هذه باش نغنيها في حفلة الكهف، في بلادي اللي خرجت منها وانا صغيرة وما ريتهاش، نهدي لها العيون السود.

0: أميم عبورقيبة تراه رجل زعيم ضاق الحبس والنفي، خوكم محمد المرزوقي بورقيبي في الدم.
1: لا عاد، وثيقة الاستقلال ناقصة، كل شيء يبقى عند فرنسا، حتى بن يوسف على حق.
0: الزعيم بورقيبة عنده بعد نظر، ما يغلطش، رجل محامي ومجاهد.
1: بورقيبة عطيه الكرسي يحكم وما يهمه في شيء.
2: بالله يا جماعة اختونا مسياس
1: صليح، يعجبك هكا؟ الخو يقتل خوه والعائلات مقسومة بين بورقيبة وبن يوسف؟
2: والله سخفوني البيئت، كانوا أصحاب ذوق وفن، بلدية ما يغلطوش، الحكم لهم 200 عام يحكموا فينا وفي الأخر يهينوهم، يعزلوا سيدي لامين بي وهو في هالعمر.
1: صليحة قالت الحق، لو كان خلوا البي يحكم بالوهرة كيف ملكة بريطانيا ما نصلوش لهالحالة. بريطانيا العظمى وما أدراك، تحكم فيها امرأة، الدولة قوية وغنية، استعمرت اشتر العالم يا رسول الله.
3: بصراحة حكم العربين يخوف. واحد صحابي أمريكاني قال الدول العربية قادمة على أيام سوداء، لأن اللي باش يتولى فيها الحكم ناس جدد جايين من الأرياف والقبائل، يغبصوا ويقتلوا ويدمروا وعلى خاطر ما عندهمش ثقافة الحكم، سياستهم في القوة والعنطرة، وهذا اللي مخوفني على بلادنا، قاتل ومقتول. وفرنسا مازالت ما خرجتش، واحد فرنساوي يكتبك المرة في الصحافة قال يحكم بورقيبة ومن بعده بن يوسف ويعملوا زوز أحزاب، كل واحد يحكم مدة كل أمريكان.
0: يا خريف بس معناش رايك؟
4: الاستعمار شيطان، كي يدخل البلاد ما عادش يخرج منها، يتلون كل حرباية.
0: تي كيفاش؟ مول هنا استقلينا.
4: يظهر لك فرنسا هي اللي نشرت الفتنة بين زعماء البلاد، كي عرفت زعماء المشهورين فتنت بيناتهم من غير ما يفيقوا، تمد في كل واحد بسلاح والدم يسيل، كي حاجتها بواحد منهم تغلب على الغريم متاعها وتعطيها الحكم بشرط يراعي مصالحها، تبدأ تحكم في بلادنا بالواسطة. في الظاهر عنا احنا مستقلين، عنا علم ودستور ونشيد وإذاعة، وفي الواقع فرنسا هي اللي تحكم.
0: هذه نظرة تشاؤمية، وفي رأيك فرنسا هي اللي نحت البيات؟
4: ما لا شكون، فما زعيم هو يعمل من غير مشاورة. يا فرنسا.
5: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
6: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
5: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيب بن عامر، مليك الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
6: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
5: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
6: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
5: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
6: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
7: إذاعة الكاف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكاف تسمعها وتفرح.
8: وثائقيات الإذاعة التونسية.
9: يا مكان.
8: المقام المحرزي، تجليات المكان والروح. إعداد وتقديم كريم المرواني.
9: وأنت تعبر الأزقة الضيقة بباب السويقة بالعاصمة لتلج الأسواق المحتشدة بالمنتوجات التقليدية، تخترق أنفك روائح عدة تطغى عليها رائحة البخور والحناء وعواد الند، مؤذنة ببلوغ مقام سيدي محرز سلطان المدينة، فتحملك قدماك رغما عنك لزيارة هذا المقام، إما للتبرك براقده أو لسبر أغوار هذا المعلم التاريخي. تعبر بهو المقام تطالعك بئر بالقرب منها، تجلس الخالة مريم تقدم لك قدحا من الماء. الخالة مريم التي تقوم بهذه المهمة منذ سنوات عديدة تقول إن في هذا الماء بركة عظيمة ومصدر شفاء. تدخل الغرفة المقابلة أين يرقد الولي الصالح سيدي محرز، فتجد السيدة عواطف الحمروني المشرفة على الزاوية منذ أكثر من 14 سنة تجلس على أريكة بجانب الضريح، تستقبلك بملامح صارمة، سرعان ما تحل محلها ابتسامة عريضة حالما تتحدث إليها، تخبرك بأن هذا المكان يستقبل يوميا زوارا من كل الفئات تبركا بالولي الصالح أو لقضاء حوائجهم.
10: ما كل يوم العباد خاصة اللي يعرفوا الميعاد ينسين بيه، هذاك ممكن نهار أربعة ديما في الميعاد ديما يدخل يقرأ فاتحة، يشرب شريبة ماء، يدعي ربي، يمشي يصلي كها سيب صفة عامة صغار كبار سنسين وقت السيزيام والباك كلهم شباب، واللي باش تعرض تسنشق من سيدي محرز وتقرأ فاتحة وتشرب شريبة ماء وتروح.
9: في نفس المقام تنتصب أيضا أضرحة وليلة خديجة ابنة سيدي محرز وسيدي خلف والده وسيدي الشريف حلاقه، وفيه يقيم مورده طقوسا أسبوعية تسمى بالميعاد، إذ تنتظم مجالس الذكر والإنشاد وتلاوة القرآن وتوزيع الأصمات كل يوم أربعة.
10: نول الدنيا ميعاد بالأربعة سيدي محرز يجيوا يقرأوا يعملوا حزب الأول حزب الثاني زيارتو خبز الزيتون عذرا لا كان ميعاد قرآنك نبي تحطوا يأكلوا فيها العباد السمات يذوقوا يبن شكون يخلط على شوية بشي يأخذ يذوقوا شوية سمات ما برشا يعي يقول لك للشفاء هو السمات من غير حتى العبد القليرة.
11: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
12: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عبد الرحمن اللي هو أخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تولد سنة 340 هجري وتوفي سنة 413 هجري. كان مؤدب في أريانا، كان يدرس الأطفال، ومن بعد انتقل إلى الضاحية الشمالية، بها قضى فترة من الزهد، ومن بعد قرر العودة والسكن بباب سويقة. في باب سويقة أسس الكتاب والمسجد واتخذ دارا في المكان هذاك.
1: هو المصلح الاجتماعي وصاحب الفكر التحرري المعتدل ورجل السياسة المحنك، كما كان رمزا ومثالا للتسامح والعيش المشترك وقبول الآخر.
0: كان الكتاب متاعه كما يقبل الذكور كان يقبل الإناث، وفتح داره لإيواء المطلقات كذلك والمظلومات التي يلذن به ويحتمين بجواره. فمن مرسوم وقتها استصدره من الأمير أنه حتى نسات ولي تخرج وتمشي للحمام وتدخل الأسواق وغيرها، كان تلجأ ليه نسى لي غلطه في حياتهم، كان يتكفل بهم وكان يسعى باش يتعلموا صنعة. سيدي محرز في فترة متاعه حمال يهود وتكفل بهم ودخلهم باش يسكنوا داخل أسوار المدينة، أنشأ لهم الحارة اليوم موجودة قرب منطقة الحفصية. سيدي محرز حتى في تعامله السياسي كان تعامل منهجي متدرج استراتيجي، حتى في المقاومة المد الشيعي اللي جاب القوة كان العمل متاعه على مراحل، يدرس يكون في جيل متشبع بالأفكار السنية المعتدلة، كون جيل اللي بشي عاونه في المواجهة هذه.
1: وهو أيضا رجل الدين المتصوف، فصيح اللسان المتضلع في الأدب والشعر، كما تحدث عنه الهادي المحرزي في مؤلفه. احتل مكانة علمية هامة في تونس فذاع صيته خارجها.
0: كان من علماء القراءات، كان فصيحا جدا، وفي حتى في حديث العادي على اللغة العربية الفصحى، كان أديبا وخلف مجموعة شعرية وأشعار اليوم الناس هذا موجودة، وعنده ابتهالات وأدعية. سيدي محرز طغى عليه الجانب السياسي والشهرة السياسية والاجتماعية والجانب الصلاح والزهد، لكن سيدي محرز كان من كبار العلماء، حتى أنه عدوه في مناقب وفي طبقات المالكية، وكانت عنده حتى ترجيحات في داخل المذهب المالكي، ولكن كان عنده جانب من الورع اللي يخليه بعد شوية على الترجيح في المسائل العلمية. الصيت متاعه ماهوش كان وطني لأي بلاصة تقول سيدي محرز يعرفوه، حتى خارج تونس حتى في الشرق حقيقة كان سلطان المدينة، ناس تمردت على الحاكم كان ظالما والتجأوا لهذه الشخصية العامة لأن كونت ثقة بيناتهم، كانوا يلجؤوا له حتى في أمورهم الخاصة، حتى في حالات اجتماعية كانوا يرجعوا له حتى في القضاء حتى يقضي بينهم في الأمور اللي يختلفوا فيها، مما أثر أنه حامي البلاد والعباد، هي حماية معنوية كما كانت في فترة ما حماية حقيقية وبركة معنوية لا يعتقدها إلا من يقدرها قدرها.
1: يعتبر المقام المحريزي الذي يتكون من زاوية وجامع من بين المعالم الدينية بالعاصمة التي تحظى بهالة فائقة من التقديس والاحترام من طرف كل الفئات الاجتماعية تقريبا، وهو أيضا أحد مفاخر الفن المعماري الإسلامي بالبلاد. وزاوية سيدي محرز هي في الأصل بيت بناه محرز بن خلف في العهد الحفصي.
0: بعد العباد تقرأ فيه، طلبة تزور فيه، العباد تأخذ في العلم غاديك تصلي، أصبح مكان ذا بركة، قعد تعلق الشعبي بالمكان متوارث جيلا بعد جيل، حتى أنه ملوك الحفصيين كانوا يدفنوا بعض الملوك في محيط زاوية سيدي محرز.
1: تتميز الزاوية ببساطة معمارها، قبل أن تشهد ترميمات وتحسينات حولتها إلى تحفة فنية في فن العمارة الإسلامية، طغى عليها الطابع المعماري العثماني والتأكيد لمدير محافظة مدينة تونس بالمعهد الوطني للتراث منتصر جمور.
2: النقائش اللي موجودة على مستوى قباب زاوية في الكيساء الجدران اللي هو معمول بالمربعات الخزافية، نقش موجود في الرخام الأبيض اللي كان يتستعمل بكثرة زادة في المعالم العثمانية في الفترة هذيك، زاوية سيدي محرز من أكثر الزوايا اللي ثرية في المعمار متاعها وفي الزخرف متاعها. الزاوية هذه أخذت شكلها الحالي من فترة الحسينيين، هما اللي زادنا أدخل عليها العديد من الزخارف اللي نلقاها توا، مثلا على مستوى الأبواب والنوافذ نلقاو استعمال الرخام، استعمال الجص اللي هو تكنيك نسميه نقش حديدة اللغة العامية متاعنا، يعني هي تتسمى المعمارة متاعها مقارنة بزوايا الأخرين ثرية وكبيرة نوعا ما في المساحة.
1: كانت ولا تزال فضاء للعبادة والذكر، لكن أيضا حسب حفيده إلياس كانت مسرحا لبعض الأحداث التاريخية التي شهدتها البلاد في تلك الفترة،
0: فما مجموعة من أبناء الحاضرة احتموا بضريح سيدي محرز احتجاجا على قرار مصطفى باشا باي في 1837 ليقضي بإحصاء الشبان القادرين على حمل السلاح، في حين أن تونس كان يحميها عساكر الترك وعسكر الزوارة. كذلك شهدت الزاوية اجتماعا سريا لأبناء العاصمة في سنة 1884 لإعداد عملية احتجاج على الإجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية في المجال البلدي، اعتبرها الناس اعتداء على عاداتهم وتقاليدهم. قبل يقولوا أنه المراسيم والأوامر لما كانت تصدر كانت تعلق في الزاوية، العباد تقرأ الشيء هذاك ويبلغها الأمر هذاك.
1: في الجهة المقابلة من الزاوية وعلى ربوة مرتفعة ينتصب جامع سيدي محرز، فلئن حمل هذا الجامع اسم الولي الصالح إلا أنه لم يكن من مؤسسيه، حسب منتصر جمورة مدير محافظة مدينة تونس بالمعهد الوطني للتراث.
2: اشتهر بين عامة الناس بجامع سيدي محرز لتواجده أمام زاوية سيدي محرز بن خلف، وكان كذلك يسمى بجامع جديد. مؤسسه هو الباشا محمد بي بن مراد بي الثاني الذي بناه على قواعد شبيهة بجامع السلطان أحمد الثالث بإسطنبول في سنة 1692 ميلادي. الجامع هذا تبنى في علوة، يعني ماهوش في نفس مستوى متاع الطريق. نشوفه كي نجيو طالعين احنا الجامع نطلعوا قرابة يعني طابق كامل، والطابق هذاك كان مخصص للحوانيت ملوطة.
1: ويلقي الطابع المعماري العثماني بظلاله على هذا الجامع في أدق تفاصيله، تدخل المكان فيخيل لك بأنك في رحاب جامع السلطان أحمد في اسطنبول.
2: نلقاو بيت صلاة كبير، الشكل متاعها مربع، تعلوها قبة ضخمة ترتكز على أربعة دعائم، تحذوها أنصاف قباب، المنبر ملي كان خشبي كما موجود في جامع الزيتونة ولا منبر رخامي، وعنا كذلك المحفل، المحفل اللي ما كناش نلقاه في جوامع متاعنا قبل الفترة العثمانية، كونوا فيه المقرين لتلاوة القرآن. نلقاو كذلك المئذنة في ثمانية أضلاع، القاعدة متاعها ماهيش مربعة الشكل، إذن من ثمانية أضلاع. الصومعة في الوية للمعمار اللي مشى به الجامعة، خطر الصومعة في بنائها أكثر من قرنين. أما الصومعة المربعة الموجودة اليوم فكانت هي في الأصل تابعة للمسجد السفلي الذي يعرف إلى حد الآن بمسجد الفلاري.
1: تمر بخاطرك كل هذه الصور والأحداث وأنت في مكانك في رحاب المقام المحريزي، لتدق زمن يظل المقام المحرزي محل اهتمام وتعظيم من لدن عامة الناس، خالدا بقوة في الذاكرة الشعبية التونسية والمخيل الشعبي، مستمدا مكانته وسلطته من اعتقاد الجميع وتبركهم بحامي مدينة تونس وسلطانها الروحي سيدي محرز.
3: الشاي لله الشاي لله يا شيخي محرز.
4: المقام المحرزي، تجليات المكان والروح. إعداد وتقديم كريم المرواني. تلحين الشارع عادل بركوس. توزيع محسن المعتري. تصور محمود البصلي. إخراج وائل الدردوري.
5: يا مكان،
6: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية.

0: العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكيف.
1: إشهار.
2: تمام، والخامسة زوالا هنا على موجاتنا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. تم اليوم تحرير عدد من المحاضر إثر حملة مشتركة بعدد من شواطئ طبرقة للتصدي لمظاهر الانتصاب العشوائي والمحافظة على نظافة الشواطئ وجماليتها وفرض احترام القانون، وفق ما فدنا به ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولايتي جندوبة وباجة وسام الدلاعي. طالب الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار بالتسريع في حفر 10 آبار عميقة بما من شأنه حل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بتبار التي سجلت تضرر أشجار الزيتون والكروم، وذلك في ظل تعثر مشروع تغذية البحيرة الجبلية بالجهة. أعلن المجلس المحلي بكسرى من ولاية سليان عن تعليق نشاطه لفترة غير محددة على خلفية ما وصفه بعدم التفاعل مع مخرجات جلساته وتغييبه على المستويين المحلي والجهوي وفق بيان نظره المجلس. وتتعلق مطالب المجلس التي قال بأنه لم يتم التفاعل بشأنها بإشكالية التزود بالماء الصالح للشرب بكامل معتمدية كسرى وعدم تهيئة عدد من المسالك الريفية إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات، فضلا عن إشكاليات أخرى في قطاعات الصحة والثقافة والشباب والرياضة. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الشؤون الخارجية الأمريكية عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي، وذلك لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 73,384 شهيدا و174,242 مصابا، وذلك بعد وصول شهيدين متأثرين بجراحهما وستة إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ختاما، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي اليوم إن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكنه ذكر أن هناك شروطا لذلك، منها التعويض عما تصفها طهران بأنها انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم تمام السادسة في نشرة مفصلة، بإلى اللقاء.
4: كريمة شو
5: مع كريمة.

نقولوا مساء النور، مساء الخير، مساء الورد والفل والياسمين، لكل الأصدقاء والصديقات، لكل المستمعين، لكل أوفيين، لكل من يلتقط موجاتنا، لكل من يستعد للاستماع إلى راديو كيف في مؤنسة باهية برشا هكا، تحسها صيفية مع النسمات، نحبوها تكون بعبق هكا دافئ ومنسم زيادة، خاطر نعرفكم يعني برشا سخان عليكم. دونك احنا ان شاء الله نقدموا لكم شويه انتعاشه في الامسيه نتاعنا هذيه من توا حتى 8 نتاع العشيه مع كريمه الشو. ونقول لكم الناس كلها اهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحيه طيبه لكل الاصدقاء والصديقات، المستعملين الطريق، لكل العاملين، لكل اللي يسمعوا فينا في كل مكان. ان شاء الله تقضيوا معنا اوقات طيبه، ان شاء الله تكونوا انتم لاباس بخير في هالطقس هذايا، في هالصيفيه هذايا، برشا فيكم في عطلة، فمشكون ليه. على كل حال مهما تكون الوضعية اللي انتم فيها، ماذا بكم تبقوا معنا، لأنه عنا برشا أركين كالعادة والعويد، وعنا برشا حما نحكو، وعنا برشا ما نسمو، عنا برشا هكي نقاشات وحدثات محليهم، إن شاء الله يعجبوكم. وانتوكا نحب نقدم تحية كبيرة لكيب الكل اللي بشي أمنوا معايا المشوار هذية، بداية بزميلي نزار الهريغي اللي رافقني اليوم بموسيقى مميزة جدا جدا على أجهزة الكونسولات. نزار الهريغي تحية، كيف نسوقها في الإطار نفسه لزميلي فيصل محيم جي موجود معايا اليوم. فيصل في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية. أجمل التحيات ليونس الشيرني اليوم يرافقني على الديجيتال، وتحية طيبة لمولجي الهميلي موجود معنا اليوم، مولجي في تأمين الخدمات الهاتفية، وصديقتكم بعد إذنكم أكيد كريمة معاكم من توا الثمانية ميكروفونيا. هكا نبقاو مع أغنية في انتظار أنه يلتحق بنا عزيز في ركن على أونو.

0: على اون.
1: على اون اصدقائي، اول اركان في لقاء اليوم كريمة شو. اكيد معانا عزيز اليوم، عزيز باش يكون بحضينا ولكن عبر الخطوط الهاتفيه للحديث على موضوع جديد. اليوم اختاروا عزيز اللي هو الامن السيبراني وكيف نحمي حياتنا الرقميه. اكيد نقولوا ساعه قبل كل شيء مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك يا عزيز، تحيه طيبه.
2: تحية عطرة لكم مستمعي راديو الكيف حتى وإن لم أكن في الكيف.
1: مرحبا بك عزيز.
2: موضوعنا اليوم شيق. موضوعنا اليوم يستحق أن نقو في صوت الراديو ونبقوا نسمع، وإلا نقو في صوت الهاتف أو الحاسوب ونستمع ليه بتطرق وبإمعان.
1: الحاجة الأساسية ربما الدافع اللي خليك تختار الموضوع هذا يا عزيز قبل كل شيء،
2: خطر موضوع يومي، موضوع معناها ان نحكوش عليه برشا عبيد، وموضوع معناها سي تري كومبليكي ويلزمنا نخدموا عليه، خطر الاجيال الجديده يمكن بدت تخدم عليه، الاجيال اللي قبلنا لا. الاجيال اللي قبلنا معناها ما عندهمش برشا معطيات على الامن السيبرني ولا على الحوايج تنجم تجرى في الشبكه العنكبوتيه.
1: قبل ربما كنا نعتقد انه الامن السيبراني يخص خاصه الشركات والا المؤسسات الكبيره، ولكن ظهر لي اليوم نحكيه حتى على انفسنا نحن، معناها كاشخاص يهمنا من قريب زيدا نحن يا عزيز.
2: بطبيعه الحال معناه هو كيفاش الامن السيبرني، معناه هو كيف ما في حياتك الخاصه دارك تتسرق، كيما في حياتك الالكترونيه زاد انكور ينجموا لي زانفورماسيون تاعك اتر
1: بيراتي والا
2: بيراتي والا يتهكر والا تتم اعاده برمجتهم من الجديد.
1: ايوه، يعني يكون فما تحايل الكتروني او تصيد، خلينا نقولوا الكتروني،
2: تشويه
1: وتشويه به. نزيد عطينا شويه ربما معلومات اكثر كيفاش نتعاملوا مع الواقع هذا.
2: هو فما حالات معينه معناها ديما ان نحن في نشلقوا بالحاله الاختراق السيبرني او حاله الهجوم السيبرني، خاطر هو هجوم وفي الهجوم السيبرني معناها باش تفيق برشا حوايج في سواء في الهاتف نتاعك او في الحاسوب نتاعك. تطبيقات تظهر من العدم وحدها، شارج التليفون يولي ينقص فيسع بدون سبب، فما علامات تظهر من فوق ما غير حتى داعي، التليفون يولي يتسكر ويتحل وحده، لاج او باللي يسموه نحن رزن في الابارين تاعك، وكتيبة تظهر وخاصة إذا كان تلقى مساجات من أنه حسابك البنكي الإلكتروني فما عملية دفع قاعدة تجرى من غير ما أنت تفيق.
1: هذيك وقتها وصلنا لآخر مرحلة، ظهر لي السرقة الإلكترونية الأخطر بالفعل. هو حتى المعطيات الشخصية والصور وكل من حياتنا الكل تقريبا موجودة على الهاتف متاعنا، دونك أي عملية تصيد هي باش تكون فيها مخاطر كبيرة علينا وعلى استعمالاتنا الكل وحياتنا الكل. نحمي ورويحنا لازمنا هكا ولا ليه؟
2: لازمنا نحمي ورويحنا بطريقة ذكية وبطريقة عملية، معناها مش طريقة أني نقعد ساعة كاملة وني نحمي في روح، نحبوا طريقة خفيفة لطيفة ظريفة وسهلة.
1: اليوم ظهر لي مدامك في عطلة وتصيف، اليوم كل شيء مسهلوا علينا عزيز. برا نكملوا.
2: أوكي، قلنا طريقة خفيفة معناها ما تقلقنيش ما تزعجنيش ما تاخوش من وقتنا وخفيفة. الطريقة
1: كيفاش؟
2: هي
1: عطينا كيفاش
2: ان نحن معناها نتصرف ونخد جوست نستعمل المادة الشخ الماتيغة غري جوست وقت ما انا نحب نصب تطبيق. انا عندي متجر تطبيقات، علاش انا التطبيق هذاك نحب نمشي نصبه من مصادر غير موثوق؟ علاش عندي مثلا معطيات شخصية نحب نحطها في دوسي، علاش نمشي للموقع دراوي شنية الفلاني اللي مش موثق اخبار ونحط فيه الدوسي نتاعي، شكون يعرف يضيع لي، شكون يعرف يتسرق لي؟ نحاول ان المواقع اللي ما مش متأكد منها، وخاصة انك الظهر تجديدة هذيك وزارة الدراوشنية بعثت لك ميساج افتح الرابط.
1: اي الروابط خاصة اي ليليان هذو قبل لانونيم.
2: اذا كان نشك اذا كان راهو الوزارة هذيك بعثت لي بالحق نمشي نفتح الموقع الرسمي
1: تلقاها على الموقع الحق. صحيح
2: تتعلق ما تحلش رابط ما تعرفه ميساجات من عباد انكوني نحاول وخاصة ان نذابوها داخل
1: اي ولا كي يطلب منك انه تسمح له مثلا انت تحط مثلا تطبيقه مثلا تطبيقه نتاع تصوير يطلب منك انه يدخل ملفاتك الشخصيه انت تعمل له اوكي ليه لازمك تتريث قبل ذلك تشوف فما دي زوبسيون لازمك تختار لي زوبسيون هذوك مثلا معني هذوما من الحاجات اللي انت لازم تخدم فيهم شويه كما قلت انت الماتيغ غريز اللي خلقها لك ربي سبحانه
2: الحاجه الاخرى بوغ لي زورديناتور لي كابل الكابل ولي زي اس بي ما نستعملش اي اس بي نتاع عبد ما نعرفوش ما نستعملش اي اس بي ما نعرفش واش فيه ما نستعملش كابل بيني وبين تليفون عبد ما نعرفوش
1: اي نجم معناها ياخذ لك البيانات نتاعك والا
2: كبي ولا ينجم يقضي على اللابارين نتاعك اصلا حتى ما غير ما يقصد اليو اس بي نتاعو فيه فيروس وتعدلكته
1: لازم نكونوا حذرين يعني باختصار اي نكونوا حذرين في الاستعمالات فوالا
2: وهذه أهم نقطة.
1: تو حسب رأيك، سامحني عزيز، حسب رأيك أنت شباب تو واعي بالمخاطر السيبرنية هذه بالمخاطر الأمن الإلكتروني، فما وعي من قبل الشباب في سنك وأكبر وأصغر منك ولا لي ولا تحس لي يعني يتعاملوا مع المسألة خلينا نقوله بسرعة يعني ما يفكرش برشا يحب في ساعة يصب أكثر لعب أكثر تطبيقات ما يحسبش حساب الهاكرز هما موجودين.
2: الحق شباب في عمري معناها في عمري ما فما نوعا ما معناها ذكاء فما خطر استانس يعرف راهو هذاك غلط هذاك صحيح. شباب اصغر مني تلقيه
1: مازال
2: مازال مازال ديجا عطيانو لابليك عطيانو لاباري غلطه وهو مش فاهم كيفاش يستعملها فيكمل في الغلط.
1: واضح يعني هنا زاد ترجع الرقابة الأبوية يعني ترجع الوالدين اللي لازمهم يراقبوا شوية معناها استعمالات صغارهم ويعرفوا وقتاش السن أصل وقتاش يعطي الولده مثلا تابليت وإلا التليفون
2: في الأجيال قبلنا خاصة وإذا يلاحظها أنا حتى من عائلتي فاز الرابط هذيك شارك الرابط مع 15 شخص وتربح 200 دينار
1: مثلا
2: عيلتي كل بعثوا هيلي
1: يعني سهل انه يتم تصييدهم خلينا نقول سهل
2: الجيل قبلنا خاصة انهم معناها ما خلطوش على التليفون وخلطوا خلوط معناها معناها اقل حاجه يمشوا معاها يسيروها
1: يصدقوا كل شيء الوغ كو انت لازمك تثبت من كل حاجه من كل من المصدر بدقة. امشي ديما للمصدر منين جاتك المعلومه هذيك شكون بعثها لك
2: حاجه ما تعرف
1: فوالا حاجه ماهيش اوفيسيال ما غير ما تدخل الليان هذيك الرابط باش ترد بالك برشا برشا في الاستعمال دونك خلينا نخرج بخلاصه عزيز انه ربما اقوى جدار خلينا نقولوا احنا يحمينا يحمي استعمالاتنا يحمي معطياتنا الشخصية هواتفنا وكل شيء هو الوعي قبل كل شيء
2: هو التفكير الواعي والوعي. كنت نقولها حتى
1: أي قبل كل شيء هو الوعي يعطيك الصحة عزيز شكرا لك أكيد هذا موضوع مهم برشا برشا وإن شاء الله ديما نواصل
2: ذكروا أني الشبكة السبرانية والشبكة العنكبوتية هي مش كل وقتنا هي مش كل حياتنا
1: صحيح
2: إذا نحاولوا أنها نخلوها جزء مش نخلوها هي الكل والحياة وجزء نحاولوا أن نعيش الحياة enjoy the life ونكونوا إيجابيين معناها حتى ما غير حتى وأنا في حالة اختراق وحتى حليلة
1: واضح واضح جدا يعطيك الصحة عزيز تحياتي ليك شكرا وإن شاء الله الجمعة الجاية تبدأ بحضينا في استوديو ترجع من العطلة متاعك تحياتي ليك وإلى اللقاء عزيز أكيد مواصلين المشوار معكم أصدقائي صديقاتي شوية آخر وتلتحق بينا كوتش ذكرى مرزوقي في دارنا مع موضوع جديد مهم جدا زيادة فيه الحماية كان حماية من نوع آخر المرة هذه يلا مع أحلى الإيقاعات معكم نزار ديما في هذا الجانب يلا نزار نسمع مع بعض

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: دارنا.
1: كتشوفوا الحوارات الشيقة في الكواليس مع الزملاء ومع ذكرى، معناها حاجة تعمل الكيف. كيفاش ربما احنا نطبقوا، يعني كيفاش نتحدثوا، كيفاش ربما مش ننظروا، لا هو كيفاش نطبقوا القواعد اللي من المفترض هي قواعد تساعدنا في حياتنا. تلقى ساعات التطبيق صعيب، اما رو نحاولوا في كل الحالات ان نكونوا دائما معناها مخفين على انفسنا. مش انا توا راني مش معناها ضحيه ولا لا لا لا خاطيني، مانيش عايشه دور الضحيه. بكرة مرزوقي مدربه في تطوير الذات، اليوم نصائحها باش تكون حول الموضوع هذايا، كيفاش نخرجوا من دور الضحيه. مساء النور بكرة، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك.
1: نشرحوا لك لاباس عشويه صيف ويقلق انه تشوف معناها حتى كان مش انت، يعني حتى كان مش انت عايشه دور الضحيه، انه فما اشخاص في محيطنا ديما مساكن ديما
2: تشكو،
1: هما مظلومين ديما عندهم مشكله
2: تبكوا، نقولوا احنا اللي يشكوا
1: ما عندوش فلوس ولا مريض ولا
2: ما عندوش صحه، ما عندوش وقت،
1: ما عندوش زهر،
2: ما عندوش خلي عند هذيك
1: اقوى حاجه
2: هي الضحيه راهي عقليه، مايند سيت، مايند سيت ودور. يعني انا كي باش نلبس الكاسكيت نتاع ضحيه راني باش نبقى في كيما قال عالم النفس ستيفن كاربمان في المثلث هذاك نتاع الدراما، هو سميه مثلث الدراما، اللي هو كيف المثلث عنده ثلاثه روس، اللي هو الجلاد المنقذ وفما ضحيه،
1: جلاد
2: ومنقذ
1: وضحيه
2: نتناولوهم بشوي بشوي.
1: خلينا
2: اليوم خلينا نبدو بالضحيه مسكينه،
1: الضحيه
2: كان مسكين هذاك، هو ما دامك ديما في دور الضحيه عمرك ما باش تخرج منه،
1: راه شابقه لابسها، شابقه شخصيه
2: هذيك، ديما باش تبقى انت تتشكى تتبكى. سبحان الله، معناها هو ربي راهو حط قوانين في الدنيا هذه،
1: صحيح سبحان الله،
2: دونك باش ينظم الكون هذا كل. ما دامني انا ديما نشوف في روحي مظلومه، ديما نشوف في روحي ضحيه، ديما انا المسكينه، ما عنديش زهر، ما عنديش ما نعرفش انا فلوس، ما عنديش وقت، ما عنديش صحه، باش تبقى ديما ضحيه،
1: ديما ما عندي.
2: ربي يا رسول الله، الدنيا هذه باش تسلط عليك العبيد اللي
1: مع اللي خلوك ديما ما عندكش
2: في دور ضحيه، يعني تسلط عليك جلي ظالم، انسان ظالم للي شيء الا باش تفيق، راه الا باش تاخذ الكفوف، خاطر سبحان الله كيما قلت ربي راه حط قوانين في الدنيا ذي باش تنظمها. اذا انا ما فقتش من الدرس الاول باش نعاود الدرس الثاني الثالث الرابع للي نفيق الى متى؟ دونك هي عقليه تبقى في مخاخنا، يعني تتلبسك اذا ما حبيتش تنقذ روحك انت، وهذه اول حاجه انك تنقذ روحك. اذا انت ما تنقذتش روحك ما فما حد باش ينقذك.
1: ايه ما نعرفش علميا ذكريت مانيش مطلعه حقيقه، يعني فقط شاهدت فيديو لعالم مع معاصر يعني حديث يقول انه كما احنا نقولوا مثلا اقدارنا من افواهنا، كما يعني احنا الحاجه اللي نقولوها على روحنا راهي باش تلبسنا. قال هذيك حاجة علمية انه المخ متاعنا يصدق، مثلا ديما تقول انا مسكينة انا مسكينة، يولي بدنك يعيش على الدور هذيك للي تلبس انت هو الدور نتاع انك مظلومة ولا مسكينة، والا معناها كما قلت انت فما شكون جلاد فوقك معناها ديما يضرب فيك معناها ولا حاجة،
2: اكيد
1: يعني يضرب فيك دون لسونس معناها
2: اي في المجاز معناها اي مش ضرب عنف مادي فقط، يعني هو سبحان الله
1: حتى علميا معناها
2: ربي خلق قلنا العقل باش يحمينا، عقلك شنو مهمته باش يحميك في صوره ما اذا مثلا انت باش تشق الكيس، عقلك هو اللي باش ينبهك يقولك راه فما كهربا جايه منا ولا فما هذايا ضوء اخضر ضوء احمر كذا. هنا عقلك كيف كيف، اذا انت عندك معتقد راسخ في عقلك الباطن اللي انت ضحيه ومسكين
1: مرض نفسي،
2: فعقلك باش يحاول ديما ياكد لك
1: الحكايه
2: انه باش تشوف العالم الكل غابه وتظلم فيك وانت ضحيه،
1: ديما تعيش الدور هذاك. اليوم السؤال ذكرى
2: كيفاش نخرج،
1: كيفاش نخرج،
2: كيفاش نخرج، هو تنجم تخرج مش متنجمش، لكن هل انت خديت المسؤوليه باش انك تخرج ولا لا؟ هنا اول حاجه انك تاخذ المسؤوليه انه انا مانيش ضحيه، انا نتحمل مسؤوليه حياتي على اختياراتي
1: دمرت حياتي شلالي.
2: دونك هنا كل حاجه وكل عبد يدخل في حياتك انت اخترت باش يدخل في حياتك،
1: صحيح محض إرادتك.
2: يعطيك الصحة. دونك أنت هنا اخترت باش تعيش الدورة ذيك، فهل أنت مستعد باش تتحمل مسؤولية أنك تنقذ روحك ولا لا؟ هذه أول حاجة. ثاني حاجة ننتقلوا من علاش انا علاش ديما علاش هكا
1: الشكوى،
2: علاش علاش علاش علاش انا مريض، علاش انا مفلس، علاش انا ما عنديش زهر، اكثر كلمه
1: اكثر حاجه تسمعها ديما ما عنديش.
2: علاش ما تبدلش السؤال شنو نعمل باش مثلا نولي محظوظ انا في الحياه هذه؟ مثلا شنو نعمل باش نكسب مال اكثر، شنو نعمل باش الناس تكون معايا في علاقات، مش نكون في علاقات صحيه مش علاقات توكسيك. فهنا نخرج من عقلية الضحية لنقولوا احنا اورينتي سوليوشن، يعني تتجه تبحث عن الحل،
1: تلقى الحلول
2: مش
1: بسرعة.
2: تبقى في المشكلة هنا كذا كذا
1: تبقى في المثلث من
2: يعطيك الصحة. دونك نمشي نلوج على حل لحياتي كما يقولوا، والحلول موجودة
1: والحلول موجودة،
2: نجم تطور ذاتك توا عنا الانترنت، وتنجم حتى على اليوتيوب ولا على أي وسيلة التواصل الاجتماعي تلقى الحاجة اللي حاجتك بها، تقرأ كتب، تحضر دورات، أي حاجة أنت تحب تخرج تخرج. دونك هنا الحل اللي تلوج عليه لحياتك راه
1: موجود،
2: وربي سبحانه ما خلق الداء الا ليه الدواء.
1: صحيح، انت ابحث على الحلول وربي سهل لك تلقى الحلول.
2: وانت نهارت اللي بالحق تكون نيتك صافيه وتكون مستعد باش انك تبحث على الحلول،
1: عندك رغبه،
2: تجيك الاشارات سبحان الله من عند ربي سبحانه.
1: صحيح صحيح، يعني كيما اقنعت روحك اللي انت مسكين ومظلوم، اقنع روحك اللي انت محظوظ.
2: انا نحب نبدل روحي، يا ربي يا ربي كيفاش نبدل روحي، كيفاش ننجم اول خطوه نعملها باش نبدل روحي. تو تجيك الاجابه، الاجابه تنجم تجيكش راهي على شكل معناها فقره ولا نجم تجيك حتى على شكل مثلا حليت لي اذاعه سمعت كلمه هذيك هو
1: جابت لك فكره
2: باش تعمل تسكرولي في السوشيال ميديا تعدى فيديو قال لك كلمة، ففما رسائل من عند ربي سبحانه وتعالى.
1: انت عندك ربي خلقك موجودة، عندك حاجة يعني موجودة عندك أندون،
2: اي عندك جي موهبة، عندك رسالة وعندك موهبة ربانية،
1: عندك
2: ربي
1: حاجة عطيها لك ربي باش تعرفها بركة شنو.
2: مدام انت في عقلية الضحية ماكش تكتشفها، الشغف اللي هو يقول لك اكتب وين شغفك، وذيك هو اللي تنجم تستقبل منه برشا اموال وكذا، انت ماكش باش تشوفه. خطر اول احنا نقوله اول طريق الوعي هو انك تخرج من دور الضحية.
1: لا يعني انت اخرج، انزع الثوب الضحية وعيش حياة معناها تاع الانسان الفاعل، ابحث اكتشف ذاتك تاع الانسان الفاعل، ابحث اكتشف ذاتك. علاش تكتشف ذاتك قبل كل شيء وتتحل ابواب وابواب ان شاء الله.
2: نصيحتنا هي دونك قلنا نخرج من الدور، نتحمل مسؤولية حياتي. ثاني حاجه هو اني نبدل من علاش انا شنو نجم نعمل. وثالث واهم حاجه هو اني ما عادش نحكم على تصرفات الاخرين. بي هذه باش نفسرها بالبدايه،
1: بمعنى
2: ايه احنا نجم انسان يجي يقول لي مثلا ظلموني يا ذكرى ولا كذا ولا اوكي ظلموك، لكن انت مسؤول، ماكش مسؤول على تصرف اكس وايغريك. انا مانيش مسؤول على تصرف كريمه ولا على تصرف امي ولا بابا ولا اخويا، بينما انا مسؤول على رده فعلي. انا رده فعلي كيفاش مثلا مدير في العمل ولا زميل ولا كذا تصرف معك تصرف معين، انت مسؤول على ردة فعلك. هنا هل انت من نوع مثلا اذا هو تجاوز حدوده انت سكت ولا يعني صار فما غضب وانفجار وردة فعل عنيفة سوى لفظية عنف لفظي او حتى جسد يوصل في بعض الاحيان، فهنا انت مسؤول على ردة فعلك. ام انك عرفت كيفاش تحط حدود صحية في العلاقة هذيك، تحترمني نحترمك، فاحنا مسؤولين على ردات افعالنا.
1: واضح.
2: وتصرفات الاخرين راهو وقتاش توجع كي احنا نفسروها. دونك تفسيري انا لتصرف الطرف الاخر هو اللي يخليني انا متمسكه بالالم وعايشه فيه. احنا ديما نقولوا مثال بسيط جدا كيفاش تتمسك بالالم، انك تحسب روحك مثلا انت كريمه تو كان شد تليفون مثلا ولا اي واحد يسمع فينا وتنزل عليه هكا بالقوي، باش تبقى نازله كي باش صايب التليفون باش تبقى ايدك توجع فيك.
1: صحيح.
2: خاطر انت هنا مازلت متمسكه بالالم وعقلك اللاواعي ماشي في باله اللي انت مازال عندك اكل كبسه على التليفون وتبقى الالم، لكن بعد شويه باش تنحى الالم هذاك. فانت هنا كي تفسر تصرف او رده فعل طرف معين على انه مثلا فما رفض فما ظلم فما خيانه فما هجر فما اي
1: اللي هو
2: تفسير انت فسرته ما احترمنيش ما قدرنيش. حتى في الشارع واحد ماشي في الشارع ضرب كلاكسون زمر عليك جاع ما احترمنيش وكذا شبك وعيط ويصيح، فانت هنا فسرت ردت فعل طرف ذيك ردت فعله على انها حاجه مثلا مست لك كرامتك
1: عدوانيه على حاجه
2: او عدوانيه او انه قلل لك من احترامك. فباش تبقى انت راك متمسك بك الحاجه هذيك متمسك بك الالم اللي انت فسرته

0: في مخك وتعيش فيه. فالإنسان اللي عايش في دورة ضحية رو عايش في الماضي ما هوش عايش في الحاضر.
1: ولا يعني معناها أنت تتخلص
0: أنت هنا
1: الأفكار.
0: أي. أي. الماضي تجاوزناه سيبون، لكن شنو الدرس من الماضي؟ أين شنو الدرس اللي لازمني نخرج به من العلاقة مثلا توكسيك اللي أنا كنت فيها، من ما نعرفش أنا، من الموقف اللي صار الصباح في الخدمة، من الموقف صار في المجازان ولا في عند الخضار ولا عند العطار، ولا شنو الدرس اللي أنا باش نخرج منه؟ آه درس اللي أنا لازمني مثلا نحترم الآخر باش هو يحترمني. مثال
1: مثلا
0: اللي انا راني تغششت في الخدمه ما روحش لداري وصغاري بالغش نتاع الخدمه،
1: ما نهزش معايا لي زون دي دوكم
0: يعطيك الصحه. ايه. فنحاول اني نفصل ما بين حياتي الشخصيه وحياتي العمليه مثلاً. مثال هذا. فانا اي حاجه صارت لي في حياتي اكيد فيها درس. نهارت اللي انا نفهم الدرس مش باش يتعاود ومش باش يتكرر، لكن اذا انا باش نبقى ديما انا المسكينه، انا اللي ظلموني، انا اللي عملوا لي، ونتشكى ونعاود. واحنا نقولوا اللي تتحدث عليه واللي تتكلم عليه برشا يزداد ويكثر في الواقع نتاعك. يعني اذا انا باش نبقى ديما نتشكى باش نبقى ديما تتشكى،
1: ديما باش تبقى في نفس الاطار هذيك ما تبدلش حياتك
0: اكيد. فيا تقفز بروحك يا تبقى في عقلية الضحية، واللي تبقى تدور فيك المثلث هذيك. طيب نشوفوا المرة الجاية كيفاش ينجم الضحية يتنقل من ضحية المنقذ،
1: أو يتنجم
0: يتنقل أي. الجليد أو ظالم.
1: وقتها لازمنا نعرف كيفاش الحكاية هذية معاك ذكرى. اقفزوا برويحكم. هذية شو نجم نقوله، ما تبقاوش عايشين في نفس الدور، بدلوا حياتكم، اخرجوا من المثلث هذيك بالحق، لأنه مهم جدا أنه إنسان يتحدى نفسه قبل كل شيء باش يحقق الأفضل بالنسبة لي وبالنسبة زيادة للناس اللي معاه، خاطر زيادة إذا كان هو رو ظلم روحه ظلم غيره زيادة.
0: أكيد.
1: ما هوش ظلم روحه أكهو، خاطر هو يعيش في علاقات متعددة في داره في خدمته في كل شيء. شكرا لك ذكرى، يعطيك صحة، تحياتي ليك، يعطيك صحة. نتقابلوا الجمعة الجاية بإذن الله في نفس التوقيت معايا في لقاء كريم. شو ذكرى المرزوقي المدربة في تطوير الذات، وإحنا نرجع مع أحلى الإيقاعات ومعاكم أصدقائي صديقاتي. ما تبدلوش الموجة، مازلنا عنا ما نحكوا اليوم في لقاء كريم شو، في متابعة طيبة للجميع.

ريما شو، الجو يبدا تواه، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكيف، ما تفوتوش الرونديفو.

0: هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: مساء الخير، تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم. وضمن عناوينها: السيطرة على حريق جبل المرقب بمعتمدية الكريب وتواصل عمليات التبريد للجيوب النارية. المطالبة بالتسريع في حفر آبار عميقة لحل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بتبار. حملة مشتركة للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي وفرض احترام القانون بعدد من شواطئ معتمدية تبرقة. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تمكن أعوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز وبدعم بشاحنات إطفاء من بعض الولايات وعدد من المتطوعين والمتساكنين من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بيضة من معتمدية الكريبة، وفقا لما أفادنا به رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني. وأكد الولاني في تصريح لوكالة تونس إفريق للأنباء أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية أو في الممتلكات، لكنه أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي، ومن المنتظر أن يتولى عدد من المهندسين المختصين بالإدارة العامة للغابات لاحقا تحديد المساحة المحترقة وأنواع النباتات المتضررة. وأشار الولاني لأن الطائرتين العسكريتين ساهمتا بشكل كبير في عملية إخماد بعض الجيوب النارية، خاصة وأن المنطقة تتميز بتضاريسها الوعرة وصعوبة الوصول إليها فضلا عن كثافة غطائها الغابي. أعلن المجلس المحلي بكسرى في بيان أصدره أمس تعليق نشاطه انطلاقا من غرة أوت احتجاجا على عدم تفعيل محاضر الجلسات مع الصلة المحلية والجهوية لمعالجة المشاغل المحلية، ومنها إشكالية نقص مياه الشرب وتردي وضعية المسالك الريفية، إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات. رئيس المجلس المحلي بكسرى محمد مسلم يضيف:
3: ثم جلة من المطالب ما تنفذتش معناها، وعدونا بها السلطات المحلية والجهوية ما سمعوناش، حط غادي لأكثر الأقل عديد الجلسات تقدمناها وعديد المداخلات تدخلناها مع السيد الوالي وما صار فيها حد شيء باللحظة، وحتى كي عملنا معنا عبارة تعليق نشاط يبدأ من واحد وما سمعوناش، ما عايت الناس صورة الجهوية ما عايت الناس والمحلية كيف ولينا علقنا البارح حبطنا بيان إن إحنا معطل النشاط، وإذا كان مش يزيد يكملوا كيف إحنا مش نتلزلوا حاجات أخرين.
1: طلب الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار بالتسريع في حفر 10 آبار عميقة بما من شأنه حل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بتبار التي سجلت تضرر أشجار الزيتون والكروم، وذلك في ظل تعثر مشروع تغذية البحيرة الجبلية بالجهة، وفقا لما صرح به رئيس الاتحاد المحلي محمد علي المجري.
4: كان الوحيد هو الماء، هو ثم نقص شاد على مستوى الجبة اللي تو كانت السنداجات تخ شيء ماء نهارات السخانة جدت السنداجات كلها، أن البحيرة الجبلية زعما مش نفعلها شوية يمكن ربما ما تتأخر شوية لأن فيها سيانة برشا، كان نفسنا نوصل معناها بالنسبة للسياحة عملية تاع السخانة طالعة برشا الكروم تأثرت، هو ثم برنامج طموح إن شاء الله بإذن الله تمشي معانا فيه المندوبية هو حفر آبار عميقة بعد البراج، خاطر تو بالنسبة للبرنامج هذاك كان قبل

0: يستخدم البحيرة الجبلية نتاع طيبات كأنه ما عادش فيها. إن شاء الله دراسة جديدة نتاع حفر الآبار العميقة على مستوى طيبات، إن شاء الله يدخلونا شوية ما. نحن عادنا تو بير واحد اللي قاعد تو يخدم هو تو نتاع زليز، والله إن شاء الله بإذن الله هذا برنامج طموح توسع المساحات نتاع الزيتون ولا ثقافة جديدة بالنسبة لنا نحن، حتى سقي الزيتون ولا ضرورة مع تغيرات المناخية، ولا أصبحت أشجار الزيتون بحاجة ملحة.
1: تم اليوم تحرير عدد من المحاضر إثر حملة مشتركة بعدد من شواطئ معتمدية تبرقة للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي والمحافظة على نظافة الشواطئ وجماليتها وفرض احترام القانون. وفق ما أفاد به ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولايتي جندوبة وباجة وسام الدلاعي،
2: قمنا اليوم بحملة مشتركة على عدد من شواطئ تبرقة. الهدف متاعنا واضح، نحب نضمن احترام القانون وترتيب المنظمة لاستغلال الملك عمومي البحري، ونحافظ على جمالية الشواطئ، وفي نفس الوقت نضمن المواطن والمصطاد حقه في شاطئ مفتوح ومنظم من غير ما تكون ثم استغلالات عشوائية تعرقل حركة الناس ولا تحرمهم من حقهم في الفضاء العمومي. خلال الحملة تم تحرير عدد من المحاضر العدلية، وزاد تم حجز عدد من الواقيات الشمسية والطاولات والكراسي اللي كانت مستغلة بطريقة مخالفة للقانون وترتيب الجري بها العمل. الحملات هذه باش تتواصل خاصة في الفترات هذه اللي تشهد إقبال كبير على الشواطئ، والهدف مش فقط تحرير المخالفات أو الحجز، وإنما بالأساس تنظيم الفضاء الشاطئي وفرض احترام القانون والمحافظة على جماليات الشواطئ.
1: احتفاء بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثالث عشر من أوت الجاري، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد غدوة بمختلف ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وضبطت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة برنامج الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة، والذي ينطلق في العاشر من أوت ويختتم في الثالث عشر منه، ويتضمن أنشطة متنوعة تركز على برامج للتمكين الاقتصادي للنساء. وفقا للمندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة منير المديوني،
3: تنطلق في مختلف الجهات الجمهورية فعاليات هذا الاحتفال بدءا بيوم 10 أوت بجندوبة، إطلاق المبادرة الوطني لتوحيد مساريات الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بمعتمدية ودمليز بنادي الأطفال. يكون عندنا مداخلة لتفسير وتوضيح البرامج النسائية يوم 11 أوت إلى يوم 13 أوت، 3 أيام متواصلة انطلاق المعرض الجهوي للتسويق منتوجات النسائية، لأن اخترنا معتمدية زمليز والشراكة متاعنا كانت مع جمعية المرأة الريفية بجندوبة، مع الديوان الوطني التونسيين بالخارج بجندوبة، مع طبعا الولاية المعتمدية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. يوم 11 أوت صباحا كيف عدنا في الولاية توزيع أو إشعارات برنامج رائدات. يختتم الاحتفالات بيوم 13 أوت مساء بمعتمدية ودمليز، سهرة مميزة إن شاء الله بمهرجان شمتو للتراث والفنون.
1: في الشأن الوطني، صدر بالرأي الرسمي أمس الجمعة قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 24 و2000، والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينارا. ويدخل هذا القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من غرة جانفي 27 و2000. أعلن ائتلاف أوروبي يضم شركة أدوية عن تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الانتاج المركزي، بما يفتح آفاقاً أمام تطوير قدرات الانتاج في تونس. ويمثل هذا النموذج وفق بلاغ للائتلاف نقلة نوعية في تطوير سلاسل التوريد وتحديث أنظمة التصنيع الدوائي القائمة من خلال إتاحة طريقة جديدة لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ومواكبة تطوير قدرات الإنتاج في بلدان مثل تونس. ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه بلادنا إلى جانب عدد من الدول إلى تعزيز السيادة الصحية وضمان أمنها الدوائي. ضمن أخبار العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي اليوم أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل لاتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكنه ذكر أن هناك شروطا لذلك، منها التعويض عما تصفها طهران بأنها انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. وأضاف عرقجي أن إيران وعمان تناقشان مسارا مؤقتا لحركة الملاحة، ريثما يتم حل المسائل الفنية والقانونية المتعلقة بمسار دائم. وعلى صعيد آخر، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف إيران ناقلة نفط إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يعد حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة المسائية، قدمناه لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. السيطرة على حريق جبل المرقب بمعتمدية الكريب وتواصل عمليات التبريد للجيوب النارية. المطالبة بالتسريع في حفر آبار عميقة لحل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بتبار. وحملة مشتركة للتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي وفرض احترام القانون بعدد من شواطئ معتمدية طبرقة. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: كريمة شو مع كريمة.

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة، خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، واستناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف، ضحك، حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على إذاعة الكاف.

0: معكم، أهلا وسهلا مرة أخرى. مرحبا أصدقائي صديقاتي مستمعينا أو فينا في كل مكان، نرحب بكم الكل، إن شاء الله تكونوا بخير ونرجعوا الجزء الثاني من لقاء متاعنا في كريمة الشو مع المهرجانات. وهذه المرة باش نمشوا المعتمدين بلطة بوعوين وبالتحديد لمهرجان نستعدوا لدورته 22 اللي هو مهرجان ليالي صيف بوعوين. سعيدة جدا باستضافة السيدة مديرة المهرجان سيدة أميني الخميسي، موجودة معايا مباشرة عبر خطوطنا الهاتفية. مدام أميني عسليمة، مساء النور.
1: عسليمة مساء النور، شكرا لك مدام كريمة وشكرا لإذاعة الكيف على هذه الاستضافة.
0: يعيشك لله، مرحبا بك معنا، تحية طيبة ليك ولكل أصدقائنا في بلطة بوعوين. الدورة 22 مهرجان صيف ليالي بوعوين، أكيد في الاستعدادات ليه لأنه ينطلق قريبا إن شاء الله.
1: ان شاء الله يسعدني برشا باش نكون معاكم اليوم باش نحكيوا على الدوره 22 لمهرجان ليالي صيف بوعوين اللي تنظمه جمعيه إناث الابداع الثقافي. ان شاء الله باش يكون الافتتاح يوم 13 اوت الى غايه 17 اوت ان شاء الله.
0: نعم ان شاء الله. شنو حضرتوا للدوره هذه؟ شنو جديدها؟ شنو البرنامج باش توعدوا جمهور المعتمدين الكل معناها وحتى المناطق المجاوره؟ اللي اكيد اذا كان فما حاجه في الدوره هذه مميزه نتصور يكون فما اقبال كبير حتى من باقي الولاية إن شاء الله.
1: حقيقة في الدورة هذه حرصنا بشي نعملوا إعداد، عدينا برنامج يكون متنوع، حاولنا يكون يراعي مختلف الأذواق والفئات العمرية. إن شاء الله الافتتاح بش يكون مع الفنان أيمن غزال، ثم بش يكون عدنا سهرة التربر أصالة مع الفنانة عفيفة العويني. يليها إن شاء الله عرض بوعوين تغني مع الفنانة والأستاذة رانيا جماعي. ثم ما نجموش نعدوا دورة من مهرجان من غير ما نوفروا سهرة الأطفال، تكون عندنا سهرة خاصة بالعائلة والطفل مع مجموعة برو أنيماسيون زيرويد، وإن شاء الله نختتموا الدورة مع نجمة الفن الشعبي فوزية الكافية.
0: نعم، البرنامج هذية معناها تم إعداده وأكيد مسبقا تم التحضير لي وفق لي معايير معينة.
1: نعم الحق التنوع هذا ما كانش اختيار عشوائي، لكن هو جزء من رؤية الجمعية. خاطرنا نحن نحبوا في كل دورة كل فرد من أفراد العائلة يلقى شنو اللي يناسب، يكون عندنا المرأة الراجل الصغير الشباب الأطفال.
0: يعني كل المراحل العمرية تكون موجودة وتكون معاكم. نعم. حاضرة هكيك تشوقوهم وممتعوا عليها، الدعوة تكون شاملة للناس الكل. نتصور توجه لهم رسالة في الإذاعة معنا اليوم باش يكون حضور وإقبال، حضرتوا لهم ظهر لظروف الكل باش تكون الاستقبال متاعهم على ما يرام إن شاء الله مدام أميني، هكا ولا ليه؟
1: أكيد، وحتى من الدخول المجاني بالنسبة لجميع السهرات، خاطر أكيد نعتبروا أن الثقافة هي حق لكل المواطنين ومن واجبنا نتيحوها لعدد أكبر من العائلات والشباب. وكما تعرفي أنت المهرجان ليالي صيف بوعوين هو المتنفس الوحيد، معناها الناس تستناه من الصيف للصيف، وحتى الناس البعاد ياخذوا كونجي مع الدات بتاع المهرجان. إن شاء الله البرمجة تنال أعجابهم، وكل فكرة كل دورة نحرصوا زيادة باش يكون باش تكون الفنانين أبناء الجهة يكونوا حاضرين معناها في الدورات هذوكم، خاطر نمنوا ياسر على دعم الطاقات المحلية اللي هو جزء أساسي من الرسالة نتاعنا زيادة. خاطر الفنان المحلي يستحق يقف على ركح المهرجان نتاعو. كيف ما عدنا البرمجة في عرض بوعوين تغني مع بنت الجهة معناها رانيا جماعي، كيف عرض سهرة الخاصة بالعائلة والطفل مع مجموعة أبناء الجهة.
0: نعم إن شاء الله ربي يوفقكم. أكيد نخلي لك كلمة الختام مدام أميني.
1: يعطيك الصحة، وبالمناسبة هذه هو حقيقة المهرجان هذايا ديما نشكر فيه الجمهور متاعه، هو سبب النجاح متاعه، هو الجمهور في ديب ديما يكون حاضر والكل. بالمناسبة حبيت زي نتوجه بخالص الشكر لوزارة الشؤون الثقافية على الدعم متاعها إلى ولاية جندوب، المندوبية الجهوية الشؤون الثقافية، معتمدية بلطة بوعوين وبلدية بلطة بوعوين، وكل الشركاء والداعمين والأعضاء الهيئة المديرة لجمعية إناث الإبداع الثقافي المتطوعين اللي يعملوا بكل إخلاص باش نخرجوا أحسن صورة في بوعوين إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: ونوجه في الختام دعوة مفتوحة لكل أهالي بوعوين، جميع مستمعي إذاعة الكيف، داخل ولاية جندوبة وخارجها بالحضور والمشاركة في التظاهرة الثقافية ذي، خاطر النجاح أي مهرجان يبدأ بحضور جمهوره.
0: أكيد نذكرهم زيدا بالموعد نهار خميس 13 أوت
1: إلى غاية 17 أوت إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة مدام أميني، نشكرك برشا ونتمنى لك التوفيق في هذا العمل. تحياتي ليك على قبولك للدعوة، وإن شاء الله نكونوا معاكم إن شاء الله في مواكبة مع مراسلين إن شاء الله أيامات المهرجان. شكرا لك يا للا، تديك الصحة وإلى اللقاء. احنا موصلين المواد معاكم مع أحلى إيقاعات المساء، ديما في لقاء كريم شو. نسمع جديد الهضبة عمرو دياب في لولا البنات، نهديه لكم لأول مرة على موجات إذاعة الكيف.

تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكيو ونعديو وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: زعما ايش نطيب غدوه؟ زعما ايش نطيب غدوه؟ اكيد معناها شيف محمود حضينا باش يعطينا دباره نتاع غدوه ان شاء الله. شيف محمود مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بيكم معنا.
1: مساء النور مدام كريمة، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الكل تسمعوا فينا، مرحبا بكم مرة أخرى.
0: يعيشك، مرحبا
1: جديدة في دبارة جديدة
0: إن شاء الله. نقولوا لك قبل كل شيء تكون لباس، مرحبا بكم معنا أكيد ديما عبر الهاتف في كريمة شو في لقاء دبارة. بالنسبة لغدوة شنو اخترت لنا المنيو الشيف محمود؟
1: مرحبا بكم مرة أخرى مدام كريمة. دبارة تاع غدوة إن شاء الله تكون إن شاء الله حاجة باهية والمستمعين الكل. حبينا نعمل غدوة لوبيا بالكعابر، نعمل خبز في الفور وسلطة مشوية.
0: لوبيا بالكعابر
1: وخبز
0: في الفور، اي
1: وسلطة مشوية.
0: باهي، نبداو باللوبيا.
1: نبداو باللوبيا كالعادة. اللوبيا نطيبوا اللوبيا تاعنا على جنب وحدها في الماء باش تحضر لنا وحدها، ونحضروا اللحم المفروم تاعنا، اللحم تاع الكعابر هذاك وحدها كيف. المكونات تاع اللحم المفروم ناخذ اللحم تاعنا، كل المقادير اللي هرطل ولا كيلو، المهم احنا باش نعطوكم الاستيس وكيفاش باش تكون. وكل انسان يحب يعمل، سواء كان يحب يعمل سكالوب ولا يحب يعمل لحم الحم
0: ولا الحم،
1: على كل قدر وقدر.
0: باه،
1: اللحم ناخذ اللحم تاعنا، المهم احنا باش نحكوا على التفويح نتاعو. احنا عندك حطوا له النعناع، الثوم الملحي، وتابلو كاري، وفلفل اكحل، والملح.
0: واضح، اي
1: نحطوا له شويه ماء باش يتلم فيها بكذا باش الكعبوش ما يتحلش. نعملوا نحضروا من الكعبر على جنب، نحطوا الطنجرة تاعنا، نحطوا فيها الزيت، نحطوا فيها الزيت، نحطوا فيها البصل، نقلوا الكعبر معاهم في الزيت هذاك باش تشد، تاخذ الفورمة تاعتها وتشد روحها.
0: باهي،
1: يعني باش تبقى بعد ما تشد روحها بالباهي نخرجوها على جنب. والصوص اللي البصل اللي عندنا هذاك باش نطيبوا منه الصوص تاع اللوبيا. الصوص هذاك
0: باين قطع الصوت. شايف نسمعوا فيك توا شايف محمود. ايه تفضل كمل معنا. ايه
1: بعد ما قلينا البصل هذاك يخرج لك عابر منه، هو الكعابر شدت روحها هذيك خلوها على جنب. الصوص البصل اللي عندنا هذاك قليناه، نزيدوه طماطم المعجونه كعب مدربين ديما خير، مادام الطماطم توا وقتها معناها وخيسه. نعمل طماطم معجونه معاها شويه مش برشا، نزيدوها نضيفوا لها التابل والفلفل الاكحل وفلفل الزينه والهروس والكركم، كل التفويحه نتاعها، وزيدوها شويه ماء وخلوها تغلى. اللوبي بتبعتها، اللوبي عادنا طايبه احنا على جنب، كي نزيد نحط نضيف اللوبيا تاعنا ونخلوها تطيب شويه، ونزيدوها الكعابر تاعنا. الكعابر ما حاضره هي ديجا قليناها وخليناها نرجعوها طيبه بعضها الكل. هي قريب تنشف شويه، عندنا الموالح كالعاده حاضره،
0: نحطوا فيها الفاريونت.
1: نحطوا الموالح الفاريونت هذيك الكل موجوده اللي عندنا بالزيتون والفاريونت الكل، وكسلف البر عبيد هذاك الاحمر هذاك اللي بناها
0: هذاك،
1: نحطها تطيب الكل مع بعضها، هي تخبير شويه نهبطوها.
0: واضح،
1: هذه اللوبيا حاضره بالكعابر تاعنا. صحيح،
0: باهي. والخبز في الفول
1: السلطه المشويه بتبعتنا في الفول والطماطم والسلة موجودين، وقتها تو سلطه مشويه ديما بدنينا. نحكوا على
0: الخبز
1: الفور اللي عندنا اليوم. الخبز الفور اللي عندنا ناخذ كيلو سميد ارطب، نضيفوا له 500 غرام فارينه مع شويه زارع تاع خبز، تخلط كل شيء مع بعض، يعني نحطوه كل فيها في طنجره كبيره شوي، نخلطوا كل شيء مع بعضه، ونبتسوها بالباهي بشويه زيت، ونزيدوها شويه ملح وشويه خميره، ونصب عليها شويه ماء دافي على الخلطه هذيك كل، ونعجنوها مده ربع ساعه عجنه باهيه. ومن بعد الاناء اللي حاطين فيها القصعه هذيك حاطين نزيدوها بالزيت، ونرشوا العجينه هذيك كل، نغطوها بحاجه هكا تكون صحيه مده، ومنها معناها هذيك كل ومن حاجة خشينك شوي، تأخذ ساعة ولا ساعة ربع تخمر بالباهي بالباهي. وبعد نخرجوها نقسموا، ناخذوا منها طريفات كعابر، نحاولوا كل كعابر أكبر شوية تاخذ خبز باين معناها، ونطرحوهم دورها هكا كبيرة كيما الطابونة اللي عندنا، وزيد خلوها تاخذ ربع ساعه اخرى، راح تاخذ راحتها ربع ساعه اخرى، تبدا هي دورات دورات نحلوها، ثم نحلها بالقلقيل، ثم يعني نجم يحل حتى بيديه. المهم الفورمه تاخذ بالصابون كيما نشوفوا نحن هذيك، تتحط الكل ربع ساعة أخرى، غطوها ساعة ربع ساعة مشي برشا المرة. ونحطوا الفور يخدم المدة، ثم فور مثلا كل واحد عنده 180 حتى 220 درجة. نحطوا الخبز يعني في الفور الداخل. الطريقة ثم زوز حوايج، هي الملول بالكل كريمة، ندهن شوية الخبز بشوية حليب. كل كعبة طابونة نعملها نضرب حليب من فوق ونحطوه في الفور. بعد 7 دقائق 10 دقائق نطلع عليها نعس عليها، تخرج ونزيد نخرجه ونعمله ضربة صغيرة ونزيد ندهنه مرة أخرى.
0: مرة أخرى.
1: مشي ولا طري.
0: واضح.
1: ومن بعد كي نرجعوا للفور نبدأ نعس عليه بطبيعته يطلع ويتبنج، يجي حاجة بيه إن شاء الله تبدأ تعجبكم، حاجة أنا عربي.
0: ايه.
1: مع اللوبي بالكعبر.
0: تجي حاجة بيه بقى.
1: تجي حاجة بيه، معناتها خبز معناها الفور ولوبي بالكعبر من أعز ما ثم وسط المشوي.
0: صحيح يجب، يعطيك الصحة.
1: إن شاء الله الفكرة تنال المعجبين وإن شاء الله تعجبهم إن شاء الله.
0: شكرا ليك شيف محمود، يعطيك الصحة، تحياتي ليك شيف، وإن شاء الله موعد معاك يتجدد الأسبوع المقبل. أصدقائي اللي فاتتهم الدبرة يرجعوا معنا على باج راديو كيف على الفيسبوك على ستريمينج لايف، وشوفوا المكونات الكل في دبرة اليوم مع الشيف محمود، ونرجعوا مع أحلى الإيقاعات. تنسيش المسابقة، راه بعد 7:30 باش نبدا في استقبال المكالمات الهاتفية. الجائزة نتاعنا 100 دينار من إهداء إذاعة الكيف. مرحبا بكم أي الناس الكل.

موعدكم كل سبت مع المتعة والجو الباهي في كاريما شو، برنامج خفيف ضحك حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على

كل نهار سبت متفوتوش الفرصة. خلي السبت ديما بنكهة كريمة شو، استناو المفاجآت وخلوا الراديو ديما قريب.

الإيقاعات هذه نرجع معكم ديما في تنويع شيق لإيقاعاتنا الأمسية هذه في كريمة شو. رحب بالناس الكل على موجاتنا، نذكر بربي المكالمات لأنه مازال عندنا بعض الاستضافات يعني في الساعة الثانية مش كون عندنا استضافة، دونك راهو إذا كنت تتصلوا من تو ما نجموش ناخذوا ضيوفنا تصعب علينا العملية، دونك خليكم معنا في الاستماع ومرحبا بكم. بالسبعة ونص تبداو الاتصال بينا بكل محبة، أكيد عندكم جائزة اليوم تتمثل في 100 دينار. سؤالنا اليوم شنو يقول؟ شنو يقول السؤال؟ سؤال على ركن تعودنا ديما الأسئلة متاعنا تهم المنيو تاع الحصة. المنيو اليوم باش يكون سؤال على المنيو، مي المنيو الخاص بالشيف محمود. شنو اقترح لنا دبرت غدوة في ركن؟ شنو اسم الركن؟ شنو اسم الركن وشنو المنيو اللي اختاروا اليوم الشيف محمود كدبارة الغدوة ان شاء الله؟ هذه سؤالنا. وطوى نمشي للفيدباك، نمشي مع اصدقائي المستمعين اللي نوروني على صفحتنا، نحييهم الكل دون استثناء. تحية للوجينا وردينا غنجيتي، مساء الانوار والسرور كريمة، تحية من القلب ليك والكيفة الفريق العامل معك في هذا المساء. شكرا لك صابرين، يعطيك صحه، تحيه طيبه ليك انت وان شاء الله ربي يفضل لك العائله. صابرين يونسي تقول مساء النور والسرور، تحيه طيبه ليك اخت كريمه، كيف تعاملين معاك؟ بالتوفيق للجميع، وتحيه عطره الى مستمعي اذاعتك. شكرا صابرين ايضا، تحيه ليك انت. بثينة شكرا ليك على التشجيع المتواصل. نبيل ورفل يقول مساء الرضا والتوفيق واكسب وامتع الاوقات واجمل ما يمنه علينا الله، والف تحيه عطره ليك كريمه والكيف الفريق التقني والكيف المستمعين، ان شاء الله بالتوفيق وأمسية طيبة للجميع. عايشك يا نبيل، شكرا لك ومرحبا بكم معنا في الاستماع لراديو كيف. أم أسلم صديقتنا لبنى تقول لأهل الورد أنثروا في ثنايا الصداقة والمحبة باقات من الورود مع خالص الأمنيات الموشيت بأروع الأغنيات للكريمة المتفردة التي تبعث فينا فيضا من التحيات في أجمل الأمسيات. كريمة شو بالورد، نحييك كريمة ودمتي بألف خير وصحة وسلامة مع باقة محليها محليها من الورود والحمامات الجميلات. شكرا لك صديقتي لبنى، يعطيك صحة على الكلمات الجميلة وعلى التشجيع المتواصل أيضا. تحية للبنى عبيدي رمضانية تقول أحلى راديو، ربي يعينكم من حسن إلى أحسن، قدم تحية لوالدتي الغالية لبنى العبيدي ونقولها ربي يسرك ويخليك لينا وكامل أساتذتي معهد الشهيد حسن سلطاني بتويرف، كامل مؤطرين نادي المسرح لدار الثقافة تويرف، وسيناعيم ماجري، مدام رانيا الطيبي، مدير مروين عوادي، الأخت يقين، تحية مزيانة وخويا زيدة وأحلى كريمة في الدنيا دمتي وردت إذاعة الكيف. يعيشك، شكرا ليك وتحية لكامل فريق إذاعة الكيف وأسرتكم، تحيات تيسير رمضانية، دمتم خير، شرف لنا. يعيشك يا لبنى، ربي فضلك يا تيسير وإن شاء الله ربي فضل هيلك الوالدة وربي ديما يودكم بالخير كما كلماتكم هكا اللي محليها فيها برشة برشة طاقة إيجابية. كيف كيف تحية العماد همامي من بيجا، يعيشك يا عماد وشكرا على التشجيع المتواصل. عمار النعيم يقول مساء الورد والمحبة ليك والكيف التقنين العمل راديو كيف، أمسية طيبة للجميع. عايشك، شكرا لك. مازال عنا الجزء الثاني من الفيدباك قبل الختام، إن شاء الله نقدمه. تحية الناس الكل اللي وصلوا توا يدخلونا للباج ويحطوا التوقيع متاعهم. يلا نزار نرجع لتوقيعاتنا الغنائية معاك في كريم الشو.

0: تمام، والسابعه هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي، اذاعه الكاف.
0: اهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الاخباري. احتضنت مدرسة الصيد البحري بيتبرق اليوم يوما تكوينيا علميا وتطبيقيا حول الحالات الاستعجالية الصيفية تحت عنوان سنسلط الضوء ونغوص في آليات التعامل الدقيق مع مختلف الحالات الاستعجالية وطرق الإسعاف الفوري وبروتوكولات التدخل والإنقاذ المعتمدة. تم اليوم تحرير عدد من المحاضر إثر حملة مشتركة بعدد من شواطئ تبرقة للتصدي لمظاهر انتصاب العشوائي والمحافظة على نظافة الشواطئ وجماليتها وفرض احترام القانون وفق ما فاد به ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولايتي جندوبة وباجة وسام الدلاعية. طالب الاتحاد المحلي للفلاحة بإتبار بالتسريع في حفر 10 آبار عميقة بما من شأنه حل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بإتبار التي سجلت تضرر أشجار الزيتون والكروم، وذلك في ظل تعثر مشروع تغذية البحيرة الجبلية بالجهة وفقا لما صرح به رئيس الاتحاد المحلي محمد علي الماجرية. أعلن المجلس المحلي بكسرى من ولاية سليان عن طريق نشاطه إلى فترة غير محددة، وذلك على خلفية ما وصفه بعدم التفاعل مع مخرجات الجلسات وتغييبه على المستويين المحلي والجهوي وفق بيان أصدره المجلس. أصيب فلسطينيان أحدهما طفل برصاص قوات الاحتلال الصهيونية اليوم خلال عمليات إطلاق نار استهدفت حي التفاح شرق مدينة غزة ومنطقة السطر الغربي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع في ظل استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. وختاما أكدت سلطنة عمان اليوم أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مشددة في الوقت نفسه على أهمية تجنب أي أعمال من شأنها التأثير على هذه المفاوضات والتقدم المحرز الذي يراعي مصالح جميع الأطراف. شكرا على كرم المتابعة. المواد الإخبارية القادمة يأتيكم تمام الثامنة بإذن الله تعالى. اللقاء.
2: كريمة شو مع كريمة.

0: نرجع معكم، اهلا وسهلا مره اخرى، مرحبا بكم الناس الكل على موجات اذاعه الكيف. به ضيفنا ما تحسنش عليه سي مؤمن مسعودي، باش نتحدث معاه على اختتام مهرجان الصيفي بالقلعه الخصبه غدوه ان شاء الله تحت اشراف المهرجان هذا ينتظم تحت اشراف جمعيه هرم الثقافي. على كل حال اذا كان فما امكانيه باش يتواصل معنا ناخذه معنا بعد شويه، اذا لي بطبيعه نمر مباشره لأصدقائي للمسابقة مكالمتهم الهاتفية و100 دينار في انتظارهم على موجات إذاعة الكيف من إهداء إذاعتهم إذاعة الكيف. ما نعرفش إذا كان عنا مكالمات وإلا لين نستقبلوهم في ركن ألوي مباشرة معك نزار. إذا كان جاهزين أصدقائي المستمعين موجودين معنا يقولي نزار، إذا يلا ناخذوا المكالمات معكم. دائما سؤالنا هو إدبارة الشيف محمود بالنسبة للغدوة واسم الركن متاعنا شنو؟ يلا ناخذ المكالمه رقم واحد. الو عسلامه.
1: الو عسلامه،
0: مساء النور، مرحبا، شكون معانا؟
1: معك نادين زعره.
0: نادين
1: زعره.
0: زعره منين تكلم فينا نادين؟
1: من الكيف.
0: من الكيف، مرحبا بك يا نادين، مرحبا. يلا نادين شنو اجابتك؟
1: دبارة لوبيا
0: اي
1: وبالكعابر
0: اي
1: وسطه مشويه
0: أي؟
1: وخبز الفوق.
0: باهي، والركن شو
1: اسمه؟ على
0: لا ماهوش على اون. ما نعطيك فرصة أخرى ما يسالش، خاطر أنا سألت سؤال فيه زوز أجزاء.
1: كيفاه؟
0: اسم الركن مش على أون. هكا سهلت عليك، معناها باش ما تخسرش الإجابة نتاعك.
1: دبارة، ما الركن تاع دبارة.
0: باهي، شكرا ليك يا نادين، شكرا ليك، هكا نسجل محاولتك، يعطيك الصحة. أصدقائي خاطرين قلت سؤال شنو المنيو نتاع الشيف محمود واسم الركن. أنا نركز على الأركان نتاعنا، نحبكم كلكم تعرفوا الأركان نتاعنا، دونك تعطوني اسم الركن باش نجم نعتبر الإجابة الصحيحة. موجود كل شيء على الباج، ترجعوا للباج، موجود كل شيء، مانيش مصعب عليكم بالكل بالكل. شوفوا المكالمة مويل يا نزار. ألو عسلامة، مساء النور، مرحبا، نسمعوا فيك، مرحبا، شكون معانا؟ ألو، مساء الخير، مرحبا، شكون معانا؟ الاسم
2: لبنى حتابي.
0: لبنى منين تكلم فينا؟
2: من الكيف.
0: من الكيف لبنى، شنو إجابتك؟
2: لوبيا. لوبيا بالكعابر
0: أي
2: وسلطة
0: أي
2: وسلطة مشوية وخبز.
0: وخبز كيفاه؟
2: الفول.
0: هاي واسم الركن متاعنا اللي يدخل فيه الشيف محمود شنو اسمه؟ كل جمعة معناها يدخل في نفس ركن، شنو الاسم متاع الركن؟ يلا نعطيك فرصة.
2: ثم الثقافة والترفيه يعني الركن اللي يدخل فيه
0: الشيف محمود. محمود معروف برشا الركن متاع الشيف محمود، أشهر من نار على علم. به على كل حال كيفاش الدبارة؟ مسجلت، سجلت محاولتك، شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. المكالمه اللي بعدها واللي بعدها يردوا بالهم اسم الركن خاطئ، لحد الان ما فماش شكون جاوبني على اسم الركن. يلا نواصل نزار المكالمه الثالثه. الو عسلامه.
3: الو عسلامه،
0: مرحبا، مساء النور،
3: عايش بنتي، ربي يحفظك ربي يبارك لك،
0: عايش، مرحبا بك يا لاله، شكون معانا؟
3: ام زين علي.
0: عسلامه ام زينه، شنو احوالك؟
3: عايش بنتي، عايش،
0: لاباس عليك ام زينه، ان شاء الله تكون بخير، وحشنيك برشا، مرحبا مرحبا، فرحت كي سمعت صوتك، يعيشك امي زينه، ربي فضلك ان شاء الله، مرحبا بك معنا،
3: ربي ينور.
0: يلا امي زينه، سمعت الشيف شنو هي؟ طيب
3: انا نعرف كريمة شو البرنامج ولا
0: البرنامج هو كريمة شو، اما الدباره اللي ديما اخزري الشيف محمود يقدم دباره الغدوه.
3: سمعت دبارة الخبز في الصور بالزريرة ومبسط الخمر الساعة، وسمعت اللوبيا بالكعابر وستم شوية، ربي فضله يعطيه الصحة.
0: يعطيك صحة، انت زيدة كيف علي. تسمع فينا بالكدي أمي زينة، تبارك الله عليك،
3: بنيتي كم بنيتي مال الركم ما
0: عرفت شرك،
3: اسمع فيك منتبع فيك
0: بي مش مشكل، مش مشكل أمي زينة، مش مشكل. أنا تو بعد عايشك عني سجلت
3: مرحبا
0: أمي زينة، مرحبا بك ديما في كل وقت معنا، نفرحو كي نسمعو صوتك والله.
3: يعيشك
0: أمي زينة، يعيشك، شكرا لك وإلى اللقاء،
3: ما شاء الله على بنيتي،
0: يعيشك يعيشك، ربي يخليك، يعيشك، شكرا لك، إن شاء الله ديما هيك الطموح متاعنا إن معناها صوتنا يوصل لكم، تسمعونا، تحبونا، نكونوا خفاف خفاف ظل وخفاف روح عليكم، إن شاء الله يا رب هذا هو المبتغى متاعنا. شوفوا المكالمة الموالية. ألو عسلامة،
4: الو عسام.
0: مرحبا، شكون معانا؟
4: معك سلاح الزجيري من غار دماء.
0: سلاح الزجيري، مرحبا بك ومرحبا بكل اصدقائي في غار دماء ولايه جندوبه. مرحبا. يلا سي سلاح، شنو اجابتك؟
4: البارح شاركتك المسابقه قلت لك ربحت، عليك نتصل بك بالله.
0: البارح ربحت تتصل بالاذاعه في التوقيت الاداري، معناه نهار الاثنين من 8 حتى للساعتين، تنجم ساعتين ونص تنجم تتصل بالاذاعه وتاخذ الجائزه نتاعك من مقر الاذاعه.
4: يرحم والديك مدام وربي يبارك
0: فيك. يعيشك يا سي سلاح، بارك الله فيك، شكرا لك على الاتصال والى اللقاء. نشوفوا المكالمه، ما شاركش معنا سي سلاح، حاب يسال على الجائزه نتاعو بما انه ربح يوم امس. ماله مازالوا عندنا زوج مكالمات نزار، نشوفوا المكالمه الرابعه. الو عسلامه.
5: عسلامه احلى كرومه.
0: يعيشك، مرحبا، شكون معنا؟
5: مديحه نعيمي من جريسه.
0: مرحبا بك يا مديحه، تحيه ليك ولكل اصدقائنا في جريسه. مديحه
5: بلد بارت الشيف محمود. اللي باش طيب غدوه، باش طيب لوبيا بالكعابر وسلطه مشويه،
0: باش
5: يعمل حم مفروم بطبيعه الكعابر. الركن هو اسمه زعما ايش نطيب غدوه.
0: زعما ايش نطيب غدوه، شكرا يا مديح. شنو
5: مع الشيف محمود؟
0: مع الشيف محمود، يعطيك الصحة يا مديحة، تحياتي ليك يا مديحة، شكرا ليك والى اللقاء. مكالمة نتاع مديحة الرابعة. نزار نكملوا مكالمة أخرى إذا كان موجودة نختموا بها. ألو عسلامة.
6: ألو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معانا؟
6: أهلا بيك ضحى الشامي من الكاس.
0: مرحبا يا ضحى، تحية طيبة ليك ضحى.
6: يعيشك.
0: يلا ضحى، شنو إجابتك؟
6: الركن زعما إيش نطيب غدوة.
0: إي.
6: ولد دبارة سطم شوية.
0: إي.
6: ولوبيا بالكعابر وخبز في الفوق.
0: واضح، يعطيك الصحة يا ضحى، شكرا ليك، تبع فينا، تحياتي ليك وإلى اللقاء. أنا فما مستمعة ذكرتني ضحى، مستمعة اسمها زيدة ضحى، الأسبوع الفارت في الفيدباك وقت اللي نقرا وصلني الكومنتير نتاعها مأخر، طلبت منا يا نزار أغنية تباعا تباعا نتاع شيرين، شيرين اللي رجعت أمس أول حفلة قامت بها أمس بعد غياب عام كامل، رجعت في صحة جيدة وبالمنظر الجميل متاحة المزيين كما عودتنا، كان حضورها معنيها محمس جدا لأنه الناس كلها كانت تنتظر كيفاش باش ترجع شيرين. شيرين رجعت وأغنية تباعا تباعا من الأغاني الجديدة اللي قدمتها وطرحتها في ألبومها الأخير قبل العودة على أرض الواقع، يعني قبل ما ترجع حضوريا على مسرح في الساحل الشمالي بمصر. إن شاء الله تكون لها جولات أخرى وهي دائما متألقة. شيرين صوت مصر كما يحلو لهم في مصر أن يقولوا شيرين صوت مصر. به وبالنسبة للمهرجانات والكل إن شاء الله تكون عنا بعض الفيدباك بالنسبة لنا أحنا وبعض التقييمات إن شاء الله بعد شوية معكم ديما في كريمة شو، ونقوم بالقرعة ونعطيكم الإجابة الصحيحة بطبيعة الحال بعد شوية إن شاء الله.

0: تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذن نرجع للإعلان عن الفائزة معنا دبارة. ماهيش دبارة، ماهيش الركن كما ذكرته، هو ركن زعمة إيش نطيب غدوة. زوز إجابات صحيحة هما نعيمة ومش نعيمة، مديحة النعيمي وضحى شيرني في الكواليس عملية القرعة. الفائزة معنا بمية دينار من إهداء إذاعة الكيف هي ضحى شيرني. ألف ألف مبروك ليك يا ضحى. بطبيعة إن شاء الله نقول حظ وفير للمتسابقين الآخرين اللي ربحوا معنا. مازالت المتواصل خرسي في الجوائز كل يوم 100 دينار على موجات إذاعة الكيف. حظ سعيد للجميع إن شاء الله. بطبيعة كنا اليوم برمجين باش نحكيو على مهرجان القلعة الخصبة، وكان من المفترض بيكون معنا سي مؤمن اللي نسقنا معاه، ولكن إن شاء الله يكون المانع خير. ما نعرفش علاش، معناها ما تحصلناش عليه، ما هزش علينا الهاتف، اتصلنا بيه عديد المرات. على كل حال غدوة الاختتام باش يكون بسهرة للشاب بشير. إن شاء الله بالتوفيق المهرجان وهيئة المهرجان وكل المهرجانات. كنا في الكواليس نتحدثوا على البرامج وأهم المهرجانات ومهرجان قرطاج، وكل مرة معناها حاجة تثير معناها الانتباعات على غرار سهرات الشامي الفنان السوري الشاب. كانت الانتباعات نتاع الناس نتاع الشغف والمحبة نتاع الجمهور وتهافت الفتيات والإناث والسيدات والأمهات على الشامي، من معناها تعبير ربما في مندفعة شوية اللي يعتبروه غير لائق بعض الأحيان، وبين الناس تقول هذوكم هما الشباب يعيشوا في أعمارهم. كما قبل حتى عبد الحليم قبل كانوا يسيحوا ويناديوا عبد الحليم، وفما شكون يعمل معناها برشا حاجات على خاطره. دونك كاينها حاجة عادية غير اختلفت من جيل لجيل ومن فنان الفنان ومن طريقة الفنان. الشامي هو فنان سوري معروف، قدمني له برشا أغاني في حصصنا، ومن الفنانين المحبوبين يحبوهم الشباب برشا برشا. على كل حال يعني بين المؤيدين والرافضين طريقة استقباله، احنا نقوله كان انه كل جيل يعيش المرحلة العمرية متاعه، معناها ما نجموش نلومه الجيل متاع 2026 على طريقة استقباله الفنان. محبين لي برشا ناس برشا شباب معناها يحبوه. كيف كيف ربما البوز كان سهرية الفنانة القديرة الكبيرة جدا جدا اللي هي ميادة حناوي. ميادة حناوي اللي نعشقوها الكل بأغانيها، بكل ما قدمت أنا مخلصة لك، كان يا مكان، أغانيها الطربية البالي وغيره، ميناء الملحنين. فنانة هذية رجعت القرطاج بصورة أخرى مغايرة تماما لميادة المعروفة بحكم العمر متاحة، بحكم هي قيمتها الفنية لا تزعزع. ولكن برشا جمهور اللي خرج من الحفلة متاع ميادة الحناوي أعربوا عليه الاستياء من الصوت، لأنه الصوت بطبيعة أصدقائي أنا متصور واحد يعرف العمر متاع الفنان أنه هو الصوت زي يتأثر يعني بطريقة أو بأخرى، حتى كان مش بالعمر. فما برشا متغيرات على الصوت بالنسبة للمطرب، سواء حباله الصوتية، سواء الأمراض اللي يتعرض لها، سواء عوامل زيدة كيف مناخية، سواء عوامل العمرية، كلها عوامل تنجم تأثر على صوت الفنان. دونك مش تلقى ميادة كما كانت في عمر 30 ولا 40 وال 50 كما توا في عمر 70، يعني حاجة عادية. باش تلقى الكورال هو الحاضر أكثر، باش تلقى الكورال يغني أكثر. كانت بعض الردود الفعل إنه فما شكون غادر، فما شكون ما عجبتوش معناها الحفلة، فما شكون فرح إنه شاف ميادة حتى كان موجودة هي بالصورة هذيك، لكن شاف ميادة اللي هي تتسمى قيمة فنية ما نجموش ننكروا معناها حضورها وجودها في الساحة الفنية قديما معناها مع العمالقة متاع الترب ومتاع الفن. وكانت من بين الناس اللي كان مرحوم نجيب الخطاب من أكثر الفنانات اللي يحبها ويجيبها ويستضيفها، والجمهور التونسي يفرح بك الاستضافة هذيك. دونك ردود الفعل كما قلت أنا جوست نقدم فيها، أنا منين ما تبنى حتى موقف مع أو ضد. أنا نحب ميادة الحناوي، نحب أغانيها، نحب نشوفها ديما بصورة باهية، نحب نشوفها ديما واقفة صحيحة. ولكن ماذا بينا لو كان نحافظ على الصورة المتألقة للفنان. مش معناها الفنان كبر يموت، ليه؟ مش معناها انه ما يخرجش، ليه؟ مش معناها انه ينجم ما يغنيش، لكن ينجم يحضر، ينجم يبدي رايه، ينجم يحضر في حفلات، ينجم ينجم ينجم يسجل حاجات ربما. دونك لانه توا بتسجيل اسهل برشا بالنسبه للفنان اللي فقد جزء من نوعيه صوته، ينجم يعاونه ببرشا تقنيات حديثه وبرشا معناها حاجات تنجم توا دخلت لي تكنيك جدد الكل في الصوت والاي اي وغيرها اللي تعاون باش تخرج كاليتي احسن برشا بالنسبه للفنانين اللي أصوات
قواتهم تأثرت للأسف مع مرور إلا وقت. احنا شوية آخر يلا نرجع نزار مع الإيقاعات والغنيات، وشوية آخر نرجع باش نكمل الجزء الثاني من الفيدباك مع تحية كبيرة برشا برشا لأصدقائي اللي يلتحقوا بنا الآن على موجاتنا في لقاء كريم الشوق.

إذن أصدقائي نواصل معكم مشوارنا في الختام. خليني شوية مسيج نقرأ شوية فيدباك من أصدقائي في الكواليس. بعثت لي صديقتنا أم أسلم تقول بالنسبة للشيمي راهي ظاهرة شبابية باش تضمحل ما يبقى كل الفن الأصيل هو برشا ما يعرفوش، أما فما شباب يحفظ التوا عبد الحليم أم كلثوم نور مهنا وبرشا فنانين، لأنه الفن الأصيل يبقى التراث. ميادة حنامي تقول قيمة فنية هي الغالبة، أما الصوت ما كانش حاضر غلب العمر ويمكن المرض وظاهر ماهيش حاضرة صوتيا. أكيد معاك، تقول لي صورة ميادة حناوي هي في المخيلة تغلب وبرشا حاضروا لأنه اسمها هو الموجود. على كل مهرجان فيه نقائص وإيجابيات، ولازم إدارة كل مهرجان تقف على النقائص وتبني عليها للعام الجاي. أكيد إذا كان بقات الهيئة هي بيدها يا لبنى، لأنه عادة إذا كان الهيئة هي بيدها تحاول تصلح في البرامج، إذا كانت بدلت الهيئة تولي فما كل هيئة تخدم على برنامجها الخاص وحسب الميزانية الخاصة، وربما تأخذ اللي هو مفترض لازم فما تسلسل. على كل حال رأيك مميز وجميل جدا، شكرا لك يا لبنى. من بيننا أيضا لكومنتير اللي وصلوني اليوم في لقائنا مع أصدقائي المستمعين، هادي جندوبي شكرا لك، بن شريف يعيشك مرحبا بك معنا، تزير تزير يعيشك شكرا لك على التشجيع المتواصل، جمال شكرا لك كيف عمر رحميدي شكرا لك يعيشك يا عمر، جيد جويد هكا بعث لك وقدمت لك التحية يا ضحى وقدمت لك أغنيتك اللي طلبتها الجمعة اللي فات اتباعا شيرين. خالد عكرمي من قفصة يقول أحلى مساء كريمة من قفصة أنت والفريق اللي معاك والمستمعين، شكرا على الإثراء يعيشك يا خالد. تحياتي للناس الكل كل كل مستمعينا الأوفيين لكل من قدم معايا هالبرنامج، نزار يونس فيصل أمين ومولدي، أجمل تحيات وصلكم صديقتكم بعد إذنكم كريمة، أتمنى لكم سهرة ممتعة مع إذاعة الكيف، وإلى اللقاء الناس الكل.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثامنة مساء على موجات إذاعة الكاف.

الاغتصاب العشوائي والمحافظة على نظافة الشواطئ وجماليتها وفرض احترام القانون وفق ما فاد به ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولايتي جندوبة وباجا وسام الدلاعي. طالب الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار بالتسريع في حفر 10 آبار عميقة بما من شأنه حل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بتبار التي سجلت تضرر أشجار الزيتون والكروم، وذلك في ظل تعثر مشروع تغذية البحيرة الجبلية بالجهة وفق ما صرح به رئيس الاتحاد المحلي محمد علي المشري. أعلن المجلس المحلي بكسرى في بيان أصدره أمس تعليق نشاطه انطلاقاً من غرة أوت احتجاجاً على عدم تفعيل محاضر الجلسات مع الصولة المحلية والجهوية لمعالجة المشاغل المحلية، ومنها إشكالية نقص مياه الشرب وتردي وضعية المسالك الريفية إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات. أعلن ائتلاف أوروبي يضم شركات أدوية عن تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي بما يفتح آفاقاً أمام تصدير قدرات الإنتاج في تونس. أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر اليوم أنه طالما أن الولايات المتحدة لم تصحح سلوكها فإن مضيق هرمز لن يفتح. هذا وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أكد في وقت سابق التزام بلاده بمواصلة الحوار لحماية حقوقها، مشددا على أن طهران لن تجبر على الاستسلام. الموجز إلى اللقاء.

يا حبيب، حول على الله.

0: كلثوميات.
1: التاسعة ليلا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. احتضنت مدرسة الصيد البحري بتبرقة اليوم يوما تكوينيا علميا وتطبيقيا حول الحالات الاستعجالية الصيفية تحت عنوان سنسلط الضوء ونغوص في آليات التعامل الدقيق مع مختلف الحالات الاستعجالية وطرق الإسعاف الفوري وبروتوكولات التدخل والإنقاذ المعتمدة. تم اليوم تحرير عدد من المحاضر إثر حملة مشتركة بعدد من شواطئ تبرقة للتصدي لمظاهر الانتصاب العشوائي والمحافظة على نظافة الشواطئ وجماليتها وفرض احترام القانون. طالب الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار بالتسريع في حفر 10 آبار عميقة بما من شأنه حل إشكال

0: إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات. أعلن ائتلاف أوروبي يضم شركات أدوية عن تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة من شأن أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي، بما يفتح آفاقاً أمام تطوير قدرات الإنتاج في تونس. أكد الأمين العام للمجلس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر اليوم أنه طالما أن الولايات المتحدة لم تصحح سلوكها فإن مضيق هرمز لن يفتح. هذا وكان الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أكد في وقت سابق التزام بلاده بمواصلة الحوار لحماية حقوقها، مشددا على أن طهران لن تجبر على الاستسلام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكاف.

0: في روح مغبونة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد في هذه المساحة الثقافية من برنامج فوق القمة. ضيفنا اليوم يرحل بكم من عاصمة المسرح في تونس، وأقول هذا وأسطر طبعا هذه الجملة. نحن فعلا في الكاف، في عاصمة المسرح، بتاريخ الكاف وبعراقة فرقة الكاف القارة، نستضيف قامة فنية طبعا نحتت مسيرتها بصبر، بعرق الخشبة، خلف ميكروفونات الإذاعة وأيضا الكاميرا بالملامح الصادقة. معنا هذه الليلة الممثل طبعا والمبدع ابن فرقة الكاف القارة، من صخور هذه المدينة، من علوها، من إخضرار رباها، من شهاقة وارتفاع قامت طبعا جبالها، نأخذ جميعا من كل هذه المقومات قوة وصبر وجمال وأناقة في الأداء في كل المجالات، سواء كانت الفنية الفكرية. لنا الكثير من الأسماء التي نفخر بها في الكاف، من بينهم الممثل المسرحي والإذاعي والتلفزيوني المنجي الورفلي. سيمونجي مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نشكر على الاستضافة، ومن خلالك نحب نشكر كل التقنيين اللي معاك في البرنامج هذا. والإذاعة بالنسبة لنا رأي أكيد هي المتنفس نتاعنا الوحيد اللي نجم نبرز منه أو نبلغ المعلومة اللي نحبوا عليها أو الانتاجات نتاعنا، فشكر لكم.
0: ونوثق أيضا لذاكرة هذه الجهة بكل الثراء اللي موجود فيها.
1: بالنسبة للمسرح حتى من أكلوش حق الناس اللي قبلنا، على خطر المسرح ما جاش مع المرحوم منصف السويسي. المسرح الأثار تدل على أن المسرح كان موجود من القدم. نشوف في المدينة فما مسرح، نشوف في مكثر اللي تابع كان تابع وليد الكيف فيها مسرح، نشوف في دقة كانت تبرسك تابع وليد الكيف فيها مسرح، نشوف في بلاريجة مسرح. معناها المسرح موجود، موش غريب على الجهة وإلا على الشمال الغرب.
0: تعاقب الحضارات رسخ هالفن هذايا والسلوك الثقافي، وبالطبيعة أكيد هو يبرز لكن يوثق يمكن في عصرنا الحديث من خلال حاجة واضحة المعالم اللي شفناها، اللي هي في نهاية المطاف تتشكل فرقة الكيف القارة اللي ربما حاولت أنا تختزل كل هذا وتكون انطلاقة أخرى اليوم. خلينا نبدو معك مع بدايتك.
1: بالله بتبعت الحال وقت نتكلم على فرقة الكيف لابد أن نذكر الناس اللي أسوا المسرحية، أسوا الفرقة هذه. هو الأستاذ عبد السلام قلال ولي الكيف أنذاك، والمرحوم أحمد الحباسي الكاتب عام اللجنة الثقافية الجهوية بالكيف، وكذلك الأخ المرحوم منصف السويسي.
0: نعم، نبدو من البداية، ورانا باش نشكر الناس وباش نحكوا باش نعطوا تفاصيل ونعطوا لكل ذي حق حقه، وانت تمثل ذاكرة ما شاء الله سي المنجي. خليني نبدا معك وانت ضيفنا، واحنا باش نركزوا كان على المنجي الورفلي. نبدو من البداية. لا يولد الشخص ممثل، وانما تكون فيه بذرة والمحيط ربما يغذي او انه يقتل هاك البذرة هذيك.
1: بالنسبة لي أنا معناها الفضل يرجع كل الفضل بطبيعة للمولى سبحانه وتعالى، ولفرقة فرقة الكشفية، فرقة المرحوم عبد السر قداش اللي في كل مناسبة ديما نذكر به، اللي هو أول قائد وثاني قائد في العالم اللي ضحى من أجل إنقاذ ثلاثة شبان، وضحى توفى هو ربي يرحمه وينعمه. فعلمنا التضحية من الكشافة. ثم المجيء متاعي توجد اكسيدونتالمون، معناها توجد في المسرح.
0: خدمتك الصدفة؟
1: صدفة، خاطر وقتها كنت بعد لخذيت الشهادة الابتدائية مشيت للتكوين المهني، ثم مشيت لبن عرعار، ثم جيت باش نمشي لبلجيكا باش نوصل في التقنية. إلا أنه بلغني أنه فما عن طريق قائد فتح الدين البودالي يذكر بالخير اللي فما مدرسة متاع مهن الفنون الدرامية باش تحل في الكيف. فمشيت للجنة الثقافية، اللجنة الثقافية كانت موجودة في قريب للبريد، قريب للبريد مقابلة
0: وين الحديقة متاع راس العين غاديك، وين
1: وسط المدينة، وسط المدينة. فاتصلت بهم، أعطوني زوز وثائق باش نحفظهم ونحضرهم، إلا أنه نهارتها نهار سبت ما لقيتش الوقت. اليوم تقدوا أحد، معناها عندي تنقل النابل، عندي مقابلة في كرة السلة لأني كنت لاعب كرة السلة في النادي الرياضي الكافي ومؤسسي نفس النادي. رجعت نهار الاثنين نشوف قدام قاعة الأفراح عشرات العباد حصيلوا، قعدت نخزر نلقى الهادي الزغلان الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: وهو قريبي فرح، لكن كي شفتك شو اسمه قلت هذه مش مدرسه، هذه حاجه. طلعت وصلت وين قاعه المندوبيه الشباب والرياض، والهادي خلطت عليه يا منجي يا منجي من. وين كش بي؟ قلت اختاني يا ولدي اختاني
0: محبي ياسر.
1: لا لا اختاني. ها قال لي لا بالله. قلت له لا الهادي سامحني. قال لي برحمه خالتي فاطمه ومن وقتها كي غير ميته ما عندهاش برشا.
0: ايوه
1: تميت رجعت ودخلت للمسرح
0: و... معناها لولا الهادي زغلامي،
1: لولا الهدي ربي والهدي الزغلامي هذاك واش كتب لي
0: دخل مع دخولك للتكوين الساعه، وهذه بدايه صحيحه راهو انك تتكون وتدخل للمجال معناها على قدم ثابته. كيفاش كان التحاقك بفرقتك؟ كيف
1: بطبيعه الحال فما المرحومه خديجه السويسي، فما عبد المجيد بكير، فما بلقاسم قريره، فما مصطفى بن رمضان، هذوما اسماء اللي جو جابهم الاخ مصطفى السويسي معاه من تونس، واللي هما يكونوا الوليدات هذوما المتربصين في تاريخ المسرح في الالقاء. في علمونا، قعدنا يمكن 3 شهور 4 شهور وعملنا مسرحيه، نحن متربصين قاعدين في القاعه نشوفوا كيفاش المرحوم مصطفى السويسي المخرج يوجه الممثلين، كيفاش كي يغلطوا يصلحهم. معناها خذينا تجربة صغيرة، وفي المسرحية دي أعطونا أدوار ثانوية خذيناها. والمسرحية هذه الهاني بودربالة تقدمت في 20 أبريل 68، لكن لجنة توجيه المسرحية رفضتها لأنه فما موقف ما عجبهمش، قالوا له هذا رصة. تعودنا نهار 8 ماي 68 قدمنا الهاني بودربالة. والهاني بودربالة هذه هي مسرحية تاع جورج جوندا تاع مولير، واللي يتفرج فيها يوسف وهبي لما زار تونس عميد المسرح العربي. زار تونس معناها شي باش يقدموا له، باش يقدموا جابوه للكيف، قدم مسرحية الهاني بودربالة
0: للكيف الضوي الوجه
1: بطبيعة. وشافها كاتب الدولة الأربع كتابات الدولة هو أحمد بن صالح، وشافها كذلك الزعيم الراحل حبيب بورقيبة. وبالمناسبة هذه المسرحية خذت برشا رواج، برشا فرست معناها اللي يوميا ونحن في تنقلات بين الولايات وبين المعتمديات، فانقطعنا على التكوين. وهذه اللي قعدت في قلبي وغضت، لاني كان حشك الكلمة سامحيني في الكلمة، كاني هزبوني قالوا لي باش نخرجك من بعد ما الفرقة. بطبيعة الحال متكونت من عناصر كانت في فرقة السنابل ومتربصين، ومعناها ربي سبحانه وتعالى المجموعة هذه أعطاها هيبة وأعطاها قيمة وأعطاها خطر. مصطفى السويسي أعطاها شعار قال بالنسبة لنحن المسرح هو عمل جماعي، فكان العبد لله اللي متربص ونشوف حاجة وقت اللي يمثل هاني بودربالة فما حاجة مشي ولا بد نمشي للطاولة وين فما التوظيب وين فما المخرج، قلوا سي مصف كذا كذا كذا، كان فهمني يقولوا بن عثمان دقيقة منجب باش أعطيك ملاحظة، ويعطيه الملاحظة وبن عثمان يقبلها بكل صدر رحب، لأن تزيد للدور وتزيد للمسرحية وتزيد، معناها كان عمل جماعي. حتى لآخر عمل مع فرقة الكيف هو عطشان يا صبايا، آخر عمل كانت الفرقة معناها تخدم في أعمال، ولكن كان المخرج يصغى للممثلين وكان فاتح الباب على مصراعية. جاء فاضل الجعيبي، جاء فاضل الجزيري، جاء محمد دريج، جاء رجا فرحات، جت الناس من دبة وهب
0: ورشة
1: وأكثر من ورشة. معناها جد العباد
0: منفتحة على التجارب الكل وعلى الأسماء الكل
1: بطبيعة الحال.
0: هيت المهم نفيدوا نثروا
1: وزيد حتى هم بيدهم خذوه من التجربة نتاع فرقة الكاف ومن ممثلين فرقة الكاف. كي تلقي محمد بن عثمان فك الوقت هذاك ولده أنيس عمره 6 سنين ويقلد لينا في أنيس اللي عمره 60 سنة، يقلد في ولده كي ولي عمره 60 سنة. معناها تشوف
0: الله يرحمه ما شاء الله عليه،
1: الله يرحمه وينعمه. كان من أحسن معرفة تونس في الممثلين. هذا موش رمي وورود للمرحوم الواحد، ولكن بالفعل خدم معانا فتح العكاري في مسرحية ثانية القمر في الكيف. قال أخوي شو نقول لكم، كان عندكم عبقري، قال إنسان قمة في المسرح هو محمد بن عثمان والله يرحمه. بالنسبة ليانات درج معناها من أدوار ثانوية، خذيت أدوار رئيسية، خذيت جوائز.
0: أول دور خدمته سي المنشي؟
1: نعم،
0: أول دور خذيته،
1: أول دور اللي خدمته هو في الهني بودربيلة دور ثانوي. خدمت الخماس وخدمت الحرس. والحرس وقت قدمنا المسرحية أعطونا أزياء تحرس، كان السلاح ما أعطوناش. بعد المسرحية السيد رئيس منطقة الحرس نتاع الكيف نو عيسى حراد قال لا سبيل إلي، يلزمكم تدخلوا للحرس. وشد فينا صحية
0: تلمو الدور أقنعها معناها
1: شد فينا صحية شيء عجب
0: ولا رجع عملت معناها انحراف شامل على المسرح.
1: زيت حرس نوع آخر معناها مش حط الحرس نتاعو.
0: كان مسموح لكم مش تعملوا زوز أدوار في نفس المسرحية؟
1: بطبيعة كي تبدل الزي وتبدل الواحد
0: والمكياج وما عادش تظهر.
1: لا حتى المكياج ما كانش ضروري، خطر المواطن بيدو يدخل يشوف واحد لابس زي نتاع حرس
0: ما ينتبهلوش نوع الملامح،
1: صوته يبدل شوية واحد معناه يقتنع. الدور الثاني دور رئيسي واللي ما كنش نظن باش يعطوني دور رئيسي هي في مسرحية ترشمون. مسرحية ترشمون فم واحد اسمه علي رزق يخدم في تعاضد، هو اللي جاب النص المنصف السويسي. ومنصف السويسي الله يرحمه يقرأ لنا فيه، وقت هو يقرأ لنا فيه هنا ضعت خمم في شو اسمه واحد هو غمز الجماعة وضرب على الطاولة. قال لي سيمونجي شكون نجم تلخص لنا الشيء اللي كنا نقرأ فيه؟ قلت له سيمونصف هذا راني شفته فيلم. قال لي شنو؟ قلت له هذا شفته فيلم واسمه لوتراج ويمثل فيه بول نيومان وجورج إدوارد روبنسون وهو عينيه تتحل تكة، معناها الطفل ذا يعرف. وبالفعل أعطاني دور الكاهن. عملنا الكاهن، خدمنا نا عبد المجيد بكير الله يرحمه وعيسى حرات هذه في البوابة. البوابة في شهر حفظنا أدوار وحضرنا وش اسمه، لكن ثم في الهني في رشمون الجزء الثاني تاع قطع الطريق والساموراي وقع ثم شوية بلوكاج في الدور. أعرف أنهم خموا أنهم بشي يجيبوا ممثل من تونس اسمه أبو علاق حداد في عوض المرحوم محمد بن عثمان. ومحمد بن عثمان بلغيته المعلومة في الليل في الريبيتيسيون بكر غش وكل واحد، معناها جاء الدور بالضبط.
0: حسن بكر الشحنة ذيك
1: بكر الشحنة ذيك وكل غش وكل قحرة وكل واحد. فهمني جاء الدور
0: بالضبط، لازم تغش وباش تجيب من الاخر بتاعه.
1: اي لا ذي وقعت مرة في كيف كيف في الزير سالم عندي دور رئيسي. في فما موقف نرقد على كرشي وفما الدسيسة تبدأ رشيدة دبيش تبدأ تفحش فيه منه ومن، لكن في فحجة من الفحجات عفست لي على المعقل انت عركبت، معناها شو نقول لك الروح انتاعي
0: طعيت وما طعيتش،
1: فزيت بالسيف وضلعت معناها كان مش يبين الواحد، ودخلنا للكوليس ومن بعد نرجع، ولكن كي نرجع الجمهور يعرف اللي نحن رجعنا من غزوة.
0: أيوة
1: فرجلي تنفخت بالقدية تخلت نكوى
0: تضلع بطبيعتك
1: حتى لاخر المسرحية. كملت المسرحيه جاني سي بيزني قال لي يعطيك الصح كيفاش عملت الدور؟ قلت له لا
0: راني
1: حبست على رجلي. قال لي قلت لي راني كسرت هالك يا حسن بن يسمع. ونهارتها يتفرج فينا الفريد فرج مؤلف المسرحيه.
0: ايوه
1: وتفرج فيها عملوها في مصر قبل ما نقدموا له المسرحيه يسهل في الممثلين شنو دورك؟ انت راه فريد شوقي، انت راه كذا، انت راه كذا في مصر.
0: يقارن بين النسخه المصريه
1: والنسخه لا يسمي لك يسمي
0: يعرفهم
1: لا اي الاضواء يعرف. وصلتنا في الاخر اخر واحد سلمت عليه وسلمت على سي توفيق الصيد كاتب عام لجنه التنسيق وقتها قال لي شنو هو الدور اللي تمثل فيه انت؟ قلت له جساس. قال لي تعرف مين يمثل جساس في مصر؟ قلت له لا. قال لي توفيق الدقن. انا بقيت
0: واسماء معناها مشيت مشيت رهيبه
1: مشيت دخلت لل حجره تغيير الملابس قلت لهم بلي شكون فريد شوقي وشكون اعطونا اساميكم
0: بالمسرحيه رزق شكون
1: قدمنا المسرحيه قعد حال فمه قال هذه مش مسرحيتي هذه مسرحيتي اخرى مش مسرحيتي لانه الكونسيبسيون معناها الفكره الرئيسيه نتاع المسرحيه منصف السويسي حط ما فماش عندنا ديكور حط كرسي اللي هو العرش واللي يمثل الحكم ومثل كل شيء فهمني والممثلين ثانويين يوقفوا في شكل كل مثلث وكي يتلفتوا يعطوا بظهور يولي هذاك القصر الداخل وهذاكم خاطين هذاك الديكور لبسنا السروال نتاع كومبا نتاع جيش وعمل لنا الراس مربوط والسيوفة عصي لوح معناها الرمزين نتاع ديما الراس مربوط العصا ديما تولي سيف تولي متراك تولي اي حاجه
0: تحول حسب
1: معناها قعد حال فم حتى المسرحيه هي بيدها زير سالم خدمناها لا استغفر الله خدمنا الزنج خدمنا الزنج في المغرب وتفرجت فينا تفرجت فينا سميحه ايوب عبد الله غيث حمدي غيث و و و و
0: رائعه الزنج
1: خدموا قبلنا بليله حبيبتي شمينه تفرجنا فيهم وطلعنا حييناهم سلمنا عليهم لكن ما يعرفوش علينا توانسة مرار كعساس خدام عارف حتى سميحة أيوب سلمت عليها عزيزة أبو الأبيار تلفتك مدت لها إيدها وقعد وجهها قابل الواحد
0: بدون اهتمام
1: بدون اهتمام واحد بعد كملوا هما روحوا ونحن عملنا ريبيتيشن في الليل واليوم تغدوا نحن باش نقدم قدمنا المسرحية شافوها عارفين نفس الفازة اللي عملتها سميحة أيوب العزيزة أبو الأبيار
0: رجعت لها
1: عزيزة أبو الأبيار
0: أي
1: والممثلين ولوا حشمين
0: راهو الفنان موقف راهو
1: اليوم تغدوة حتى واحد مدة كاملة هما لابسين الكوستيم ترو بيس السروال والفيسة والجيلية ولوا نحو هذا لبس الجين وهذا يلقوا اللي يدوروا في الاوتيل اللي يدوروا عليهم لا عساسة لا خدامة
0: يعيشوا على الطبيعة وهم ممثلين فنانين
1: معناه قعدوا حالين وفهموا كيفاش ممثل عنده دور رئيسي ويهز الكرسي ويقلب منه ويبدل كوستيم فهمني هما الممثل اللي يدخل طول يحيي الجمهور ويشيع حيا لا لا لا لا لا نحن يلقاها يتكلم طبيعي واحد أعرف يصدقيني قعدوا حالين وفهموا من وقتها خذوا فكرة على المسرح في تونس وعلى منصف السويسي اللي بعد مشى لمصر وأخرج المسرحيات ومشى للكويت معناها كون المسرح الوطني في الكويت وخذت الفرقة برشا صداحة حتى الممثلين اللي كانوا يجوا للكيف كي يمشي لتونس باش يخدم معاد في السي في نتاعو ويقول له خدمت في الكيف كانت كاينها
0: طابع جواز السفر اللي تعدى بالكيف راهو معناها راهو تكون بالكدا راهو قيمه راهو يعتمد معناها مباشره كاينو ما يعملش كاستينغ اللي خرج من الكيف راهو ما يدخلش في الكاستينغ
1: بطبيعه الحال واللي تو على الساحه الكلهم مروا من الكيف
0: الكل
1: ويعرفوا قيمه الكيف
0: خزين كانت
1: تبقى الاستمرارية ما وقعتش الله غلب الاستمرارية وفما برشا ظروف حكمت لأنه كانت قبل عندنا منحة من وزارة الثقافة ماهيش ميزانية لأنه ما عندناش قانون أساسي، والفرقة تكونت ببادرة جهوية، فوزارة الثقافة تقول لك ماهيش فرقتي، هذه بادرة جهوية عاوننا نحن السيد الوالي، أعطيناه منحة، أعطيناه منشط مسرحي منصف السويسي، أعطيناه شوية كشافات بروجكتات،
0: رغم الإنتاج كان معناها مشرف جدا. كان المفروض أنها تكون بالعكس معناها دافع أنه وزارة الثقافة تتبنى التجربة هذه وتزيد تدعمها.
1: لا معناها بالنسبة لوزارة الثقافة تقول لك هذه بادرة جهوية، حتى التوى مركز الفنون الدرامية والرقحية بالكاف قريب توا نعمله 50 سنة، معناها ما عندوش قانون أساسي. معناها ومن اجتهد وأصاب فله أجر، ومن اجتهد فله أجر
0: واحد.
1: كان قاعد أخويا وجاب ربي، معناها مش كما في فرقة الكاف قبل، فرقة الكاف قبل نخلصوا من المنحة، ماناش نخلصوا توا الموظفين والعمال في مركز الفنون الدرامية يخلصوا مباشرة من تونس. معناها الحاجة الوحيدة اللي ربحوها من الثورة، وربحنا كيف كيف البناية توا
0: تجدت
1: ولت حاجة أخرى،
0: ولت مبيت، ولت حاجة بيه، معناها
1: نحن إن شاء الله معناها يلتفتوا، نقولها ولا غالب أكثر من واحد يلتفتوا بين الرحمة للمسرح، ومعناها يعطوه قيمته ويعطيه قدره
0: بين القدر والاحترام، مش بين الرحمة،
1: اللي معناها يقول لك أعطوني مسرح أنا أعطيكم شعبا عظيما. المسرح
0: يؤثر المسرح على هني باش بالحق مشي تبين نقطة مهمة، يؤثر المسرح على المحيط متاعه، معناها الكيف اللي تخرج ممثلين بالقامة هذية وتستقطب معناها جمهور اللي يجي، لأنه هذا كل ما ينجح كان بحضور الجمهور أكيد جدا، معناها المحيط يربي ذائقة أخرى عند المحيطين اللي هما متسكني الكاف، سواء كان قاعة السينما اللي نعرفوا تاريخها، وطبعا العشق متاع الذهاب إلى قاعة السينما، وانت أكيد الفيلم ذاك راه من صغرتك تمشي السينما سيرتا
1: معناش بقعة نمشي
0: وباتي، هذا هو معناها 50 فرنك ولا 100 فرنك تتجمل باش واحد يمشي يتفرج في فيلم تاع الصباح والعشي، وأنكم ترغبوهم في المسرح أثر على المحيط، على الكيفي، على ثقافته، على ذوقه، على سلوكه، يقول لك كيفي يا أخويا محليهم شهلولين يغنوا شيخوا يحبوا المسرح يحبوا السينما يحبوا.
1: بالنسبة لنا نحن معناها الفرقة تبعثت كما قلت لك بإرادة بادرة جهوية، كان شعارها حتى لا يحرم أي مواطن حقه في الثقافة. تكونت الفرقة على أساس التكوين والإنتاج والتوزيع. والفرقة الوحيدة نقولها ونتحمل مسؤولية كلامي أنها كانت الوحيدة في العالم تبرمج لك 5 و6 مسرحيات بتواريخ محددة وتعملهم في الوقت ذاك بالضبط،
0: تلتزم
1: معناها فما لجنة التوجيه جهوية وفما وطنية وذاك الكل، ونوصلوا نعملوا المسرحيات نتاعنا، عملنا بطاقة اشتراك ب300 وب500، وفما للجيش تسعيرة خاصة والطلبة والتلاميذ تسعيرة خاصة، حتى أنه المواطنين في الكيف يجيك المسرحية بعد الهاني بودربالة بعدك النجاح الكبير، يجي مواطن لا يعرف لا يقرأ لا يكتب، معناها يجي يتفرج في مسرحية ترشمون وبكل احترام يواصل ما يوقفش ما فهمش، الواحد يحترم المسرحية ويحترم الفرقة، كي يخرج وقتها يبدأ ينشد على شذيك وعلى شذيك وعلى شذيك،
0: معناها طيلة العرض قاعد منتبه مركز محترم العرض ويحترم الخصوصية على المسرح وما يهرجش وما يشوش عليكم.
1: التجربة هذا ولت الفرقة بعد كل عرض تعمل نقاش،
0: أيوة،
1: باش كيكة تسهل،
0: وذي تتعمل في السينما عادة،
1: فما واحد بالله يمشي يتفرج في أولمبيك الكاف تلعب هو اللي يقرأ ليكتب يقول له يا حكم هذيك ضرب الجزاء هذيك 6 أمتار،
0: بالتعود
1: ولا جمهور أديرتي.
0: أيوة.
1: نحن في المسرح توا ما عندنا جمهور يعرف كذا كوتي جرنا وذي كوتي كور وذي أفونسين وذي ما يعرفش، على خطر المسرح بيدو ما حاولش يكون شو اسمه يكون الجمهور المتلقي. وخلى الجمهور يفلت منه.
0: اه وي
1: توا
0: عاملين
1: نداء عندنا مسرحيه شو عاملي ما اولمبيك كيف تلعب مع اي حتى فرقه الناس تمشي اكثر لله خاطر نحن بيدنا ما خدمناش على ارواحنا الظروف ما سمحتش لينا وبرشا معطيات ما سمحتش لينا
0: برغم الاعلام توا منفتح على كل شيء معناه كان ينجم يستغل المركز الفنون الدراميه اذاعه القرب اللي بحذاه كان ينجم يستغل التظاهرات الثقافيه ويكون حاضر فيها وورشات صغيره نتاع مسرح مع الجمهور اللي يجي يتفرج يجوا بحذانا رانا باش نعملوا كذا يجوا يجيكش حتى خمسه سته من الناس توصل الرساله
1: بالنسبه للمركز مش معناها مقصر على خطر في
0: 24 تياتر
1: معناها فما
0: تجربه من التجارب اللي قاعده تجيب في الجمهور في الليل
1: نحن
0: اللي عمرها ما صارت
1: اي نحن بالنسبه لنا نحن دائما وابدا الاعلام موجود معناها نتكلموا على المسرحيه لكن الجمهور قبل الوالف بك السياره للدور في البلاد معناها شفت انت السرك كي جاء السرك من 8 نتاع الصباح لل 12 نتاع النهار والكهرباء تدور
0: اي للاعلام والاخبار
1: الناس تروح تفطر واحد يحبسوا حتى هما من يفطروا العشيه الخدامه باش تبدا واللي داريين ماشيين ماضي ساعتين تشد هي الكهرباء نتاع السرك من ساعتين للسته حتى اللي يروحوا الخدام وهكاك تعمل الدعايه لكن بالنسبه لنا نحن تلقى ما عندكش كهرباء ولا ما عندكش معناها فما ظروف تحكم فيك على خاطر كيما كنت نقول لك معناها
0: الدنيا تبدلت
1: الماده ضروريه
0: اسي المونج الدنيا تبدلت اليوم عندنا تليفون هذا صغير عالم كامل معناه البارتاج صفحات رئيسيه ومضات اشاريه معناه برشا حاجات نجم توصل المعلومه للمتلقي معناه مش بالضروره الكهرباء هي باهيه محلاه تقليديه الفكره مزيانه
1: هي لا ولا حتى كي نرجعوا لها حتى كي نرجعوا لها ضروري
0: بيه.
1: على خاطر علاش هاني قلت لك تو اللي يحل البورتابل ما عادش يتفرج في حوايج خاصه يحبها وما يتبعش حاجات اخرى فهمني قليل تو يعرضني واحد في البلاد يقول لي والله هيك السكتش اللي عملتوه انت وفلان راهو عجبنا نقول له تي فما ناس تتفرج معناها اما مشي الاغلبيه على خاطر انت كي تبدا عندك بالله ما حد عالي معناها نتيجه أنه الفرقة والمركز خدموا واحد بجانا
0: هيئة أرضية
1: أرضية موجودة معناها يلزم كيف شو اسمه في الفرقة أو في المركز معناها تستقطب الناس الكل معناها حتى لو يلزم نعمل دروس خصوصية في المسرح في العشية واحد يعمل ورشة
0: نفتح ورشات
1: نعمل مش ورشة أما نسموها حاجة أخرى فهمني قهوة العشية ولا واحدة معناها بالنسبة لنا نحن ضروري أنه معناها ما نقعدوش متوقفين على 24 ساعة مسرح لابد خاطر أنا قلت لك توا أي مدير
0: إيه لا نجبتها
1: أي مدير معناها ما نجمش يتصرف لأنه الظرف كان قبل فيه مثلا مليار ألف دينار مليار هذا يتفرق على خمسة مراكز اللي كونوهم تبقى الانفلوب الظرف هذاك بقى هو بيدو لكن توا يفرقوا فيه على 26 مركز فبالتالي كانت قبل الكاف جاها 150 مليون تلقى باش عمل تظاهر أخرى المسرح يحتفل بالسينما ولا ألعاب شعبية و و و و اليوم معناها الفلوس يا دوب تخلص الضوء وتخلص الماء وتخلص الواحد معناها ما عادش الامور الماديه
0: والجهه قبل الاستثمار
1: كانت الولايه اللي علمك تعطي عشرات الملايين
0: ايوه
1: البلديه تعطي في 5000 ووصلت حتى ل 11000 دينار من بعد ما مشى مصف السويسي بدات الامور تتقلص تخلص اللي رجعنا لقداش 23 ألف دينار منحة من عند وزارة الثقافة
0: كأنه كان خيار دولة وبعد وقعد تخلي عليه
1: والله
0: كان رهان سياسي وبعد وقعد تخلي عليه
1: الجهة تخلت من وقتاش من اللي عملنا مسرحية زنج في القصر وهذه كانت معناها نقول مؤامرة على فرقة الكيف خاطر ما كانش مفروض بشي جلوها للرئيس فهمتني على خاطر تتكلم على
0: ثورة الزنج
1: فيها
0: خطابات قوية فيها خطابات الثورة قائد
1: فالوالي وقتها كان عنده جمعة من اللي شد وماشي فارح معناه على أساس أنها الفرقة باش تمثل الكاف وتمثل. يا أخي شاف الرئيس كيفاش تخش معناها ولد ثم ردة فعل
0: مع رئيس مثقف سياسيا وفكريا ويعرفش معناها الثورة
1: معناها بالنسبة بطبيعة
0: هل هو بناء لقاء جديد وثورة على النظام أم لا؟ هذه كلها
1: عرفها ولخصها في الوقت
0: أي بطبيعة.
1: لكن والحمد لله الفرقة رجعت بعد أسبوع وقدمت له أليف لا شيء عليه باش الجو تبدل رانا مش نخدمه كان في هذا فهمني
0: راهي ليس الثورة
1: أي الوالي أنا ذاك السيد الوالي جاء لك القاعة الفراحة ذيك اقسمها في اثنين بالكنتول نحا خلى لنا طريف والباقي باش يعملوا ما دبغى على جال على ردة الفعل نتاع الرئيس
0: ايوا
1: وشدوا لنا الديكور فقعد في كارتاج
0: حجزوه
1: حقبوكم
0: معناها
1: ونحن سبع شهور مشنا نخلصوا معناها ليه فما
0: عقاب قاسي
1: لكن حتى لك الوقت ذاك حتى لك الوقت ذاك فرقة الكيف إدارة منصف السويسي وإدارة كمال عليه وصادي 11 مسرحية تمنع من عرض 11 مسرحية تسنصرت معناها المقصد رب تم واحدة بعد عرض الأول تم واحدة بعد 40 عرض تم واحدة بعد 80 عرض كل فلة في نوارو
0: أيوة.
1: معناها
0: حتى كل فلة في نوارو قوية زيادة
1: أي كل فلة في نوارو معناها وصلت سجلونا في إذاعة صفاقس وإذاعة صفاقس كانت في المسرح البلدي تاع صفاقس
0: أيوة.
1: سجلونا وقالوا لنا هاو التجي رو أي كلمة تزيد تحملوا مسؤولية
0: تلتزموا بالنص ذاك
1: لكن وقت مشينا لتونس الله غالب المرحوم منصف السويسي زادنا كلمات قلناهم فهمتني السنة الأولى واحد يقول عمر بوثلج الله يرحمه يقول الخميرة ما ثماش الأخر يقول له كذا ما ثماش الأخر ذاك ما ثماش الأخر ذاك
0: مش خليته معنى دولة مشي بأمن الغذاء
1: فما واحد من مصر عن داخل عايد يا حيا برقيبة
0: مشيتوا فيها اش خليكم
1: فما واحد من الوزارة
0: راه برقيبة موجود كيفاش تقولوا هذا
1: فما واحد من الوزارة واقف خزر لينا قال لي نك وفاء وبالفعل وفي المسرحية
0: كيفاش تتعاملوا مع والله سؤال مهم معناه اليوم كيفاش الممثل والمجموعة اللي تتقدم في العمل كيفاش تتعامل مع مواقف بعد العرق والجهد السنصرة والصد والهذية التحجير والإيقاف والعقوبات كيفاش تواصلوا كيفاش
1: هي قبل
0: لا يحبط هذا
1: قبل معناها كنا معناها الكونسيبسيون نمشوا للتاريخ كما الزنج نتكلموا على التاريخ واللي هو في
0: انتم كنتوا اوفياء للنص نتاع الزمن كنتوا اوفياء للنص
1: بالطبيعه ما فما قراءه روحيه
0: نبيتي قريتها برشا مرات وحبيتها ياسر
1: فما قراءه روحيه فما حوايج اخرى تعملها
0: فما اضافات
1: بطبيعه الحال
0: اما هي مكتوبه جاهزه
1: هي مكتوبه هكاك الاضافات نتاعنا مثلا ممثل يقول هذا دولار عفوا هذا دينار عباسي هذه مش كاتبها عزيزي المدني ولا كلمة تتقال بالفرنسوية ما نحبش نقولها في الميكرو فيما ذهب الدنينو القرضي إذا نقول فيما أنفقت وهو مالنا الذي رصدناه من أجل المستوى الإنتاج لديكم تكلم بعد نحا مارد معناها كتقول هكا معناها تحينها
0: تحيني أكيد
1: وذهب الجزء الآخر في سفر سيدي ومولاي خليل بن أبان إلى بلاد الروم ولماذا يسفر سيدي لا لشيء إنما للنزهة يمشي
0: يمشي المنتجعات ولا أي حقات
1: معناها
0: لا يقبلها
1: ولينا بريبة ولينا معناها نعملوا معناها الرقابة الذاتية لوتوسنسور معناها تقول انت هذه ليه باش تمس هذه ليه هذه تولي تعمل تنحي
0: وذي يسيء للعمل
1: مجبور
0: ما يخليلكش متنفس ومجال معناها
1: ما فماش
0: خطر الممثل على المسرح راهو مختلف عن الممثل على
1: بطبيعه الحال
0: راهو المساحه اوسع في الكلام في الجسد
1: كانت الرقابه كانت الخدمه في المسرح الناس تتحيل وتلوج
0: وجميله
1: كانت جميله
0: اكل مراوغه
1: الان بعدها الثوره طلع واحدة على الركح ويقولوا شي يحب وذيك حرية التعبير
0: ويعني ما تعطيش نص جميل
1: ما تعطيش
0: المباشرة وال لا إذا هو الجميل في الإيحانك تخمل
1: إذا كان أنت يا أخي الممثلة والكاتبة تنقل لي المقهى على الرقح شنو اللي جبت جديد. نفس اذا كان باش خاطر نحن بالنسبه لنا نحن المسرح هو معناها يطرح سؤال نقطه استفهام كبيره نقدم لك ولكم سديد النظر.
0: أيه
1: على خاطر لو كان نقولوا لك هذه حلال وهذا حرام نقولوا نعملوا في الوعد والارشاد
0: واليوم مش دور المسرح
1: مش هو دور المسرح.
0: أي
1: المسرح يطرح سؤال او شعل الضوء الاحمر
0: هذا هو
1: وانت لكم سديد
0: يثير الاسئله وانت موثقه اعمال الكيف يعني نشوفوا مثلا ما نحبش نقارن بين مسرح قفصه ومسرح الكيف لكن المشاهدات التلفزيه اليوم تعطي انه مسرح قفصه متقدم الناس تعرف المسرح نتاع قفصه مع عبد القادر مقداد لكن الكيف بالعراقه وبقيمه وبضخامه الاعمال احنا مش قاعدين نشوفوا فيها في التلفزه.
1: نحن
0: هل هي عندنا ارشيف في
1: نحن بالنسبه لنا نحن
0: جاي.
1: معناها الضحك او التسليه والواحد هي وسيله ما هيش غايه لانه فما فرق اخرى عملوها غايه وفما معناها ديما نضرب المثل هذا واللي يعرفوني يعرف ديما نضرب المثل هذا نقول الطفل الصغير تجيب له حشم الناس مع زريقه باش دوقها له واللي يبكي نفس الدواء حطه في مغرفه نتاع قهوه وعديه له يبلعه خاطر اذا كان باش نحن معناه برشا مسرحيات بالمسرح هذاك اعطوني الشعب نعطيك مسرح عظيما ماهوش بالمستوى هذاك لانه الضحك والفكاهه هي وسيله
0: باش نبلغ
1: رساله
0: هي فن
1: مش واذا كان ما فماش رساله
0: أي.
1: ابكي على المسرح والتراجع وقع من من من الثوره الى حد الساعه هذه.
0: هو سؤالي سي المنجي نحن مسرحياتنا اللي تخدمت في الكيف موثقه على الاقل حتى صوتيا والا لا؟
1: توا انت كي تسمعي بفرقه الكيف عندها مسرحيه اسمها الزنج وتخش عليها الرئيس مازلش تسجل تسجلش نحن سجلوا لنا الهاني بوضرباله ومن بعد قال لك راهي الامور
0: سافابا كيف كيف
1: سجلوا رشمون وقالوا لنا من بعد راهي سافابا الحال الوحيد الموجود
0: عطشان يا صبايا
1: حوكي وحريري
0: حوكي وحريري
1: عطشان يا صبايا جابوها من الشرق مسجلة من الشرق مش تونس سجلت
0: مش تونس
1: سجلت في الكويت تسجلت وجابها مصف السويسي
0: موجودة في المركز في مركز
1: فنون
0: الدرامية
1: في المركز ما عندناش
0: في التلفزة الوطنية
1: في التلفزة الوطنية
0: ولا تبث ولا تبث
1: لا بثها
0: ما لقيتش حتى
1: لا بثها
0: ما لقيتش حتى أثر
1: عندنا وزير سالم موجودة
0: وزير سالم موجودة
1: خاطر كل مرة
0: لا تبث
1: وين كل مره وين يعملوا مثلا انترفيو الواحد من قدماء فرقه الكيف كيما سعاد هو
0: من الارشيف
1: يستنجد بالمسرحيه الزير سالم فيجبدوا عنده
0: للاسف معناه
1: للاسف ونحن
0: معناه تاريخ لم يوثق
1: نحن بالنسبه لنا نحن من حقنا توا انه نشوفوا كيفاش الارشيف نتاع فرقه الكيف هما
0: يقع استرجاعه
1: نجبدوه وخاطر نجموا نحن في الكيف نجموا مسرحية الزير سالم نعاودوا نعدوها للطلبة ويشوفوها الطلبة
0: ويشوفوا بعض وجوه تتعودش
1: مازالت حية واحدة
0: علاش ما يتعودوش المسرحيات؟
1: ما يتعودوش صعيب ياسر صعيب ياسر لأنه ما عدتيش تلقي فرقة تطلع لك 16 ممثل على الركع تو أقل ممثل
0: هو تحدي لكن الكيف راهي رايدة تنجم تنجح في التحدي
1: بل شوفي قبل كنت الممثل عنده عقد مع فرقة الكيف ينجم يخدم 3 شهور على مسرحيه ومن بعد المسرحيه ذيك ما تقبلهاش اللجنه. ما يخلصش. تو تتقبل ما تتقبلش خلص.
0: كهو ما يبنيش فيه
1: قبل ما يبدا يقول لك اعطيني تسبق.
0: اي اي.
1: وقبل كانوا الممثلين موجودين هنا في الكيف معناها بالتليفون يجيك يجري. تو برا جيب واحد من قفصه جيب واحد
0: موسم الهجره للشمال.
1: من نجيب كل واحد منين من سوسه ما نعرفش منين معناها ولت صعيبه. معناها حتى شو اسمه حتى الوزاره باش تعملك عمل الا ما تحط فيه اقل عدد باش تحط شويه ديكور شويه كل شيء شويه باش يدعموك ما تنجم فمن ناس اخرى اللي غالب يعمل لك مسرحيه فيها برشا عباد وفيها برشا ديكور ويدعموه الله غالب
0: محبات
1: الله غالب
0: نتحدث على تجربتك متنوعة وحديثك ذو شجون خليتك تحكي أكثر ما يمكن على الكيف لأنه الناس اللي في الكيف يحبوا يسمعوا رواحهم نحكوا على تجربتك ما هيش كان المسرح تجربتك متنوعة فيها ما هو إذاعي متميز معانا كتجربة إذاعية مع إذاعة الكيف وأيضا تلفزيونية ذهابك للتلفزة أدوار معناها ماهيش كبيرة، وعليش وعليش مثلا منجي الورف اللي ما كانش موجود في التلفزة كيما ممثلين أخرين، مثلا لهادي الزغلاني مشى، مليكة الهاشمي مشت للتلفزة، معناها شفناك في دور محلاه، يعني قادر أنك تكون، يعني إذا أنت قوية على خشبة المسرح وإذا أنت حضور إذاعي صوتي تشد به الانتباه فكل المقومات موجود، علاش ما شفناش منجي الورف اللي في التلفزة؟
1: هي حكاية مبدأ. سلوم يطلعوا بالدرجه،
0: هي
1: ما تنجمش تبدا في الدرجه الثالثه وتهبط ترجع للدرجه اللوطانيه، على خاطر كان حبيت نعمل ادوار ثانويه يبعثوا لي ويعطوني في النهار 300 ولا 400 دينار وواحد وكذا، لكن انا كنت نرفض الادوار هذيك. اعطيني دور اخويا باهي في مسلسل باهي، ما ندخلش في مسلسل مائع. لا معاذ الله، في المسرح نخدم في مسرح يعتبر ملتزم واحد، ومن بعد نمشي نخدم في حتى المسرح مسلسلتي شاركت فيهم كانت مشاركة معناها ماشي
0: كيما عنبر الليل مثلا.
1: عنبر الليل خاطر أحمد السنوسي مشى لفرنسا واحد قعدت البقعة نتاعو فارغة بعثوا لي
0: ليالي، يعني ذيك دور
1: أحمد السنوسي. بعد شو اسمه
0: ما كنتش نشوف في أحمد السنوسي في الدورة ذيك،
1: هي ما هم حطوا
0: هو أحمد السنوسي ما كانش يكون في الدور هذاك.
1: أي نا آخر مرة بعثولي
0: أي
1: هو ودور كبير
0: ما كانش يجيه. لا
1: أقفاص بلا طيور،
0: وأقفاص بلا طيور مثل فيه،
1: نا عطوني الدور قريته حسبت روحي مريض واحد قلت لهم
0: أنا هو الدور اللي عطوهولك
1: دور شو اسمه اللي عوضني هشام رستو.
0: دور هشام رستو،
1: دور هشام رستو
0: رجل علوين هذيك،
1: والمسلسل هذا عنده 15 ولا 16 سنين طايش في
0: الخزانة، مش خايب
1: طايش في الخزانة، حتى واحد ما حب يخدم حتى واحد ما حب
0: يخدم. هو هشام رستم بقيمته وقتها،
1: لكن قريته واحد شفته مش
0: هو هو هو الدور عادي وتحدى، لكن ينجم الممثل يحوله لحاجة أخرى بحاجات بسيطة منه.
1: مسلسل
0: لا
1: مسلسل هو الفكره العامه نتاع
0: المسلسل. لكن علاش كانت تجارب صغيره وتنجم تهزك التجارب
1: الكبيره؟ لا لا احمد ربي اللي ما خدمتش فيه،
0: لا
1: خاطر حتى الرواج نتاعو ما كان عدوه،
0: هو في الاعادات تعرف راه ما تعرفش في وقته.
1: اي لا
0: لكن نقول لك معناها من الاعادات تفرجت فيه،
1: معناها ما تكلموش عليه
0: برشا فيها برش. اي روف بن عمر وفيها معناها كلهم ادوارهم عاديه، ما كانش حتى واحد دوره قوي.
1: بالنسبه لفما ممثلين هذيك خدمتهم
0: اي
1: ما يهموش دور باهي مش باهي يخدم
0: خسارة، معناها كان حضورك يكون محلية دور
1: سامحيني النص
0: الكوبانية اللي مثلته
1: محلية نصلعتهولي ما قنعنيش، نصلعتهولي ما قنعنيش، وراه فيه على الأقل فيه 7 ولا 8 ملايين، لكن ما مش المادة أنا تغريني، خاطر كي تمثلي دور صغير وتبرزي فيه يشوفك مخرج اخر ويشوفك
0: الدورة ذيك ما عطاكش.
1: لا لا ما يعطيش، مش معطانيش
0: ما يعطيش.
1: انا قلت لك حتى المسلسل بيدو
0: كي الكافية بخشوميتهم ياسر يخيولوا يحرموا رواحهم من برشا حاجاتك.
1: لا لا ما
0: ولا
1: ما
0: ليه
1: ما هي مبدا انا مسرحي بالاساس
0: قول نحترم ذي بصراحة
1: مسرحي بالاساس بالنسبة للتلفزة فيها المحبات فيها برشا حوايج.
0: شنو الادوار الاخرى اللي جات مثلا؟
1: انت يعطوك دور يعطوك كان 4 كلمات نتاعك اللي باش تقولوا والسيناريو ما تعرفش عليه حد،
0: ما تعرفش على السياق كامل
1: حد شيء.
0: صارت لبرشا ممثلين يمثلوا في الخارج في اعمال سينمائيه وتطلع بعد معناها اعمال سيئه ويلقوا رواحهم يتحطوا في مواقف محرجه، لا اللي شالي انه عالمي وجاي من ايطاليا ولا من فرنسا ويقول عندي تجارب. صارت لبرشا ممثلين،
1: خدمت في فيلم عملت دور واحد نائب صدام حسين يقرأ الأسامي نتاع الناس اللي حبوا يعملوا مؤامرة على صدام. خدمته دور صغير، خدمته خذيت فلوسي روحت واحد، لكن بعد غضتني نلقاه صدام حسين مش هذيك السيرة نتاعه، مش هذيك معناها دكتاتور، لكن عمل برشا حوايج به،
0: لكنه كان وطني في بلاده،
1: كان وطني في بلاده،
0: في محيطه،
1: كان مواطن صغير عايش وكان المواطن العربي اللي يلتجي للعراق للدراسة.
0: خلينا الصورة الأمريكية اللي تسوقت معناها على شخصية صدام.
1: اي ليه ما
0: هو الفيلم شنو كان جنسيته وقت؟ أمريكي؟
1: نعم
0: الفيلم شنو كان جنسيته؟
1: الفيلم تقريبا انجليزي،
0: انجليزي.
1: واللي يعمل دور صدام حسين يهودي.
0: يهودي.
1: مانيش ضد اليهودية والواحد، وإنما
0: لكن لقيت روحك في فيلم يسيء لشخصية صدام حسين.
1: كنت نظن باش يبرزوا معناها، خاطر يا اخي حتى كي باش تكلم على صدام تكلم على الايجابيات وعلى السلبيات،
0: سيره موضوعيه معناها.
1: موضوعيه وكو ولكم سديتوا النظر.
0: بالنسبه للاعمال الاذاعيه، المسرح يعطيك الفضاء باش تتكلم ببدنك بصوتك بكل شيء، لكن الاذاعه ما عندك كان صوتك فقط. تجربة أخرى مختلفة على الكاميرا وعلى المسرح.
1: بطبيعة تختلف تماما، و معناها جتنا في أدوار ثانوية صغيرة من الأول وقت محمد سميدة.
0: أي بدايات الإذاعة.
1: في الإذاعة.
0: أي بدايتها مع محمد سميدة. أي
1: معناها الواحد خذا شوية أدوات من عند الناس اللي يخدموا في الإذاعة، واحد ويسمعوك صوتك باش تعرف، ولينا خذينا تجربة صغيرة، واللي لتو مازالت نعتبر التجربة مازالت صغيرة.
0: شنو أول عمل اللي عملتوه بالشراكة مع الإذاعة؟
1: عم الزاهي كلوفي وباهي.
0: أي هذا ما ديما في رمضان.
1: زهواني، بونا الكبير، طبيل السحور، هكا يصير في رمضان. واخر واحد معناها عمري ما كنت نصور نهار باش نكتب حاجه للاذاعه. حتى كي باش نكتب جواب نمشي كاتب عموما نقول له اكتب.
0: ما تكتبش سين منشي.
1: ما نكتبش.
0: ماكش كاتب. ملي بديت تجربتك المسرحيه ما كتبت حتى شيء.
1: اللي كتبت هي حاجات في داري. على خاطر بالنسبه لي انا وقت قريت في المدرسه قرينا فرنساويه ما قريناش عربيه. معناها
0: فهمتك.
1: بقات كل نقطه ضعف، كل ديما واحد يحس
0: ما تكونتش في
1: عم قلت عم نول وعم نول، ولا السنه في رمضان اللي فات طلبوا مني من الاذاعه قالوا لي تعمل سكتشات وتعمل، ما كنتش نظن باش نعمل نكتب
0: تكتب بالدارجه.
1: ومعناها ولهنا في الاذاعه عجبتهم الطريقه وعجبتهم بالسجع، معناها نلقى روحي عندي.
0: عندك موهبه مدفونه.
1: هي مدفونه وليه ما حبيش نحس بروحي حاجه طلعت الدرجه. ليه ليه ليه ليه بل بالعكس
0: تجربه
1: مسؤوليه ما نحبش نتحملها. غير تجبرت لظرف معين وخدمت العمليه نجحت جماهيريا وحتى في الاذاعه نجحت الواحد. وتبقى بالنسبه للاذاعه معناها يليت
0: عملنا مسلسلات أبار سكتشات، عملنا مسلسلات
1: عملنا
0: مع مركز فنون درامي وروحي، وكان سي صادق المجري تجربة، وكان ابن رشيق الأندلسي، وعملنا صالحة، وعملنا يعني محليها تجارب ولد الكاهية، يعني معناها مسلسلات بالحق محلية.
1: فما
0: برشا الاستئناس بالمعناها الممثلين.
1: فما برشا مسلسلات عملتهم لذا وأنا ما شاركتش
0: فيهم.
1: غضتني لتو صالحة.
0: موقعش استدعائك.
1: موقعش استدعائي بالكل.
0: هو مش لذاعة، هو الكاستينج تعمل، لكن كان الإخراج من خلية الإنتاج الدرامي بالإذاعة التونسية.
1: هي
0: وللتوضيح راه.
1: ما نظنش كان واحد تو بيجي يعمل حاجة على المسرح في الكيف وما يجينيش أنا ولا الأزهري ولا معروفين أربع كعبين.
0: وهو راي معناها هذيك توجه الخلية أنها تشارك تاخذ من الجهة وتجيب من إن شاء الله ربي يعطيك العمر ونعملوا مسلسل. وعليش ما نعملوش مسلسل متاعنا؟ وعليش ما تجربش تكتب وتكتب حكاية على الكيف ولا على شخصية من شخصية الكيف وتكون معناها أنت؟
1: نحن مذبينا راو تولي عنا خلية
0: تاع الدراما
1: في الكيف، في إنتاج الدراما في إذاعة الكيف. معناها واللي هي تنجم تخدم بالطرق الكل. تنجم معناها مش بشرط هي تعمل من رمضان تعمل حاجة. تنجم تعمل في سيور الأيام.
0: أي ما هي الإمكانيات المادية تعوزنا
1: في وقت من الأوقات خدمنا.
0: عندك ممثلين يلزمهم يخلصوا
1: البرامج اللي وقعت في الإذاعة من الصباح من الستة حتى ال 12 تعليل. وصلنا في وقت من الأوقات كل برنامج نعملوا له سكتش، كل برنامج نعملوا له سكتش.
0: أيوة.
1: كل واحد وعلاش هذا يحكي على الفلاح، هات نعملوا حاجه على الفلاح.
0: أيوة.
1: هذا كذا هذا عملناها مده بالقديم.
0: ايوه كان يعني وقتها انفتاح كبير مع مركز فنون درامية. بالحق كان انفتاح وكانت الامكانيات الموجوده. هو لتو الانفتاح موجود راه. لكن الامكانيات هي
1: اللي تبوز
0: كما
1: شيء.
0: في الفرقه معناها اللي عازها هو الامكانيات الماديه هي كذلك
1: في
0: معناها
1: كل شيء في
0: الرياضه العالمية.
1: في برشا حاجات
0: هذا هو هي تجربه مميزه الحق نتاع ربي مسيره مضيئه جدا راهو ومحترمه وما نجمو كان نحترموك سي المونجي وزاد في اختياراتك وفي مواقفك نقولوا ديما نتفائلوا
1: ان شاء الله
0: ديما نبقوا مع فرقه ونبقوا مع بلادنا ومع ارضنا ومع الكيف نتاعنا ومعناها وين ما يستحقونا يلقونا.
1: بطبيعه الحال انا في فرقه الكيف مره قعدنا 7 شهور مشنا نخلصوا جاني لحبيب العوادي قال لي باش نحطوك مدير قلت له يا ولدي وشي ثقافتي وشي واحد باش قال لي لا لا مش على لا ثقافه على زينك باش نجبدوا بيك الفلوس ونخلصوا الخدام. قلت له حاضر. دخلت شو اسمه بعثوا من الوزاره التسميه مدير بالنيابه. هذه النيابه دي دامت 2 عام و3 شهور
0: كانت مؤقته.
1: كانت عندنا منحه من الوزاره ب 22000 دينار وقت قالوا لي اخويا سامحنا يجي شد كرسيك تاع التمثيل يلقوا في القجر فلوس 28000 دينار مازالوا ما صبتش الوزاره.

تمام العاشرة ليلا. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية وضمن عناوينها: المطالبة بالتسريع في حفر أبار عميقة لحل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بتيبار. حملات مشتركة للتصدي لمظاهر الانتصاب العشوائي وفرض احترام القانون بعدد من شواطئ إتبرقة. صدور قرار بالرائد الرسمي حول الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. طالب الاتحاد المحلي للفلاحة بتيبار بالتسريع في حفر 10 آبار عميقة بما من شأنه حل إشكالية

0: أسخنة قال عفرشنا الكروم تأثرت هو ثم برنامج تاموح شاء الله بإذن الله تمشي معنا فيه المندوبية هو حفر آبار عميقة بعد البراج خاطر توا البرنامج هذاك اللي كان قبل تغذية البحيرة الجبلية نتاع طيبات كأنه ما عادش فاعل إن شاء الله الدراسة الجديدة نتاع حفر الآبار العميقة على مستوى واد طيبار إن شاء الله إن شاء الله يدخلونا شوية ماء نحن عندنا توا بير واحد اللي قاعد توا يخدم هو توا نتاع زليز والله إن شاء الله بإذن الله هذا برنامج تموح توسع المساحات نتاع الزيتون ولا ثقافة جديدة بالنسبة لنا نحن حتى سقي الزيتون ولا ضرورة مع تغيرات المناخية ولا أصبحت أشجار الزيتون بحاجة ملحة للماء.
1: أعلن المجلس المحلي بكسرة في بيان أصدره أمس تعليق نشاطه انطلاقا من غرة أوت احتجاجا على عدم تفعيل محاضر الجلسات مع السلطة المحلية والجهوية لمعالجة المشاغل المحلية ومنها إشكاليات نقص مياه الري مياه الشرب وتردي وضعية المسالك الريفية إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات. رئيس المجلس المحلي بكسرة محمد مسلم:
2: ثم جلة من المطالب ما تنفذتش معناها وعدونا بها السلطة المحلية والجهوية ما سمعوناش حط غادي لأكثر الأقل عديد الجلسات تقدمناها وعديد المداخلات دخلناها مع السيد الوالي وما صار فيها حد شيء حد اللحظة وحتى كي عملنا معنا عبارة تعليق نشاط يبدأ من واحد ما سمعوناش ما عايت الناس سورة الجهوية ما عايت الناس والمحلية كيف ولينا علقنا البارح حبطنا بيان ان احنا معطل النشاط وإذا كان مش يزيد يكملوا كيف احنا مش نتلزلوا حاجات أخرين.
1: تمكن أعوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز ودعم بشاحنات إطفاء من بعض الولايات وعدد من المتطوعين والمتساكنين من السيطرة على حريق بجبل المرقب بعمادة حمام أبيضة من معتمدية الكريب وفقا لما أفاد به رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني. وأكد الولاني في تصريح لوكالة تونس إفريقي الأنباء أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية أو في الممتلكات لكنه أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي ومن المنتظر أن يتولى عدد من المهندسين المختصين بمصلحة التحديد بالإدارة العامة للغابات لاحقا تحديد المساحات المحترقة وأنواع النباتات المتضررة. وأشار المسؤول إلى أن الطائرتين العسكريتين ساهمتا بشكل كبير في عمليات إخماد بعض الجيوب النارية خاصة أن المنطقة تتميز بتضاريسها الوعرة وصعوبة الوصول إليها فضلا عن كثافة غطائها الغابي. إلى ولاية جندوبة حيث تم اليوم تحرير عدد من المحاضر إثر حملة مشتركة بعدد من شواطئ إطبرقة للتصدي لمظاهر الانتصاب العشوائي والمحافظة على نظافة الشواطئ وجماليتها وفرض احترام القانون وفق ما أفاد به ممثل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولايتي جندوبة وباجة وسام الدلاعي.
3: قمنا اليوم بحملة مشتركة على عدد من شواطئ أتبرقة الهدف متاعنا واضح نحب نضمن احترام القانون وترتيب المنظمة لاستغلال الملك عمومي البحري ونحافظ على جمالية الشواطئ وفي نفس الوقت نضمن المواطن والمصطاد حقه في شاطئ مفتوح ومنظم من غير ما تكون ثم استغلالات عشوائية وتعرقل حركة الناس ولا تحرمهم من حقهم في الفضاء العمومي. خلال الحملة تم تحرير عدد من المحاضر العدلية وزاد تم حجز عدد من الواقيات الشمسية والطاولات والكراسي اللي كانت مستغلة بطريقة مخالفة للقانون وترتيب الجري بها العمل. الحملات هذه باش تتواصل خاصة في الفترات هذه اللي تشهد إقبال كبير على الشواطئ والهدف مش فقط تحرير المخالفات أو الحجز وإنما بالأساس تنظيم الفضاء الشاطئي وفرض احترام القانون والمحافظة على جماليات الشواطئ.
1: تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بعد غد الاثنين وبمختلف ولايات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة. هذا وأفاد المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بجندوبة منير المديوني أنه تم ضبط برنامج الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة ينطلق في العاشر من أوت ويختتم في الثالث عشر منها.
4: تنطلق في مختلف الجهات الجمهورية فعاليات هذا الاحتفال بدءا بيوم 10 أوس بجندوبة.

0: المبادر الوطني لتوحيد مسارية الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بمعتمدية ودمليس بنادي الأطفال، يكون عندنا مداخلة لتفسير وتوضيح البرامج النسائية يوم 11 أوت إلى يوم 13 أوت، 3 أيام متواصلة انطلاق المعرض الجهوي لتسويق منتوجات النسائية، لأن اخترنا معتمدية ودمليس والشراكة متاعنا كانت مع جمعية المرأة الريفية بجندوبة، مع الديوان الوطني التونسيين بالخارج بجندوبة، مع طبعا الولاية المعتمدية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية. يوم 11 أوت صباحا كيف عدنا في الولاية توزيع أو إشعارات برنامج رائدات، يختتم الاحتفالات بيوم 13 أوت مساء بمعتمدية ودمليس، سهرة مميزة إن شاء الله بمهرجان شمت للتراث والفنون.
1: في الشأن الوطني، صدر بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ أمس الجمعة قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة من إلى 280 دينارا، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024، والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينارا. ويدخل القرار المشترك الجديد حيز تطبيق ابتداء من غرة جانفي 2026. أعلن ائتلاف أوروبي يضم شركات أدوية عن تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة، من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي، بما يفتح آفاقا أمام تطوير قدرات الإنتاج في تونس. ويمثل هذا النموذج وفق بلاغ للائتلاف نقله نقلة نوعية في تطوير سلاسل التوريد وتحديث أنظمة التصنيع الدوائي القائمة، من خلال إتاحة طريقة جديدة لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ومواكبة تطوير قدرات الإنتاج في بلدان مثل تونس. عالميا، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الصهيوني اليوم خلال عمليات إطلاق نار استهدفت حي التفاح شرق مدينة غزة ومنطقة السطر الغربي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدرة اليوم أنه طالما أن الولايات المتحدة لم تصحح سلوكها فإن مضيق هرمز لن يفتح، وفقا لوسائل إعلام إيرانية. يأتي ذلك بعد أن صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم بأن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، لكنه ذكر أن هناك شروطا لذلك، منها التعويض عما تصفها طهران بأنها انتهاكات أمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد. بهذا نصل إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. المطالبة بالتسريع في حفر أبار عميقة لحل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بتبار. حملات مشتركة للتصدي لمظاهر الانتصاب العشوائي وفرض احترام القانون بعدد من شواطئ اتبرقة. صدور قرار بالرائد الرسمي حول الترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. نهاية النشرة، نلتقي تمام 11، إلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة. أهازيج وقوافي. إعداد وتقديم هنا مدفعي.

0: مساء الانوار، تحياتنا لكم وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في اهزي جوا قوافي. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. نمشوا العام الشريف كما العاده والعوايد لاقت علينا عاده. حاضر معنا عام الشريف في تشنشينا لليله. مرحبا بك عم الشريف.
1: واهلا لاباس.
0: شنو احوالك عم الشريف؟ لاباس عليك؟
1: الحمد لله،
0: ان شاء الله ديما بخير. ان شاء الله
1: عايش ربي بخشت.
0: امين يا ربي. شنو حضرت لنا لليله تشنشينا عم الشريف؟
1: لا حاضر ميسيل،
0: تفضل.
1: علي كيف كيف اخواتها وما في امر الله عجب. كل واحدة ترجع وتميل الا هي ميزان الهب.
0: به نعاودول.
1: علي كيف كيف اخواتها وما في امر الله عجب. كل واحدة ترجع وتميل الا هي ميزان الهب.
0: به نعاودو لهم اخر مرة.
1: علي كيف كيف اخواتها وما في امر الله يعجب. كل واحدة ترجع وتميل الا هي ميزان ذهب.
0: الا هي ميزان ذهب، هذه تشنشينا من عند عم شريف. وما تعلقش عم شريف، ان شاء الله نزيد ناخذ من عندك في كواليس الاجابه ونعرف اكيد باش ما نسهروش عم شريف برشا. ان شاء الله ربي يطول في انفاسه، ان شاء الله ربي يشدله في صحته، ان شاء الله ربي يفضله عم شريف. تحياتنا ليه وللعائله الكل، ونحن باش نكملوا معكم المشوار باش نمشوا لنغم وراجعين.

0: خني واضرب شركه يمي ما منجليكو
1: نرخيلك جناحك وانت عجبت تعالكو
0: نرخيلك جناحك وانت

0: تحيتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، تحيتنا لكل الأمهات، ربي فضل الأمهات الكل وربي يرحم كل أم توفت. تحيتنا لكم الناس الكل، هذه سمير لوسيف يا ميمتي الغالية، تحية لكم أمهاتنا الكل. ونمشي مباشرة للعم عياشي، عياشي اللي هو حاضر معانا حاليا باش نحكوا معاه في الأنغام التراثية وباش قدم لنا نغم. مساء الأنوار، مرحبا بك عم عياشي.
1: لك بالخير والهنا ويعني ديما في عالي العلاء.
0: امين يا رب اجمعين. عايشك يا عم عايش، ربي فضلك.
1: يا والسلام على علي وعرسه ثاني سلام على والعروس بجوده. يا رابع سلام على بنتي هنا وخامس سلام على رجال الجعوده. يا نطلب ما الله العالي. يا ولا يعجل حد من ولادي مفقود. يا فرح ان شاء الله تدومه وتلمت فيك جميع الاحباب بتلمت كل اليوم. يا علي ولدي واحضر من كان غايبه. يا طلت وما زالت تطلع وما فوق شبك عالي العينين والحواج بك حلو شعور طايح حمال. يا من شافها دردره بلت بهدل في الخطاوية. يا ومن يعرف قدين الفل. يا حبيبي ما بنت الاساوية او ما تجيب لك غناية على البيضة والسمرة كيفاش تخاف مفيد الأهم. هذه البيضة في كل واحدة يعني تشكر في روحها، البيضة تشكر في روحها يعني بيضة فهمني ولا شبابة، والسمرة ثاني تشكر في روحها اللي هي السمرة وشبابة فهمني ولا الليل البيضة والصمرة هجونا يا دام بالزين معروكة فعليهم تليقوا خرجوا ليل يفرق في الزينة. البيضة قالت يا شابة أين عجا غاش وفص جلابة ويسموني الشرايين ام انتي مفحوم ترعى هبة تودك يا نكطة جينة. اي قتلة مشني مسوادة اينا يا حمرا ومبدادة راني كوزي جمودة يحيروا فيا الصيادين. اي قدينا خلافي بستينا صاحوا ما راسي عجينا. البيضة في العين عماتها اي كحلاك حل ودويتها اي ناشي ننشد عن سبيتها على ذبا وللعين كانك ماشي يقدها ناوي كلم لا يعلم الزينة. اي لالا البيضة والصمرة جونا يا داعو بالزين معروكة عليهم تليقوا خرجوا ليل يفرق في الزينة. اي قتلة مشني بسوادة اينا يا حمرا ومقدادة جرالي كغزي القمودة حروفي الصيادين. كي مسير بي في الكيسينة مهدي ليت في سلاطينة. دوري دوري البيضة دوري اي زورك ما يغلبش زوري والله ما ضاع لي البوري تعود الله تخابر يا لين. يا هدي وينجك معجولة ونعقبك عشر سنين. اي لا البيضه والصغرى عيون يدعو بالزين، اي معروكات عليهم تليقوا خرجوا لليوم فرق في الزينه، البيضه راهين حبوبه صغيره والقصه مطلوبه، اي تركب عاج هذا معتوبة تقصد والناس الكل، اما الصمرة ري مرطوبة الطبلة البيضاك الطولة، اي لا البيضة والصمرة جون يدعوا بالزين، اي معروكات عليهم تليقوا خرجوا لليوم فرق في الزينة. هذه هي الغنية الأولى
0: أي
1: فاهمين، هاي
0: هذه
1: هذه الغنية الثانية،
0: البيضة والسمرة
1: هذه هي البيضة
0: كتعارف
1: والصبر
0: أي
1: فاهمني ولا.
0: بي
1: بدنا نحب الفرح يا سر، نحب
0: إن
1: روحي
0: شاء
1: ديما
0: الله
1: فرح
0: ديما فرحانين، إن شاء الله ديما فرحان هك
1: النبي نحن وانت وام محمد
0: آمين يا
1: فاهمني.
0: رب.
1: جبت البالي باش نخرج عليه الشعر هذايا فاهمني. قلت على المحمل ولم ونطلب من ربي العزة، الله لا يعجل واحد مولادي مبغوث وكلكم مولادي.
0: أكيد
1: وبعد قلت يا فرح إن شاء الله هدو،
0: إن شاء الله
1: وإن شاء الله الفرح بينا دايم عنا وعنده وعند أمة محمد جميع،
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا فرح إن شاء الله هدو وتلمت فيه في جميع الحبايب وتلمت كل اليوم وحضر اللي كان غايب. وبعد جبت له على البيضة والثمرة وتو مش يجيب له على عندي اختار يلتي الغناية اللي تخدي فيها له
0: خليك انت الاختيار، بما انه حاجة هكا نحن فرحانين نحبوا حاجة تفرحنا هكا نكملوا في الفرح.
1: باهي يا سيدي الله يسلمك. لا اله الا الله محمد
0: الحمد
1: رسول الله.
0: لله.
1: شوف بتاع افراح هي دي نحن نجيبوا لو نجيبوا لهم لا لحقنا في يدك.
0: بيه تفضل.
1: وعليك الفضل والشكر يا سيدي. اي لا حقنا الشهد على وامر حايلك ونحط بشر ناطي في لو عاد نكسب ما خلا ولا وغدت، اي مخلولة ما الرزق حلالية اي عبد المولى والدوالية، اي جيت نجم اضرب خالي ليلة فينا حليمة بت، اي ليلة فينا حليمة بت شت اي بيت نجري وانفات شت، اي زير لحمي طاب مكاتش قلبي بمعالي قد، يوم طوال عمري ما موتش غير خيالي جام قعد، اي غير خيالي قعد جام اسمي والطابع والسما، اي في عمري ربيت حمامة طارت من كافي وتعلت، اي طارت من كافي وتعلت، اي مدريت عليها وين شبت النو على جرة صاب زم عليها السيل غدت، ننشد فيه لا رياح ثبت لا مجاب لي الخبرة بيت، اي زاد وكاد عليها السيلة اي من وحشك ذاب للعينة، يقدم خيرة واخر خيرة ما طرف حال خير وين، يا اهل بغز علي خيرة في مخدة وفراش حسينة، الحقت النجعة عزيب وسارح، الحقت النجعة عزيب وسارح، هاي عرضتني كلاب وتتنابح، اين عالبكرة جبت ملامح للصفاق قبل الصمت بيتي تكلاب وتتنابح ناس اسمه لا كلب الغطة اي نسو كلباتهم وتنسوهم اي بيت وداوي يا ويعسوه اي طول الليلة طقعة ويسو بكرة مانسى مسجد نلقى بيرح ذا عقول والفي معال ورد جت اي والفي جت معال ورد اي طفلة صغيرة ومقدادة اي رايك يغزي الجمودة زاد عليها سيل غدت ننشد فيه لارياح ثبت لا من جاب لي الخبرة بهتة اي لا لا لا حقنا الشادة لو امرحى لك ومحط مبشر ناطي في لو عادة مكس داخلة ولا وغدت إن شاء الله في فرحة بنتي
0: الله يخليك شكرا ليك وإن شاء الله ديما فرحانين هكا وإن شاء الله ديما تكونوا معانا حاضر وفرحان وإن شاء الله ديما معانا إن شاء الله نخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم تفضل
1: إن شاء الله ما نسلم على حبايبي كله نسلم على الواعر نسلم على أمي زينة نسلم على عادل نسلم على محمد نسلم على شريف نسلم على جلول نسلم على بناتي كل أولادي جماعة الإذاعة بصفة عامة أمي والله نسلم على دليلة نسلم على خيرة نسلم على سعاد نسلم على سليم نسلم على الناجح نسلم على مكرم نسلم على خيرة نسلم على حنان نسلم على فتحي نسلم على رفقة نسلم على إيمان نسلم على سندس نسلم على مفيدة نسلم على وليد نسلم على هاجر ونسلم عليهم من الكبير للصغير حتى اللي يدي عدت على حصير
0: يعيشك الله يخليك ربي فضلك
1: نسلم عليهم بالمرأة بالرجل
0: الله يخليك يا عم عايشي وإن شاء الله ديما تكون حاضر معنا في أحسن الأحوال إن شاء الله
1: وإن شاء الله إن شاء الله ما نسيت حتى حد
0: إن شاء الله حتى كان نسيت حد مش مشكلة ما يتغشش منك حتى
1: لا
0: حد إن شاء
1: الله أنا نسيت واحدة أنا نسيت واحدة تو ذكر
0: إيه
1: ان شاء الله تنساه الموت
0: ان شاء الله
1: اللي هي بنتي هنا نقول بنتي الغاليه
0: الله يخليك ربي فضلك يا معيش ربي فضلك ان شاء الله ان شاء الله ربي يطول في عمرك وان شاء الله ديما لاباس ان شاء الله
1: الله يعيش بنتي
0: يعيشك الله يخليك
1: ربي يحميك من كل داء وبجاه المصطفى
0: يعيشك الله يخليك
1: شوفي بنتي رولي يتبع الناس الكبار
0: بالطبيعه اي
1: يتبع كبير اللي يخطاها كبير وحشيك الهم تدبيره
0: صحيح صحيح
1: انا بكري فليل نتبع كلمة الشيء بخبار وش يقولون كيفاش يكون فيها لمتاعتهم وك
0: صحيح
1: نحب ياسر كلمة فيها لذيك
0: صحيح ان شاء الله هكا تبقى ديما وان شاء الله ديما نسمعوك تكون لباس ان شاء الله وديما نسمع صوتك يا عم عايش وان شاء الله ديما بخير يعطيك الصحه يا عم عايش شكرا لي الله يخليك شكرا ليك وليلتك زينه تحياتنا ليك وهذه لحقنا الشاد تحياتنا زيد العم عايشي تحياتنا لكل من يسمع فينا وراجعين

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: يا خوي ينقص شويه في الصلاه خلينا نشوف الدنيا.
1: تعرفنا اللي نسوق مليح واللي عمري ما عملت حادث.
0: اقبل عمرك ما عملت حادث، اما اذا تكمل في الصلاه هذه الحادث ما هوش بعيد وباش تقضي علينا فيه. عادي يا خويا هبطني هوني ما دامني سلامات خير.
2: عند الافراط في السرعه سائق السياره يفقد السيطره عليها مهما كانت ثقته في نفسه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تمام 11 مساء.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موجز الأنباء. أسعد الله مساءكم. احتضنت مدرسة السيد البحري بتبرق اليوم يوما تكوينيا علميا وتطبيقيا حول الحالات الاستعجالية الصيفية تحت عنوان سنسلط الضوء ونغوص في آليات التعامل الدقيق مع مختلف الحالات الاستعجالية وطرق الإسعاف الفوري وبروتوكولات التدخل والإنقاذ المعتمدة. تم اليوم تحرير عدد من المحاضر إثر حملة مشتركة بعدد من شواطئ تبرقة للتصدي لمظاهر الانتصاب العشوائي والمحافظة على نظافة الشواطئ وجماليتها وفرض احترام القانون. طالب الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار بالتسريع في حفر 10 أبار عميقة بما من شأن حل إشكالية نقص مياه الري بالمنطقة السقوية العمومية بتبار التي سجلت تضرر أشجار الزيتون والكروم، وذلك في ظل تعثر مشروع تغذية البحيرة الجبلية بالجهة وفق ما صرح به الاتحاد المحلي رئيس الاتحاد المحلي محمد علي المجدري. أعلن المجلس المحلي بكسرى في بيان أصدره أمس تعليق نشاطه انطلاقا من غرة أوت احتجاجا على عدم تفعيل محاضر الجلسات مع السلطة المحلية والجهوية لمعالجة المشاغل المحلية ومنها إشكاليات نقص مياه الشربة وتردي وضعية المسالك الريفية، إلى جانب جملة من الإشكاليات في القطاع الفلاحي لا سيما بالمناطق السقوية والغابات. أعلن ائتلاف أوروبي يضم شركات أدوية عن تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي بما يفتح أفاقا أمام تطوير قدرات الإنتاج في تونس.

0: تحياتنا لكم الناس الكل من جديد، مواصلين معكم المشوار في هذه جوا قوافي. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، مرحبا بكم معنا، واكيد نقول ان شاء الله ديما الناس كلها فرحانين، وان شاء الله ديما ايامكم زينه الناس الكل، وايامنا زينه الناس الكل، وان شاء الله يا رب ديما الافراح موجوده في كل دار ان شاء الله، ونسمع في كل دار صغاريت. علاش نحكي هكا؟ لانه صحيح هزيج بعيد كل البعد باش نحكوا على المواضيع هذه، لكن فرحني انه نشوف بطل في البكالوريا 2026 وهو الشاب معجزة من سيدي بوزيد، ما عندوش لا يدين لا ساقين، ونجح في البكالوريا. ان شاء الله الف مبروك عليه وشعب التقنية. هو اكيد نقول له ان شاء الله ديما مبروك للناس اللي يكونوا هكا عندهم حب للتعلم وحب للقراءة. امين هذية كتب اسمه في قائمة الناجحين، وبطبيعة هو حاجة مهمة برشا انه واحد يقوله ما ينجمش عنده الامكانيات، لكن هاو كما عندوش الامكانيات حتى الجسديه لكن نجح. ان شاء الله مبروك عليهم. نمشي مباشره المكالمات الهاتفيه. الو، عسلامه.
1: الو،
0: مرحبا بك يا الوعر.
1: هلا بالغالي،
0: هلا بيك، هاو كتحصلت معنا يا الوعر.
1: الحمد
0: لله يا رب، تحياتنا ليك وان شاء الله ديما بخير ان شاء الله.
1: وبياذا بكل تحيه.
0: الله يخليك، وتحيه لكل بياذا، وان شاء الله ديما بالف خير ان شاء الله الناس الكل يا رب. به الوعر التشنشينة سمعتها معنا ولا؟
1: اي سمعت. نعم.
0: اي شنو رايك؟
1: علي كيف اخواتها في امر الله عجب. كل واحدة ترجع وتميل لله، هي وزن زبازية ليلة بحول الله، ليلة القدر.
0: ليلة القدر
1: قدرة الله.
0: هو اعطاني الإجابة، مانيش باش نقول لك شنو. طبعا نعطيكم الإجابة ان شاء الله.
1: ما مش هي.
0: لا لا
1: لا لا خلي عم شريف هذا ولا يخلو على خلاص.
0: لا يصعب عليكم به، هو يحب يصعب عليك انت خصيصا.
1: ولا عارف حتى انا مش نعطيه وحي، لا مش نعطيه وحي.
0: به اتفضل.
1: هذه العم شريف على الطير اللي طار وعلى ونفضل يشاتم ما لاحقوا الطيور يلقوه دبر بك.
0: منفض ريشاتو؟
1: اي على الطير اللي طار وعلى منفض ريشاتو. ما لاحقوا الطيور يلقوه دبر بيته.
0: واضح هذا العم الشريف.
1: عزيز الشريف. بحول الله. وعندي تحية أختي.
0: ليه بالطبيعة تفضل.
1: هاي أول تحية لصاحبي نور الدين مهملي بمنطقة الحناشة بوشالم. ونهنيه بنجاح بنته المتألقة روعة
0: إن شاء الله. ألف مبروك عليهم إن شاء الله.
1: وقدم تحياتي بالمناسبة السعيدة لتوفيق إجلاسي كاشة نبه الفي مختار بن منوب اليحيوي سعيناد محمد العيد بن المود السليتي محمد العبيدي سوق السبت المد محمد علي بن رمضان وزن في ربع محمد علي النخل الريفي الوفي صلاح حرباوي الأخ بن أحمد العبيدي في عثمان العبيدي استاذ منطقة نجم العزيز جلول الغزواني اللي هي وخلته الحاجة ومشت الباجة وخلته واحد
0: نسلموا عليه.
1: والله خلته واحد وقال لي رجونا معاه الشجرة قال لي ندور نروح فيزا
0: يز تحية لي ونسلموا عليه برشا.
1: ستار المحامي محمد بن سعيد منجر ومرحوم أم الجمرة عبد الحكيم حكيم وضم جميلة والقبلة ليه وزوجته حسنية وكل حبا هذا البرنامج.
0: الله يخليك.
1: متعلقة.
0: الله يخليك وإن شاء الله ديما بخير يا الوعر، ونسمع صوتك وتكون لاباس إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك.
0: عايشك. الله يخليك. الله يخليك، شكرا ليك وتحياتنا ليك. أكيد مواصلين معاكم المشوار، ويقولوا لي أمي زينة معانا. مساء الأنوار، مرحبا بك أمي زينة.
2: أهلا بنيك.
0: أهلا بيك يا أمي زينة، توحشنا هالسويت.
2: عايش بنيتي ويلك مهمة.
0: الحمد لله، انت شنو احوالك؟ لبس عليك
2: الحمد لله. يسر على بنيتي، راني ديما في الاستماع امل لا غير بنيتي، راهو من يتبدل كل مرة يتبدل. عايش بنتي، نحب نسلم عليك انت وخاصة والبنوتة وماماك والكل الكل وأسرة الإذاعة الكل والكل والمرافقين معاك الليلة نسلم عليهم الكل وربي نبدو راني توحشتكم وراني ديما نسمع أمل الله يخليكم راني راكم بانين كلكم ما شاء الله عليكم كلكم ربي
0: يعيشكم
2: وربي عليكم وربي يبارك ليكم في أعمالكم الكل
0: يعيشك يا ابن زينة ربي يفضلك
2: في الواعر الحيين وفي جلود وفي عميد أنا أنا مش مسمع الصوت
0: لكن معنا الجمعة الفاتت انا عارف كان سمعته معنا ولا
2: لا ما خلطتش عليه يمكن ما سمعتوش نسلم عليه في جلول عادل والفاميلي الكل ونسلم عليه في عادل صلاح منجي عشان مصطحي كلهم يحبوني ربي نورهم وربي يخليهم
0: رب.
2: فضلك انت ربي
0: يعيشك ربي فضلك وسلمنا على البنوتة بنت بنتك ان شاء الله ديما بخير ان شاء الله
2: سلم عليك اسراء مشيت لتونس وتجي تسلم عليك وعندي في فخر يحب نحب وسلم عليك من جندوبة والبنت الصغيرة
0: سلمنا عليه
2: بنتي مربيتها بنت اختي وانا مربيتها
0: ربي يفضلهم لك ان شاء الله
2: قصي العلوي من واد مليش
0: تحيتنا اليوم تحياتنا ليه ان شاء الله ربي يفضله ان شاء الله قصير
2: يعيشك يفضل ما عندك ويفضل
0: يعيشك
2: كل الناس كل ربي يفضلكم وربي يهنيك
0: يعيشك ربي يفضلك يا امي زينة
2: ولكلكم الكلكم ونحبكم الكل ونسلم عليكم الكل
0: يعيشك يا امي زينة ربي يفضلك يعيشك الله يخليك وتحياتنا ليك وشكرا ليك وليلتك زينة ربي يطول في عمرك امي زينة امرأة محلاها ناخذ مكالمة اخرى الو على السلامة
3: اهلا وسهلا
0: اهلا مرحبا سي جلول شنو الاحوال
3: بارقنا البركه للخير
0: وانت محل كل بركه يا سيدي
3: واش احوالك
0: هاني الحمد لله شنو احوالك انت
3: نوجه تحيه ولا نسمعك الصحه اذية على امي وبعد نمشي
0: خاي كيما تحب
3: والله تطبينين والله تطبينين هاي اختار ما تسمع حاجه بيها يا بيها يا راه
0: ماذا بينا نسمع مش كيما المره كيما المره اللي فاتت ولا شنو
3: لا لا لا لا نسمعك تو نوجه تحية لسي الواعر أمي زينة رفاق الخماسي بالله وجماعة الباسيان جماعة بوهرة جماعة الباسيان فهم بين مودي فهم برشا متابعين يقول لي بالله يسلم علينا جماعة الباسيان يسلم علينا الكل
0: تحية لي مصفد
3: محمود سمير كل من يعرف جلول الغزواني واطلبني تو نسمعك على الميمة حاجة بيها يا بيها يا بيها
0: ايه يا سيدي تو نرجعوا لك وتسمعني على الميمة ان شاء الله
3: عايش وتسلم عليك الحاجة بالنيابة نسلم عليك فبص الحاجة بالنيابة وبعض أرجاني طو نسمعك على أمي ما حاجة بيها يا بيها يا بيها
0: أي مش كون مشي زغرتنا الليل
3: لا مش نظهر لي الليل زغرت الحاجة نسيك أبو زغرتك في الأخير طو زغرتك
0: لا لا ما يسيرش خطر جمع الفات قلت لي الحاجة طلعت مش الحاجة
3: الحاجة مش هنا
0: لا يخليك إلى اللقاء باش نسلم على تبعوا فينا على الباج وفي سير راديو كيف الناس الكل لأنه ثم العديد منكم اللي يبعثونا وفي كل مرة ننسوهم سامحونا إن شاء الله ونعتذر منكم وأكيد نسلم عليكم الكل وين ما تكونوا نسلم على منجي سليمي البراهمي اللي سلم وقول تحياتنا ليكم الناس الكل شكرا ليك تزير أكيد تحياتنا ليك من الجزائر محمد الناصر الجبالي يقول تحياتنا توصلكم من الجزائر مروان العويجي ان شاء الله مانيش غلطة يا مروان وسامحني ديما نغلط في اللقب متاعك تحياتنا ليك من بنزرت تحياتنا النفيسة المعروفي من تونس العاصمة وخالد العكرمي شاعرتنا هي نفيسة تحياتنا ليها ان شاء الله ديما بتلقى يا نفيسة وان شاء الله ديما بخير خالد العكرمي تحياتنا ليه كيف وتحياتنا المنيا العيساوي نجاح المنصر وسامي مسعودي تحياتنا ليه وصابرين اليونسي تحياتنا ليكم الناس كلها وان شاء الله اذا كان ثم شكون مازال نرجعوا ان شاء الله نرجعوا سي جلول مرحبا من جديد
3: سهلا
0: يا اهلا بيك
4: اذا سالت على الوالدين ومعزتهم يعزهم كنز اللي ما يفناش وربي قررنا رضاه برضايتهم واللي عصي شاقي وما يلقاش حاول تصيب الخير من دعوتهم وانسى التعب والثقل ما تحساش عليك دين متخلد وفي ذمتهم هل اندراتك درش وترداش في حملها امك شهور حستهم فيهم مرار الغير ما ضقاش وفيهم ثلاثه في الوحم عدتهم رقدت مريضه ولازمت الفراش سهل عليها الله عن نيتهم واللي طلب الله ما يرداش فرحت بقدومك شاورت جارتهم نسيت تعبها وقالت ما سماش ودرت البان الحمل اللي كسقتهم وتبسمت كتحرك أول أرماش وبعثت قد الخلات والعمتهم يتباشر مبروك ولدك عاش في صغرتك هدروا عليك صحتهم وتطلب تلقاه حاضر باش شاور وما تطيحش من كلمتهم خذ رايهم ولو ما تديراش تقلوا قصرت في الوطا خطوتهم وقال جهدهم ولا على 16 قال جهدهم ونظرهم ويا حليل من طيح حرم مقدرهم والديك لا تبخس ولا تحقرهم بالك عليهم التعب ريحهم هم لصل وانت من ورق شجرهم واشبح جميل الصغر بيها اشبحهم والديك لا تترك ولا تلوحهم والديك انت عزهم وغلاهم وانت تقاهم والغطاء والظل وانت هبوب الريح انت هواهم ومفتاحهم وقت الحجاج للحل ووقت العطش والصيف انت ماهم وانت طعام القوت وانت الكل زبال حالهم شاحوا هرب وثراهم رق عودهم والثمر منا قل اشبح وثبت قبلهم ووراهم وجري عليهم متعب ما تمل صبح ومسي تنال به رضاهم رضاهم يقاني الغزل لا تخبل ومفتاح في وقت الحجاج تلقاهم واطلب رضاهم مشك لك يتحل ولا كثروا بالهذي غير خطاهم حكم جوابك ونتقاضى عقل والله ما تلقى مثيل صفاهم وبالك تبدل درهم بالخل والديك سهل ضحكهم وبكاهم زي الصغير اللي ربط له حل اشبح وقت الزهو تبدا حداهم قديش يبدا والدك زاطل في نشتك يكثر حديث الغاهم يتكدروا لو كان لحقك ذل والديك كبروا والزمان رماهم بالك تلوى حملهم لتقل والديك اذا كبروا لك وصار جسمهم زي الدبش بقولك وحطوا عليك الثقل فوق حمولك راهم غنيمه كان تتربحهم واش خف لا صاروا الصباح دعوا لك حتى الابواب الصعبه تفتحهم والديك لا تترك لا تلوحهم واش خف لا صاروا مد ايديهم بعد اللي صلى والصلاه افجار رضيوا عليك وربنا عاطيهم وعطوك من دعوه الخير غمار يا سعد من المصبح صباحه فيهم حايز رضاهم والحياه ازهار واللي خرج من الحوش ومخليهم مطنش خشيمه رافعه تيار وعنده مرا شمتت وكفرت بيهم وشرطت عليه خروجها من الدار يحساب الى التقة بعيدة عليهم يبني يكسور الشام خات كبار ومخلي الغلا والعز بحضانيهم وتبع ثنايا موح شو كبار وتبع ثنية من عصا والديهم طاح فيه تو عظما قسم اشطار راجع يمرد يكب على رجليهم الوجه الخرج ما ترجع على عذار الوالدين حكموا ربنا مجازيهم عليه نفذ اول حكم حول دار حرقة أرزاقها دخلت الغولة فيهم صيش ثمارة مكرف ذكار يا رب سيدي ذرنا تهديهم وكل من اسمع ما تلح قال أضرار جايب قصيدي بيه ذنوصيهم ويا سامعي صلي على المختار صلاتي على نبية نختم قصيدي مع ذراوة حية شاعر نصحت الناس بقوافية مواجه القوافي خضت في مسبحهم سلامين والثالث نزيد هدية للي سمعوني بيه تنصفحهم وكيف يغلبوا صالحهم وبالي كلامي سو لا يجرحهم والديك لا تترك ولا تروحهم سلامتكم
0: هذه الله يسلمك هذه تسجيل حلوة
5: استولك
0: تسجيل حلو برشا اخترتونا الليلة
5: تحب كل جمال اختار لك حاجة اختار لك
0: وأكيد الوالدين ما ثمش ما خير منهم وإن شاء الله ربي يفضل الوالدين واللي توفوا إن شاء الله ربي يرحمهم إن شاء الله يا رب
5: إن شاء الله إن شاء الله ما حرجتش المخرج ولا حاجة
0: لا لا لا لا لا لا بيس
5: أيها وسيدي صوت إن شاء الله جمع جاي نسمعك واش تحبي طبال وعندنا برشا
0: برشا شنو عندك الأجواء الكل
5: سعدنا قريبة هنا دي من سجل
0: أي تحيتنا ليهم الكل وإن شاء الله ربي هاني الجميع إن شاء الله يا رب
5: يا لله عايش بهنيك بالله
0: الله يخليك
5: نوجه تحية للعياشي والمضام انتاع ولا لولد الحاج نسيته سلم عليكم الكل انت تصف على خير
0: الله يخليك الله يخليك شكرا ليك وللتكزينة تحيتنا ليك يا جلول ونمشوا النغم ونكملوا معاكم المشوار دينا رجعوكم

0: تحياتنا لكم مع الأجواء هذه الأفراح والليالي الملاح، إن شاء الله الناس كلها فرحانين أكيد، وهوك الأنغام معانا مع الفرحة معاكم. ناخذ مكالمة. ألو
1: ألو
0: ألو، عسلامة يا عادل، مرحبا. الحمد لله، الله يخليك، تحياتنا لك. شنو الأحوال وشنو أحوال الضفة هي؟
1: الله يرفع ايدي خير، لاباس سلمين عليك. قلت ما فعلا حصل على البرنامج وكانوا فيا.
0: يعيشك، الله يخليك يا عادل.
1: تحيه كل عام لينا معاك.
0: شكرا لك، ربي فضلك. يعيش تسمع فينا عادل؟ يظل انقطعت المكالمة مع خونا عادل، نسلموا عليه ونسلموا على والدته وعائلته الكل، وان شاء الله ديما الناس كلها بخير وفرحانين، وش نكملوا معكم مع النغم.

0: تحياتنا لكم واصلين معكم مع مكالماتكم الهاتفية، ورحبوا بصلاح معنا. مرحبا بك يا صلاح.
1: أهلا عسلامة.
0: عسلامة الحمد لله يا رب. شنو أحوالك أنت؟ إن شاء الله تكون بخير. إن شاء الله
1: عايش. أنا من المستمعين الأوفياء المنوع.
0: نعرف يا صلاح، إن شاء الله ديما هكا. هو ماذا بينا نسمع أصواتكم، واللي ما يتحصلش نقولوا له رانا نسلموا عليه برشا، وإن شاء الله ديما الناس كلها مع بعضنا إن شاء الله.
1: يعني نطلب
0: مرحبا بيك يا صلاح. نعرف اكيد جدا تحاولوا تتصلوا، المشكله في التليفون انه الناس كلها مع بعضها يولي ينكمبروا، ما تتحصلش العباد الكل.
1: يا
0: عايشك يا عايشك، الله يخليك
1: الله يخليك. وسلم على صديق الوفيس الواعد
0: مناعي
1: امي زينه
0: اللي صارت عليه
1: سوا اللي كنت فيها. عام صار في رفيقة صدري وبنتها إيناس
0: تراها
1: خلفها وليتك سعيدة يا
0: مصر. يا عايشك. شنو آخر؟
1: وليتك سعيدة.
0: الله يخليك يا صلاح، وإن شاء الله ديما لاباس، إن شاء الله إن شاء الله ديما بخير. شكرا ليك يا صلاح، الله يخليك. شكرا ليك، تحياتنا ليك، تحياتنا لكل المستمعين وين ما يكونوا، وان شاء الله الناس كلها فرحانين هكا. وزيد نسلموا على تبعوا فينا الكل على الباج اوفيسيال راديو كيف، والناس كلها شكرا لكومنتير متاعكم. صحيح ما قلتهمش، لكن تحياتنا ما قلتهمش يعني للمستمعين الناس كلها في الراديو، لكن قريتهم حلوين برشا، وان شاء الله ديما الناس كلها بألف خير. اكيد نكمل معاكم المشوار في هزيج وقوافي وتحياتنا.

تحياتنا لكم الكل، ان شاء الله ديما بخير. نذكركم بالتشنشينه نتاعنا ونعطيكم الاجابه كما عطاها لنا عم شريف على كيفها كيف خواتها وما في امر الله عجب، كل وحده ترجح وتميل الا هي ميزان ذهب. هذه على النخله، هي شجره كيما اشجار الكل، لكن الاشجار الاخرى تميل مع الريح، هي ما تتميلش، يعني شجره واقفه ما يهزهاش ريح كما يقولوا. هذه التشنشينه نتاعنا. نحب السلام عليكم الكل اللي تسمعوا فينا وين ما تكونوا. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليله من اهزيج وقوافي، معذره اللي تصلوا بينا الكل واللي ما تحصلش علينا، سلموا عليهم الناس الكل وين ما يكونوا، في اي بلاصه، في الجزائر، في تونس، في القصرين، في باش ما ننساكمش، في قبلي، في المهديه، اللي تصلوا بينا الكل من واشنطن. اي واحد كان اتصل بينا قبل واليوم ما نجمش يتصل بينا، سلموا عليكم الكل، كل ان شاء الله ديما بخير. تحياتنا ليكم الكل، إن شاء الله ديما فرحانين يا رب.

السيف الأبيض تربتي لحي ورود عالية والموت فيها جد، لا صوبة ناسي ولا عرب سرقة.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: راديو كيف.
1: اثنين وثلاثين اغسطس او اوغست هكا ذكرنا شويه بالامبراطور الروماني اوغست، بالاكيد نقولوا الامبراطور الروماني اكيد نذكروا مليح معمار دوق، نذكروا في تياتر، نذكروا الفورام، نذكروا الكابيتون، نذكروا ايضا الاسواق، لكن ايضا بعد الحضاره الرومانيه اكيد جت بيزنطة، واحنا الان بالقرب من اسوار بيزنطة والاقرب من ذلك انا بقينا في الفتره القديمه، لكن برشا يلومونا ويقولوا تحطوا برشا على الاثار الرومانيه واللوبيه والبيزنطيه وسيتوا الفتره الوسيطه اللي فيها الانتشار الاسلامي خاصه في ربوع ولايه باجة. أضف إلى ذلك الحديث وأيضا لما نسميه نحن الفترة الكولونيال أو الفترة الاستعمارية وما نجده من سجن بورقيبة خاصة اللي كان رمز ل 1938 أحداث صفرين وما أتاه من بعد، كلها ما نش اليوم في درس تاريخ وإنما نحن اليوم في رحاب ولاية باجة. تحديدا اخترنا طريق الوطنية عدد 5، اخترنا طريق يربط طريق الأندلس الروماني، اخترنا طريق يربط أيضا مزايا الطبيعة مع المزايا البشرية من آثار، مزايا الطبيعة من سهول من زيتين، أضيفت إليها مزايا هيكلية اللي هي أيضا توجه الخواص نحو كنيسة أصفار، توجه نحو الوحدات الفندقية، ومزايا تنظيمية دور الدولة في تنظيم المهرجان.

0: وفي حديتها الكلية تعتبر ركيزة أساسية للتنمية السياحية وركيزة أساسية لهذه الجهة على ارتفاع أكثر من 400 متر على مستوى سطح البحر في هضبة برسك، في مجال معماري مندمج مع السكان، في مجال أيضا التاريخ يجمع مع الجغرافيا، وأيضا في مجال أيضا يجمع ما بين الصامت من أسوار وأيضا المزعج من بشر. هذه برسك هذه أحلى منها ما فماش. اليوم بالطبيعة اخترنا ثين أوت أن نكون في مدينة برسك، اخترنا ثين قلت أن نذوق الزيتونة ونأكل كسفي بالخرشف، واليوم اخترنا أن يكون فطورنا حلالا، واليوم اخترنا أن نذوق أيضا زيتين المزيانة ويكونوا بالقرب من ربوة الكابيتول لمعبد أكيد جدا تعرفون الناس كلها في مدينة دقة. ما نش تحضوا على جوبيتير ومينيرف وجنون، ما نش تحضوا على في تياتر، ما نش تحضوا على صور بيزنطي، وأنا ما مش تحضوا على مسك سياحي جميل. هذا مش يكون بطبيعة ما نجم يكون كان مع الدكتور في تبرسق. كيف ما نجم نحكوا كيف على التنمية السياحية ما تكون معنا وكالات أصفار، وذاك علاش باش نحكوا مع صاحب وكالة أصفار في تبرسك. نجم كيف نشربوا قهوة عربي واحنا بالطبيعة ندور تبرسك، ما نجموش ندور الأزقة ونشوفوا الحمام ونشوفوا الأزقة الجميلة اللي تشبهنا شوية بزقاق سيدي بوسعيد والمدينة الإسلامية أو العربية كيما مثلها في القيروان ومثلها في تونس. أيضا ما نجموش نزور تبرسك وما يكونش معنا مدونين وفي الواقع غيورين على مدينة تبرسك. طبعا باش نبدا نرحب بضيافي باش يعرفونا في البداية، خلي المستمعين يعرفوهم وبعد نرجع نواصل معكم رحلة تدريجية في منوعة أرض ضيافة وضيافتنا اليوم في تبرسك. مرحبا بك.
1: وبيك عايشك حاتم رياحي أستاذ باحث في التراث، مرحبا بكم وبجميع مستمعي إذاعة الكاف الأوفياء.
0: واليوم استاذنا في رحلة سياحية جميلة في تبرسك.
1: إن شاء الله باش نعملوا جولة سياحية جميلة في مدينة تبرسك.
0: مرحبا بك سي حاتم مجددا، مرحبا بك دكتور أيضا في تبرسك، باش نمشوا أخرى جولة أخرى. مرحبا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم ضياء الزواغي مدير فرع بركة للسياحة بيت برسق، وإن شاء الله باش نحكوا على مجموعة خدماتنا المتنوعة في قدم المشوار إن شاء الله.
0: أيضا في برسق من نجم نزوره كان بالطبيعة يكون مليها ونقولوا مرحبا بك.
3: عسلامة ومرحبا بك. حمزة بن سليمان مدون وصاحب صفحة تبرسق فوتوغرافية اللي تعنى بشأن السياحي وشأن الثقافي في مدينة برسق.
0: حلوه برشا، كيف اللي مش نذوقوا حاجه حلوه. مرحبا بك.
4: عسلامه يعيشك ربي يفضلك سي نبيل، ان شاء الله تكونوا زياره ميمونه لتبرسق وانتم عدتوا بحذنا وكلها اذاعه كيف. مرحبا بكم، مرحبا بكم في تبرسق، نورونا.
0: هذا ما ضيافنا من تبعنا حتى هذه الساعه في منوعه ارض ضيافه، نرجع استديوهاتنا نرجع انغامنا نرجع رحلتنا وبعد نمشوا تدريجيا للمسالك والخدمات السياحيه في تبرسق.
5: راديو الكيف.

0: راديو الكيف.
1: نوستريس جاست فايبز هذه اكيد اغنيه نهدوها لكل المستمعين اللي قاصدين الطريق بتبع نقص شويه من السياس ونسيس روحنا شويه في الويكاند مع ارتفاع تدريجي لدرجه الحراره اليوم تقريبا وصلت 36 درجه في مرتفعات مدينه تبرسق. حلوه برشا لكن الاحلى منها ان نزور تبرسق مع دكتور في التاريخ وايضا مختص في التراث والاثار بجهه تبرسق. سعاد مريحي اهلا وسهلا مرحبا بك عبر موجات اذاعه كيف.
2: مرحبا بكم مجددا. بالنسبة لمدينة بورسق بطبيعة اليوم باش نتحدثوا خاصة على مقومات السياحة في المدينة هذه العريقة. إذا باش نحكيوا على حاجتين إن شاء الله، باش نحكيوا على ما يهم خاصة السياحة الثقافية في مدينة بورسق وكذلك السياحة البيئية والإيكولوجية. يعني مدينة بورسق هي مدينة ضاربة في القدم، تقريبا فيها عديد المقومات والركائز الهامة لإحداث مسلك سياحي ديناميكي حي بعيدا عن السياحة التقليدية الشاطئية. نتحدث خاصة على السياحة الثقافية وهي خاصة اللي تربط بين مسألة السياحة والثقافة، يعني كيفية توظيف المقومات الثقافية والتراثية لمدينة بورسق. وسينابيل احنا ديما نقول راية بورسق هي عبارة على كتاب مفتوح، يعني تقريبا جل الحضارات اللي مرت بلاد تونسية موجود اليوم معالم شاهدة على عراقة هذه المدينة. وقت نقوله تبرسق بطبيعة نحكيه على الآثار الرومانية اللي الخالدة، ولهنا نحكيه خاصة على الموقع الأثري بدقة المصنف على لائحة التراث العالمي اليونسكو منذ ديسمبر 97. كيف نحكيه على الاكتشافات الجديدة في منطقة الماترية، نحكيه على منطقة ريحانة، نحكيه على المعالم الأثرية في تبرسق، خاصة كيف ما ذكرت أنت عن السور البيزنطي غير بعيد هنا عن هذا المكان، عنا كيف الحنفيات الرومانية، عنا معالم تعود إلى الفترة الوسيطة، عنا الحمامات القديمة، عنا الجامع الأندلسي الكبير، وكيف ما دام نحكيه على جولة سياحية في مدينة بورسق نحكيه على متحف الحركة الوطنية، وهو متحف يرتبط بالذاكرة الوطنية، يرتبط بأحداث 8-9 أبريل 38. المتحف هذا اللي يعتبر جزء من تاريخ تونس، وهو كذلك إن شاء الله يكون نواة للمسلك السياحي في مدينة بورسق.
1: يعطيك الصحة، أنت لخصت لنا التاريخ في ثواني للمستمعين، ربي يبارك لك. الآن أنا زائر لمدينة بورسق، جبت على طريق الوطنية عدد 5، حبست كرامتي في مدخل مدينة بورسق، كيفاش تنصحني نعمل السيركوي تاعي؟
2: بالنسبة للمسلك السياحي وهذا ضمناه في الملف نتاع البلدية السياحية، ينطلق المسلك السياحي من منطقة عين جمالة قبل ما ندخلوا للحدود البلدية. نحكيه على غابة، نحكيه على متنفس ترفيهي، نحكيه على سياحة إيكولوجية، يعني نجم الزائر قبل ما يدخل للحدود البلدية يعني ينجم يتوقف ويتمتع بك المناظر الخلابة، خاصة اللي غابة عين جمالة يعني الموقع نتاعها استراتيجي، والسائح يلوج على الأماكن هذه اللي يلقى فيها روحه وتكون بعيدة على مشهد البحر. بعد شوية ندخل للمدينة، يبدأ المسلك السياحي بمتحف الحركة الوطنية وخاصة الحي الأوروبي أو منطقة باب الجبلي، وهي منطقة تعود فيها المعالم إلى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، حيث نجد الثكنة العسكرية، نجد المتحف، نجد الكنيسة، نجد مقر البريد القديم. ثم ندخل تدريجيا للمدينة العتيقة اللي هي تقريبا 13 هكتار. المدينة هذه فيها عديد المعالم، بدءا الزائر يدخل بنهج علي البلهوان. بطبيعة لهنا نحكيه علاش تسمى النهج هذا علي البلهوان، لأنه في فترة الثلاثينات زعيم شباب علي البلهوان ترجل في هذا الشارع. وعندما ندخل المدينة العتيقة بطبيعة السائح لناش يتمتع خاصة بالخصائص المعمارية للفترة الوسيطة بالنسبة للمشاهد، خاصة طغيان اللون الأبيض والأزرق، كذلك الزخرفة والتزويق الموجود على الأبواب والشبابيك. ثم نجد الحمامات اللي هي عندها ميزة كبيرة برشا سينابيل، اللي الحمامات هذه تقريبا كلها موجودة تحت الأرض وفيها تأثير خاصة لطريقة التبريد والتسخين اللي استعملها الرومان في منطقة درقة وفي المدينة الأثرية بدرقة. نزيد نتقدم شوية نجد عديد الجوامع الهامة في مدينة تبرسق، خاصة جامع الكبير أو جامع الأندلسي اللي ارتبط بطبيعة بالقرن الثامن عشر، وخاصة الموجة الثالثة لقدوم الأندلسيين في تبرسق. كذلك نجد بعض المنازل العتيقة اللي ما زالت إلى اليوم حافظة على النمط المعماري نتاعها القديم، خاصة اللي تعود للفترة العثمانية المرادية. ومازال عندنا في تبرسق بعض المنازل اللي تحمل أصول عثمانية بن مراد الحنفي. بالنسبة للسائح يكمل الجولة نتاعو ويدخل في منطقة الكسر اللي هي منطقة مميزة جدا بالنسبة لتبرسق، لأنها بنيت تحت أو فوق حضارة كاملة هي حضارة البيزنطية. يعني منطقة الكسر الميزة اللي في مدينة تبرسق اللي تحتها مدينة بيزنطية كاملة مترامية الأطراف. الكسر كيف كيف يتميز خاصة بوجود أنماط معمارية قديمة مثل الصابات وكذلك التقنيات المستعملة في الهندسة والداخلية بالنسبة للمنازل. يعني السائح وقت ليوصل منطقة الكسر شي حس اللي فما نمط معماري مختلف على بقية المناطق. ثم نواصلوا المسلك السياحي وندخلوا للحديقة الأثرية بالكسر اللي هي ماهيش بعيدة على السور البيزنطي، ثم نكملوا الرحلة نتاعنا ونمروا إلى الحنفيات الرومانية. ولهنا السائح وكأنه يقوم بزيارة افتراضية وكأنه يفتح في كتاب يحكي فيه على الحضارات اللي مرت بتونس الكل. يعني كيف نخرجوا من المدينة العتيقة ونكملوا في اتجاه الموقع الأثري بدقة، والناس الكل بتبيعة ما نجموش نحكيه على معالم أثرية في تونس ما غير ما نحكيه على هذا الموقع الهام جدا المدرج على لائحة التراث العالمي، مع العلم أن 75% من الموقع هذا ما زال تحت التراب. والموقع هذا كيف يحتضن المسرح نصف الروماني بدقة اللي هو كيف لهناش نحكيه على ركيزة أخرى اللي هي المهرجانات والاحتفالات. يعني السائح لهنا وكيف يتمتع ببعض العروض، ونعرف الناس الكل اللي المسرح هذا قديم جدا، وحسب الدراسات وحسب الأبحاث حتى الخاصة تعود أولى العروض المسرحية إلى سنة 1927، يعني وهذا مدون في الأرشيف الوطني وحسب الوثائق، يعني من أقدم المسارح ومن أقدم التظاهرات الثقافية. كيف مش بعيد على دقة نجد المنطقة الأثرية بريحانة، وهي فيها سياحة مزدوجة، فيها السياحة الثقافية بوجود عديد المعالم الرومانية الهامة، وكيف فيها السياحة البيئية. ولنا سينابيل ريحانة يعني فيها بحيرة جميلة جدا، فيها مناظر طبيعية خلابة جدا، يعني منطقة نادرة اللي هي في نفس الوقت تكون فيها سياحة ثقافية وسياحة بيئية. كيف مش بعيد على مدينة تبرسق نجد منطقة عين مليتي اللي فيها الدولمانز أو القبور الجلمودية اللي دل اللي الاستيطان البشري في مدينة تبرسق عريق جدا. يعني لهنا لاحظوا اللي مدينة تبرسق اليوم هي شاهدة على تعاقب الحضارات هذه. نحكيه توا على جانب ثاني من المسلك السياحي اللي هو التراث غير المادي، وهذا يهم جدا في مدينة تبرسق اللي هي غنية بالعادات بالتقاليد بالحرف بالمهارات. وانا حتى الاطروحة نتاعي يعني قدمتها حول عادات وطقوس الاحتفال في جهة باجة، وتبين اللي السياحة في باجة غنية جدا وخاصة تبرسق، ولا تقتصر فقط على التراث المادي من حيث المعالم. يعني السائح لهناش يتمتع بالمعالم التاريخية وكذلك التراث غير المادي. هذه أهم مقومات السياحة في مدينة تبرس.
1: جميلة برش، انت عملت بنا مراوحة كبيرة تقريبا 22 قرن، بدينا احنا من الفترة الميلادية تقريبا وصلنا للقرن 21. جميلة برشا، احملتنا في رحلة خزية تعتبر تبرسك للتاريخ. الآن سؤال ربما يطرح أي سائح، تبرسك تحتاج أحيانا لمطاعم مصنفة، تحتاج أحيانا لإقامات ريفية، تحتاج أحيانا لقانون تخييم، لأنه السائح الجديد يبحث عن إضافات، لأنه تبرسق هذاك اللي قدمته، دقة هذاك اللي قدمته، تسور هذاك اللي قدمته، طبيعة ريحانة هذاك اللي قدمته. ما يقدمه الإنسان الآن يختلف عن مزاج السائح. حسب يبحث يضاف الأماكن هذه، يبحث عن دور ضيافة، يبحث إقامات ريفية، نزول مصنفة، مطاعم مصنفة، باش ينجم يواكب ويوازي الأقاليم السياحية العملاقة الموجودة في تونس.
2: يعطيك الصحة. يعني احنا ما نجموش نحكيه على السياحة ما غير ما نحكيه على المقومات خاصة البشرية والهيكلية اللي هي احنا نسموها الخيط الرابط ما بين المعالم والمقومات هذه وما بين السائح. بطبيعة هنا السائح في حاجة اولا لوجود هياكل مختصة اللي هي خاصة وكالات الاصفار اللي هي اللي تثمن وتكون الخيط الرابط ما بين القيمة هذه الأثرية والطبيعية لتبرسق. وإحنا تبرسق عندنا إشكال منذ سنوات اللي نفتقر لوكالات أصفار محلية لهنا تكون هي الخيط الرابط للتثمين والتعريف وخاصة الربط ومزيد التنسيق مع الوفود هذه، إلى جانب كيف كيف توفر البنية التحتية السياحية لهنا خاصة المطاعم المصنفة، كيف كيف نحكيه على دور الضيافة لميزان دوت، نحكيه على مسألة التخييم. يعني تبرسق بطبيعة مازالت في حاجة إلى نسموحنا الأرضية السياحية اللي تسهل وكيف كيف تنجم توصل القيمة هذه. قد رحنا بقى عندنا إشكال حتى في الدراسات نتاعنا يقول كي صحيح تبرسق هي عندها برشا مقومات، ولكن شنو هو الخيط الرابط ما بين المقومات هذه والسياح سواء السياحة الداخلية أو الأجنبية؟
1: الخيط الرابط كينيا هذو اللي هي وكالات الأصفار اللي باش يكون موضوع حديث بعد النغم إن شاء الله، باش يكون برشا سياحات مريحة على الإضافة العلمية والمعرفية، واحتاجنا كثيرا لتقديم اللمسة والبصمة التاريخية والمسك السياحي نجم نقولوا العلمي أكثر منه سياحي. مشكور برشا دكتور حاتم رياحي عبر موجة إذاعة كيف أكيد باش نرجعوا لك، لكن الخيط الرابط هذا مش يكون قبل ما نمشوا بالطبيعة على الخيط الرابط نسمع نغم ومن بعد نمشوا نسمعكم الرحلة دائما في منوعة أرض الضيافة.
0: راديو كيف اف ام.

0: راديو كيف اف ام.
1: الأغنية اللي بسمعها معنا عبر موجودة بعد قيف هي تتغنى بباجة، تتغنى بقنطرة الخمسة أو خمسة كيلومتر عن باجة، والأكيد صورة فيها جميلة وقت مرور القطار. لكن نرجع للبكل شوية، الدكتور حاتم رياح حكي لنا على مقومات مدينة بورسك واللي تفتقر أحيانا إلى همزة وصل هكا قالها، واللي بحثنا عليها ولقيناها اليوم في مدينة بورسك اللي هي وكالة أصفار. سعداء أن يكون معنا اليوم السيد ضياء الزواغي صاحب وكالة الأصفار البركة في مدينة بورسك. أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجود إذاعة كيف.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي بعده، وبتحية الإسلام أحييكم، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة كيف في رحاب مدينة بورسك، وين تربيت وين كبرت وين لعبت وين قريت، هذا كما نقولوا منطقتي ومسقط رأسي والكل. معكم أخوكم ضياء الزواغي، يعرفوني المحليين في المنطقة هذه 25 سنة. الحمد لله اليوم إن شاء الله على بركة الله مش يصير افتتاح وكالة الأصفار البركة للسياحة فرع بورسق بتاريخ 2 أوت 2026. إن شاء الله هي وكالة أصفار من صنف A، معناها عندها مجموعة خدمات من بينها نقصوا لي بي دو فواياج بي أفيون، نقصوا كيف كيف لي بي نتاع بخيرات، عندنا أيضا خدمة تأشيرات، وكذلك خدمة نخدم مع الزوتيل في تونس وخارج تونس. وأكبر أكس معناها يميز الوكالة هو أكس نتاع العمرة، العمرة إن شاء الله نحكي عليها بالكدي. هو الحقيقة اخترت، هو الحقيقة أنا لقيت عروض معناها في باش نحل الوكالة هذه في برشا بلايص أخرى، بالأخص في تونس العاصمة، في بلايص معناها متفرقة من تونس الكبيرة. لكن الحقيقة قلت تبرسك تفتقر لمثل هذه الخدمات، وواحد بين أهله وماليه وبين عائلته وبين عباد يعرفهم وكل، وإن شاء الله باش نسهلوا على الأهالي تبرسك مجموعة الخدمات اللي كنت نحكي فيهم، ونقربوا ونقربوا أكثر للكليون بصفة عامة كيك سوا الخدمة اللي يحب عليها. وإن شاء الله باش نعزوا السياحة الداخلية، باش نعرفوا اكثر بتبرسق اللي تاريخها كما كان يحكي الدكتور سي حاتم.
1: نرجع اصدقائي نوصل معكم الرحله دائما في ارض الضيافه في مدينه تبرسق، وبالطبيعه مش نرجع توا لامكانيه تثمين مجهود سياحي، لانه الانسان قاعد يختم برشا، سياحه المدينه، اساتذه، ادلاء سياحيين، مدونين قاعدين يختموا برشا على تبرسق، جمعيات، منظمات، ايضا دور الدوله، دور الخواص قاعدين يخدموا. لكن بالطبيعه السياحه ما تنجم تكون كان بوسيط اللي هي وكالة الاصفار. باش نرجع لك ضيفنا اليوم سيدي الزواغي، كيفاش نجموا نعملوا خطه او سيناريو او استراتيجيه باش نجحوا المقاومات هذية، لأنه غد السياحة هو إنسان، هو بشر، هي أدفاق بشرية بزير مدينة بورسق. شنو الاستراتيجية اللي وضعتها باش نجموا غدوة نحكوا على السياحة في بورسق انطلاقا من وكالة أصفار؟
2: باهي ياسر، هو إن شاء الله باش نكون معناها واسطة، وباش نكون المنسق الأول في اللوجستيك، معناها إن شاء الله باش نظموا رحلات داخلية بتبرسق والأحواز بتبرسق، لأنه الأحواز تبرسق تستحق الحقيقة للسياحة الداخلية وتستحق التعريف أكثر بمقوماتها. إن شاء الله كيما مثال عنا إن شاء الله مهرجان المالوف في تستور، مهرجان معروف كبير ياسر وعريق قديم ياسر، وعندنا مهرجان الحجة الدولي غنية عن التعريف، سيتان فيستيفال انترناسيونال كل عام يعمل يقدم دورة تتصاح بدورة جديدة. وكيف كيف حتى تبرسك في حد ذاتها، تبرسك الأزقة متاحة، وكل دار عندها قصة وكل دار عندها حكاية وغناية. إن شاء الله عنا ديجيد لوكال، معناها ديجيد مرافقين، معناها باش يعرفوا أكثر وباش يوصلوا شنو هي تبرسك بالحق للناس الكل، خاطر كوميم تستحق أكثر مجهود، أكثر إفور، أكثر نعرفش باقي العباد منزلهم يعرفوها شنية هي. إن شاء الله باش نكون واسطة، معناها باش نوصل الأكبر قدر ممكن المعلومات التاريخية الإسلامية الأثرية اللي كما كنت نحكي سي حاتم تقريبا أغلبية الحضارات اللي جو في تونس كاملة مروا بتبرسك، هذا لا شك فيه.
1: برشا يقول لك نحكوا صحيح، لكن مش نضع خطة، الخطة هذه أنك أنت مش تشتغل ربما مع الجمعيات مع المنظمات مع هيكل الدولة، مش تشتغل أيضا ربما مع الأدلة السياحيين المحليين والأدلة هذوما وغيره اللي هما مش يكونوا تقريبا اللي نسموه نحن الإشعاع لمدينة برسك.
2: اكزاكتومون تيك ساعه سي نبيل، ان شاء الله باش نحاول معناها نتعامل مع الجمعيات الناشطه في المجال المدني تاع مدينه تبرسق، على غير نسمي مثال جمعيه تبرسق في القلب وغيره وغيره وغيره، معناها ان شاء الله واش نتعامل مع المرافق العموميه ان شاء الله ربي يوفقنا باش نوفروا المرافقين محليين للتعريف بتبرسق وأحواز تبرسق. نسيت باش نذكر قبيله نسيت مهرجان زيت زيتون بتبرسق، زيت يصير كل عام في الشتاء تقريبا كل راس عام هكاك، اللي تبرسق وحدها الحمد لله والفضل لله انه الزيت نتاعها زيت الزيتون كل عام يحتل المرتب الاول الثاني في العالم.
1: ممتاز جدا. به مش نمشيو توا النقطة الثانية، احنا في اوت ونعرف مليح الناس كلها تدخل الانترنت، الناس تدخل وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وغيره، يقروا حجوزات ويقروا تخفيضات في النزول. هنا بعد مده وقت يجي يحجز هو في نزول يلقى لاجونس دو فواياج موجوده في الحمامات، موجوده في سوسه، موجوده في تونس، ويبدا متخوف من ضمان هذه الحجوزات. الان نحن في المناطق الداخليه عندنا ثقه في الوكالات نتاعنا وعندنا قرب جغرافي ايضا اليوم، فماش نيه ايضا انه مازال الوقت نشتغلوا على الحجوزات والتخفيضات اللي تقوم بها النزول المصنفه وخاصه في خلال الموسم الصيف، لانه مازال ثم عائلات تحب تمشي وتحب تعرف العروض هذه.
2: اكزاكتومون توا باش نعداو للاكس الثانيه نتاع الوكالة الاسفار الصنف اي اللي هي حجوزات الفنادق في تونس. صحيح هو توا النقطتين نقاط القوة نتاع الوكالة في البلاصة هذه، انه الأولى انه باش نقربوا أكثر للعباد باش تنجم تحجز الفنادق، والنقطة الثانية أسعارنا، أسعارنا برشا عباد قصوا معنا والحمد لله في برشا بلايص، خاطر هي الوكالة هذه فيها بليزيور فرانشيز في تونس كان فيها برشا فروع والحمد لله ديما نقصوا كل عام، والحقيقة لك اليوم ما تصيرش حتى ريكلاماسيون كيك سوا معناها في الوتلة في الأسعار في الخدمات معناها ما غير روتور، معناها إن شاء الله معناها مرحبا بالناس الكل اللي يحب يحجز الشهر أوت هذا اللي مازال حتى بعد أوت من الصيف، هو ساعات يوخر الصيف الوتلة نتاع تونس كل عندنا لهم أكسي، الكل الوتلة كل عندنا لهم أكسي ونقصوا واش يحبوا قداش من ليله قداش من فطور قداش من فرش، برشا بتختلف حسب العرض نتاع الكليون اللي يحب عليه.
1: البعض سالني سؤال كيف في بلاصته، كما الساحل وقليم نابل وتونس الكبرى وغيره يعملوا خدمات سياحيه ويعملوا تخفيضات في الصيف، يوم ما نجموا نشوفوا تخفيضات في النزول في المناطق الداخليه، لانه عندنا خزان ايضا نتاع نزول كما في تسور كما في دقه كما في الكاف كما في باجه كما في جندوبه دون الذهاب للنزول السياحيه.
2: اكزاكتومون عندنا الاسعار في المتناول وان شاء الله باش نعملوا ديما كل عام نعملوا ديما دي بروموسيون تخفيضات مهمه بالاخص للعائلات للناس كل ما فماش تمييز شنو مع بالاخص مع الوتله مع دور الضيافه زاد عندنا عليهم اكسيز ان شاء الله، وكيك سوا معناها في المنطقة الداخلية الساحلية في الشمال في الجنوب تونس كاملة عندنا لها الحمد لله أكسية متاع وتلة نجم نقصوا اللي تحب اللي يحب عليه لك اليوم معناها، وإن شاء الله الأسعار مش بشرقة معناها منافس قوي لها، واللي يجي جربته إن شاء الله يعطي رأيه معناها وإن شاء الله ما يندمش.
1: 15 سبتمبر عودة المدرسية وايضا العوده للطلابيه الجامعيه، ونعرف ثم خدمه سياحيه جديده اللي هي رحلات منظمه ذات توجه علمي، صحات ما يعرف شيء هذايا، برشا طلبه يبحثوا في التاريخ، برشا كان يزوروا، ثم فرضيات اكسكيرسيون دي جور معناها من غير اقامه يوم، نجموا تعملوا برنامج بتاع يوم كامل من الوصول الى المغادره، نعرف مليح برشا طلبه وبرشا تلامذة وبرشا ايضا باحثين يجوا، لكن تغير فكره التونسي ما عادش يعمل على روحه والا مش يسال حوانتي ولا قهوه باش يولي وكاله اصفار هي تقوم بالدور.
2: بالضبط سي نبيل، ان شاء الله كما كنت نحكي باش ننظموا دي اكسكلسيون، معناها جورني ولا حتى اكثر من نهار، علاش لا، بالمبات في دور الضيافه، دور الشباب زاده، رحلات يوميه لاي بلاصه، لكن هو نتبعوا العرض، نلقوا عرض معناها ونلقوا الطرب به اقبال كبير عليه، معناها حتى صغير شويه نجموا نكبروه شويه، نظموا افيك دي جيد لوكو، معناها نجموا نعملوا يعني كما نقولوا رحلات استكشافيه، رحلات يوميه لبلايص معينه، بالاخص التلامذه للستوديوم معناها والكل، ونسهلوا عليهم برشا حاجات باش نقبوا اكثر للكليون.
1: حاجه مزينه برشا، انت فرحتنا برشا ونشجع برشا في الواقع الطاقات الشبابيه، يعطيك الصحه على المبادرات الجميله برشا. لكن مش خليني نرجع سي حاتم في سؤال اخر اهم، اللي هو يعني في نفس التوجه نتاعك في دقائق سي حاتم، انتم عندكم دور ايضا ثاني صحيح، وكالة الاصفار تقوم دورها، لكن ايضا الباحثين وسكان ايضا مدينه تبرسك قادرين هما يعلنوا رحلتي، انهم هما يعرفوا الخبره وعندهم علاقات مع الجامعات، عندهم علاقات ايضا مع المؤسسات العلميه الخاصه والا العموميه، ينجموا يخدموا وقت وكالة الاصفار في المناطق الداخليه.
3: يعطيك الصحة سي نبيل، وحبيت برك نقول للمستمعين راهو سي نبيل راهو من الأصوات الإعلامية المختصة في التاريخ، وأنا نرتاح ياسر في النقاش مع سي نبيل خاطر عنده دراية كبيرة بالمسألة هذه التراثية. فعلا احنا وبدينا في التصور هذا والرؤية السياحية في مدينة تبرسق، وأخيرا ما عندهمش برشا يعني جات مجموعة من الطلبة الباحثين، طلبة الماجستير في جامعة منوبة، و تعدى يوم كامل يعني بالتنسيق بتبيع لهنا مع كلية الآداب بمنوبة، وجاء وفد كامل من طلبة المختصين في التراث، كيف كيف ماهوش بعيد جات مدرسة خاصة ابتدائية في تونس، يعني وإحنا تقريبا عنا حكاية شهرين ثلاثة بدينا في التنسيق في المسألة هذه، في التوجه هذا اللي هو مزيد التعريف والتنسيق خاصة مع المؤسسات التربوية سواء المستوى الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي، على خاطر هذوكم هو بطبيعتهم شي يكونوا الصوت اللي شي يوصل القيمه تاع مدينه بورسق. يعني الفكره رائده جدا، ولقيت صعوبه فعلا في حكايه التنظيميه واللوجستيه، اليوم بطبيعه باش تتغير المسائل، باش نولي باش يصير تنسيق ثلاثي بين وكاله اصفار البركه المحليه والمؤسسات هذه التربويه والشخصي بطبيعتي كباحث في مجال تراث مدينه بورسق. يعني لهنا شنوصلوا للنتائج ان شاء الله المرجوه، اللي هي خاصه مزيد احكام وحسن تنظيم الزيارات هذه اللي هي زيارات تربويه بالاساس وفي نفس الوقت عندها بعد سياحي.
1: يعطيك الصحه سي حاتم، باش نرجعك سيدي، ركزت برشا على السياحه الداخليه وسياحه الجوار، غضبه وكاله اصفار تجي تخدم على السوق الجزائريه اللي هو يعتبر خزان من السياحه التونسيه، ويتعداوا على الطريق الوطنيه عدد خمسه، وقتاش يولي يعمل دوره ويدخل تبرسق الداخل.
2: يعطيك الصحه، بالضبط هو ان شاء الله في البلانينغ معناها نتاع الوكاله ان شاء الله باش ننظموا رحلات للجزائر يوم او يومين او ثلاث ايام، انت واللوفر معناها، للي يحب يتسوق، اللي يحب هي سياحه وتجاره فرد وقت، اللي يحب يحوس ويتاجر نجم ان شاء الله نسقوا ترونسبور معناها، وحتى مرافقين ما ثم حتى مشكله، و باش نقول لك
1: والعكس توا، انت مشيت السياحة التونسية تجاه الجزائر، وسؤالك كان سياحة جزائرية تجاه تبرسق.
2: باش نخدموا عليها ان شاء الله، باش نخدموا عليها في قادم الايام، نبداو ساعيك بالسياحة في السونس هذايا من تونس للجزائر، وان شاء الله في قادم الايام نعملوا السونس انفيرس.
1: يعطيكم الصحة بالزوز، وصلنا تقريبا لنهاية الساعة الأولى من منوعة أرض الضيافة، بالطبيعة بشرف استديوهاتنا أنغام ونرجع رحلتنا بعد رأس الساعة وتقديم الموجز، نرجع نوصل معكم الرحلة دائما في منوعة أرض الضيافة.

0: في منوعة أرض ضيافة الجزء الثاني نوصل معاكم في هذه المنوعة. لكن في البداية مش وجهة تحية كبيرة برشا مستمع وفي أصيل بورسك مستمع تقريبا تعود به أيضا في إذاعة الكاف. سمع أنه إذاعة الكاف موجودة في مدينة بورسك. شكرا جميلي أصيل مدينة بورسك. جاب حذر نحب نوجه له تحية كبيرة برشا. وبالمناسبة يقول لي بالطبيعة اليوم راه عيد ميلادي. شكرا جميلي نحييك ونحيي ونقول له احنا وفائك لإذاعة الكاف مشكور برشا شكري مرحبا بك. نرجع الآن لمواضيعنا ونرجع لبورسك والأكيد الرحلة بتاعنا كبيرة برشا. تحثوا برشا على بورسك تحثوا على المهرجانات تحثوا على جو بورسك وما نجم يحكينا فيها كان سي حمزة تقريبا وقت نحكوا على بورسك في مهرجان دقة نلقوا سي حمزة في مهرجان زيت الزيتون نلقوا حمزة ندور صدفة في بورسك نلقوا حمزة مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي نبيل. حمزة بن سليمان ناشط في المجتمع المدني في مدينة بورسك وصاحب صفحة بورسك فوتوغرافية اللي تعنى خاصة بالمجال الثقافي والمجال السياحي في مدينة بورسك وتغطية للتظاهرات والنجاحات اللي موجودة في المدينة.
0: أحلى حاجة أنت عملتها هو التدوين لأنه احنا نقولوا ديما السائح مش بالضرورة يكون في تونس ينجم يعيش لبرا ينجم يكون خارج تونس وأكثر حاجة يرجع لها هي صفحات الفيسبوك اللي فيها تحيين فيها إضافة فيها لمسة وفيها بصمة وسر نجاح بورسك وإشارة بورسك جزء منها هو حمزة.
1: يعطيك صحة سي نبيل. نحن الخدمة هذه حبيناها وحبينا ننشطوا بالطريقة هذه باش نعرفوا أكثر كفما أكثر بالمدينة متاعنا. صحيح كما قلت أنت برشا من ليجون وبرشا من العباد المغرومين بالمناطق السياحية والمناطق الأثرية يحبوا يشوفوا البلاصة قبل ما يمشوا لها ونحن شفنا اللي فما بوتنسيال كبير في المدينة متاعنا ما فماش برشا استغلال وفما برشا تثمين. تثمين وبدأ توا بالليزاجونس دو فواياج بالرحلات اللي تنظم المدينة كي بدينا نحن 6 سنين التالي ما كانتش الحاجات هذه موجودة كانت شوية محاولات فردية. حبينا نحن الإيماج هذيك اللي نحن نشوفوا فيها بعينينا حبينا نعملوا لها ريفليكسيون سور لي ريزو سوسيو خاصة اللي برشا عباد في تونس كل موجودة في لي ريزو سوسيو دونك حبينا نعملوا فالوريزاسيون للحاجات الموجودة في مدينتنا كسوسوا تاريخ كسوسوا تظاهرات كسوسوا بلايس معروفة والبلايس مرتبطة بها الذاكرة خاصة اللي مدينة بورسك صحيح هي مدينة عريقة وضربة في القدم ما زيد أهالي بورسك موجودين في كامل تراب الجمهورية دونك فما عباد بالحق تستاهل بلادها تحب تسمع على بلادها تحب تنشر المحتوى اللي مربوط ببلادها أما تلقاهوش. حابين نوفروا البلاتفورم هذه باش الناس بالحق تشوف بلادها وتحاول تثمن عن طريقنا نحن.
0: ثم شكون يبعثك صور يقولك نزلها على الباج راهي صورة جميلة من مسرح دقة ولا صورة جميلة بعد الحسن البيزنطي ولا صورة جميلة بتاع زيت الزيتونة ثم شكون يبعثك في السر معناه وانت تهبط على الباج؟
1: هو نحن بدينا بفكرة حابين نلموا شوية الأرشيف عندنا مجموعة من الأصدقاء اللي نجموا يعطونا شوية من الأرشيف الموجود على المدينة والصور القديمة والحكاية كما هكا. توا ماك تعرف دخلنا في دومين الذكاء الاصطناعي برشا حاجات ولينا نجموا نحسنوا في الصورة صورة بالأبيض والأسود ولينا نجموا نردوها باللي كولور نحسنوا فيها. لقت استحسان برشا عباد ولا شكون عنده حاجة أرشيفية خاصة ولا عنده ثقة فينا ذي الحاجة اللي ربحناها برشا اللي ولت فما ثقة من أهالي المدينة ومن المغرومين بالتراث ولت برشا عباد تعطينا صور من ايفينمون قديم من حاجة موجودة قديمة من جولة بورسك وصوروا حاجة بها وعجبتهم وراوا اللي تنجم تطلع في البلاتفورم بتاعنا. الثقة ذي فرحتنا ياسر وبالعكس توا قاعدة تلس فينا بشوية بشوية باش نزيدوا نحسنوا المحتوى بتاعنا من اللي بدينا من 2000 و 3000 متابع توا الحمد لله اليوم بركة عملنا 28000 متابع وقاعدين يزيدوا متابعين برشا بلايس وبالحق مثلا اخونا ذيتا وكي استدعانا باش نحضروا معها ذي ثقة كبيرة وفخر لنا اللي هو يعني خمم فينا نحن باش نكونوا حاضرين معاه والاجونس الافتتاح تاع الاجونس ما يكون كان فرحه لنا نحن اللي الحلمه اللي كنا نشوفوا فيها باش تكون فما اشعاع سياحي لمدينه بورسك ويكون تثمين للسياحه الموجوده في مدينه بورسك اللي تو موجود على ارض الواقع خاصه كي تبدا فما ديزاجونس موجوده لهنا مش ديزاجونس تكون كفيزيتور.
0: حمزه انتم يعطيكم الصحه. اما ثم نقطه مسبح بورسك يحتاج ايضا في الصيف صور منه تو تبارك الله نبر المسبح نتاعهم ما شاء الله قاعدين يخدموا صور ممتازه جدا. مش كون عندنا زياره ان شاء الله مسبح نبر تجوين كيف كيف الدهماني. تعرف انت ولايه باجه ما فيهاش برشا مسابح، هذا في بعض دور الضيافه خدمتوا شويه ايضا على ترويج المسبح في الصيف، لان الناس تحب تعرف حتى لي باساجير متعدين على الطريق الوطنيه عدد 5 يقول لك نعمل اسكا في مسبح.
1: نحاولوا في الحكايه هذه. المشكله المسبح تو فيه اشكال تقني، فما مشكله فيه ذيك المشكله تخلينا ما نجموش نروجوا الحكايه هذه الا ما الاشكال التقني يكون
0: اشكال تقني، يعني ما يعومش
1: اللي ما يعومش، فما مشكلة.